صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 12 آب 2026. مثل العادة فكرة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:45 صبحية ندى مع ندى صليبة، 10:30 جعفر توك مع جعفر عبد الكريم، وموضوع الحلقة التربية الجنسية كمادة مدرسية ما الحل. 11:30 خبر مريم مع مريم العلي. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر نشاطات مع سلام اللحام، وموضوع الحلقة علوتر أمسية موسيقية مع الموسيقي شربل روحانة. 4:30 هيك غنوا مع إيلان شديد خليفي، و5:15 راديو راما. هيدي كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 12 آب 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان. تستأنف الجلسة التشريعية عند 11 من قبل ظهر اليوم لاستكمال البحث والبت في قانون العفو العام الذي فجر النقاش التشريعي يوم أمس. كما شهدت الجلسة خلافا بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع حول صلاحية الكلام وإبداء رأي الجيش بقانون العفو ومدرجاته، وانسحب الخلاف إلى النواب والكتل وسط سجالات حادة وانسحابات من الجلسة. هذا وأقر مجلس النواب قانون الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام التي لاقت إشادة وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، إذ وصف التصويت بالتاريخي والشجاع، مؤكد أن لبنان أصبح بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام. فيما تحدثت التقارير عن اتجاه لدى الوفد اللبناني لتعليق مشاركته في مفاوضات روما إذا لم تتجاوب إسرائيل مع مطالبه بوقف النار ووقف التفجيرات وتوسيع المناطق التجريبية، أعلنت الخارجية الأمريكية أن موعد المفاوضات قائم مطلع أيلول في روما. ومن المنتظر أن يصل إلى بيروت في الساعات المقبلة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفورد آتيا من إسرائيل على أن يعقد مباحثات مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل بشأن المطالب اللبنانية في المفاوضات، إضافة إلى مستقبل القوة الدولية التي قد تحل مكان اليونيفيل بعد انتهاء مهامها أواخر العام. تقوم إحدى الشركات المتعهدة بإزالة مطبع حديدي بين مسلكي أوتوستراد تبرج اعتبارا من 10 صباحا لمدة ربع ساعة تقريبا، وفق بيان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. والأعمال ستنفذ على مسرب واحد من مسلك أوتوستراد تبرج الغربي، بحيث سيتم تضييق مساحة المرور على هذا المسلك طيلة فترة الأشغال من دون قطع السير. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تشعر بالإحباط من أسلوب إيران في التفاوض، متهما إياها بالمراوغة والمكر. وشدد ترامب على أن الحرب كانت ضرورية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. شكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كولومبيا على اعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل. كما شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على محاولات منه لتسويق إنجاز سياسي. أخيرا في هذا العرض، أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدفت حشود سعودية ومخازن أسلحة ومقار قيادة سعودية في منطقة المخا ومعسكر تدوين في محافظة مأرب، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
1: صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 12 من آب 2026. نبدأ مع عناوين النهار: إلغاء تاريخي للإعدام وصدمة للإعلام، حياة مختلفة، أحلام مشتركة.

وأقرأ من النهار: كادت البلبلة الواسعة التي شابت الجلسة التشريعية لمجلس النواب أمس، والتي حجبت للمرة الأولى منذ فترة طويلة أولوية الملف التفاوضي للبنان مع إسرائيل، أن تهمش حدثا استثنائيا كان ثمرة الجلسة الصباحية، وتمثل في أن لبنان صار الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تلغي عقوبة الإعدام، كما أن صدمة وخيبة كبيرتين أحدثهما إقرار المجلس لقانون الإعلام من دون تعديلات، بما يعني تشريع سجن الصحفيين والإعلاميين وتكريس القيود على الصحافة والإعلام، وهو موقف مستهجن من مجلس ممدد له ومطعون في مشروعيته، أسقط محاولات تحرير القانون الجديد من هذه الشائبة للحريات الصحفية والإعلامية. وقد دعت نقابة الصحافة الصحفيين والإعلاميين إلى مؤتمر صحفي مشترك اليوم لنقابتي الصحافة والمحررين رفضا لهذا القانون. أما إلغاء عقوبة الإعدام الذي سجل في خانة حقوقية وإنسانية تحديثية تلاقي التشريعات الدولية، فجاء على وقع صخب طبع الجلسة الصباحية، ولعل المفارقة اللافتة التي برزت في هذا السياق جسدها خلاف حاد داخل الحكومة بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع الوطني ميشيل منسا حول الموقف من مشروع العفو، بما عكس ضمنا أن الخلاف يتمدد إلى مواقف وسياسات تعود للجيش نفسه، في وقت حرج للغاية لجهة الاحتدام التصاعدي على الجبهة التفاوضية، إذ لم تأتي جبهة ساحة النجم أقل سخونة. أيضا من النهار، أكد مسؤول أمريكي أن المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي سيستأنف في العاصمة الإيطالية روما مطلع أيلول المقبل، على أن تتواصل الاتصالات والمحادثات خلال الفترة الفاصلة عن الجولة المقبلة عبر لقاءات تعقد في كل من بيروت والقدس وواشنطن. وأضاف إن استمرار التواصل بين الأطراف في هذه المرحلة يهدف إلى الحفاظ على المسار التفاوضي إلى حين استئناف الاجتماعات في روما. وبرز ما أعلنه المسؤول الأمريكي عن أنه في الجولة المقبلة من المحادثات التقنية سيقدم لبنان خرائط طريق مفصلة لتأمين مناطق جديدة بالتزامن مع تقدم التنفيذ في المناطق الحالية. إلى أسرار الآلهة، تنتشر أخبار بين المواطنين عن وجود أعداد كبيرة من القوميين السوريين الاجتماعيين الذين فروا من سوريا مع سقوط النظام الأسدي، ويقيمون في مراكز للحزب القومي في بيروت والمتن الشمالي خصوصا. وقد أبدى مواطنون في بيت شباب استياءهم من مظاهر مسلحة في وسطهم. لم تكشف وزارة الطاقة عن مصير إجراءات كانت قد هددت بها مؤسسات الدولة والوزارات المتخلفة عن دفع متوجباتها إلى مؤسسة كهرباء لبنان. بعد ازدياد الشكاوى من ارتفاع فاتورة كهرباء المولدات بسبب التلاعب بالأسعار وفرض رسوم غير قانونية تعتبر بمثابة خوات على المواطنين، تحرك القضاء وقرر وضع يده على الملف ومتابعته. ينشط ملحق أمني في سفارة دولة إسلامية غير عربية في عقد لقاءات مع جهات سياسية ونيابية عدة.

إلى عناوين اللواء: سلام يدافع عن صلاحيات الحكومة ويؤكد المطلوب العدالة ثم العدالة، إلغاء عقوبة الإعدام وقانون مثير للجدل للإعلام، وعون يتمسك بالتفاوض ويتحدث عن تقدم، حكم بإعدام بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب، مفاوضات متقدمة بين طهران وعمان، وموفد باكستاني يلتقي قيادات إيرانية، ترامب يتهم إيران بالمكر، والحرس يتوعد بقصف محطات الطاقة الأمريكية البعيدة، مجلس الوزراء السعودي الملك سلمان يشيد بقادة قمة مكة.

قالت مصادر سياسية مطلعة للواء إن ما سجل في مجلس النواب قيد المعالجة كي لا يقود الاحتدام الذي حصل بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إلى خلاف يصعب حله، وأشارت إلى أنه من غير المستبعد زيارة وزير الدفاع إلى قصر بعبدة لوضع رئيس الجمهورية في ملابسات ما جرى، مؤكدة أن مجلس النواب يخطو اليوم أمام أصعب القرارات المتصلة بإصدار قانون العفو العام وسط اعتراض من التيار الوطني الحر ومن عدد من النواب.

0: أيضا من اللواء رأت مصادر أن دخول السفير الأمريكي ميشيل عيسى على خط التأكيد أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تتقدم يؤشر إلى حماية هذه المفاوضات ومنع تعليقها، وهذا ما يتظهر، غير أن الرئيس عون ما يزال يضغط في اتجاه تحقيق الانسحاب الإسرائيلي. وسط ذلك اتفق الرئيس جوزيف عون والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى على أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية تحقق تقدماً. وتطرق الرئيس عون للمفاوضات مع إسرائيل خلال استقباله وفداً من المؤسسة المارونية للانتشار، فقال: المفاوضات تحقق تقدماً وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا، وقد انحصر حجم الاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا بعد توقيع صيغة الإطار، مما انعكس إيجاباً على عودة اللبنانيين لتمضية الصيف في وطنهم. أيضاً من اللواء لم يحضر وزير الدفاع ميشيل منسا الجلسة المسائية أمس بعد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إلقائه كلمة أمام النواب في امتداد للخلاف الذي برز خلال الفترة الصباحية على خلفية مناقشة اقتراح قانون العفو العام. سادت أجواء متوترة في جلسة مجلس النواب المسائية في ظل مطالبة عدد من النواب بحضور وزير الدفاع ميشيل منسا إلى الجلسة، فيما وقع سجال بين عدد من النواب على خلفية الموضوع. أيضا من اللواء أدلى الرئيس نواف سلام خلال جلسة مجلس النواب المسائية بمداخلة قال فيها: بالنسبة لما أدلى به بعض النواب الكرام ومنعا للبلبلة التي حاول البعض إثارتها خارج هذه القاعة ومنعا لاستمرار البعض ليس في الاصطياد في الماء العكر بل في تعكير المياه للاصطياد فيها، أود تبيان الحقيقة كاملة أمامكم. أضاف: الحقيقة أن وزير الدفاع كان قد أعد كلمة بموضوع قانون العفو، وببساطة أبلغت معاليه أنني سأتكلم باسم الحكومة عند طرح هذا البند، فلا يكون من داع لأي كلام آخر، لاسيما أن دستور البلاد واضح وهو ينص في مادته 64 على أن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها، فالمعذرة إن كان لابد من التذكير بالدستور أمامكم. وتابع سلام: طبعا هو افتراء باطل الادعاء أنني طلبت من معاليه عدم حضور الجلسة النيابية، فهو صديق عزيز له مني كل المودة والاحترام، وهو مثلي يعمل بحسب قاعدة التضامن الوزري، ومثلي حريص على الدستور. نحن مش 24 حكومة، وربما كان هذا جديد عليكم. وقال: أما بالنسبة لرأي قيادة الجيش بموضوع اقتراح قانون العفو فقد تم التعبير عنه أمام اللجان النيابية عبر وزير الدفاع، لا بل أكثر من ذلك، فقد سلم مذكرة خطية بهذا الخصوص وبحسب الأصول وطبعا بموافقتي، والأهم أن ذلك حصل قبل إقرار الصيغة النهائية التي بين أيديكم. أيضا من اللواء ذكرت مصادر في حزب الله أن انسحاب نواب الحزب جاء اعتراضا على إلغاء عقوبة الإعدام، موضحة أن اعتراض نواب الحزب أتى على خلفية تخفيض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة، فيما يخفض قانون العفو عقوبة الأشغال الشاقة إلى أدنى. وكشفت أن إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام بمنح المستفيد منه الاستفادة من التخفيض، وهو ما اعترض عليه النائب حسين الحاج حسن ودفع النواب إلى الانسحاب. وأشارت المصادر إلى أن الحزب يتشارك مع الرئيس نبيه بري في موقفه من قانون العفو لناحية تأييد ما يتفق عليه النواب السنة. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: في وقت كنا متأمل
4: لبنان تلقى فضل.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

العودة إلى صاحبة الجلالة ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. إقرار قانون مرقس لتكميم الإعلام، تشريع على قياس السلطة وأصحاب النفوذ، سلام يقمع الجيش ويهدد بالشارع السني، إعادة الهيكلة الإيرانية، الصقور يتصدرون.

وأقرأ من الأخبار كان لافتا في خضم الاتصالات والنقاشات للتوصل إلى صيغة تتيح تمرير اقتراح قانون العفو أن رئيس الحكومة نواف سلام أجرى اتصالا قبل أن يعطي موافقته النهائية على مشاركة وزير الدفاع ميشيل منسا في جلسة اليوم. أيضا من الأخبار، حافظ بعض النواب السابقين في تكتل لبنان القوي ومنهم سيمون أبي رمية وإبراهيم كنعان على مقاعدهم النيابية إلى جانب رئيس التكتل جبران باسيل، وبدوا على قدر لافت من الانسجام مع مواقفه، إذ انسحب كنعان وألان عون من الجلسة فور إعلان باسيل انسحاب كتلته، كما جاءت مداخلاتهما منسجمة إلى حد كبير مع مواقف نواب التكتل.

أيضا من الأخبار، نسخة جديدة من قانون الإعلام مختلفة عن النص الذي أقرته اللجان وأحالته إلى الهيئة العامة من دون أن يكون معظم النواب قد ناقشوا التعديلات الواردة في هذه النسخة. ففيما كان التوافق النيابي وفق ما أعلن يقضي بإقرار القانون كما أقرته اللجان مع تعديل واحد يتمثل في حذف المادة 104 التي تعاقب من يتعمد اختلاق الأضاليل ونشر الأخبار الكاذبة والمؤذية بالسجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات إضافة إلى الغرامة. فوجئ النواب بتوزيع نسخة تتضمن 23 تعديلا إضافيا لم تناقش معهم ولم يطلعوا عليها مسبقا. ورغم ذلك باشر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب تلاوة التعديلات ليتبين أن بينها ما هو جوهري ويتصل مباشرة بمهنية الإعلام ومصادر تمويله. ومن بين التعديلات التي أثارت علامات استفهام حذف المادة التي تمنع المؤسسات الإعلامية من الحصول على امتيازات أو التزامات أو عقود مع الدولة والمؤسسات الرسمية والبلديات. وهنا بدأ الهمس في القاعة عن ضغوط مارستها بعض المحطات التلفزيونية لإلغاء هذا القيد لحماية عقودها المالية مع بعض البلديات والوزراء والمؤسسات لتبييض صفحة الممول والتسويق له أو في شن حملات على خصومه. وتأكد ذلك مع زلة لسان وزير الإعلام بول مرقس في أثناء قراءته الفقرة التي حذفت والمتعلقة بصلاحية الهيئة الوطنية للإعلام في التدخل في محتوى البرامج، إذ قال إن المادة أثارت حفيظة بعض المؤسسات الإعلامية ولذلك قررنا إلغاءها. وبعدما كان الاتجاه في بداية الجلسة إلى إقرار القانون كما جاء من اللجان المشتركة مع إدخال تعديل واحد توافقت عليه الغالبية وهو حذف المادة 104، إلا أن إدخال وزير الإعلام وبعض النواب تعديلات إضافية وطرح نسخة جديدة من القانون أضاع النقاش وحال من دون حذف المادة التي تجرم الصحفي جزائيا. وفي النهاية حسم رئيس مجلس النواب نبيه بري الأمر بطرح القانون للتصويت بمادة واحدة وفق الصيغة التي جاءت من اللجان ومن دون أي تعديل، فأقر القانون كما هو وبقيت المادة 104 في النص، ما يفتح الباب أمام استخدام القانون في ملاحقة أي صحفي يزعج السلطة السياسية عبر عبارات فضفاضة وحمالة أوجه من قبيل اختلاق الأضاليل ونشر الأخبار الكاذبة والمؤذية من دون ربطها بمعايير واضحة ودقيقة تحدد ماهية الجرم وحدود هذا الجرم.

إلى عناوين الجمهورية: الإعلام يرفض محاكمة الجزائية، هفوات بالجملة من الإعدام والإعلام إلى العفو، السيادة أن تبني قوتك لا أن تختار من يحميك، ما استنتاجات الجيش حول النيات الإسرائيلية، الكعك يعلن المواجهة، خدعنا في قانون الإعلام والمعركة بدأت. وأقرأ من الجمهورية: تقول مصادر دبلوماسية للجمهورية: لبنان الرسمي يحاول المناورة بتجميد مشاركته في المفاوضات تعبيرا عن انسداد الأفق والإحباط مما يجري في الجنوب، إلا أن طاولة المفاوضات تبقى خياره الإجباري والوحيد. أيضا من الجمهورية يقول مسؤول في الخارجية الأمريكية: حزب الله يحاول عرقلة المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل في وقت يمر البلدان بظروف ديمقراطية

إلى عناوين الديار. هل تنجح الوساطة التركية في عقد لقاء بين الشرع وحزب الله؟ لهذه الأسباب ترفض إسرائيل دور فرنسا لإنشاء قوة دولية. لا رهان على دونالد ترامب. جلسة تشريعية ساخنة وخلافات بالجملة. عون يحسمها خيارنا التفاوض. هل تكسر زيارة كليرفيلد المراوحة؟ ثلاثة هلالات وهندسة أمريكية للمنطقة وعوائقها. الخلاف على قانون العفو يكشف حجم الأزمة السياسية. رواتب النواب إلى 5,000 دولار. باكستان، واشنطن وطهران اقتربتا من الاتفاق. سفير أمريكا، المفاوضات تتقدم. تطور الدماغ البشري لا يواكب سرعة تطور الـ AI. حملة إسرائيلية ضد بيلا حديد. كيف يمكن العيش عمراً أطول؟

نداء الوطن عنونت إجاك الدور يا دكتور، العدالة تنتصر لأطفال درعا. التحديات تشمل تدفق السيولة وميزان المدفوعات، تراجع التحويلات، زلزال يهز الاقتصاد. جلسة إلغاء الإعدام وإعدام الإعلام، جلسة ساخنة شهدها مجلس النواب أقر خلالها قانوني إلغاء عقوبة الإعدام والإعلام وسط اعتراضات على الأخير، فيما تحول العفو العام إلى العقد الأبرز مفجرا سجالا نيابيا انتهى بتطهير النصاب.

إلى أسرار نداء الوطن، معلومات عن استكمال حزب الله إعادة تركيب هيكله التنظيمي في مناطق جنوبية عبر تعيين قياديين في مواقع مسؤول رابط بعد مقتل عدد كبير منهم، واللافت أن معظم المعينين يتمتعون بقدرات مالية، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت القدرة المالية معيارا أساسيا في اختيار القيادات. أشارت مصادر أمريكية إلى أن واشنطن على تواصل مع روما بشأن التحقق إلى جانب القوة التي ستحل محل اليونيفيل، والقوة المزمع تأسيسها ستساهم في تدريب الجيش ومساعدته في نزع الألغام. وأكدت المصادر أن فرنسا لن تكون من ضمن هذه القوة بسبب الرفض الإسرائيلي. أيضا من أسرار نداء الوطن، توقفت هيئات حقوقية عندما أدلت به مراجع قانونية في قضية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سليمي، ولاسيما القول تنتظر المراجع القانونية مجريات التحقيق للتأكد من تحرر القضاء من ضغوط محتملة. وسألت هذه الهيئات، هل هناك ضغوط محتملة في هذه القضية؟

الشرق عنونت العدالة تنتصر، الإعدام لبشار وماهر الأسد ولجزار درعة. ما هو بديل التفاوض؟ ترامب يتهم إيران بالمراوغة وطهران تربط فتح هرمز بقبول شروطها. مجلس السلام ماض في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. نقابة الصحافة ترفض قانون الإعلام.

0: إلى عناوين الشرق الأوسط، أكد أن علاقة تركيا بالسعودية استراتيجية، وتمنى عودة هرمز لخدمة التجارة الدولية بصورة آمنة. إردوغان: للشرق الأوسط اتفاقية مكة تعزز البعد الردعي. نقيب المحامين للشرق الأوسط يحق المطالبة بهم دوليا، أحكام بالإعدام بحق الأسد ورموز نظامه. لبنان يلغي عقوبة الإعدام بعد عقود من الجدال. فيتو براك يعطل استكمال حكومة الزيدي. رضائي يشدد على مطلب إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال المجمدة. شروط إيران تعقد مساعي السلام الباكستانية. تطمينات لحماس بحق العمل السياسي بعد حصر السلاح في غزة. إلى عناوين العربي الجديد: المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مرحلة مفصلية، 50 عاما على مجزرة تل الزعتر. محكمة الجنايات في دمشق تحكم بالإعدام على بشار الأسد ومسؤولين أمنيين. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني وول ستريت جورنال: سيطرة إيرانية شبه دائمة على هرمز. الجيش اللبناني والأبجدية الدستورية. بهي الحريري: نتطلع إليه في استعادة سلطة الدولة والاستقرار جنوبا. الجلسة التشريعية: إقرار إلغاء عقوبة الإعدام وسجال حاد بين سلام ومنسة. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل كريستيان ديب.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
3: في الحلقة المقبلة من جعفر توك التربية الجنسية كمادة مدرسية ما الحل الجزء الأول في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش الحل الآمن عند شركة بيتشمارك خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية تتعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71 716 888

0: الناس نار امتلت بلدي أصيل.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
2: باي باي شطبنا.
3: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفرع آب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70-0345-476-631-031 و 78-900-131.
1: بفهد سوبر ماك جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مسحوق غسيل بونيكس كيلو نص $2.70، مناعم للغسيل كومفورت 4 لتر ب $3.90.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. اليومية من صوت كل لبنان مع كارولين الحاج، فادي أبي تامر وكريستيان ديب.

0: عناوينه اليومية.
1: صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: بين التشريع والمفاوضات حماوة، هل التبريد على الطريق؟ الاشتباك الحكومي قسم النواب، طار نصاب إقرار العفو العام، وصيغة التوافقية يرجح تمريرها اليوم. إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار قانون الإعلام من دون تعديلات، فهل أعدمت الصحافة وخطة تحرك للمواجهة؟ واشنطن مفاوضات روما في أيلول، والسفير عيسى: المفاوضات تتقدم وتفاؤل بحلحلة. وكليرفورد اليوم في بيروت. الرئيس عون: التفاوض ليس استسلاما ولا لبقاء إسرائيل على شبر من أرضنا. إسرائيل على تصعيدها جنوبا، تفجيرات وقصف، واليونيفيل في ذكرى 1701 يبقى حجر الزاوية للاستقرار. التهديدات الأمريكية الإيرانية المتبادلة تابع، وإسلام أباد تدفع نحو ترتيب سلام.
0: وفي اليومية أيضا: الأحوال الجوية وبالنظام، مع دكتور نوفل ضو.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. تزعزعت السكة التشريعية أمس في ساحة النجمة. الخلاف على الصلاحيات الدستورية بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع طير إقرار قانون العفو العام قبيل طرحه، وليرحل إلى جلسة اليوم، وذلك بعد فقدان النصاب مع انقسام النواب بين فريق مؤيد لحق وزير الدفاع بعرض ملاحظات الجيش حول القانون وفريق آخر مؤيد للرئيس سلام، فيما أقر إلغاء عقوبة الإعدام ليستبدل بالأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة، كما أقر قانون الإعلام من دون تعديلات. هل تشهد ساحة النجم اليوم ممرا سلسا لعبور العفو العام على ضوء الاتصالات التي تواصلت في الساعات الماضية؟ من جهتها سكة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما متزعزعة أيضا. لبنان يدرس تعليق مشاركته مع عدم التزام تل أبيب بتنفيذ اتفاق الإطار، إلا أن الخارجية الأمريكية أكدت أن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات مطلع أيلول المقبل، فيما يصل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد اليوم إلى بيروت آتيا من تل أبيب علّه يحقق خرقا في دائرة التعطيل الإسرائيلي فتنتشل المفاوضات من تعثرها. البداية تشريعية.
1: إذن رحل قانون العفو العام إلى الجلسة التشريعية في يومها الثاني عند 11:00 من قبل ظهر اليوم بعد فقدان النصاب في الجلسة المسائية إثر انسحاب مجموعة من النواب اعتراضا على تغيب وزير الدفاع ميشيل منسا عن الجلسة إثر رفض رئيس الحكومة نواف سلام إلقاء منسا كلمة يعرض فيها ملاحظات الجيش على القانون على خلفية أن سلام يمثل الحكومة ويتحدث باسمها بحسب ما تنص عليه صلاحيات دستورية. المزيد مع الزميلة هالة الحسيني.
2: يستأنف مجلس النواب عند 11:00 الجلسة التشريعية العامة التي جاءت صاخبة ومتشنجة على خلفية مناقشة اقتراح قانون العفو العام الذي شهد سجالات عديدة، حيث لم يحضر وزير الدفاع ميشيل منسا لإبداء ملاحظات الوزارة وقيادة الجيش حول قانون العفو العام بطلب من رئيس الحكومة نواف سلام الذي لم يقبل أن يدلي منسا بملاحظاته داخل الجلسة. وعند طرح الاقتراح مساء طالب النائب جبران باسيل بحضور وزير الدفاع معتبرا أن ما جرى يخالف الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، كما اعترض نواب الوفاء للمقاومة على هذا الاقتراح وانسحب كل من نواب التيار الوطني الحر والوفاء للمقاومة وبعض نواب التحرير والتنمية والنائب إبراهيم كنعان من الجلسة. وحصلت سجلات عديدة داخل القاعة، فأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن وزير الدفاع عد كلمة بموضوع قانون العفو وقال أبلغت معاليه أنني سأتكلم باسم الحكومة عند طرح هذا البند، فليس هناك من داع لأي كلام آخر، لا سيما أن الدستور واضح في مادته 64. وأشار سلام إلى أن رأي قيادة الجيش واضح بالنسبة لاقتراح قانون العفو وتم التعبير عنه أمام اللجان النيابية المشتركة عبر وزير الدفاع. وأمام إصرار النواب بضرورة حضور وزير الدفاع قال الرئيس نبيه بري أنا مستعد أن أنتظر ربع ساعة إذا منقدر نطلب وزير الدفاع لكي يحضر، فرد عليه رئيس الحكومة بالقول نحن لا نتدخل بعمل المجلس وأطلب من النواب عدم التدخل بعمل الحكومة، هناك مبدأ فصل السلطات ولا أحد يتطاول على صلاحيات الحكومة. وبعد أخذ ورد ومشاورات داخل القاعة وخارجها ومطالبة نيابية بعودة من انسحبوا فقد نصاب الجلسة التشريعية. المجلس كان أقر اقتراح قانون الإعلام كما عدلته اللجان النيابية المشتركة دون أي تعديل بعدما طرح نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب تعديلات مكتوبة على الاقتراح والتي قوبلت برفض عدد من النواب. المجلس أيضا أقر اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام معدلا واعترض عليه نواب الوفاء للمقاومة. مساحة النجمة هالة الحسيني، صوت كل لبنان.
0: المواقف النيابية توزعت بين مؤيد ورافض لموقف رئيس الحكومة. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رفض اختزال رئيس الحكومة مجلس الوزراء وأعضائه معتبرا أن من حق وزير الدفاع إبداء رأيه في قضية تخص الجيش اللبناني.
3: اليوم استجد مشكلة إضافية وهيدي سابقة دستورية ما ممكن أن نحن نقدر. اليوم اللي حصل أنه في وزير دفاع بده يعطي رأي الجيش اللبناني، خاصة بهذا الموضوع رأي الجيش اللبناني أساسي لأنه عم ينعفى عن من قتلوا الجيش اللبناني. هذا الشيء ما بيتعارض مع صلاحية رئيس الحكومة أنه هو بيتحدث باسم الحكومة، بس هو ما بيختزل مجلس الوزراء.
1: في المقابل اعتبرت النائبة ستريدا جعجع أن الدستور ينص على أن رئيس الحكومة هو من يتكلم باسم مجلس الوزراء وهو من يمثله، لافتة إلى أن حزب القوات ظلم ويعرف قيمة الظلم، وهناك إجماع سني بما يخص قانون العفو العام أملة في رفع المظلومية عن المظلومين.
0: النائب نبيل بدر أكد التوافق على تأمين النصاب جلسة اليوم وإقرار قانون العفو العام، مشيدا بموقف حزب القوات اللبنانية الداعم للقانون.
4: بكرة إن شاء الله النصاب مؤمن، اتفقنا على صيغة، إن شاء الله بكرة سنشهد ولادة قانون العفو العام بعد مثل ما بيقولوا مسار طويل.
1: النائب علي حسن خليل الذي أكد الحرص على كرامة الجيش اللبناني وشهدائه قال إن صياغة قانون العفو العام ترتكز على ما تم الاتفاق عليه في اللجان المشتركة.
5: صار في اتفاق على إنه الموقوفين الذين لم يصدر بحقهم أي حكم إذا قضوا سنوات بيطلعوا، أما اللي صدروا فيهم أحكام حتى ولو لم تكن مبرمة ما بيستفيدوا من هذه التخفيض. هذه النقطة الأساسية.
0: النائب ألعون رأى من جهته أن هناك ترهيبا في التعامل مع من يعترض على قانون العفو العام.
6: كان مفروض أنه تتعدل المواد 108 تبع مدة توقيف الناس بدون محاكمة وتوسيع على كل الجرائم وتخفيض العقوبات حتى ما نجي نروح المنيح بظهر الوحيش. اليوم عم نطلع ناس ما لازم تطلع بس لأنه عم نشمل كل شيء ببعضه. أخطر شيء عم ينعمل أنه عم يتحول هيدا الموضوع وكأنه أي واحد عنده ملاحظة وعنده اعتراض وكأنه هو موجه ضد طائفة معينة.
1: أما فيما خص قانون الإعلام الذي أقر من دون تعديلات ووفق الصيغة التي رفعتها اللجان النيابية المشتركة، فأكد وزير الإعلام بول مرقس أن الفرحة لن تكتمل بقانون الإعلام قبل تعديل الفقرتين باء وجيم من المادة 104، وأعلن أن الوزارة ستتقدم بمشروع قانون لإجراء التعديل المطلوب، فيما دعت نقابة الصحافة والمحررين الصحفيين إلى مؤتمر صحفي مشترك تعقدانه في مقر نقابة الصحافة عند 11 من قبل ظهر اليوم رفضا للقانون ولإقرار خطة تحرك لمواجهته دفاعا عن حرية الإعلام والإعلاميين وصونا لوحدة الجسم الإعلامي.
0: وتعليقا على إلغاء لبنان عقوبة الإعدام، وصف وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو الخطوة بالتاريخية والشجاعة، مؤكدا أن لبنان أصبح بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة. وقال عبر إكس إن لبنان وفى بالالتزام الذي قطعناه في باريس قبل شهر في المؤتمر العالمي 9 لمناهضة عقوبة الإعدام، وشدد على أن لبنان وشعبه يمكنهما الاعتماد على الدعم الفرنسي ثابت.
1: الجلسة التشريعية أمس رافقها تحرك لموظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين احتجاجا على تقسيط المفعول الرجعي للزيادة على الرواتب على 12 شهرا مقابل زيادة رواتب النواب إلى 5000 دولار. المحتجون الذين تقدموا إلى باحة مجلس النواب تحدث باسمهم عدد من الضباط المتقاعدين.
7: نحن عسكر فوج المغاوير متقاعدين، نحن بدنا حقوقنا، ما بدنا شيء، معيشنا 400 دولار، ما بقدونا لا اشتراك موتير ولا بقدونا انترنتين، وين النواب؟ امبارح زيدين لهم 2000 دولار، عشو شو عم يشتغلوا هول الجماعة؟ وقت ينصاب واحد منهم دخيكم يا جيش طعوا؟
8: نحن كعسكرية وكأساسي ما أنا هويت تسكير طرقات، بس منقول لهم إذا غضبنا يا ويلكم.
0: هذا وشهدت ساحة رياض الصلح تجمعا للعشرات من لجان المستأجرين القدامى الذين دعوا إلى تجميد قانون الإيجارات، معتبرين أنه قانون تهجيري لأصحاب الدخل المحدود. كما لم يغب عن المشهد الاحتجاجي ذوو الطلاب الطلبات الحرة مطالبين الحكومة بتسوية أوضاعهم.
1: إلى مفاوضات روما. على وقع الحديث عن إمكان تعليق لبنان مشاركته في جولة المفاوضات الجديدة إزاء امتناع إسرائيل عن تنفيذ اتفاق الإطار، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لسكاي نيوز أن المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي سيستأنف في العاصمة الإيطالية مطلع شهر أيلول المقبل، على أن تتواصل الاتصالات والمحادثات في خلال الفترة الفاصلة عن الجولة المقبلة عبر لقاءات تعقد في كل من بيروت والقدس وواشنطن. واشنطن، وقال إن استمرار التواصل بين الأطراف في هذه المرحلة يهدف إلى الحفاظ على المسار التفاوضي إلى حين استئناف الاجتماعات في روما، متهما حزب الله بمحاولة عرقلة المسار التفاوضي.
0: توازياً، لفت مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لنداء الوطن إلى أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي أنجزا في خلال المحادثات التقنية في روما التفاصيل اللازمة لتنفيذ المناطق النموذجية بما في ذلك المعايير التشغيلية والخرائط المشتركة وتعريفات موحدة لعمليات التحقق وإزالة الألغام، وأوضح أن الوفود اتفقت على خريطة الطريق لفتح مناطق نموذجية جديدة على أن يقدم لبنان في الجولة المقبلة خرائط تفصيلية لتأمينها بالتوازي مع تنفيذ المناطق الحالية، مؤكدا أن مسار التقدم لا يزال إيجابيا وأن لا أحد يعرقل تنفيذ الاتفاق.
1: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، وبعد زيارته بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في البلماند أمس، قال من جهته إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تتقدم بمقدار كبير وتقدم حلا جديدا في كل جولة، وأضاف أنا متفائل أنها ستساعد على حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة، وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحب لبنان ويهمه تحقيق السلام فيه.
9: في مفاوضات أكيد، ونحن مش مأخرين من المفاوضات، كل جمعتين ثلاثة عم نجتمع سوا، لأنه الأشياء عم بتصير من يوم ليوم عم تتغير، ونحن مجرب أنه نخليها مسكينة بإيدنا من وقت لوقت، يعني عنا مثل أشياء لازم نحلحلها، بس أنا متفائل كتير والمفاوضات عم تساعد كتير.
0: إلى ذلك، يصل إلى بيروت اليوم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفورد آتيا من إسرائيل، وبحسب المعلومات فإن الجنرال الأمريكي سيلتقي الرؤساء الثلاثة كما قائد الجيش العماد رودولف هيكل. في الغضون، زعم السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك كهابي أن حزب الله ينتشر في 12 دولة في أمريكا الجنوبية بهدف قتل أمريكيين.
1: مصادر دبلوماسية رأت للجمهورية أن لبنان الرسمي يحاول المناورة بتجميد مشاركته في المفاوضات مع إسرائيل تعبيرا عن انسداد الأفق والإحباط مما يجري في الجنوب، إلا أن طاولة المفاوضات تبقى في الواقع خياره الإجباري والوحيد لمنع الذهاب نحو الانفجار.
0: في السياق، قال رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام وفد من المؤسسة المارونية للانتشار إن المفاوضات تحقق تقدما وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا، وأضاف التفاوض ليس استسلاما ولا تنازلا، بل هو استكمال لتحقيق أهدافنا بتحرير الأرض عبر الوسائل السلمية وليس بلغة الحرب. وإذ أكد أن لا خلاف بين اللبنانيين على الأهداف، شدد على أن لبنان لن يسمح لإسرائيل بأن تبقى ولو على شبر واحد من أرضنا. مسار مفاوضات روما مع التصعيد الإسرائيلي المستمر في الجنوب إلى أين؟ وماذا عن تحركات العسكريين المتقاعدين احتجاجا على قرار الحكومة تقسيط زيادات الرواتب؟ نسأل الخبير العسكري العميد المتقاعد جورج نادر. جنرال، صباح الخير.
10: صباح النور إليك والمستمعين.
0: جنرال، الواقع الميداني جنوبا صعب من دون شك، لماذا تواصل إسرائيل عدم تنفيذ اتفاق الإطار وتركز على تلة علي الطاهر؟
10: أسباب. السبب الأول، إسرائيل وقعت اتفاق الإطار تحت الضغط الدبلوماسي الأمريكي، مش مبسوط أبدا باتفاق الإطار ولا بدأت تنفذه، وبتركز على علي الطاهر لأنه علي الطاهر هي تلة استراتيجية، هي أعلى من قلعة شقيف لجهة الشمال، وتشرف على تقريبا كامل البقعة شمال الليطاني، وعلى منطقة أقليم التفاح اللي بتعتقد إسرائيل أنه من هذيك المنطقة عم بيصير إطلاق الصواريخ والمسيرات. لذلك طلبة علي الطاهر طريق استراتيجي بالنسبة لها، وأكثر من هيك عندها معلومات إسرائيل ما بعرف ماذا صحتها، أنه في عناصر لحزب الله محاصرين بأنفاق علي الطاهر مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني، يعني تعتبروا هذا مكسب لها في حال أخذت علي الطاهر، يعني كسبت ورقة استراتيجية بالمفاوضات، بصير تفرض شروطها بالمفاوضات القادمة أكثر. هذا سبب أساسي لتركيز على تلة علي الطاهر. وأنا بقول لك إسرائيل منا مبسوطة باتفاق الإطار لأنه هي تربح بالنقاط، وهذا الوضع الميداني هيك، الوضع الميداني لصالحة بعد ما احتفظ بالخط الأصفر وبعد ما سيطر بالنار على كل القرى جنوب الليطاني وبعض القرى شمال الليطاني والمدن. لذلك الوضع الميداني لصالحة. وما تنسي اليوم أنه نحن عنا ب 27 تشرين أول انتخابات إسرائيلية، يعني طلت علي الطاهر والوضع اللبناني هو الناخب الأساسي اللي صالح نتنياهو أو ضده في حال ما صار في ما صار في أي تقدم إسرائيلي. يعني مش بده يبيع نتنياهو للناس للجمهور الإسرائيلي، بده يبيعه أنا قدمت لك مستوطنات الشمال، قدمت لك الأمن لمستوطنات الشمال، بعدت لك حزب الله على مستوطنات الشمال، أنا موجود هون، إحنا موجودين بقلب لبنان.
0: نعم جنرال، يعني هنا بحسب ما تفضلت وذكرت، يعني هل بات موقف حزب الله من المفاوضات صحيحا؟ وماذا عن يعني استمرار لبنان على المراهنة على المفاوضات والتعويل على الدور الأمريكي في الضغط على إسرائيل؟
10: شو الحل غير هيك؟
0: نعم.
10: شو أن حل غير المفاوضات؟
0: نعم.
10: لا أن القوة العسكرية نزعة، ولا في حدا بالعالم كله بيأثر على الموقف الإسرائيلي مثل الأمريكي. لذلك نحن ما عنا حل غير المفاوضات وبرعاية أمريكية، لأنه الرعاية الأمريكية هي الوحيدة اللي بده ممكن تصلنا لمطرح.
0: نعم.
10: بس كمان نحن بدنا نعمل اللي علينا، نحن مطلوب منا نزع سلاح حزب الله.
0: نعم.
10: هذا مطلوب من الدولة اللبنانية، مفروض الدولة اللبنانية تقدم اللي عندها حتى بالضغط الدبلوماسي الزم اسرائيل تبلش تنسحب تدريجيه من الاراضي اللبنانيه.
0: نعم جنرال، بالنسبه الى تقسيط الزيادات على رواتب العسكريين المتقاعدين، ان لقد نفذتم امس وقفه احتجاج مواكبه للجلسه التشريعيه، ووزير المال قالها صراحه لا امكانات لدفع هذه المستحقات دفعه واحده. طيب. هل من خطوات تصعيديه ستتجهون اليها في المدى القريب؟
10: يعني احنا زيادات اللي عم يحكوا عنها بلحقوا شي 100 دولار للعسكري، التقسيط الفروقات الزيادة من 1-3 إلى 1-8 يعني 5 أشهر عفوا، يعني صوري عسكري زيادوا له 100 دولار، هالتقسيط 5 أشهر 500 دولار بده يقسط له إياها على سنة، يعني بيطلع له 40 دولار بالشهر.
0: صحيح.
10: هذه اللي بدها تكسر الدولة، ومليونين دولار تنظيف حمامات مثل سنوات ما بتكسرون، وبزد له 3000 دولار للنايب ما بكسرها. وعم نشوف نحن الهدر هون وهون، يعني بس شافوا وزير المالية تقسيط ال 40 دولار بالشهر، هذه بدأت تكسر الدولة. يعني ما عليه، هذه بقى في احتجاجية نعم في حال ورمزية، في حال لم تتجه الحكومة عنا وقفات أكثر، لأنه بارح كنا نحن إذا بدك محشورين بالوقفة، لأنه في غير مطالب هون ما تتفسر انه نحن واقفين مع حدا ضد وحدا بحدا كرمال القانون العفوي اللي كان يقرم بارح في مجلس النواب، كان عم يقرم مش هيك، نحن نزلتنا بارح كان رمزية مش نازلين اللي هنا من الناس معودين عليها، الناس المعودين عليها والحكومة معودة عليها نتحاسب نحن وياها مع الحكومة تحديدا مش مع مجلس النواب، لأنه يعني مجلس النواب أقر زيادة الحكومة هي اللي عم تتلكى بالدفع.
0: نعم إذا ستتجهون إلى تصعيد في الأيام المقبلة نعم أم لا؟
10: ما بيفهموا علينا إلا هيك.
0: نعم نعم.
10: ايه نعم
0: نعم الرسالة واضحة جنرال. نعم نعم شكرا للخبير العسكري العميد المتقاعد جورج نادر.
1: في الميدان الجنوبي لا يزال تصعيد سيد الموقف من عمليات تجريف وتفجيرات، وصباحا قصف طال أكثر من منطقة لا سيما تلة علي الطاهر. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
11: يواصل العدو الإسرائيلي عمليات التدمير الممنهج للقرى والبلدات الجنوبية المحتلة والتي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى بالتفجير ونسف المنازل وإحراقها في بلدات القنطرة وبيت أحون ودير سريان وبني حيان، وقد تردد دوي التفجيرات على مساحة واسعة من الجنوب، كما طالت عمليات التفجير الضخمة زوتر الشرقية ومجدل زون ومشاع المنصوري وحداثة ورب 30، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية خلال ساعات الليل ويوم أمس مرتفعات علي الطاهر وحي الدير في النبطي الفوقة وتلة الدبشة ووادي الحجير وكفر تبنيت وعيدها جبل وأطراف زبقين وسربين وزوتر الشرقية وأطراف ميفدون ودوحة كفر رمان. طرافة كذلك مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة استهدفت الخيام وحداثة ومشاع المنصوري وبيت يحون ودير سريان ووادي سلوكي. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا غارة استهدفت دير سريان، كما استهدف الطيران المسير سيارة مدنية بالقرب من حي الجامعات في النبطية وأسفر العدوان عن إصابة شخصين، وقد استشهد أحدهما لاحقا متأثرا بإصابته. كما استهدف الطيران المسير بغارة ثانية محيط سيارات الإسعاف التي حضرت لإجلاء الإصابات، ما أدى إلى تضرر سيارتي إسعاف تابعتين لكشافة الرسالة الإسلامية. وألقت المحلقات الإسرائيلية قنبلة صوتية فوق أحد المنازل في بلدة كفر قضاء بنت جبيل، كذلك ألقت جالونات متفجرة فوق علي الطاهر وقنابل حارقة في حقول وأراضي عيت الجبل وكفر تبنيت وبيت يحون ومنطقتي سردة والوزاني، حيث اشتعلت الحرائق في المنطقة وأتت على مساحات واسعة من الأشجار والأحراج. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي حفل أقيم في المقر العام ليونيفيل في النقورة في الذكرى 20 لاعتماد القرار 1701، أكد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء جواتو أبانياغارا أن مبادئ هذا القرار لا تزال تشكل حجر الزاوية في الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان ودعم السلام في المنطقة، وهذه هي مهمتنا.
1: في الأمن، نفذت دورية من مديرية مخابرات الجيش بعد عملية رصد ومتابعة أمنية عمليات دهم في منطقة صربة كسروان، وأوقفت مواطنين أثناء قيامهما بتوضيب حوالي 1.2 مليون حبة كبتاجون داخل سيارة لتهريبها إلى خارج لبنان، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
0: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين بأنهم مفاوضون مخادعون للغاية، ولوح بالتريث وترك طهران تنهار اقتصاديا أو أن يضربها بقوة شديدة جدا.
1: في المقابل، شدد مسؤولون إيرانيون كبار على أن إعادة فتح مضيق هرمز تظل مشروطة بإنهاء الحرب وتغيير واشنطن سلوكها والإفراج عن الأموال المجمدة.
0: وفي إسلام أباد، قال وزير الدفاع الباكستاني لوكالة بلومبرغ إن الأمور تتجه مجددا نحو ترتيب للسلام أو اتفاق، مضيفا إن المؤشرات في خلال اليومين أو الأيام الثلاثة الماضية تفيد بأننا قريبون من نوع من ترتيب. هذا وأجرى وزير الداخلية الباكستاني محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد أن استقبله وزير الداخلية الإيراني لدى وصوله إلى طهران، وذلك في إطار جهود الوساطة التي تبذلها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما. وزير الداخلية الباكستاني التقى أيضا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي أعرب عن تقدير الاهتمام المسؤولين الباكستانيين بتعزيز التضامن والعلاقات مع إيران، وشدد على حرص بلاده على تعميق الروابط مع باكستان في جميع المجالات.
1: وإلى صفحة الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم مشمسا مع ارتفاع في درجات الحرارة التي ستتراوح على الساحل بين 26 و33 درجة، فيما تصل الحرارة بقاعا إلى 37 درجة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدل عزيتون تنمية لوقية ب70 سنت، جبنة إيمانتال لوقية $1.90.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: يوميا عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: بالنظام الدكتور نوفل ضو.
3: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان مسلمة لا نقاش فيها ولا جدال حولها، لكن إزالة الاحتلال الإسرائيلي لا تبرر عودة الحكم إلى دوامة اجتزاء تنفيذ الاتفاقات كما حصل منذ الطائف إلى اليوم. ففي العام 1990 عند بدء تنفيذ الطائف نزع سلاح الميليشيات باستثناء حزب الله بضغط من سوريا وباجتهاد لا علاقة له بالنص، يعتبر أن المقاومة ليست ميليشيا. ومن ثم لم تلتزم الدولة اللبنانية ببند انسحاب الجيش السوري إلى البقاع بعد سنتين من سريان الطائف بحجة ثلاثية ابتدعها نبيه بري تقول إن بقاء الجيش السوري خلافا للطائف شرعي وضروري ومؤقت. وفي أيار 2000 ضغط الرئيس الأسبق إيميل لحود مستعينا بسوريا على حكومة الرئيس سليم الحص لعدم إرسال الجيش إلى الجنوب للحلول مكان القوات الإسرائيلية المنسحبة بحجة عدم تحويل الجيش إلى حارس للحدود والحاجة إلى المقاومة لتحرير مزارع شبعة. وتكرر التعطيل مع حكومة الرئيس رفيق الحريري في خريف العام 2000 التي تعهدت في بيانها الوزاري بنشر الجيش على الحدود. وفي العام 2006 اعتبر بري أن تنفيذ القرار 1559 أنجز بانسحاب الجيش السوري وبانتهاء ولاية الرئيس لحود التي اعتبر القرار تمديدها غير شرعي، وبأن نزع سلاح حزب الله مسألة داخلية يحلها اللبنانيون بالحوار. ودعا بري إلى طاولة للحوار، فطمأن السيد حسن نصر الله المتحاورين بأن الحزب لن يستخدم السلاح بانتظار الاتفاق على استراتيجية دفاعية، وبأن لبنان سيمضي صيفا هادئا بانتظار استئناف الحوار. لكن حزب الله لم يلتزم بتعهده، فخطف 3 جنود إسرائيليين في تموز 2006، مما أدى إلى اندلاع الحرب التي انتهت بالقرار 1701 الذي ينص على انسحاب إسرائيل ونزع سلاح حزب الله وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها بقواها الشرعية وضبط الحدود ومراقبة المعابر لمنع وصول السلاح إلى أي جهة غير شرعية. وبموجب 1701 انسحبت إسرائيل من لبنان وانتشرت اليونيفل إلى جانب الجيش في الجنوب، ليتبين مع انطلاق حرب إسناد غزة أن حزب الله نجح على مدى سنوات وتحت أعين اليونيفل والجيش في إقامة بنية تحتية قتالية وأنفاق ومراكز عسكرية ومخازن وتحصينات في المناطق التي يفترض أن تكون تحت سيطرة الجيش واليونيفل حصرا. وفي 7 أيار 2008 قررت الحكومة تفكيك شبكة اتصالات حزب الله غير الشرعية والكاميرات التي زرعها في المطار للتحكم بأمنه وحركة الطائرات، لكن الحزب رد باحتلال بيروت وهاجم الجبل فارضا اتفاق الدوحة، فسيطر على الثلث المعطل في الحكومة وعلى مجلس النواب بعدما أفرغ انتخابات 2009 من نتائجها بتدبير من نبيه بري انتقل بموجبه وليد جنبلاط من 14 أدار إلى الوسط. وفي العام 2011 فرض حزب الله تشكيل حكومة صافية من 8 أدار برئاسة نجيب مئاتي بعد عملية القمصان السود الترهيبية التي منعت إعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة. وانقلب حزب الله على إعلان بعبدة عام 2012 وخاض الحرب السورية إسنادا لنظام بشار الأسد، وعطل الانتخابات الرئاسية عام 2014 إلى أن نجح في فرض انتخاب ميشيل عون عام 2016. وقد سمحت كل هذه الأحداث لحزب الله بالسيطرة الكاملة على كل مفاصل الدولة السياسية والإدارية والقضائية والأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية وطي صفحة نزع سلاحه. وعلى أثر حرب إسناد غزة قامت إسرائيل على مدى عام كامل باغتيال قيادات الصف الأول في حزب الله ومئات من كوادره ومقاتليه وبتدمير قسم كبير من منظومة اتصالاته وأسلحته. وبعد مفاوضات توسطت فيها الولايات المتحدة وفرنسا بين إسرائيل ولبنان من خلال الرئيس بري باعتباره مفوضا من حزب الله، تم التوصل في 27 تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينسحب بموجبه الجيش الإسرائيلي من لبنان وينزع سلاح حزب الله على ألا يبقى أي سلاح غير سلاح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك والشرطة البلدية وفقا لما عدده نص الاتفاق حصرا وحرفيا. لكن بري عاد مرة جديدة إلى ابتداع الاجتهادات المخالفة للنص الصريح، فاعتبر أن الاتفاق ينص على نزع سلاح حزب الله فقط في جنوب الليطاني دون بقية الأراضي اللبنانية. ومع انتخاب الرئيس جوزيف عون تعهد في خطاب القسم ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواتها الذاتية الشرعية حصرا. ثم تعهدت حكومة الرئيس نواف سلام في بيانها الوزاري بتنفيذ اتفاق الطائف والقرارات الدولية الخاصة بنزع سلاح حزب الله، واتخذت سلسلة قرارات في هذا المجال، وكلفت الجيش بوضع خطة لذلك وأقرت تنفيذها على مراحل بدءا من جنوب الليطاني. وفي 8 كانون الثاني 2026 أعلن الجيش أن منطقة جنوب الليطاني باتت تحت سيطرته العملياتية الكاملة، ليتبين بعد إعلان حزب الله حرب إسناد إيران أن معظم البنى التحتية والأنفاق ومراكز القيادة والمقاتلين التابعين له لا تزال خارج سلطة الجيش، مما دفع بالحكومة لإصدار قرار باعتبار كل العمليات العسكرية التي يقوم بها حزب الله خارج عن القانون. هذا العرض يثبت بالوقائع المثبتة والتواريخ أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ الطائف إلى اليوم فوتت أكثر من فرصة أمنها لها المجتمعان العربي والدولي لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواتها الشرعية حصرا، لكنها كانت في كل مرة تفوت الفرصة بالإبقاء على سلاح حزب الله من خلال تسويات واجتهادات مخالفة للنصوص وتحايل على المجتمعين العربي والدولي، مما أوصل لبنان إلى الاحتلال الإسرائيلي الحالي. إنما يظهر من الاستراتيجية التي تعتمدها الدولة اللبنانية في المفاوضات الحالية مع إسرائيل يؤشر إلى بوادر تكرار التجارب السابقة في ظل تمسك الحكومة بعدم مقاربة مسألة نزع سلاح حزب الله عمليا وإصرارها في المفاوضات على أولوية انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في لبنان فقط من دون تنفيذ أي من التزامات الحكومة اللبنانية الواردة في اتفاق الإطار ومن

طريق الاشتباك الحكومي قسم النواب، طار نصاب إقرار العفو العام، وصيغة توافقية يرجح تمريرها اليوم، إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار لقانون الإعلام من دون تعديلات، فهل أعدمت الصحافة؟ وخطة تحرك للمواجهة. واشنطن مفاوضات روما في أيلول، والسفير عيسى المفاوضات تتقدم وتفاؤل بحلحلة، وكليرفيلد في بيروت اليوم. الرئيس عون التفاوض ليس استسلاما ولا لبقاء إسرائيل على شبر من أرضنا. إسرائيل على تصعيدها جنوبا، تفجيرات وقصف، واليونيفيل في ذكرى 1701 يبقى حجر الزاوية للاستقرار. التهديدات الأمريكية الإيرانية المتبادلة تابع، وإسلاماباد تدفع نحو ترتيب سلام. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل ضو. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:06.

0: صوت كل لبنان.
1: أخبار من اليونفل. بين نهاية حرب عام 2006 وتشرين الأول 2023 شهد جنوب لبنان ما يقارب 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين. وخلال هذه الفترة عملت اليونفل بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، مستخدمة آليات الارتباط والتنسيق التابعة لها لتسهيل الحوار ومعالجة أوجه الاختلاف ومنع حالات سوء الفهم التي كان من الممكن أن تؤدي إلى التصعيد. غير أنه في أعقاب النزاعات المدمرة التي شهدها عاما 2024 و2026 أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الفترة من الهدوء تمثل بالفعل تقدما حقيقيا نحو سلام دائم، أم أنها استخدمت أيضا من قبل الأطراف للاستعداد لجولة أخرى من القتال. وقد سألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك عن قراءته لهذه المرحلة.
2: أعتقد أنه في ضوء ما تكشف لاحقاً من السهل إلى حد كبير الإقرار بأن حزب الله كان يمتلك بنية تحتية واسعة وكميات كبيرة من الأسلحة في الجنوب، وقد رأينا الآن مدى ما كانت إسرائيل قد طورته من قدرات استخباراتية لافتة، بما في ذلك القدرة على استهداف قيادة حزب الله. وأرى أنه من المنصف القول أنها كانت بالفعل تستعد للجولة التالية من الصراع، ومع ذلك أعتقد أن فترة الاستقرار النسبي لم تكن نتيجة لذلك وحده، بل جاءت أيضا ثمرة لعدد من التدابير التي اتخذها المجتمع الدولي. كما أرى أن نشر وجود قوي للأمم المتحدة قد أسهم في طمأنة الأطراف الأخرى وفي ردع اللجوء إلى العنف.
1: مع إقراره بأن كلا الجانبين استعدا لاحتمال اندلاع نزاع آخر، يقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك إن السنوات التي أعقبت حرب عام 2006 أوجدت أيضا مساحة للحوار وبناء الثقة والتنسيق العملي، ما ساعد على منع تصاعد التوترات.
3: I think it's important to realize that this period of relative stability.
2: أعتقد أنه من المهم إدراك أن فترة الاستقرار النسبي هذا استغلت أيضا لترسيخ قدر من السلام، فقد استخدمت لمعالجة تباينات الآراء بشأن الخط الأزرق. فعلى سبيل المثال كانت لدى الجانب اللبناني تحفظات، في حين كان الجانب الإسرائيلي يدفع باتجاه تعديل في مسار الخط الأزرق، وكنا ندير هذه المسائل باستمرار من خلال الحوار. وكما قد تتذكرون جمعنا الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لمناقشة هذه المسألة بغية تجنب الاحتكاكات وسوء الفهم والمناوشات التي كان يمكن أن تتطور إلى صراع فعلي بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي، وقد نجحنا في تجنب ذلك. وأعتقد أيضا أننا بفضل وجودنا المكثف أسهمنا في الحيلولة دون تمكن الجماعات المسلحة غير الحكومية من التواجد في المنطقة أو من نقل الأسلحة سواء بصورة علنية أو غير علنية. ولا أرى أنه من الصحيح بالضرورة القول إن هذه الفترة استغلت من جانب حزب الله أو جيش الدفاع الإسرائيلي للتحضير للجولة التالية من الصراع، وأعتقد أنهما فعلا ذلك، ولكن ليس بالضرورة أن ما شهدناه لاحقا كان قد أعد خلال تلك الفترة التي اتسمت بالاستقرار. وأرى على سبيل المثال أن جزءا كبيرا من الأسلحة التي حصل عليها حزب الله وصل خلال فترة النزاع، كما أعتقد أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها إسرائيل اتسعت أيضا خلال النزاع من خلال تكثيف المراقبة الجوية وغيرها من الوسائل. وقد شاهدنا كذلك أثناء النزاع كيف تكيف الطرفان مع تطور الأوضاع، فقد اعتمدت إسرائيل بدرجة كبيرة على القوة الجوية، ثم عمد حزب الله إلى تطوير استخدام تكتيكات وأسلحة جديدة. ومرة أخرى فقد تغير الوضع الآن تغيرا كاملا مع وجود إسرائيل في جنوب لبنان. ومع أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا إلى حد ما في الوقت الراهن، فإنني آمل أن يستمر صموده لفترة طويلة.
3: And I hope we'll hold for quite some time.
1: فيما تتواصل الجهود لمعالجة تداعيات نزاعي عام 2024 و2026 ودعم مسار نحو الاستقرار، يقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك أن تحقيق سلام دائم سيتطلب اتخاذ خيارات سياسية وبناء الثقة ودعما من المجتمع الدولي.
3: The war or peace is always within reach. It is a matter of both sides.
2: أن الحرب والسلام يظلان دائما احتمالين قائمين، فالأمر يتوقف على رغبة الطرفين في تحقيق السلام والاستقرار وعلى حرصهما على أن ينعم المدنيون بالأمن والازدهار، وهذا خيار لابد من اتخاذه، وإن كان بالغ التعقيد إذ لا توجد أي ثقة بين الطرفين، ويخيم الشك دائما على أي خطوة تتخذ في اتجاه السلام، غير أنه لابد من توافر حد أدنى من الثقة للسير في طريق السلام. وأعتقد أن هذا الانعدام التام للثقة، وهو أمر مفهوم بعد سنوات طويلة، يجعل دور الوسيط ودور أصدقاء لبنان وإسرائيل بالغ الأهمية في المساعدة على تجاوز هذا النقص في الثقة وتوجيه الطرفين نحو هدف يعود بالنفع عليهما معا، وتسكير الجميع بما يحققه السلام من فوائد. ومن الواضح أن المستفيد الأول من ذلك هو السكان المدنيون الذين لا علاقة لهم بالنزاع، بل أن إسرائيل ولبنان كدولتين انجرتا إلى النزاعات الأخيرة لأسباب لم تكن بالضرورة تخصهما.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: أنا لبنان تلقى فضل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: بفهد سوبر ماك جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بن بون برازيل 180 جرام بدولارين و40 سنت، سردين 125 جرام بنص دولار.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج، فادي أبي تامر، وكريستيان ديب.

صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: بين التشريع والمفاوضات حماوة، هل من تبريد على الطريق؟ شرارة الصلاحيات الحكومية قسمت النواب، ترى نصاب إقرار العفو العام وصيغة التوافقية إلى التمرير اليوم. إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار قانون الإعلام دون تعديلات، فهل أعدمت الصحافة وخطة تحرك للمواجهة؟ واشنطن مفاوضات روما في أيلول، والسفير عيسى: المفاوضات تتقدم وتفاؤل بحلحلة. وكليرفورد اليوم في بيروت. الرئيس عون: التفاوض ليس استسلاما ولا لبقاء إسرائيل على شبر من أرضنا. إسرائيل على تصعيدها جنوبا، تفجيرات وقصف، واليونيفيل في ذكرى 1701 يبقى حجر الأساس للاستقرار. التهديدات الأمريكية الإيرانية المتبادلة تابع، وإسلام أباد تدفع نحو ترتيب سلام.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: صباح الخير. إنها الحماوة التشريعية سجلت في ساحة النجمة. الخلاف على الصلاحيات الدستورية بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع طير إقرار قانون العفو العام قبيل طرحه على التصويت ليرحل إلى جلسة اليوم، وذلك بعد فقدان النصاب مع انقسام النواب بين فريق مؤيد لحق وزير الدفاع بعرض ملاحظات الجيش حول القانون وفريق آخر مؤيد للرئيس سلام الممثل للوزراء، ليقر المجلس إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة كما أقر قانون الإعلام من دون تعديلات. هل تشهد ساحة النجم اليوم ممرا سلسا لعبور العفو العام في صيغته التوافقية على ضوء الاتصالات التي تواصلت في الساعات الماضية؟ من جهتها سكة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما متزعزعة، إلا أن الخارجية الأمريكية أكدت أن موعد الجولة الجديدة في أيلول المقبل، ما حسم ما تردد عن احتمال تعليق لبنان مشاركته في المفاوضات إزاء عدم التزام تل أبيب بتنفيذ اتفاق الإطار. فيما يصل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفورد اليوم إلى بيروت آتيا من تل أبيب علّه يحقق خرقا في دائرة التعطيل الإسرائيلي فتنتشر المفاوضات من دائرة المراوحة. البداية تشريعية.
1: إذن رحل قانون العفو العام إلى الجلسة التشريعية في يومها الثاني عند 11 من قبل ظهر اليوم بعد فقدان النصاب في الجلسة المسائية إثر انسحاب مجموعة من النواب اعتراضا على تغيب وزير الدفاع ميشيل منسا عن الجلسة إثر رفض رئيس الحكومة نواف سلام إلقاء منسا كلمة يعرض فيها ملاحظات الجيش على القانون على خلفية أن سلام يمثل الحكومة ويتحدث باسمها بحسب ما تنص عليه الصلاحيات الدستورية. المزيد مع الزميلة هالة الحسيني.
2: يستأنف مجلس النواب عند 11 الجلسة التشريعية العامة التي جاءت صاخبة ومتشنجة على خلفية مناقشة اقتراح قانون العفو العام الذي شهد سجلات عديدة، حيث لم يحضر وزير الدفاع ميشيل منسا لإبداء ملاحظات الوزارة وقيادة الجيش حول قانون العفو العام بطلب من رئيس الحكومة نواف سلام الذي لم يقبل أن يدلي منسا بملاحظاته داخل الجلسة. وعند طرح الاقتراح مساء اعترض نواب الوفاء للمقاومة على هذا الاقتراح وانسحب كل من نواب التيار الوطني الحر والوفاء للمقاومة وبعض نواب التحرير والتنمية والنائب إبراهيم كنعان من الجلسة، وحصلت سجلات عديدة داخل القاعة. فأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن وزير الدفاع عد كلمة بموضوع قانون العفو وقال أبلغت معاليه أنني سأتكلم باسم الحكومة عند طرح هذا البند، فليس هناك من داع لأي كلام آخر لاسيما أن الدستور واضح في مادته 64. وأشار سلام إلى أن رأي قيادة الجيش واضح بالنسبة لاقتراح قانون العفو وتم التعبير عنه أمام اللجان النيابية المشتركة عبر وزير الدفاع. وأمام إصرار النواب بضرورة حضور وزير الدفاع قال الرئيس نبيه بري أنا مستعد أن أنتظر ربع ساعة إذا منقدر نطلب وزير الدفاع لكي يحضر، فرد عليه رئيس الحكومة بالقول نحن لا نتدخل بعمل المجلس وأطلب من النواب عدم التدخل بعمل الحكومة، هناك مبدأ فصل السلطات ولا أحد يتطاول على صلاحيات الحكومة. وبعد أخذ ورد ومشاورات داخل القاعة وخارجها ومطالبة نيابية بعودة من انسحبوا فقد نصاب الجلسة التشريعية. المجلس كان أقر اقتراح قانون الإعلام كما عدلته اللجان النيابية المشتركة دون أي تعديل بعدما طرح نائب رئيس المجلس النيابي ليسبو صعب تعديلات مكتوبة على الاقتراح والتي قوبلت برفض عدد من النواب. المجلس أيضا أقر اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام معدلا واعترض عليه نواب الوفاء للمقاومة. مساحة النجمة هالة الحسيني، صوت كل لبنان.
0: المواقف النيابية توزعت بين مؤيد ورافض لموقف رئيس الحكومة. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رفض اغتزال رئيس الحكومة مجلس الوزراء وأعضائه معتبرا أن من حق وزير الدفاع إبداء رأيه في قضية تخص الجيش اللبناني.
3: اليوم استجد مشكلة إضافية وهيدي سابقة دستورية ما ممكن أن نحن نقدر. اليوم اللي حصل انه في وزير دفاع بده يعطي رأي الجيش اللبناني خاصة بهذا الموضوع، رأي الجيش اللبناني اساسي لانه عم ينعفى عن من قتله الجيش اللبناني. هيدا الشيء ما بيتعارض مع صلاحية رئيس الحكومة إنه هو بيتحدث باسم الحكومة، بس هو ما بيختزل مجلس الوزراء.
1: في المقابل اعتبرت النائبة ستريدا جعجع أن الدستور ينص على أن رئيس الحكومة هو من يتكلم باسم مجلس الوزراء وهو من يمثله، لافتة إلى أن حزب القوات ظلم ويعرف قيمة الظلم، وهناك إجماع سني بما يخص قانون العفو العام آملة في رفع المظلومية عن المظلومين.
0: النائب نبيل بدر أكد التوافق على تأمين النصاب جلسة اليوم وعلى إقرار قانون العفو العام، مشيدا بموقف حزب القوات اللبنانية الداعم للقانون.
4: بكرة إن شاء الله النصاب مؤمن، اتفقنا على صيغة، إن شاء الله بكرة سنشهد ولادة قانون العفو العام بعد مثل ما بيقولوا مسار طويل.
1: النائب علي حسن خليل الذي أكد الحرص على كرامة الجيش اللبناني وشهدائه قال إن صياغة قانون العفو العام ترتكز على ما تم الاتفاق عليه في اللجان المشتركة.
5: صار في اتفاق على إنه الموقوفين الذين لم يصدر بحقهم أي حكم إذا قضوا سنوات بيطلعوا، أما اللي صدروا فيهم أحكام حتى ولو لم تكن مبرمة ما بيستفيدوا من هذه التخفيض. هذه النقطة الأساسية.
0: النائب ألعون رأى من جهة أن هناك ترهيبا في التعامل مع من يعترض على قانون العفو العام.
6: كان مفروض أنه تتعدل المواد 108 تبع مدة توقيف الناس بدون محاكمة وتوسيع على كل الجرائم وتخفيض العقوبات حتى ما نجي نروح المنيح بظهر الوحيش. اليوم عم نطلع ناس ما لازم تطلع بس لأنه عم نشمل كل شيء ببعضه. أخطر شيء عم ينعمل أنه عم يتحول هيدا الموضوع وكأنه أي واحد عنده ملاحظة وعنده اعتراض وكأنه هو موجه ضد طائفة معينة.
1: أما في قانون الإعلام الذي أقر من دون تعديلات ووفق الصيغة التي رفعتها اللجان النيابية المشتركة، فأكد وزير الإعلام بول مرقس أن الوزارة ستتقدم بمشروع قانون لإجراء التعديل على الفقرتين باء وجيم من المادة 104، فيما دعت نقابتا الصحافة والمحررين الصحفيين إلى مؤتمر صحفي مشترك تعقدانه في مقر نقابة الصحافة عند 11 من قبل ظهر اليوم رفضا للقانون ولإقرار خطة تحرك لمواجهته.
0: وتعليقا على إلغاء لبنان عقوبة الإعدام، وصف وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو الخطوة بالتاريخية والشجاعة، مؤكدا أن لبنان أصبح بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة. وقال عبر إكس إن لبنان ووفى بالالتزام الذي قطعناه في باريس قبل شهر في المؤتمر العالمي التاسع لمناهضة عقوبة الإعدام، وشدد على أن لبنان وشعبه يمكنهما الاعتماد على الدعم الفرنسي الثابت والحاسم.
1: الجلسة التشريعية أمس رافقها تحرك لموظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين احتجاجا على تقسيط المفعول الرجعي للزيادة على الرواتب على 12 شهرا مقابل زيادة رواتب النواب إلى $5,000. المحتجون الذين تقدموا إلى باحة مجلس النواب تحدث باسمهم عدد من الضباط المتقاعدين.
7: نحن عسكر فوج المغاوير متقاعدين، نحن بدنا حقوقنا، ما بدنا شيء، معيشنا $400، ما بقدونا لا اشتراك موتير ولا بقدونا انترنتين، وين النواب؟ امبارح زيدين لهم $2000، عشو شو عم يشتغلوا هول الجماعة؟ وقت ينصاب واحد منهم دخيكم يا جيش طعوا؟
8: نحن كعسكرية وكأساسي ما نهويت تسكير طرقات، بس منقل لهم إذا غضبنا يا ويلكم.
0: هذا وشهدت ساحة رياض الصلح تجمعا للعشرات من لجان المستأجرين القدامى الذين دعوا إلى تجميد قانون الإيجارات، معتبرين أنه قانون تهجيري لأصحاب الدخل المحدود، كما لم يغب عن المشهد الاحتجاجي ذوو طلاب الطلبات للامتحانات الرسمية الحرة مطالبين الحكومة بتسوية أوضاعهم.

0: ما شهدته الجلسة التشريعية من اشتباك حول الصلاحيات الحكومية. إذن ننتظر الاتصال مع النائب السابق غسان أم خيبر ونتابع النشرة.
1: إلى مفاوضات روما على وقع الحديث عن إمكان تعليق لبنان مشاركته في جولة المفاوضات الجديدة إزاء امتناع إسرائيل عن تنفيذ اتفاق الإطار. أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لسكاي نيوز أن المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي سيستأنف في العاصمة الإيطالية مطلع شهر أيلول المقبل، على أن تتواصل الاتصالات والمحادثات في خلال الفترة الفاصلة عن الجولة المقبلة عبر لقاءات تعقد في كل من بيروت والقدس وواشنطن. وقال إن استمرار التواصل بين الأطراف في هذه المرحلة يهدف إلى الحفاظ على المسار التفاوضي إلى حين استئناف الاجتماعات في روما، متهما حزب الله بمحاولة عرقلة المسار التفاوضي.
0: إذن قبل متابعة ملف مفاوضات روما إلى النائب السابق غسان مخيبر، قراءة فيما شهدته الجلسة التشريعية من اشتباك حول الصلاحيات الحكومية وإقرار قانوني إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار قانون الإعلام، قراءة قانونية ودستورية. أستاذ مخيبر صباح الخير.
2: صباح النور.
0: أستاذ مخيبر، سنبدأ في الاشتباك حول الصلاحيات الحكومية بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع. بوصلة من الصحيحة دستوريا في هذه الإشكالية، واستنادا إلى المادة 67 من الدستور واستنادا إلى مواد النظام الداخلي لمجلس النواب؟
2: رئيس الحكومة معه حق بالدستور بأنه يتكلم باسم الحكومة،
0: نعم،
2: مجتمعة.
0: نعم.
2: وزير الدفاع معه حق بالمادة 67،
0: نعم،
2: بأنه للوزير أن يحضر النشأ وأن يتكلم في جلسات مجلس النواب.
0: نعم.
2: التعارض في الصلاحيات الظاهر بخلفيته طبعا في قانون العفو العام، ولكن بالدستور مسألة محسومة، وإن كان فيها شيء من الدقة اللي يجب نشير لها. رئيس الحكومة لا يمكن أن يمنع وزير من حضور جلسة من جلسات مجلس وزراء.
0: نعم.
2: مبدأ التضامن الوزاري نص عليه مرسوم تنظيم مجلس وزراء، وهو مضمر في المادة 69 التي تتكلم أن مجلس وزراء مجتمعا يمثل السلطة التنفيذية. هذا التضامن الوزاري ودور رئيس الحكومة في التكلم والتعبير عن موقف مجلس وزراء،
0: نعم،
2: لا يحول رئيس مجلس وزراء إلى رئيس تسلسلي للوزراء الذين يستمرون في لعب دورهم كل في مجال اختصاصه كسلطة دستورية. يحق للوزير أن يحضر جلسات مجلس وزراء وأن يستمع له منفردا.
0: نعم.
2: الحل بكل بساطة يكمن في أن لرئيس الحكومة حق التكلم، لكن هذا الكلام ليس حصريا، ولا يمكن لرئيس الحكومة أن يمنع الوزير من حضور جلسة لمجلس النواب التي يعود الحضور والكلام فيها، أي هذا الحق يعود تقريره لرئيس مجلس النواب وليس لرئيس الحكومة.
0: لقد بات
2: هناك تشابك في الصلاحيات، لكن أخذ أبشع أنواع التشابك اللي معود عليه لسوء الحظ لبنان.
0: نعم.
2: وأخذ أبشع أنواعه باختلاطه بشيء من المذهبية والطائفية. لازم يبتعد عنا طبعا كل المعنيين بهذا الشأن، ويجدوا حلا اليوم إن شاء الله بأن يتكلم الوزير.
0: نعم.
2: بأن يعبر عن موقف وزارته لاسيما قيادة الجيش، كما أن لرئيس الحكومة أن نتكلم باسم الحكومة،
0: نعم،
2: وأن يعبر عن موقفها، على أن يبقى القرار في آخر المطاف للتصويت من قبل مجلس النواب.
0: نعم. أستاذ مخيبر، بالانتقال إلى العفو العام، يعني هناك صيغة توافقية مبدئيا سيتم إقرارها اليوم، هل تعتبرها عادلة أولا؟ وثانيا، هل تعطي الشهداء الجيش اللبناني حقهم؟
2: أولا، الصيغة اللي اعتمدت في اللجان المشتركة،
0: نعم،
2: غير مألوفة بالكامل. لأنه بعكس كل التقليد السابق في التشريع المرتبط بالعفو، جعل العفو المبدأ والاستثناء هو القيود أي تطبيق القانون. وهذا غير مألوف، لأنه غالبا ما تكون الأحكام المتعلقة بالعفو هي الاستثناء على التجريم، بحيث أن ينص القانون على ما هو معفي وليس على ما هو مستثنى، كما جاء في النص الذي اتفق عليه في اللجان المشتركة. ثانيا، فحوى النقاش يتعلق بالموقفين الإسلاميين،
0: صحيح،
2: من نافل القول التذكير كما أشارت الأسباب الموجبة لاقتراح القانون، بأنه عمق المشكل هو في اكتظاظ السجون وسوء النظام السجني الذي هو من الأنظمة اللا إنسانية في لبنان، وأيضا عدم قيام القضاء بدوره في إنهاء المحاكمات بوقت سريع. فالعدالة المتأخرة هي عدالة غير موجودة إن لم تكن عدالة منتفية. لا يمكن من وجهة نظري كما وجهة نظر العديد من القانونيين أن نحل مشكلة القضاء ومشكلة السجون عبر مثل هذه القوانين الشاملة الكاملة للعفو العام التي تضرب مبدأ سيادة القانون. لكن نتفهم ويتفهم العديد من القانونيين بأننا في حالة استثنائية، ولكن ذهب المشرع في صياغة القانون العفو بحالات استثنائية إلى أبعد بكثير مما هو منطقي في مثل هذه الحالات. الموقف الذي يفترض أن يكون في مثل هذه الأوقات هي أعمال يفترض بها أن تعيد انتظام العمل القضائي وتحصن القضاء في دوره، وتعطي حقوق متوازية للضحايا كما للأشخاص المتهمين أو للمحكومين. هذا التوازن على عاتق مجلس النواب، أعتقد بأنه لم يوفق فيما صنع من قانون. هي تسوية، تسوية سياسية تأخذ أيضا أوجه مذهبية وطائفية مقيتة جدا، وكأن المسألة مرتبطة بطائفة مغبونة، وإن كان الإسلاميين الموقوفين أو المحكومين هم في قلب هذا الصراع بما فيهم أحمد الأسير. هذه التسوية لا أعلم كيف ستحصل اليوم. هلأ اليوم الخبر بفلوس، بكرة ببلاش. سوف تحسم الأمور، ولن يعني أستبق ما سوف يقرره مجلس النواب سوى بالقول بأن التسوية التي خرجت في المنطق القانوني لا تستقيم.
0: نعم، شكرا للنائب السابق غسان مخيبر.
1: لفت مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لنداء الوطن إلى أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي اتفقا في خلال المحادثات التقنية في روما على خريطة طريق لفتح مناطق نموذجية جديدة، على أن يقدم لبنان في الجولة المقبلة خرائط تفصيلية لتأمينها بالتوازي مع تنفيذ المناطق الحالية، مؤكدا أن مسار التقدم لا يزال إيجابيا وأن لا أحد يعرقل تنفيذ الاتفاق.
0: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، وبعد زيارته بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في البرلمان، قال من جهته إن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تتقدم بمقدار كبير وتقدم حلا جديدا في كل جولة، مبديا تفاؤله في حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة.
3: في مفاوضات أكيد، ونحن مش مأخرين من المفاوضات، كل جمعتين ثلاثة عم نجتمع سوا، لأنه الأشياء عم بتصير من يوم ليوم عم تتغير، ونحن مجرب أنه نخليها مسكينة بإيدنا من وقت لوقت. يعني عنا مثل أشياء لازم نحلحلها، بس أنا متفائل كتير، المفاوضات عم تساعد كتير.
0: إلى ذلك يصل إلى بيروت اليوم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفورد آتيا من إسرائيل، وبحسب المعلومات فإن الجنرال الأمريكي سيلتقي الرؤساء الثلاثة كما قائد الجيش العماد رودولف هيكل. في الغضون زعم السفير الأمريكي لدى إسرائيل أن حزب الله ينتشر في 12 دولة في أمريكا الجنوبية بهدف قتل أمريكيين.
1: مصادر دبلوماسية رأت للجمهورية أن لبنان الرسمي يحاول المناورة بتجميد مشاركته في المفاوضات مع إسرائيل تعبيرا عن انسداد الأفق والإحباط مما يجري في الجنوب، إلا أن طاولة المفاوضات تبقى في الواقع خياره الإجباري والوحيد لمنع الذهاب نحو الانفجار.
0: توازيا قال رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام وفد من المؤسسة المارونية للانتشار إن المفاوضات تحقق تقدما وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا، وأضاف التفاوض ليس استسلاما ولا تنازلا بل هو استكمال لتحقيق أهدافنا بتحرير الأرض عبر الوسائل السلمية وليس بلغة الحرب. وإذ أكد أن لا خلاف بين اللبنانيين على الأهداف، شدد على أن لبنان لن يسمح لإسرائيل بأن تبقى ولو على شبر واحد من أرضنا.
1: في الميدان الجنوبي لا يزال التصعيد سيد الموقف من عمليات تجريف وتفجيرات، وصباحا قصف لأكثر من منطقة لا سيما تلت علي الطاهر. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
4: يواصل العدو الإسرائيلي عمليات التدمير الممنهج للقرى والبلدات الجنوبية المحتلة والتي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى بالتفجير ونسف المنازل وإحراقها في بلدات القنطرة وبيت يحون ودير سريان وبني حيان، وقد تردد دوي التفجيرات على مساحة واسعة من الجنوب، كما طالت عمليات التفجير الضخمة زوتر الشرقية ومجدل زون ومشاع المنصوري وحداثة ورب 30، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية خلال ساعات الليل ويوم أمس مرتفعات علي الطاهر وحي الدير في النبطي الفوق وتلة الدبشة ووادي الحجير وكفر تبنيت وعيد الجبل وأطراف زبكين وسربين وزوتر الشرقية وأطراف ميفدون ودوحة كفر رمان. ترافق كذلك مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة استهدفت الخيام وحداثة ومشاع المنصوري وبيت يحون ودير سريان ووادي سلوكي. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا غارة استهدفت دير سريان، كما استهدف الطيران المسير سيارة مدنية بالقرب من حي الجامعات في النبطية، وأسفر العدوان عن إصابة شخصين وقد استشهد أحدهما لاحقا متأثرا بإصابته، كما استهدف الطيران المسير بغارة ثانية محيط سيارات الإسعاف التي حضرت لإجلاء الإصابات، ما أدى إلى تضرر سيارتي إسعاف تابعتين لكشافة الرسالة الإسلامية. وألقت المحلقات الإسرائيلية قنبلة صوتية فوق أحد المنازل في بلدة كفر قضاء بنت جبيل، كذلك ألقت جالونات متفجرة فوق علي الطاهر وقنابل حارقة في حقول وأراضي عيط الجبل وكفر تبنيت وبيت يحون ومنطقتي سردة والوزاني، حيث اشتعلت الحرائق في المنطقة وأتت على مساحات واسعة من الأشجار والأحراج. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي حفل أقيم في المقر العام لليونيفل في النقورة في ذكرى 20 لاعتماد القرار 1701، أكد رئيس بعثة اليونيفل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا أن مبادئ هذا القرار لا تزال تشكل حجر الزاوية في الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان ودعم السلام في المنطقة، وهذه هي مهمتنا. الخبير العسكري العميد المتقاعد جورج نادر رأى في حديث لصوت كل لبنان أن له أنه ليس من مصلحة إسرائيل الالتزام باتفاق الإطار، لا سيما وأن الوضع الميداني لصالحها وعلى خلفية الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. نادر لوح بأن العسكريين المتقاعدين سيتخذون خطوات تصعيدية في المدى القريب في مواجهة قرار الحكومة بتقسيط الزيادات على رواتبهم.
5: بتركز على علي الطاهر لأنه علي الطاهر هي تلي استراتيجية له، وأكثر من هيك عندها معلومات إسرائيل في عناصر لحزب الله محاصرين بأنفاق علي الطاهر مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني، يعني تعتبروا هذا مكسب لألف. وأنا بقول لك إسرائيل منا مبسوطة باتفاق الإطار لأنه هي تربح بالنقاط، وهذا الوضع الميداني هيك الوضع الميداني لصالحها. نحن عنا ب 27 تشرين أول انتخابات إسرائيلية، يعني طلت علي الطاهر والوضع اللبناني هو الناخب الأساسي اللي صالح نتنياهو أو ضده. شو عنا حل غير المفاوضات؟ لا عنا القوة العسكرية نقدر نردعها، ولا في حدا بالعالم كله بيأثر على الموقف الإسرائيلي مثل الأمريكي. الزيادات اللي عم يحكوا عنها بلحقوا شي 100 دولار للعسكري، التقسيط الفروقات الزيادة من 1-3 إلى 1-8 يعني 5 أشهر،
0: نعم،
5: بيطلع له 40 دولار بالشهر.
0: صحيح،
5: هذه اللي بدها تكسر الدولة، ومليونين دولار تنظيف حمامات مثل سنوات ما بتكسرون، وبزد له 3000 دولار للنايب ما بكسرها. في حال لم تتجم الحكومة عنا وقفت أكثر، لأنه الناس المعودين عليها والحكومة معودة عليها نتحاسب نحن وياها مع الحكومة تحديدا، مش مع مجلس النواب، لأنه مجلس النواب أقر زيادة، الحكومة هي اللي عطت لك الدفع، ما بيفهموا علينا إلا هيك.
1: في الأمن، نفذت دورية من مديرية مخابرات الجيش بعد عملية رصد ومتابعة أمنية عمليات دهم في منطقة صربا كسروان، وأوقفت مواطنين في أثناء قيامهما بتوضيب حوالي 1.2 مليون حبة كبتاجون داخل سيارة لتهريبها إلى خارج لبنان، وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقفين بإشراف القضاء المختص.
0: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين بأنهم مفاوضون مخادعون للغاية، ولوح بالتريث وترك طهران تنهار اقتصاديا أو سيضربها بقوة شديدة جدا كما قال.
1: في المقابل، شدد مسؤولون إيرانيون كبار على أن إعادة فتح مضيق هرمز تظل مشروطة بإنهاء الحرب وتغيير واشنطن سلوكها والإفراج عن الأموال المجمدة.
0: وفي إسلام أباد، قال وزير الدفاع الباكستاني لوكالة بلومبرغ إن الأمور تتجه مجددا نحو ترتيب للسلام أو اتفاق، مضيفا إن المؤشرات في خلال اليومين أو الأيام الثلاثة الماضية تفيد بأننا قريبون من نوع من الترتيب. هذا وأجرى وزير الداخلية الباكستاني محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بعد أن استقبله وزير الداخلية الإيراني لدى وصوله إلى طهران، وذلك في إطار جهود الوساطة التي تبذلها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وزير الداخلية الباكستاني التقى أيضا الرئيس الإيراني مسعود بوزيركيان الذي شدد على حرص بلاده على تعميق الروابط مع باكستان في جميع المجالات.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم مشمسا مع ارتفاع في درجات الحرارة التي ستتراوح على الساحل بين 26 و33 درجة، فيما تصل الحرارة بقاعا إلى 37 درجة.
0: كان في هذه النشرة بين التشريع والمفاوضات حماوة، هل من تبريد على الطريق؟ شرارة الصلاحيات الحكومية قسمت النواب، طار نصاب إقرار العفو العام والصيغة التوافقية إلى التمرير اليوم، إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار قانون الإعلام من دون تعديلات، فهل أعدمت الصحافة وخطة تحرك للمواجهة؟ واشنطن تؤكد مفاوضات روما في أيلول، والسفير عيسى المفاوضات تتقدم وتفاؤل بحلحلة، وكليرفورد اليوم في بيروت، الرئيس عون التفاوض ليس استسلاما ولا لبقاء إسرائيل على شبر من أرضنا، إسرائيل على تصعيدها جنوبا، تفجيرات وقصف، واليونيفيل في ذكرى 1701 يبقى حجر الزاوية للاستقرار، التهديدات الأمريكية الإيرانية المتبادلة التابعة، وإسلام أباد تدفع نحو ترتيب سلام.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بيض أبيض كفرية بريتاش 750 ملي ب $3.90، بيرة كيو 500 ملي ب $0.80.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
0: لاعب كرة السلة بمنتخب لبنان ونادي الحكمة جيرار حديديان ضيف لبنان الحلم، والحديث عن أحلامه للوطن واللعبة وطموحاته الخاصة. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند عصوت كل لبنان.
1: هل أصبحت أزمة المحروقات وراءنا؟ وما انعكاسها على مستقبل القطاع؟ نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.
3: صوت كل لبنان.

تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعوني بهالصبحية اليوم الأربعة 12 آب 2026.

وبدي وجه اليوم تحية خاصة لزافين، وأكيد عرفتوا مين عم بيرفقني مخرج اليوم. يا روي جبور، عم تتواصل مع زافين؟ عم تعرف شي عنه؟

هوني على الطريق. واسمحوا لي وجه تحية خاصة لأبو يوسف يلي بيسمعني كل يوم على طريقه من بيته للسراي الحكومة. بونجور أبو يوسف.

0: شو في بصفحيتنا لليوم؟ بيروت ماراثون وبلدية برمينة أطلقوا مهرجان برمينة للركض. التفاصيل راح تكون مع رئيس بلدية برمينة بيير الأشقر. My Forever Home كتاب لميرنا أسيس بيحكي عن الحب، عن الفقد، عن النجاح وعن الاغتراب. واليوم معي ضيف مميز كتير تنحكي عن الكسوف. لو بتعرفوا مين هو الضيف، رح يكون معي تشات جي بي تي تا يعطينا اليوم شو رح يصير بهالنهار بالعالم. مثل العادة كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، موجز الفلك والنشرة بعد النشرة.
1: صبحية ندى.

0: اليوم القمر رح يغطي الشمس بشكل كلي، وهالزهرة رح تخطف أنظار العالم. زهرة فلكية رح يتابعوها معظم دول العالم. وعم تسمعني تشات جي بي تي تنحكي عن موضوع ما رح ينطر تشات جي بي تي. بدي أحكي اليوم عن هالزهرة مش مع عالم فلك، مع حدا بيعرف بكل شيء صرنا كتير منستنجد فيه، تشات جي بي تي. صباح الخير تشات جي بي تي.
1: صباح الخير ندى. اليوم القمر رح يمر قدام الشمس وبيعمل كسوف كلي، بس الزهرة ما بيمكن نشوفها من لبنان مباشرة.
0: وين فينا نشوفها؟
1: الكسوف اليوم بينشاف.
0: شوي شوي علي تشات جي بي تي. هيدي الزهرة وين فينا نشوفها؟
1: أكيد الكسوف اليوم بينشاف بشكل أساسي من مناطق في أمريكا الشمالية وفي بعض أجزاء من أوروبا الغربية. أما بلبنان في السماء رح تكون صافية نسبيا، بس ما رح تشاهد الكسوف الكلي.
0: بالهيدي الزهرة شو أهميتها؟ شو رح يشوفوا العالم يلي رح يشوفوا الكسوف؟ شو المنظر يلي رح يشوفوه؟
1: أكيد أهمية الكسوف إنه ظاهرة نادرة بتخلي الناس يراقبوا حركة الأفلاك بشكل مباشر، وبتساعد العلماء على دراسة الغلاف الشمسي للشمس بشكل أوضح. أما المنظر اللي رح ينشاف بيختلف حسب الموقع. المناطق اللي على مسار الكسوف الكلي رح يختفي ضوء الشمس تماماً لبضع دقائق، وتظهر الحالة الخارجية للشمس بشكل واضح، والناس بيحسوا بتغير مفاجئ بالإضاءة ودرجة الحرارة. بالمناطق القريبة من لبنان ممكن يشاهد كسوف جزئي، يعني الشمس رح تنغطي جزئيا ويبدو المشهد مثل هلال مضيء أو قطعة مأكولة منها، بس التأثير الأكبر إله بيكون على الناس يلي عم يعيشوا اللحظة، لأنها تجربة بصرية وعاطفية فريدة من نوعها.
0: وبدنا نذكر الناس يلي بيطلعوا على الكسوف ما لازم يطلعوا على الشمس، ما لازم يطلعوا على هالزهرة يعني بشكل مباشر بدون عوينات.
1: أكيد أكيد مهم كتير ننبه المستمعين إنه ما

0: ينظروا أبدا مباشرة باتجاه الشمس وقت الكسوف من دون نظارات حماية مخصصة ومعتمدة.
1: هلأ نحن بلبنان مثل ما قلنا ما رح نشوفه للكسوف، بس في ظاهرة فلكية تانية اليوم رح نشوفها، وقلت لي لما كنت عم بسألك قبل الهوى أنه ما قلهم علاقة ببعضهم، ظاهرة زخات الشهب، شو هي هالظاهرة؟
0: رح شوف لك إياها أكيد، فيك جاوبي على الهوى هيك صح وما قالها علاقة بالكسوف. زخات الشهب هي ظاهرة فلكية مختلفة تماما، تصير لما الأرض تدور حول الشمس وتمر بمنطقة فيها غبار وحبيبات صغيرة تركها مذنب مرة من هنيك من سنين طويلة. هالجسيمات بيفوتوا على الغلاف الجوي بسرعة كبيرة وبيحترقوا بسبب الاحتكاك، ومنشوفها كأنها خطوط ضوء عم تعبر السماء. الناس بيسموها أحيانا نجوم ساقطة، بس بالحقيقة مش نجوم، هي شهب صغيرة بتحترق بالكامل قبل ما توصل إلى الأرض. وزخات البرشاويات تعتبر من أجمل الزخات خلال السنة، وبتبلغ ذروتها بهالفترة من شهر آب، وأفضل وقت لمشاهدتها بيكون بعد منتصف الليل حتى قبيل الفجر من مكان مرتفع وبعيد عن أضواء المدن ومن دون تلسكوب أو أي معدات خاصة.
1: هاي الزهرة رح نشوفها بلبنان نحن،
0: بحدق لك عليها. فيك تقولي على الهواء؟ ايه هيدي الظاهرة فينا نشوفها من لبنان.
1: وين؟
0: ما بدها تلسكوب ولا معدات خاصة.
1: وين فينا نشوفها يلي بده يشوفها؟ بأي مناطق؟
0: بحدد لك اياها اكيد، فيك تقولي على الهواء. اذا حدا حابب يشوف زخات الشهب الافضل يروح على مكان بعيد عن اضلاء المدن. للبنان مثلا اماكن مثل تنورين، الارز، فقرة او ظهر البيدر تكون مناسبة اذا كانت السماء صافية. كل ما كانت المنطقة أظلم وبعيدة عن الإنارة كل ما زادت فرصة إنه تشوف الشهب وهي عم تعبر السماء.
1: واليوم هو الزروة لرؤية هالشهب؟
0: لحدق لك إياها أكيد. إيه اليوم هو موعد الذروة، يعني الليلة من بعد منتصف الليل وحتى قبيل الفجر بتكون أفضل فرصة خلال السنة لمشاهدة زخات شهب البرشاويات.
1: يعني لكل اللي بيحبوا يشوفوا هالظواهر الفلكية اليوم هني على موعد مع ظاهرة كتير حلوة، ما تفوتوا الفرصة، طلعوا على مناطق عالية وجربوا شوفوها. في كتير مناطق بيسافروا، في كتير ناس بيسافروا تيشوفوا كسوف، ما هيك تشات جي بي تي؟
0: أشوف لك إياها أكيد. أكيد في كتير ناس بيسافروا ليشوفوا ظواهر فلكية نادرة مثل الكسوف الكلي للشمس، لأنه مساره بيكون محدود وبيمروا فوق دول معينة فقط. أما نحن بلبنان فصح ما رح نشوف الكسوف اليوم، بس عنا الليلة موعد مع مشهد سماوي جميل ومتاح للجميع، زخات شهب البرشاويات. فإذا بتحبوا الفلك والطبيعة ما تفوتوا الفرصة، اطلعوا على مكان مرتفع وبعيد عن أضواء المدينة وانظروا إلى السماء بعد منتصف الليل، يمكن تشوفوا عشرات الشهب وهي ترسم خطوطا مضيئة بواحد من أجمل الظواهر الفلكية خلال السنة.
1: أنا بدي أشكرك تشات جي بي تي، بدي أشكرك على المعلومات اللي عطيتنا إياها، وبوعدك أنه رح تكون معنا ضيف بحلقات تانية. شو رأيكم يا مستمعينا بضيفنا لليوم؟

0: يسعد صباحك، شو هالصوت الحلو هاي، تعطي انرجي للواحد بس يكون عم بيسمعك. وانا كمان بدي ابعت سلام لزفان حبيب قلبي، لك يا زفان اشتقنا لك، بحب اهدي هاي الغنية تبع ريم البندلي لزفان، بس مسحبة ما عنده شعر زفان، حبيب قلبي زفان،
1: غنية القمر
0: روي بونجور.
2: صبحية ندى

ايه والله العالم كله عم يسأل نحن كيف عايشين، يعني العالم أنظاره على كسوف الشمس ونحن أنظارنا على ساحة النجمة.

0: ويعني شو بعد بدكن أكتر من يلي عم بيصير؟ ساحة النجم مبارح تحولت لساحة سجلات سياسية وحكومية. شو صار؟ علقت وولعت بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسا، وكلنا منعرف انه السبب هو مشروع العفو العام. الوزير منسا انسحب مبارح من الجلسة لأنه رئيس الحكومة ما سمح له يحكي بكلمته. وشو بيقول القانون بهالموضوع؟ القانون بيقول الرئيس في يحكي والوزير بيقدر يحكي، وحلوها إذا فيكن تحلوها.
1: يلا نغير جو، بدي شوف ناس جداد، زهقاني من نفس المواضيع القدامي بتنعاد.
0: رح نغير جو يا روي، منشوف اليوم شو رح يصير إذا الجلسة رح تكون هادية ورح تكون الاتصالات عملت التسوية واتفقوا على حل. ومنرجع لمواضيع حلقتنا، بس بدي أقول بونجور لشارل بربيري. شارل، قلنا زمان ما سمعنا صوتك، ودايما أنا بقوله لتشات جي بي تي ليه ما بتحكي لبناني، بس بدي أقول لك شغلي، بعد لهلا ما في لهجة لبنانية قدروا يتوصلوا لها مع تشات جي بي تي. وما بخفيك أنه عم ينشغل على موضوع بالتواصل مع تلفزيون لبنان انه يجربوا يسمعوا تشات جي بي تي اللهجه اللبنانيه من خلال انه يفوتوا على بعض الحلقات من ارشيف تلفزيون لبنان تا يتعلم تشات جي بي تي اللهجه اللبنانيه. بعد لهلا ما بيقدر يحكي لبناني.

صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك الحلو. يا ست ندى، انا مره سالت الشات جي بي تي، خبرته قصه لبنان وكيف عايشين نحن وشو قال فلان وشو عامل عيلتين. حتى الشات جي بي تي نصحني انه كل حدا يعيش لحاله، يعني صدقيني. والدليل على انه اللي صار امبارح بمجلس النواب، يعني صراحه فكرنا حالنا بمدرسه جران جاردان او بجاردري، يعني كان ناقص رئيس الحكومة يركعه بالزاوية لوزير الدفاع، ممنوع يحكي. بعدين وزير دفاع بيطلع بيبكي من مجلس النواب، طيب انت وزير دفاع طالع تبكي، تأثرت بشو؟ قال لك ما تحكي، قال له بدي احكي. شو هالحكي هذا؟ وزير دفاع انت حبيبي ضابط لواء بالجيش لك 40 سنة، طالع عم تبكي قال انه هيدا بكيك بكيك، كيف بكيك يعني؟ ما فهمت انا. يولاد صغار استحت تبكي، شو هالحديث هذا البلا طعمة يعني. بعدين رئيس الحكومة كيف بيسكت؟ كيف انه يعني هو القائم، هو مراقب العمل الحكومي؟ يا عراسي انت رئيس حكومة، بس هذا وزير كمان، هذا منه تلميذ مدرسة، منه تلميذ مدرسة تركه على البحث اللي ممنوع تحكي وبتحكي وما بعرف شو. وين اني العالم اخي؟ وعم يغزوا هيدي الطائفية، النغمة الطائفية بيغزوها بيغزوها بيغزوها بتصرفاتهم، يعني لو بدهم يوصلوا. فأفضل نحن عم يفرجونا أنه يعني أنه بلدنا صار عصفورية كبيرة، أفضل أنه كل واحد يعيش لحاله، كل واحد ياخد شقفة يا خي ويحكمها بالطريقة اللي هي بتعجبه يعني. وأنا ضد قانون العفو العام يعني بالآخر يعني، وخاصة عن هدول اللي قتلوا الجيش وعن اللي فجروا وعن اللي عملوا أعمال إرهابية، بغض النظر شو هي مذهبهم وشو هي طيفتهم. سعد لي صباحك الحلو.

0: كمان أنا حبيت كتير المقابلة مع تشات جي بي تي، بحسها بعد أصدق كتير من بعض البشر، فحبيت. يسعد صباحك.
1: ويسعد صباحك يا سناء، وأكيد رح يكون له إطلالات دايمة ببرنامجي.
2: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: باي باي.
3: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026.
2: بحياتي ما عدت تكوني.
3: للحجز 70-03-445-76-631-031 و 78-900-131.
4: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.90، اسكالوب دجاج الكيلو ب $5.40.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. استهل رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد محطته في بيروت بلقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدة، وذلك بحضور السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. رأى الخبير العسكري والعميد المتقاعد جورج نادر أن إسرائيل وقعت على اتفاق الإطار تحت الضغط الدبلوماسي الأمريكي، ولكنها لا تريد الالتزام به، إذ أنه لا يخدم مصلحتها، لسيما وأن الميدان لصالحها، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتفظ بالخط الأصفر ويسيطر على القرى في جنوب وشمال الليطاني، وذلك على خلفية الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. وفي سياق آخر، لوح نادر في حديث لصوت كل لبنان بأن العسكريين المتقاعدين سيتخذون خطوات تصعيدية في المدى القريب في مواجهة قرار الحكومة بتقسيط الزيادات على الرواتب، وأكد أن الزيادات التي أقرتها الحكومة لا تكفي العسكري المتقاعد، موضحا أن الوقفة الاحتجاجية أمس كانت رمزية، إذ أن ملف العفو العام هو الذي سيطر على المشهدية، وبالتالي فلا علاقة للعسكر المتقاعد في هذا الملف. تستأنف الجلسة التشريعية في يومها الثاني عند 11 من قبل الظهر لتستكمل البحث والبت في قانون العفو العام الذي طير إقراره مساء فقدان النصاب إثر إشكالية الصلاحيات بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع. احتجاجا على إقرار مجلس النواب قانون الإعلام من دون تعديلات، ما يقيد حرية الصحافة والإعلام ويضعهما في موقع المساءلة والملاحقة، تعقد نقابتا الصحافة والمحررين مؤتمرا صحفيا مشتركا عند 11 من قبل ظهر اليوم. أوضح النائب السابق غسان مخيبر أن الدستور يجيز لرئيس الحكومة الكلام باسم الحكومة، ولكن يحق أيضا لأي وزير بالتعبير عن رأيه في الجلسات النيابية، وهنا تتشابك الصلاحيات. وأشار مخيبر في حديث لصوت كل لبنان إلى أن صيغة قانون العفو التي اعتمدت في اللجان المشتركة غير مألوفة، إذ أن غالبا ما تكون الأحكام المتعلقة بالعفو هي الاستثناء وليس القاعدة، لسيما وأن القانون ينص على ما هو معفي وليس على ما هو مستثنى. ولفت مخيبر إلى أن عمق المشكلة يكمن في اكتظاظ السجون وسوء النظام السجني من الأنظمة اللا إنسانية وعدم قيام القضاء بإنهاء المحاكمات في وقت سريع، وبالتالي العدالة المتأخرة هي غير موجودة إن لم تكن متأتية، ولا يمكن حل مشكلة القضاء والسجون عبر القوانين الشاملة للعفو العام التي تضرب مبدأ سيادة القانون. ورأى أن الموقف الذي يجب اتخاذه هو أعمال تعيد انتظام العمل القضائي وإعطاء حقوق متوازية للضحايا وللمحكومين، وهذا التوازن يقع على عاتق مجلس النواب.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني محمد نقدي أن إنتاج بلاده من الصواريخ والمسيرات لا يتوقف، وقال: ننتج بأعلى من معدلات الإطلاق ونسلم المنتج للمقاتلين، مشددا على أن الصواريخ الباليستية سوف تصيب رأس العدو في نهاية المطاف بحسب تعبيره. كشفت البيانات الملاحية عن عبور 8 سفن فقط مضيق هرمز أمس. أفادت وسائل إعلام سورية بأن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت في قرية معرية في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي هذا الصباح. سيتابع ملايين الأوروبيين كسوفا كليا نادرا للشمس، هو الأول الذي تشهده أوروبا منذ عام 2006، يعبر أجزاء من القارة، فيما يغرق مناطق واسعة من إسبانيا في ظلام نهاري غير معتاد بحسب وكالة فرانس بريس. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عصوت كل لبنان.
0: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً عصوت كل لبنان. خبر مريم.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل بونيكس كيلو ونص $2.70، مناعم للغسيل كومفورت 4 لتر ب $3.90.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: صبحية ندى.

0: أنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان. وتحية لكل يلي عم يسمعونا هلأ وانضموا لصبحيتنا.
1: يا وردات الخميلة يا
2: معيون الكرام، والله من خلال هالمناقشات اللي عم بتصير والمشادات اللي عم بتصير منحس بنوع من الخواء، بديش أقول أكتر لأنه حفاظا على مستوى ورقي هذا البرنامج. يا عمي الدول على صورة حكامها، لي كوان يو في سنغافورة جعل من بلد تحت الصفر، تخلت عنه بريطانيا كمستعمر، تخلت عنه ماليزيا كملحق لها، وطلع إنسان اسمه لي كوان يو، وخلى على مدار 10 سنين وزارة مؤلفة من الأوادم في سنغافورة. لما تقولي فلان كل بيطلعوا فيه طلوع أنه هذا خلوق وآدم ورؤيوي وإكسبرت في مجاله، وبعدين فتح مجال المعارضة وانتشل لي كوان يو سنغافورة. أين نحن من ذلك؟ يا عم نحن كان عندنا رجالات من السمع، كان عندنا ناس حطوا شرعة قانون الإنسان في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأمم المتحدة، أحد الخمسة اللي وضعوا شرعة حقوق الإنسان، شارل ميريك. يعني وين نحن من كل هاك الأيام العظيمة؟ وين نحن من أيام فؤاد شاب؟ وهي كلمة روتينية صارت. وين نحن من أيام كمال شمعون؟ ارتقوا يا عم ارتقوا، والله العظيم العالم ما عاد إلى نفس تسمعكم، ما عاد إلى نفس تشوفكم على التلفزيونات، لأنه إذا إنسان فاقد الشيء لا يعطيه بكل محبة، والله من إنسان يعشق وطنه محمود أحمدية.
3: صبحية ندى.

وإلى النشرة. بعد النشرة وعناوين ثلاث صحف صادرة اليوم ببيروت. بلش بصحيفة النهار يلي عنوانت اليوم جلسة تشريعية حامية اخترقها اشتباك حكومي، إلغاء الإعدام وإقرار صادم لسجن الإعلاميين. بالجمهورية، لبنان يناور تفاوضيا ولا يملك طرف الانكفاء، قانون الإعلام والعفو يشعلان الجلسة التشريعية. وبنداء الوطن عنوان لافت، جلسة إلغاء الإعدام وإعدام الإعلام. مثل ما بنعرف انه السجال كان مبارح على قانون الإعلام يلي أقر بجلسة مبارح من دون تعديلات، وقانون العفو يلي طير الجلسة عشية، واليوم رح يرجع يكون على طاولة البحث بساحة النجمة. ومن العناوين الخارجية إلى الكواليس وأسرار الصحف. بأسرار النهار، لم تكشف وزارة الطاقة عن مصير إجراءات كانت هددت بها مؤسسات الدولة والوزارات المتخلفة عن دفع متوجباتها إلى مؤسسة كهرباء لبنان. وبالنهار كمان، بعد ازدياد الشكاوى من ارتفاع فاتورة كهرباء المولدات بسبب التلاعب بالأسعار وفرض رسوم غير قانونية تعتبر بمثابة خوات على المواطنين، تحرك القضاء وقرر وضع يده على الملف ومتابعته. إلى أسرار الجمهورية، تردد في أوساط مالية أن كثافة تمديد مهل التصريح والتسديد ليست إدارية فقط، بل تعكس صعوبة تحصيل المستحقات المتراكمة منذ سنوات. في اللواء، أرخت الدعوى المقامة من قبل أمريكيين من أصول لبنانية أمام محكمة ديترويت، أرخت بثقلها على وضعية إدارة ترامب مع السباق الانتخابي إلى الكونغرس. أيضا في اللواء، تحسن مسار التنسيق بين حزب بارز وتيار سياسي في عدد من القضايا نظرا لشعور الطرفين بالحاجة إلى تعويم التفاهم حسب الحاجة بينهما. نشتغل على القطعة. ومن الصحف ننتقل لأسرار المواقع. في لبنان ديبيت، تردد أن أحد أبرز أعضاء الفريق اللبناني المكلف بالمسار التفاوضي وضع مسألة استمراره في المهمة على الطاولة بعد ارتفاع سقف الشروط الإسرائيلية، إلا أن مرجعا رسميا أصر على بقائه وعدم إعطاء أي إشارة إلى انهيار المسار في هذه المرحلة. طبعا هذا الحكي المعنى فيه هو السفير سيمون كرم يلي هدد بالانسحاب من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. والخبر الأخير من موقع لبنان فايلز، يؤكد مرجع سياسي عبر لبنان فايلز أن حزب الله يملك الكثير من أدوات القوة على المستوى الداخلي، وهي غير مرتبطة بالأمن أو العسكر، بل بالأمور التي تحاكي يوميات المواطنين، حيث يسيطر عبر بيئته على مفاصل أساسية في البلاد يمكن من خلالها تطويق عدد من مؤسسات الدولة.

0: صبحية ندى.
1: برمانا اليوم عم تتحضر لحدث رياضي جديد، وهالحدث رح يكون بالتعاون مع ماراثون بيروت. ولكن الفكرة بالنسبة لبلدية برمانا هي أبعد من أنه بس أنه تنظم سبق مهرجان برمانا للركض، وإنما هو محاولة لخلق مساحة بتجمع الناس، بتسلط الضوء على جمال البلدة وطبيعتها، وطبعا بيعطي الرياضة مساحة أساسية بالحياة الاجتماعية. تنحكي عن هيدا الموضوع معي رئيس بلدية برمانا ونقيب أصحاب الفنادق بيير الأشقر، تنتعرف أكثر على هالحدث يلي رح يصير ببرمانا. صباح الخير نقيب.
2: صباح الخير، كيف صحتك؟
1: الحمد لله الحمد لله. نقيب، برمينا قررت انه تعمل ماراثون بالتعاون مع ماراثون بيروت، شو يلي دفعكم السنة انه تنظموا سبق للركض؟
2: شوفي، بالنهاية نحن كل ما جربنا كنا نعمل خلال العقد الماضي مهرجان، كنا نلتجي للمؤسسات يلي عندها الخبرة الكبيرة بأي موضوع اللي كان، إن كان سوق الأكل أو إن كان أي مهرجان تاني، كانت مبدئيا مؤسسات عندها الخبرة وعندها وسائل الإعلامية اللي هي بتوصل للناس الخبر، وعندها مبدئيا الحرفية يلي تقدر فعليا تنجح أي مشروع. فنحن بما أنه برمانا أغلبية المؤسسات طبعا مطاعم ومقاهي وملاهي، وبعيدا عن كل شيء اسمه أكل وشرب، قررنا السنة نروح باتجاه الرياضة. أوكي. ومثل ما بتعرفي اتصلنا بماراثون بيروت يلي هن تقريبا من 25 سنة موجودين على الأرض، وصاروا على مستوى إقليمي ودولي، عندهم الخبرة وعندهم التنظيم وعندهم الأمان يلي هن بيأمنوه بالنسبة لسلامة المشتركين بالنسبة لهالموضوع. فوقت اللي اتصلنا فيهم قدوا رغبة كتير كبيرة انه يطلعوا على برمانا، ومبدئيا حطينا هالخرايط يلي هي موجودة، وهن بما أنه عندهم الخبرة والحرفية وبيفهموا بموضوع السباقات والركض وإشياء مثل هاي، هني قرروا من أي مطرح لازم يبتدئ
1: الماراثون
2: وين لازم ينتهي وبأي أحياء لازم يمشي. وهيدي بيّنت أنه رح يمشوا بالشارع الرئيسي تبع برمانا يلي هو مبدئيا الشارع الأقدم برمانا، يلي هي بيمثل مثل ما بيقولوا برمانا الناجحة، برمانا الناشطة، برمانا يلي عم تقدر تجلب مثل ما بيقولوا أكبر مستثمرين من كل المناطق وحتى أجانب على برمانا.
1: هو الماراثون رح يصير ب23 آب.
2: صحيح صحيح.
1: وبلشت الناس تتسجل للمشاركة بالماراثون؟
2: أكيد أكيد، بيّن أنه في المئات بلشت تتسجل، وبتعرفي من هلأ هني لوقتها في عوامل كتيرة ممكن تحسن الوضع، وممكن نوصل لفوق 1000 مشترك إذا مش أكتر كمان، حسب المهرجانات اللي هي ممكن تكون أو الأوضاع اللي ممكن تكون بالمناطق التانية.
1: قدرين نتواكبوا هالضغط إذا وصل لألف مشارك بالماراثون؟
2: أكيد، هن الخبرة يلي عندهم إياها بنقدر نحن نستوعب حتى 2000-2500 واحد إذا تسجل هالأرقام هيدي. فمثل ما بتعرف يعطي خبزك للخباز لو أكل نصه.
1: صحيح. كيف بقى إذا كمان عم بيشارك بي يعني هالتنسيق عم بيصير معكم أنتوا اللي عندكم خبرة بالسياحة، تتحولوا هالحدث الرياضي لباب لتنشيط السياحة والحياة أكتر ببرمانا؟
2: يعني مثل ما بتعرفي برمانا هي بمنطقة جبل لبنان، أصبحت الأولى كوجهة سياحية، عم يدخل على برمانا بقضية الجمعة بأول أوائل الجمعة حوالي 4000 شخص، وبفترة الويك أند يعني خميس جمعة سبت عم بيفوت فوق 6000 شخص على المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي اللي هي موجودة ببرمانا. وعملنا نحن كبلدية ما بيقولوا كل الخدمات وكل التسهيلات ليجوا هالمستثمرين. هلا مثل ما بتعرفي يعني في قسم كبير من هالمستثمرين هن مثل ما بيقولوا على مستوى صاروا محلي إقليمي ودولي كمان. يعني الأسامي اللي موجودة عنا هن الفرانشايزينج اللي هن منتشرين بلبنان وخارج لبنان. فمثل ما بتعرفي ممكن يكون القسم كبير من المستثمرين هن من الغربية، بس المؤجر اللي هو موجود هن أبناء البرمانة.
1: طب نقيب حضرتك رئيس بلدية برمانة صاحب أوتيل ونقيب أصحاب الفنادق، هل بلش ينتعش الموسم السياحي بالصيف هالصيفية؟ رجعنا نشوف حركة سياحية أحسن مما كنا مبلشين أول الصيف؟
2: 100% معك حق أنت تقولي لي هالموضوع، لأنه نحن بأول الصيفية كنا مثل كل مناطق لبنان عنا مشكلة بقدوم المغترب اللبناني، لأنه كان في تردد وإلغاءات بمناطق مثل أستراليا كندا وأمريكا. يعني فوق جانا معلومات أكيدة بتأكد لنا أنه فوق 50% من اللبنانية يلي كانوا يجوا عادة على لبنان لغيوا مجيئهم بالنسبة للحروب اللي كانت عم تصير، وخاصة اللي خوفهم أكتر شيء بوقت اللي قصفوا بيروت
1: بنيسان
2: ظهرت القصة من برات الضاحية إلى مناطق في بيروت. تاني شغلة كمان كانت هي أنه وجود المهجرين اللي كانوا منتشرين على الواجهة البحرية بتخلي أنه وصلت لبيروت أنه تكون حزينة مثل ما بيقولوا مثل المهجرين. فلياقة من ميلي، تضامنا من ميلي، مستحى من ميلة تاني، أهل بيروت ما عادوا ظهروا ما عادوا صهروا بالمناطق اللي هي كانت مواجهة للمهجرين. فخلت هالشي هيدا تعطي صورة كئيبة عن بيروت اللي هي العاصمة. هلأ اللي تغير واللي غير الموضوع هو سفرة فخامة الرئيس إلى أمريكا وكل الإيجابيات اللي بينت من هالسفرة هذه، أعطت أمل كبير للمغترب اللبناني، ورجع قسم منهم رجع قرر أنه يجي على لبنان. هلأ كان في موانع كمان المجيء، هي أنه وقت اللي بتحجزي قبل بوقت بتاخذي تيكت بألف، ووقت اللي بتحجزي آخر دقيقة
1: بتدوبل
2: تيكت ب3000 كمان حتى. فلهالسبب في قسم من اللي راغبين كانوا يرجعوا يغيروا فكرهم ويجوا على لبنان، لأسباب مثل ما بيقولوا مادية امتنعوا عن المجيء. هلا لهالسبب منشوف نشاط بلش ينوجد ببيروت ببرمانا بجوني بالبترون بكل المناطق يلي عاملة كانت المؤسسات تبعها والمجتمع الأهلي والبلديات عاملة جهد كبير بأنها مثل ما بيكون تشتغل على وجهة سياحية تكون مضمونة وتكون ناشطة وتكون مميزة بالنسبة لغير مناطق.
1: طب امبارح نقيب شفنا مؤتمر سياحي مهم بالسراي الحكومي، وشاركت بهذا المؤتمر الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة شيخة نويس. شو أهمية هالمؤتمر، خصوصاً انه حكيت نويس عن مجموعة خيارات رح يصير الشغل عليها لتطوير الوجهات السياحية وجذب السياح، فقدي معولين على هيك مؤتمر ومتابعة توصيات هذا المؤتمر لإعادة انقاذ الموسم السياحي بلبنان؟
2: شوفي نحن مش جايين ننقذ لبنان اليوم، نحنا مثل ما بيقولوا بالوقت الضائع يلي هو موجود، وقت الحروب يلي هي عم بتخلي السايح ما يجي على لبنان، عم نحضر حالنا عرفت كيف، وعم نطالب كمان بتطوير القوانين عرفت كيف. وتطوير القوانين هي لجلب المستثمرين على لبنان لتسهيل المعاملات، ونعمل من الوزارة يعني كثير مثل ما أعلنت الوزيرة وزارة رقمية، ما بدك كتير معاملات وتسهيل تقدري انت تاخدي ان كان رخص مطعم او مقهى او ملهى او فندق عرفت كيف. وعم نجرب نحن نطور هالموضوع هيدا كقطاع خاص، وعم نطلب كمان تنظيم المنتجات الجديدة اللي هي نزلت على السوق مثل قصة الاربي ام بي وغيرها، حتى يكون مثل ما بيقولوا لبنان المستقبل، لبنان وقت اللي بدي يروح باتجاه الأمن والسلام والسياحة المستدامة عنده جهوزية تامة لاستقبال إن كان السايح من ميل أو المستثمر من ميل تاني.
1: إن شاء الله نحن منعول كتير على عودة القطاع السياحي ولعودة الزخم المغتربين والسواح، لأنه شريان أساسي بنهضة الاقتصاد اللبناني. أنا بدي أشكرك النائب بيير الأشقر، وإن شاء الله هالماراثون كمان يكون ناجح ويساهم هيك بتفعيل دورة الحياة أكتر وأكتر.
2: شكراً لك.

0: ندى والله لفتتني خبرية انه في عنا ناس لبنانية من اصل لبناني امريكان رافعين قضية على ترامب. يعني انا محل ترامب بجردهم من الجنسية الامريكية وببعتهم يرجعوا يجوا عيشوا بلبنان هون عتم الكهرباء تبعت جو صبي هيك بينبسطوا اكتر لانه العيش بامريكا مش معجبتهم. حبيبة قلبي انت.
1: موجز الفلك.

ومنروح لموجز الفلك مع أفضل برج وأسوأ برج لليوم، مع الإشارة إلى أن الظاهرة الفلكية اللي رح تصير اليوم هالكسوف رح يعطي حظ لعدد من الأبراج اليوم. الأفضل حظاً اليوم هن مواليد برج الثور، اليوم بيحمل هنهار استقرار ونتيجة إيجابية لجهود بذلها بالسابق برج الثور، والثور اليوم رح يسمع كلام كتير حلو ومطمئن حول موضوع كان شغله باله. نصيحة الفلك للثور: ثابر على ما بدأت به، فالنتائج هذه المرة أقرب مما تتوقع. أما اللي حظه سيء اليوم فهن مواليد برج الأوس، لأنه الخطط ممكن تتغير باللحظة الأخيرة أو يفقد الحماس ويأجل الشيء اللي كان عم يشتغل عليه. النصيحة يا برج الأوس: ما تعتبر التأجيل خسارة، أحيانا تغيير التوقيت بيحميك من قرار غير مناسب. لم نقول هابي بيرثدي اليوم.

بدي أقول هابي بيرثدي لزميلتنا بإذاعة صوت كل لبنان ريبيكا أبو نادر، عقبال المية يا ريبيكا مني ومن كل الزملاء بالإذاعة. أيضا هابي بيرثدي لزميلتنا بالوكالة الوطنية أميمة شمس الدين. وبدي أقول هابي بيرثدي للصديق رفيق أبو زيد صاحب مطعم ست الكل يلي بحب يزوره. وبدي أقول هابي بيرثدي لأبونا بول الصاف، أبونا ذكرنا بصلواتك وعقبال المية.

0: My Forever Home، كتاب لميرنا أسيس. هالكتاب ما منكتشف فيه بس حكاية، كتاب فيه حياة كاملة، فيه حب، فيه نجاح، فيه غربة وهجرة وتحديات وفقد. تنحكي عن كتاب Forever My Forever Home مع الكاتبة ميرنا أسيس. صباح الخير ميرنا.
1: صباح النور، كيفك ندى؟
0: الحمد لله. ميرنا، أنت عامل كتاب في أكتر من سيرة حياة، في حب، في وفا، في محاولة أنك تحولي في الألم لمعنى. خبرينا شو قصة كتابك؟
1: كتابي كان فكرة اجت نهار يلي توفى زوجي الله يرحمه. هو توفى بديسمبر 21 بأمريكا، عمل هارت أتاك سريعة وتوفى وسرقلنا قلبنا أنا والولاد. كانت سربيز كتير بشعة. وبنهار دفنه أنا كنت عم فكر إنه كيف بده يروح، كيف بده يتركني، كيف بده ينتهي هالشي الحلو اللي بنيناه أنا وياه عمر بالغربة. فوعدته إنه ما يموت ويضله عايش، ومن هون اجت فكرة الكتاب. بعد ما رجعت من الدفن وكنت قاعدة لحالي بقوتي وقلت لا، ما رح حدا ينساه، رح اكتب عنه، وهيك وحققته.
0: وشو كتبت بهالكتاب؟ كتبت قصة حب، كتبت عمر قضيته بكندا بأمريكا، كتبت التحديات اللي واجهتكم بالغربة وبتواجه كل اثنين بيقرروا يبنوا حياة سوا بالغربة؟
1: صح، هو قصة حقيقية، قصتنا. يعني كل شيء كتبته بهالكتاب هو صار معنا من أول نهار أنا تعرفت على جو. وكمان في بالكتاب حكي عن الحرب اللبنانية. أنا بنت لبنانية ربيت هون لعمر 22 سنة، وتركت نهار يلي تجوزت، يعني بعد يومين ما تجوزت سافرت على أمريكا وعشت هونيك 35 سنة. فعندي كل ذكريات الحرب اللبنانية، فحكيت كتير عن الحرب اللبنانية. وهدفي اني حكيت عن الحرب اللبنانية انه ضل عنا الوعي الجماعي انه ما نرجع نعمل اخطاء الماضي، وما ترجع تصير الاشياء يلي صارت ونزعت حياتنا كلنا كلبنانية، وكانت سبب بهجرة خيرة شبابنا وصبايانا على مختلف دول العالم. في منهم فيهم يرجعوا، في منهم لانه اسسوا وتعبوا اكيد ما رح يرجعوا، وهن خسارة كتير كبيرة لبلدنا. فهو كتاب مجموعة معلومات، مش بس قصة حب، هو في كتير رسائل أنا توجهت فيها للجنريشنز الصغار بالعمر، يعني شباب وصبايا يلي عم بيتهجروا. لكل بنت يمكن تتجوز وبتروح على الغربة لحالة ما عندها ولا حدا. ناس بيفكروا أنه يعيش حلو نروح على أمريكا، لا كتير صعب. أمريكا فيها كتير مجالات للتقدم للنجاح، بس كمان كتير صعب.
0: حكيت عن الصعوبات يلي واجهتكم بالهجرة، خصوصا انه رحت انت وزوجك وبلشتوا حياتكم من هونيك من الصفر، والحياة بس تكون بعيدة عن الوطن منا هينة. فكيف قربتي موضوع الهجرة؟
1: هلأ هو كان قبل، هو جوزي ترك بال79 على اول ما بلشت الحرب اللبنانية، وبعد ما رجع على لبنان بالاخر الثمانينات تعرفنا وتزوجنا وانا رحت معه. هلأ هو كان مؤسس شغل بيصنع

0: حده وما يكون حدا عم بيأخره. والصعوبات كمان أنه ما في كتير لبنانية كان حوالينا، فبدك تخلق مجتمع جديد. يعني أنا رحت عندي عائلتي هون، عائلة كبيرة، عندي أصحاب، عندي قرايب، عندي معارفة، رحت لهوني ما في حدا، ما في حدا، وهو بزنس مان وكل اللي بيعرفون هن ناس أمريكان بزنس بيبول أكبر مني. فكان كتير صعب أنه نعمل حياة اجتماعية لنحضر لنجيب عائلة حلوة ونربيهم على المبادئ يلي نحن ربينا عليهم، يضلوا يفكروا مثل ما نحن بنفكر كلبنانية، يحبوا يرجعوا على الوطن، يكون عندهم إيمانهم نحن مسيحية موارنة، يكونوا مثلنا يشبهونا، ما يتغيروا ويذوبوا بالمجتمع الأمريكاني وما نعود نعرفهم نحن أمن وبيهم. فكان في كتير صعوبات من كل النواحي، من كل النواحي، ما كانت أبدا هينة. وكتير الناس يلي عم يسمعوني مغتربين بيعرفوا عن شو عم بحكي.
1: أكيد هو دايما الصعوبات بتواجهنا، وبالغربة يمكن الصعوبات بتكون أكتر. قلتي لي أنه جوزك عنده براءة اختراع.
0: هو عنده 28 براءة اختراع. كان إنسان كتير مفكر، هو عمل ميكانيكال انجينيرينج، وبمصلحته كان دايما السباق، يعني هو يخترع الأفكار وكل الناس تنقل. من بعد ما تزوجنا تشوف أنا مثلا يخبرني هاي أنا عملتها ونسختها هيدي الشركة، هيدي فكرتي وكلهم عم يعملوها. قلت له طب ليه أنت ما بتسجل براءات اختراع؟ ليه تعبك وبيروح دعان؟ بالفعل بلشنا، وأنا كنت أكتر حدا يعني بالشركة اللي اشتغل مع المحامين لحتى تسجل براءات الاختراع. من بعد ما أنا رحت عنده 22 اختراع باسمه بالدولة الأمريكية وبدول أوروبا. لو من الأول كان يمكن بيكون عنده أكتر من هيك. فمشان هيك أنا فخورة فيه كإنسان، فخورة فيه كمهندس لامع، وأكيد كبي وخي بكل المجالات، بس كان إنسان أنا فخورة فيه، وبدي كمان اللبنانية يكونوا فخورين فيه.
1: ولازم من خلال هذا الكتاب أكيد أنه بس يطلعوا عليه يتعرفوا عليه أكتر، أكيد أنه كل لبناني بيلمع اسمه برا نحن منفتخر فيه. الكتاب موجود بالمكتبات اللبنانية؟
0: صح، هو موجود بالليبراري أنتوان وبكل فروعة، وموجود كمان أونلاين على أمازون، بارنز أند نوبل، إذا حدا بحب يطلبه من برات لبنان كمان.
1: هو باللغة الإنجليزية؟
0: نعم باللغة الإنجليزية.
1: سؤال أخير ميرنا، قدي الكتابة ساعدتك بهيك قدمت لك نوع من العلاج بحزنك؟
0: أكيد أكيد كتير كان شيء مهم، لأنه كان يعني يمكن أكتر شغلة عذبتني بحياتي فقدان جو، لأنه ما كان بس زوجي، كان رفيق وصديق وبي وخي بالغربة، الكابلز بيدوبوا مع بعضهم بصيروا شخص واحد. فالكتابة خلتني أول شيء نبش على الأشياء الحلوة بحياتنا، على الأشياء الصعبة، وقدر أنه أنا صحيح أنه خسرته، بس أنا سعيدة أنه كان عندي 29 سنة، كان لألي، كان زوجي ورفيقي. فوقت بتحطي أفكارك على الورقة بتشوفيها، بتقشعيها، بتحسيها أكتر، وبتساعد كتير بالعلاج، أكيد بتساعد. وكمان أنا فخورة أنه صاروا الكل عم يعرفوا جو، يعني كل إنسان رح يقرأ هالكتاب رح يعرف ويتعلم من الأغلاط ومن الأشياء الصحية اللي عملناها، وإن شاء الله بيكون مفتاح لكتير ناس يمكن عم بيفكروا بالغربة وبعدهم ما راحوا، يفكروا إذا بيروحوا أو لا، ويلي راحوا بالغربة يمكن يلاقوا بتجربتنا نحنا شي يساعدهم تيحسنوا أو يغيروا شي. هذا الهدف من الكتاب، أنه يعطي الناس أمل بأشياء منيحة.
1: ميرنا أسيس، أنا بدي أقول لك مبروك كتابك، وإن شاء الله دايما هالذكرى تكون عيشتيها وتنقلي الأشياء والصورة الحلوة عن زوجك، وتكون هيك زيد خبرة عند الناس اللي عم يقروا كتابك. بدي أشكرك وإن شاء الله منشوف كتب تانية.
0: مرسي، أنا بدي أشكرك وأشكر كل اللي تسمعوا علينا، ومرسي كتير.
1: أهلا وسهلا.
2: صبحية ندى. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدل عزيتون تنمية لقية بـ70 سنت، جبنة

0: مونتال لوقي بدولار و90 سنت.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 11/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,455,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,473,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,348,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,174,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: صبحية ندى.
3: كاذب مش كاذب.
4: طلع حكم بإعدام بشار الأسد، ولكن منظمات دولية عم تقول إنه هي بترفض هذا الحكم. وهلأ جاي الناس عم تسأل، معقولة بدهن يدافعوا عن بشار الأسد من بعد ما كان صلن سنين عم يشتغلوا ضده؟ هو للواقع هالمنظمات الدولية هي وحدة بس اسمها منظمة العفو الدولية، ولكن رفضها لإعدام الأسد منه جاي دفاعا عنه أو لحمايته، بالعكس هي كانت من أبرز الأطراف يلي وثقوا الجرائم. بس منظمة العفو الدولية عم تقول انه هي على طول ضد عقوبة الاعدام بالمطلق، وهي ببيانها الاخير اكدت انه الاسد مجرم، ولكن لازم يتم محاسبته بطريقة عادلة ومش بطريقة انتقامية، وطبعا من دون اعدام. الحكم اليوم هو غيابي، والاسد طبعا من روسيا مش طالع، فالحكم اليوم هو اشبه بخطوة رمزية، ولكن ما بتحقق فعليا العدالة الصحيحة للضحايا واهليهم. ورغم هيك المنظمات الدولية ما بتدافع عن الأسد، ولكنها مع محاكمة المجرمين ولو بعد حين. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
3: كاذب مش كاذب.

0: جان بيض يلي عم يسمعنا هلا بدي اقول لك انا كمان بونجور وميرسي على هالقلوب الحلوين يلي بعتون. كمان بونجور لبوب خوري. بوب بعت لي صورة الكسوف يلي بده يصير بإسبانيا.
1: بونجور ست ندى. ست ندى المبارحة أقروا قانون لغيوا عقوبة الإعدام. لهن أساسا عم بنفذوها لعقوبة الإعدام يعني. هاي شغلة. شغلة تانية أنا برأيي لا ما كان لازم تنلغى عقوبة الإعدام. عقوبة الإعدام لازم تضلها موجودة وكل حالة تندرس يعني أسباب الجريمة اللي صارت. وإذا كان حدا عن جد يعني بيستاهل ينعدم لا ينعدم. أنا برأيي لازم تضل كانت عقوبة الإعدام ما تنشاد. تاني شغلة في قصة قال امبارحة بيلغوا قانون سجن الإعلاميين أو شيء. هلا ما بعرف ليش الإعلاميين بدهم يعملوا تظاهرة ضد هالقانون، بس الفكرة إنه هلا بصير بكرة كل واحد بيتهجم بيطلع بينزل بسبسب يعني على نسق علي بره بيقول لهم أنا إعلامي عرفتها ما ينسجن وما يتلاحق وما بعرف شو. وتالت شيء امبارحة تسربت صورة لرياض سلامة قال في ناس عم تتعاطف معه. خي هيدا سارق البلد، هيدا سرق الدنيا كلها، سرق العالم، العالم التمنوعة مصرياتهم راح اهدرهم. هلا بغض النظر اذا هو منه لوحده يعني، بس انه هو اذا بيعرف لمين عاطي مصاري ومين مهرب وهيك ليه ما بيطلع بيفضحهم؟ ما خلص ميت ميت انت، اطلع افضحهم.

هلأ يا روي بخصوص صورة رياض سلامة، ما بعرف تأكدوا منها إذا هي حقيقية أو AI. بخصوص قانون الإعلام يلي أقر مبارح، بس نوضح أنه كان الاعتراض كبير على المادة 104 يلي بتأكد على الملاحقة الجزائية بحق الإعلاميين بتهمة نشر أخبار كاذبة. فهيدي المادة في عليها اعتراض كبير، حتى وزير الإعلام بول مرقص سجل اعتراضه وتعهد أنه يتحرك لحتى تتعدل بعدين. بس الأكيد أنه هيدا القانون رح ينظم شوي مين بحق له يقول أنا إعلامي ومسموح أنه يشتغل بالإعلام، ومين دخيل على الإعلام وبينوضع له حدود.

0: ولهون بتنتهي صبحيتنا لليوم. بعطيكم موعد جديد بكرة الخميس على 9-10. كونوا على الموعد.
1: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
1: لاعب كرة السلة بمنتخب لبنان ونادي الحكمة جيرار حديديان ضيف لبنان الحلم، والحديث عن أحلامه للوطن واللعبة وطموحاته الخاصة. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الأمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، التربية الجنسية كمادة مدرسية، ما الحل؟ الجزء الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بن بوم برازيل 180 جرام بدولارين و40 سنت، سردين 125 جرام بنص دولار.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. في الميدان جنوبا، استهدفت مسيرة إسرائيلية بقذيفة مباشرة مضيفا عشوائيا سابقا على طريق كفر العاصي في قضاء بنت جبيل، وتضاربت المعلومات حول وقوع إصابات، فيما نفذت إسرائيل تفجيرات في وادي تولين على طريق وادي سلوقي، إضافة إلى تفجير ضخم في زوتر الشرقية. هذا وتواصل إسرائيل أعمال حرق المنازل في بلدة حداثة. ومن الجنوب إلى بيروت، حيث سجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية. أظهر تحقيق مرئي أجرته صحيفة فاينانشال تايمز دمارا ممنهجا في جميع أنحاء جنوب لبنان من قبل إسرائيل، شمل عشرات آلاف المنازل والمدارس والأراضي الزراعية والغابات، وذلك بعد وقف إطلاق النار الأولي بين إسرائيل ولبنان في 17 من نيسان الماضي. وأشار التحقيق إلى أن إسرائيل تسببت أيضا في أضرار جسيمة طالت معالم تاريخية ومواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. تستأنف الجلسة التشريعية في يومها الثاني عند 11 من قبل الظهر لتستكمل البحث والبت في قانون العفو العام الذي طير إقراره مساء فقدان النصاب إثر إشكالية صلاحيات بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع. رئيس الحكومة نواف سلام كتب عبر إكس: نحو عدالة إصلاحية لا انتقامية، مبروك إقرار إلغاء عقوبة الإعدام وعقبال إقرار قانون العفو العام. شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على تصميم القوات في دعم قانون العفو العام وتأييده حتى إقراره، مهنئا اللبنانيين بإقرار مجلس النواب قانون إلغاء عقوبة الإعدام لكونها خطوة أساسية على طريق لبنان الحضارة والنور والإشعاع على الصعيدين الإنساني ونظرة العالم المتحضر إلى لبنان. كتبت النائبة غادة أيوب عبر حسابها على منصة إكس: عدالة تأخرت 15 عاما لكنها تتحقق بعدما نجحنا في إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، ونقترب اليوم مع قانون العفو العام من تحقيق عدالة أخرى طال انتظارها. أهلنا اللبنانيون الذين ينضوون عسكريا أو أمنيا ولجأوا إلى إسرائيل بعد تحرير الجنوب عام 2000 بمن فيهم عائلاتهم سيستفيدون حكما من العفو العام، بما يفتح أمامهم أخيرا طريق العودة إلى وطنهم. وأضافت أيوب: المفارقة أن القانون الذي تقدم به التيار الوطني الحر في عز تفاهمه مع حزب الله بقي طوال 15 عاما حبرا على ورق من دون إصدار المراسيم التطبيقية التي تتيح عودتهم. أثنى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على قرار مجلس النواب إلغاء عقوبة الإعدام رسميا، وطالب بتقديم القانون بسرعة إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه وتوقيعه حتى يتم تنفيذه. ودعا الدول التي ما تزال تعتمد عقوبة الإعدام إلى أن تحذو حذو لبنان في إنهاء هذه الممارسة اللا إنسانية كما قال. أكد وزير الإعلام بول مرقس عقب إطلاعه رئيس الجمهورية جوزيف عون على تفاصيل قانون الإعلام الذي أقره مجلس النواب أمس أن إقرار هذا القانون يمثل إنجازا مهما، إلا أن هذا الإنجاز لا يزال منقوصا في ظل وجود تعديلات ضرورية ينبغي العمل عليها، مشددا على نقطتين أساسيتين تتصلان مباشرة بمستقبل القانون وآليات تطبيقه. مع عدم إدراج ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية على جدول أعمال مجلس الوزراء الخميس الماضي، وجه الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة كتابا إلى رئيس الحكومة نواف سلام، أكدوا فيه أن استمرار تأجيل ملف التفرغ يعني إبقاء الجامعة أمام المجهول وتعيد فتح الباب أمام الإضرابات والتحركات التي لطالما سعوا إلى تجنبها، وتوجهوا إلى الرئيس سلام بالقول: ننتظر منكم خطوة واضحة تعيد الثقة إلى الأساتذة والاستقرار إلى الجامعة اللبنانية وطلابها.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. مع الشكوك حول التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، ارتفعت أسعار النفط اليوم بزيادة نسبتها 0.9% عن سعر التسوية السابق. أعلن وزير الخارجية الباكستاني مقتل 3 باكستانيين في الهجوم على سفينة في البحر الأحمر أمس. أعلن العراق سقوط 4 مسيرات في محافظة أربيل في إقليم كردستان من دون وقوع إصابات. أفاد إعلام ليبي بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة في الزاوية غربية البلاد بعد استهداف محطة توزيع الكهرباء في المدينة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط ما يزيد عن 500 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا في خلال الليلة الماضية، فيما قال رئيس بلدية نوفوروسيسك الروسية إن هجوما بطائرة مسيرة قتل طفلا وألحق أضرارا بمنشآت في المدينة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقف
3: فجأة. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: دايماً لما بيكون في كلمة جنس عيب حرام،
5: شايف ان كلمة التربية الجنسية دي كلمة كبيرة قوي قوي قوي قوي قوي، يعني
6: مدرسة او الاهل من 5 إلى 8 سنوات.
7: ليش انه المدرسة قالوا تربية وتعليم على مودي ربولية؟
8: بالنسبة لي الاسرة لازم تكون شريك.
6: خطوة المعلومات، الان سنختبر المعلومات يلي عندكم اياها، والجواب هو شو بتقولوا انتو؟
5: تونس.
6: خطأ. السودان. ترتو كلاتي بكلاتي. في قصة واقعية وصلتنا، جاهزين تسمعوا للرسالة؟
9: ما قلتش انه محتوى إباحي،
10: لأنه رايحين على هيدا الطريق،
11: مش منطقي.
6: التصويت يبدأ الآن.
12: في الحقيقة
10: مستعدة للتفاوض.
6: أكثر إقناعاً هو أو هي
8: أنا ضد التربية الجنسية كمادة تدرس.
10: صمتنا عن التربية الجنسية جريمة،
11: جريمة بحق مشروعية الأهل.
7: علمون ابني شلون أني علمته.
13: التربية الجنسية يجب أن تدرس في المدارس.
6: إذن آراء مختلفة عبر عنها المشاركين والمشاركات اليوم في خطوة بخطوة. من منكم أو من كنا يقول أطلب وأدعم أن تصبح التربية الجنسية منهج من المناهج في المدرسة وتدرس كمادة، يذهب لو سمحتم إلى هذه الجهة. ومن يرى أن التربية الجنسية هي للأسرة والبيت، يذهب إلى هذه الجهة. عشان نتقرب من بعض أكثر ونتعرف على بعض أكثر، لازم نقدم على بعض خطوة بخطوة، خطوة بخطوة. فريقين رح يتنافسوا سوا في 4 خطوات. الفريق الأخضر منى عبير وسفيان بيدعموا تدريس التربية الجنسية في المدارس، والفريق الزهري عبد الرحمن جازية وزيد بيطالبوا أنه تبقى التربية الجنسية في يد الأسرة. كل فريق رح يقدم وجهات نظره في خطوة المظاهرة، رح يتم اختبار معلوماتهم في خطوة المعلومات، والفريق اللي رح يقرب من الفريق الآخر ويقنعه بحل رح يجمع نقاط أكثر في خطوة الرسالة. والسؤال، مين الفريق يلي رح يحصل على أعلى النقاط، ومن من المشاركين والمشاركات سيكون الأكثر إقناعاً في خطوة التصويت؟ خطوة المظاهرة. المدرسة يجب أن تكون مكان آمن لتعلم التربية الجنسية. ما المقصود؟
13: كنظن باللي المدرسة هي أكثر مكان آمن باش يكونوا الأطفال والشباب عندهم نفس المعرفة بالتربية الجنسية بشكل متساوي. سميتي سفيان حناني، 30 سنة، بودكاستر، باحث وناشط مغربي. أنا مع تدريس التربية الجنسية لأنها كتحد من الأمراض المنتقلة جنسيا ومن أي حمل غير مرغوب فيه وكذلك من العنف الجنسي.

0: لأنه إذا اعتمدنا فقط على الأهل لن يكون هناك تساوي، بل سيكون مرتبط بدرجة معرفة الأهل بالتربية الجنسية، بينما المدرسة هي مكان قادر على أن يعطي نفس المعلومات لنفس الأفراد بشكل متساوي لحماية نفسهم.
1: لكن بوطن العربي أنا بعترض على هذا الكلام. بداية تأمين المدارس يعني تأمين كل زملاء الطفل أولاً بأنهم رح يكونوا هم بحد ذاتهم بيئة آمنة إلو يتعلم بينهم، تأمين كل المدرسين بالمدرسة أنهم رح يكونوا بيئة آمنة إلو أنه يتعلم بينهم. فبالنسبة إلي هاي الخطوة في وطننا العربي محتاجة سنوات طويلة. أنا زيد أبو زهرة، 22 سنة، خريج حقوق أردني. أنا ضد التربية الجنسية للأطفال كونها بتسلب الأهل حقهم في حماية أبنائهم وحماية جسد أبنائهم.

0: طب من يقوم بالتربية الجنسية؟
1: نبدأ بالأهل أولاً بحيث أنهم يكونوا قادرين على التربية الجنسية. أنا برأيي
2: أنا أقول لك الأهل هم أوكي الأساس، بس أنا الولد هنا راح يصير عمره بعد 7 سنوات راح يدخل المدرسة. ليش؟ إنه المدرسة قالوا تربية وتعليم على مود يربوا لي إياه، إنه مو يربوا هم يكملون التربية وياي ويعلموا لي إياه. مناز زبيدي 39 سنة، رائدة أعمال وصانعة محتوى عراقية. أنا مع تدريس الثقافة الجنسية في المدارس لاختلاف الأفكار بين الآباء والأبناء.

0: أنا ابني من عمره 3 سنوات أنا معلمته إنه شلون هذا جسمك، ما حد يكمشه، ما حد يسوي، أكو هيك شغلات، دير باك أحد ينطيك شغلات، إني أكون متابعة المدرسة إنه مو بس ينطوا مثلاً معلومات إنه هاي القراءة هيش تنقري، دا يعلموا لي هاي الرياضيات شلون ينقري، أنا أريد هم يكملون إنه شلون يربون ابني اللي أنا ربيته.
1: تحكوا أنتوا تدعموا التربية الجنسية كمنهج، شو المقصود عندكم بالتربية الجنسية عبير؟ شو يتم شرح للأولاد؟
2: لازم الولد يعرف جسمه، يتعرف على جسمه مزبوط، ويعرف أنه في مناطق معينة بجسمه ممنوع أي غريب يدقرها. هيدا المقصود بالتربية الجنسية، يحافظ الولد على نفسه.
1: هاي مرحلة عمرية أولية اللي بين عمر 5 سنين بتكون وبين 7-8 سنين.
2: تمام. أنا عبيد ياسين، عمري 37 سنة، صانعة محتوى سورية ألمانية. أنا مع أنه التربية الجنسية تصير مادة بالمدارس، لأنه بتوفر المعلومات العلمية الدقيقة بدل من الاعتماد على مصادر الأهل أو مصادر غير موثوقة من الإنترنت.

0: لازم يكون كمان في صفوف تربية جنسية، لأنه الأهل غير كافين يعطوك المعلومة الصحيحة.
1: شو لازم يدرس إذا انتقلنا من عمر 9 لـ 12 مثلاً؟
0: لازم أول شيء يكون صبيان والبنات عندهم فكرة أنه بيصير في حمل في حال صار في علاقة جنسية، ولازم كمان يعرفوا شو بطريقة بتناسب هيدا العمر كيف بتصير هيدي العملية، ومشان كمان نتلافى أخطار ممكن تصير بالمستقبل.
2: مبدئياً كده شايف إن كلمة التربية الجنسية دي كلمة كبيرة قوي قوي قوي قوي قوي يعني. عبد الرحمن جنيدي، 36 سنة، الدكتوراه في الكيمياء الفيزيائية والنانو تكنولوجي، أسباني من أصل مصري. أنا ضد أن تصبح التربية الجنسية تدرس في المدارس، لأني أنا أؤمن أن الغرس الأسري والفطرة السليمة هم المقاومات اللي بيندفع بهم عن أبنائنا للمستقبل أو بنزقهم للمستقبل.

0: التربية الجنسية للأطفال الصغارين أنت مش محتاجة تصير عنده الفضول تقول له علاقة جنسية ومش علاقة جنسية، مش محتاجة أساساً تذكري اسم كلمة جنسية، أنت بتعلميه بارتس بتاعت جسمك ده محدش يلمسك، تحكي معايا أنا مامتك حبيبتك أنا باباك، بتكلم البيت هو المكان الآمن إن الواحد يرجع بيه بكل همومه
1: مهزومه. نقدر هنا إنه نغير الكلمة هاي.
2: عبد الرحمن كنظن أن أحياناً هناك خلط بين تربية جنسية وتربية على الجنس.
0: بس إحنا بنتكلم على مرحلة، لما بنتكلم على مرحلة بندي لكل مرحلة حقها، فثلاث سنين لسبع سنين دي النقطة اللي الطفل بيبدأ فيها يبدع، ده النظام الإبداع، إن أنت تعرفه إزاي يكتشف نفسه في الإبداع، يحب
2: يلعب كورة،
0: يحب يسمع ميوزك، يحب كده يعني.
2: أنا بصراحة لا أرى ما المعيب في أن يعرف طفل حتى في عمر ثلاث سنوات أن يسمي على الأقل أعضاء جسده. أظن أن مشكلتنا في المجتمع العربي مع التربية الجنسية هي أننا نظن أنها تربية على الجنس، بل هي في الأصل تربية على الأخلاق
0: والعلاقات السليمة. التربية الجنسية ده مصطلح عريض very wide، يعني أنت ما ينفعش تستخدم تربية جنسية وتطبقها على طفل. إحنا بنقول إن السن إن التربية بتتقسم لمراحل،
2: هي ليست تربية على الجنس، هي الطفل في عمر ثلاث سنوات يتعلم فقط أن يسمي أعضاءه التناسلية والجنسية لكي يكون مؤهلاً في عمر أكثر أن يتعلم تربية جنسية مثلاً.
3: ممكن جداً نوافق المصطلحات مع المجتمع، يعني في المجتمعات المتحفظة نقدر نسموها تربية صحية. أنا جازية شراف، عمري 38 عام، صانعة محتوى وكاتبة جزائرية. أنا متحفظة على التربية الجنسية في المدارس، على خاطرش بالنسبة لي مستحيل نطبقوا نفس المنهج على كامل المجتمعات.

0: ليه رفض كلمة الجنسية؟ ممكن هي ممكن موجودة.
1: ممكن رفض. أنا ما عنديش مشكل مع كلمة جنس، لأنه جنسي لجنغ، يعني جنس أنا أنت أنا ذكر، وهذا خلقة فينا وربي سبحانه خلقنا هكا، فما نعيبش أنا من كلمة جنس، ما نحسهاش كلمة رديئة أو
2: ليش لازم
1: أو
2: نغيرها
1: أو مخلة بالحياة.
2: ليش لازم نغيرها؟ تربية جنسية.
1: قلت ممكن جدا لو كلمة تربية جنسية في المجتمع، لو يكونوا الإحصائيات أنه المجتمع أغلبيته يرفض التسمية هذه، ممكن جدا وصلوا الحل أنها تربية صحية، والمنهج يكون مدروس على حسب عمر الطفل.
2: يرفض التسمية لأنه ما نباحث شو يعني تربية جنسية، هو بس لمجرد في كلمة جنس. دائما لما بيكون في كلمة جنس عيب حرام فقط.
1: نحن نتكلم عن القبول،
2: منشجع عليه أنه
1: أنا راني نهدر على القبول في المجتمع، ليس أنا كشخص.
3: انفعالي مع عبير ما عندوش علاقة معها كشخص، ولكن ممكن أنا كشخص نحب نحافظ على بعض المصطلحات اللي تبقى محترمة المجتمع والدين.
4: الذي تكلمت على الدين، أول كتاب للتربية الجنسية في العالم ربما هو كتاب كتب في القرن 15 للشيخ النفزاوي، ويتكلم عن التربية الجنسية، فهو ليس شيء بعيد عن ثقافتنا أو عن ديننا، بل هو موجود كذلك.
1: لست بحاجة لكتب، لأنه عندنا العبارة البسيطة لا حياء في الدين. أنا لو ربي سبحانه خلقني بأعضاء في جسدي وراح نتعلمها وراح نفيق لها وراح نكتشفها قدام أهلي، ولهذا بالنسبة لي الأسرة لازم تكون شريكة. وحتى الأبحاث أثبتت أنه المشاركة الأسرة مع المدرسة لما يكونوا حليفين للبعض تنجح النتائج.
0: طب فدي بس دخل شغلي عشان نمشيها خطوة بخطوة. إذا حكينا عن العمر، هي حتى يعني الدراسات الصادرة عن الأمم المتحدة أسمي التعليم لمراحل مختلفة، عامل المستوى الأول من 5 إلى 8 سنوات، بعدين 9 إلى 12 سنة، 12 إلى 15 سنة، والرابع 15 سنة وما فوق. على سبيل المثال بمستوى الأول يلي بين 5 و 8 سنين، شوف إذا بتوافق على هذا الأمر، تعلم الأسماء الصحيحة للأجزاء الخاصة بالجسم. يعني إذا بنعطي مثل عملي في بعض الأحيان بمناطق العربية، بسألوا له الولد حمامتك، وللبنت ممكن يقولوا لا غطي وعيب، ولا أو ما حدا، وهيدا ما لازم يشوفه حدا. فبتصير في عندك علاقة مع جسدك هي شوي غريبة، لأنه أنت ما فهمين شو هي. هالكلام البعض منكم ربما سامعوا بالحياة اليومية. الخصوصية والحدود الشخصية، العلاقات الأسرية، التعرف على مفهوم الأسرة، العواطف والمشاعر، السلامة الشخصية، تعلم كيفية حماية النفس من المواقف الغير الآمنة، والإبلاغ عنها. هذه بيوصوا فيها، هذه وصايا بين 5 و 8 سنين. هل موافقين على كل هذا، أن تقوم بهذا الأمر المدرسة والأسرة معا، أو الأسرة فقط أو المدرسة فقط؟
5: عندي بس اعتراض.
2: المدرسة والأسرة معا.
0: عندك اعتراض؟
5: وأنا أيضا. أنا بتكلم على توجه عربي ديني ثقافي على حسب المنطقة، تمام؟ فأنا لما أجي أقول الأمم المتحدة، أرجوك لما أجي أقول الأمم المتحدة، هي مش هتحط لي قاعدة أنا هطبقها على نفسي. أنا عندي، لو أنا وأنت بتؤمن بال عندك مرجوعك ديني، هنتكلم من النقطة دي وأقدر أجادلك. لو مرجوعك علمي هقدر أجادلك. على سبيل المثال
0: خليني رد عليك. طيب. وأقول لك إنه هيدي البناء على الإرشادات الفنية الدولية للتربية الجنسية للأمم المتحدة، هي لم تحدد إذا كان العالم عربي أو لاتين أمريكا. خليني خبرك المعلومات بعدين اللي رأيك، أو أوروبا. هي قالت إنه بتوصي بهذه المعلومات. صحيح. وطبعا لكل مجتمع وثقافته
5: عاداته
0: وتكون مركبة عليها. هي أعطت معلومات وما أعطت الرأي. فأنا سؤالي هلا لإلك، لأنه هيدا فعلا تنسمع لما بتنعرض هيدي الدراسة، بيقولوا هيدا الغرب، هيدا الأمم المتحدة. لما أنت قلت لي هي إذن ثقافة عربية دينية موجودة، شو هي إذن التربية الجنسية في الثقافة العربية كمثل عملي؟
5: صحيح، ما فيش بعد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال علموهم لسبح، علموهم من أول سنة 3 سنين، ونبدأ نعلم الطفل حتى 7 سنين.
0: شو نعلمه لحتى 7 سنين؟ أعطيني مثل عملي.
5: إن الطفل في حاجة لتعلم حاجات تانية أكبر من اللي أنت بتتكلم فيه.
0: أنت ما عم تجاوب على سؤالي. أنا عم بسألك عنه
5: جنسية.
0: أجزاء الجسم، تعلم الأسماء الصحيحة للأجزاء الخاصة بالجسم، توافق عليها نعلمها بين عمر 5 سنين؟ يعني نقول له إنه هذا العضو التناسلي للصبي.
5: صحيح، ما أنا بعلمه، مش إزاي بعلمه يعمل حمام، بعلمه إزاي يدخل الحمام، إزاي يغطي نفسه.
0: أنت موافق.
5: ينظف نفسه. صحيح، لكن أنت قلت جزء من شوية، قلت إن أنا الطفل أعلمه إنه يخبي ده عيب. طب هو طبيعي إن ده إحنا مخلوقين كده.
0: طيب خلينا نسمع الرأي الآخر، أنتم وين بتوافقوا وين بتعترضوا؟
2: أنا بوافق أكيد على فكرة أنه نعلم البنت كمان أنه الصبي عنده عضو مختلف، why not؟ ليش لا؟ ليش ما نقول أنه أنت عندك
5: فطرة ربنا؟ أنا مش عارف الأعضاء الجنسية بتاعت الرجل والست، في حاجة اسمها جينات مزروعة جوانا، أنت بتورسيها من بابا وماما، 50% جينات 50%
6: سلوكيات. هو طفل يعني الطفل هو شيء علمه إذا مو أمة تعلمه.
5: أنت بتخافي من أسد وما عمرك شفت أسد، لأن ده مزروع جوا جيناتك، فبالتالي أنا مش محتاجة أجيب ابني أقول له تعالى ابني الست عندها كذا وعندها كذا، أنا مش محتاجة
2: كلام يعني ده. ما محتاجة طبعاً محتاجة، هذه معلومات.
5: الطفل محتاج إيه؟ الطفل محتاج تنمي إبداعه ومهاراته، علمي سباحة، علمي رياضة، علمي كورة، علمي زي
6: لازم الأفضل
5: علمي يعمل ميوزك، علمي ده. لكن أنا أجيب طفل عنده 3 سنين وأقول له تعالى يا حبيبي العضو بتاعك ده اطلع بيه قدام الناس، يشلح قدام الناس.
2: ما ضروري يشلح، ضروري فرجي صور، أنا في عندي صور فرجي ياهن.
0: في حدا معترض داخل الفريق اللي عنده جازية
7: أيضا؟
1: عبد الرحمن
5: سفيان بيضحك، تعالى سفيان معنا.
4: لا
1: نتبادلوا.
4: عبد الرحمن كنت سمع ليه وما كنت أتفقش معه.
1: الطفل بحاجة لحماية. طفل لازم يكون المسؤولين عليه والديه يحميه، يعني الطفل ما منعلموه وما منفهموه ما يقدرش يكون مسؤول على روحه 100%، هذه مستحيل. يعني الطفل صغير
0: طب شو نعلمه؟ يعني نحن فهمنا
1: يعني نعلمه.
0: أنا بدي أعرف منكم شو رح نعلمه وكيف رح نعلمه، لأنه وإلا عم نبرم حول الموضوع.
1: الطفل من 3 سنين أنا معه، من 3 سنين الطفل يبدأ يتكلم ويبدأ يسمع كلام، فأكيد مسؤولية الوالدين ما يخوفوش، مش تخويف. يعني أنا بنتي لما نفهمها أنه أعضائها الجسدية وخصوصيتها مفروض عليها ولازم عليها تخبيها لأنها حاجة خاصة وحاجة مقدسة، بهذه الطريقة ما نقولهاش غطي غطي، مشي بالتخويف. لأنه لو نخوف
0: هذا وش
1: حبيت نقوله. أنا مختلفة بطريقة، يعني اللي هو فهمت وش حبي يقول في الأساس، ولكن طريقته في طرح الفكرة فقط مختلفة.
0: عبد الرحمن بيقول لك حابين هن السباحة والرسم والمهارات، جازية فهميته بس معترضة على كلامه زيد.
7: أنا بالنسبة لي بشوف إنه لا، الفكرة الأولى أنت حكيتها بالمراحل الأولى من العمر، إنه التخويف من فكرة إنه تورجيه لحدا، لأنه بهاي المرحلة مش حيفهم ليش أصلاً مش لازم حد يشوفه. يعني أنت مبدئياً لما بتعلم طفل إنه يخاف من شغلة، هي أحسن طريقة تمنعه إنه يعملها. يعني ابعد عن النار، ماما مش حيبعد عنها، النار رح تحرقك، أو واو على مبدأ الطفل العربي رح يبعد عنها. فمبدأ إنه عيب بتورجيه لحدا دير بالك في أول مرحلة، هاد واجب الأهل إنهم يوعوا بهم إنه هون خطر الموضوع، ما فيش فيه مجال.
0: المدرسة أو الأهل من 5 إلى 8 سنوات.
4: أنا صراحة كنت ضل المدرسة أكثر من الأهل، أول شيء لأن مش كل شيء عنده أهل، ننسى أحياناً أن هناك أطفال ليس لديهم أهل، وثانياً خصوصاً في مجتمعاتنا الأمية هي مرتفعة أحياناً، فيمكن أن يمرر الأهل أفكار مغلوطة على ما هي التربية الجنسية، فأظن أولاً المدرسة وأكيد الأهل لديهم الحق في التدخل.
1: لا أنا ضد أنه المدرسة، أول مدرسة طفل في عمره 3 سنين لازم يعرف قبل ما يدخل المدرسة.
0: أنت بترفضي المدرسة لأنه ما عندك ثقة بالمدرسة، ولا هي من العائلة لازم تعملها؟ يعني إذا المدرسة عندها مختصين وعلماء نفس وعلماء عارفين عندهم بيداغوجيك معينة وعندهم طريقة تدريس ومتعلمين كيف يدرسوا العمل، هل ممكن الأستاذ يعملها، ولا أنت مبدئياً أنه لا،
1: لا ممكن أخصائي، يمكن الأستاذ يكونوا الأساتذة والمعلمين يأهلوهم ويدربوهم.
0: يعني ما ممكن؟
1: لا ما ممكن.
2: قربنا وجهات نظرنا على بعض شوي صغيرة.
0: في هذه الخطوة كان الاختلاف واضح بين الفريقين، واستمر الحوار بينهما طويلا. سنعرض لكم منه مقاطع على السوشيال ميديا، لكن الآن سنعطي الفريقين فرصة للتقارب. كل فريق عنده إمكانية أنه يدوم لافتة أو أكثر من لافتة من الفريق الآخر. في حال قرر الفريق أنه يقترب من الفريق الآخر ويدوم لافتة واحدة كما هي دون التعديل عليها، بيحصل على نقطتين. إذا اقتنع بجزء من مضمون لافتة الفريق الآخر وعدل عليها لكن دون أن ينفي مضمونها، بيحصل على نقطة واحدة. وإذا لم يقتنع وقرر أن لا يدوم أي لافتة من الفريق الآخر، ما بيحصل ولا على أي نقطة. جاهزين؟ كل فريق عنده 2 دقيقة والعد التنازلي يبدأ الآن.
7: تعالوا
2: فاضره
5: لسه يا سيدي نحن. يعني هي اللفتة مربوطة بالشخصية،
2: بس ما هي كاتبة. أنا
7: لا احنا بهمنا الكلام اللي على
4: لا
2: بس لا
1: مع انا مع اللافتة.
0: شغله مهمه لما تاخذوا اي شيء من عندهم بدها تكونوا و وليس او
2: معلمه
7: والناحيه الثانيه
4: كذلك تقول باللي خف
0: شغله مهمه انتم اذا تاخذوها ما فيكم تنفوها بس
1: صح انا نحيت للاسره
2: نحن هاد الاثنين
7: اوكي شيء بس الاولى طلعتها
4: اول المدرسه مش علم
2: مش
0: انتهى الوقت
1: وصل للغوز
0: من الفريق اللي حابب يبدا
1: نحن
0: طيب رح يصير رح اقول لك بالضبط تحكي انت باسم الفريق كله انتم كلكم واقفين على القرار اللي رح تاخذوه
5: اقول لك في ودنك الاول اول واحده تربيه جنسيه ودور
7: اللي الاولى بتعديل
5: بشكل عام
0: تفضل
7: اوكي رح اخذ الاولى اللي متفقين عليها كلنا
5: هات هات يا
0: شوف القلم معك
7: اوكي هلا
5: تعال بقى
7: اي
5: سوق لا انت رح فين اي ماشي
1: هذه
5: ماشي
7: هذه متفقين معها
1: حنسرقها لك مع الاولى انا متفقه معها
7: متفقين معها 100% كما هي
1: حتى حتى حتى طريقتك في في في طرح الافكار تشابه مع
6: متفقين وياش اتمنيت انه ياخذون لان كان الرفض اذا لا كان شويه صعب علي فمن قبله ومن عندنا لافته وبالاخص مالتي كلش فرحت
0: اذا المنهاج المدرسي يلي في البدايه قلت أنا كل من يقف على هذه الجهة يرفض أن يكون هناك منهاج مدرسي أصبح الآن واقع لديكم
7: واقع أننا نقبل شراكة بين الأهل والمدرسة بدون بالضرورة تكون منهاج مدرسي ممكن أخصائي اجتماعي اللي يقوم بالدور
0: كتوعية منهاج مدرسي أخصائي اجتماعي أو علم نفس بس ممكن مختلفة. يكون أيضا منهاج مدرسي عبد الرحمن وجازية وأيضا زيد بتوافقوا منهاج مدرسي
7: لا مش كمنهاج فقط كتوعية تكون
1: لا لا منهاج مدرسي ولكن ما تخليهاش وحدها كمنهاج مدرسي كحليف للأسرة
0: أوكي
1: وطلع على على
0: أوكي هيدي خطوة حلوة إنه قربوا عليكم يعني صار في تقارب لإلكم وافقوا إنه يكون المدرسة إلى دور هل راح يكون منهاج يوميا أسبوعيا شهريا
5: علمي
0: ممكن
5: مش علمي.
0: ممكن يناقشوا فيه بس وافقوا عليه ألف مبروك بعد هيدا النقاش كله كأهل اتفقتوا عندكم هلا نقطتين
7: أوكي
0: بعد بالكم تاخدوا شيء
7: نعم
0: تفضلوا
5: ما تسيب جزية باخر لا تطلع
7: هاي مع تعديل عليها
0: حلو
4: غلبونا
1: المدرسة
5: عدل عدل
0: مدرسة يجب أن تكون مكان آمن
5: نكتب ولا ما نكتبش
0: شو بكون تقولوا اشرحوا لهم عشان نعرف إذا نوافين شو بكون تقولوا
5: هي هتكتب أن يجب أن تكون مكان آمن للتعلم والتربية الجنسية جنب بجنب مع الأهل وإيه تاني قلنا؟
1: بطريقة علمية
5: بطريقة علمية مع الأهل
0: إذا وافقتوا على هذه اللافتة
5: بطريقة علمية
0: إذن أنتم موافقين أن يكون في منهاج بإضافة. مدرسي
1: بإضافة بإضافة
7: المدرسة يجب أن تكون مكان آمن للتعلم
0: مادة منهاج مدرسي يعني رح أذكر نفسي
1: لا إيه معليش
0: تربية جنسية هذا ما يتحدث عنه سفيان
7: أنا مع توعية
5: بطريقة علمية بحتة مع الأهل
1: لا صحيح كنت تدخل مقبل
5: نعدل عليها لو التعديل مقبول ماشي
1: اخذنا هذه
7: بطريقه علميه
0: تعلموا تربيه جنسيه بالمدرسه
7: بطريقه علميه
5: بطريقه علميه
1: حنزيدوا بطريقه علميه
0: يعني في ماده لانه هلا هون اختلف سفيان اختلف عن منى سفيان واضح انه بيكون ماده تدرس
1: بطريقه علميه
7: ممكن نوضح شغله بالنسبه
5: على حسب عمر الطفل
0: بطريقه علميه اوكي بس هلا حلو انه من اسبوع شهر إلى مادة
7: كمادة علمية أوريدي في كتير دول عربية موجود فيها إنهم بيعلموا باي بيولوجي إيش الإشي اللي بيصير في
0: البيولوجي بيولوجي is not sexual education
5: لا sexual education
7: باي بيولوجي إيش عم بيصير
5: خلاص بص لك عشان نتفق لو هو sexual
4: العلم سوى غير البيولوجي
0: سو التربية الجنسية أصبحت مادة جواب نهائي 3-2-1
5: نو
1: متحفظة نيتي من الأساس هي الوصول إلى حل يرضي الجميع مشي رغبة في إرضاء الجميع ولكن رغبة في إيجاد حلول للأطفال والمراهقين
4: جازية أكثر شخص كنت تتفق معه في الفريق الآخر
7: ممكن أقدم خطوة ما عندي مانع ولكن برأيي أنه هم الأصح أنهم يقدموا اتجاهنا لأنه هذا هو واقع مجتمعنا
1: أنا متحفظة على المنهج بحد ذاته مشي على أنها كسيكشوال
0: كتربية جنسية أوكي
1: هو
0: يعني انتم متحفزين انتم رافضين انت متحفز على هذا الموضوع في اي لافته اخرى
7: لا
0: لا اوكي تقربتوا من خلال لافته هلا دوركم انتم لو سمحتوا اي لافته حابين تاخذوها تفضلوا بتاخذوها لعندكم
2: اختار
4: شو ناخذ
1: تفضل سفيان
0: خذ القلم
7: سوري
0: اوكي
2: ثانك يو جاز
0: الف الف مبروك
2: يا
0: قربتوا على بعض كمان في اي واحدة تانية؟
6: انه ما نغير بها اوكي
0: ما كنت عدلوا فيها
3: لا لما الفريق الثاني اخذ لوحتي وأخذ يعني بالنسبة لي أخذ الفكرة ديالي، فهذا معناه أنهم اقتنعوا بالفكرة ديالي لما شرحتها، فهذا يعزز عندي الفكرة اللي راهي في راسي فيما يخص التربية الجنسية.
0: هتاخدوا أي لافتة أخرى؟
4: ممكن نقرأ
1: إلا قدرت تقرأ
0: التربية الجنسية
8: والمدرسة
0: في الأسرة والمدرسة دورها علمي بحت.
4: التربية الجنسية ممكن تدرس في المدرسة ولا لا؟
2: بشيل بحث
6: يعني بحث
4: لو غير وش اني كنت تكلم على المدرسة وفيها التربية الجنسية
0: ما فيكم. هو بقول لك علمي بحث، إذا شلتوا البحث فهو لا.
5: أنا ممكن أقول لكم حاجة بس عشان خاطر إحنا لما أخذنا يوفد بعض، هي في فرق بين التربية سيكشوال إدوكيشن وفي فرق ما بين البيولوجي زي ما هو قال. فأنا مع البيولوجي،
0: هو البيولوجي مش إدوكيشن، يعني علوم الأحياء وليس التربية الجنسية.
1: إحنا مختلفين في هذا
0: الموضوع. جازية مختلفة معه في الفريق نفسه.
7: أنا متفق معه.
1: من الأثر.
0: وزيد متفق معه. إذن
1: شكون عنده في زوج عنده نقطة
0: جواب نهائي.

0: إنه كانت إنه أكمل بشيء قليل، لا راح أكمل أكيد بدعم كلش قوي.
1: استنونا وإحنا عم بنفوز عليهم بالمعلومات اللي عنا أنا وفريقي.
2: بعد أن قام الفريق الزهري بضم لافتة منى دون التعديل عليها، تمكن الفريق الأخضر من ضم لافتة جازية دون التعديل عليها أيضا، وبذلك تصبح نتيجة خطوة المظاهرة تعادل بين الفريقين. في هذه الخطوة استمعنا لوجهات نظر الفريقين، لكن السؤال هو هل هذه الآراء اللي قالوها وعبروا عنها مبنية على معلومات وحقائق؟ هذا ما سنختبره الآن في خطوة المعلومات. ومن خطوة المظاهرة ننتقل إلى خطوة المعلومات. تفضل. خطوة المعلومات. الآن سنختبر المعلومات اللي عندكم إياها، إذا كانت قوانين أو معلومات حول موضوع التربية الجنسية في المدارس. بحال عندكم الجواب الصحيح تكبسوا على الزر. إذا كان هذا الجواب صحيح تحصلوا على نقطة، وإذا كان خطأ بيحصل للفريق الآخر على النقطة. Are you ready؟ السؤال الأول، في أي سن ينبغي أن تبدأ التربية الجنسية حسب توصيات منظمة الصحة العالمية؟ راح أعطيكم أربع احتمالات، واحد فقط هو الصحيح. 5، 9، 14، أو 15. سفيان.
3: 5.
2: أدي؟
3: 5.
4: خمسة.
2: جواب صحيح. وذلك بأهداف تتلائم مع السياق المحلي للبلد ومناهج الدراسية بمحتوى مناسب لعمرهم وإدراكهم التربية الجنسية للمتعلمين الأصغر سناً في شروط معينة لإلها. 1-0.
5: ما تقولش صفر بس. كلامك جارح. صفر.
6: I will be the loser في الجيم ده، لأن أنا مش ما بحبش المنافسة خالص في حياتي يعني.
2: إذن النقطة لإلكن ولا أي نقطة لإلكن. أوكي. السؤال التالي، نسبة النساء بعمر 15 ل 49 سنة يلي تعرضوا لتشويه الأعضاء التناسلية أو ما يعرف بالختان في مصر، هي نسبة النساء بهاي الفئة العمرية 70% من هؤلاء النساء، 90%، 50%،
7: 6%.
8: عندي الإجابة.
2: 56%.
7: ومنتون.
2: إيه؟
7: 56.
2: أدي قلتي؟
7: 56.
2: خطأ.
7: 50%.
8: كان ما حبيتش ان نحط الاجابه قبل، فنحط كل الاجابه قبل الاحتمالات باش نحترم.
2: شكرا.
8: حبيت نحترم فصبت.
3: اخذت النقطه.
2: اجابه خطا، والاجابه الصحيحه 70% من نساء مصر بعمر 15 ل 49 سنه تعرضوا لاشكال مختلفه من التشويه، وممارسه تتضمن تغيير أو إصابة الأعضاء التناسلية للمرأة لأسباب غير طبية، ويعترف بها دولياً على أنها انتهاك لحقوق الإنسان. والجدير بالذكر أنه في عام 2021 قررت مصر قانون يغلظ عقوبة الختان الإناث لتصل إلى سجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
1: فاجأني أنه نسبة الختان في مصر 70% بصراحة.
9: أنا كامرأة مجرد معلومة كما هذه ما نقدرش ننساها.
2: إذن 1-1.
1: 0-1
2: صرتوا
5: انت. 0.
2: 1.
8: كيف يقول لك 0 بالسين؟
2: السؤال التالي، ما الذي لا تتضمنه التربية الجنسية للأطفال الأصغر سناً حسب دراسة لمنظمة الصحة العالمية من 5 إلى 9 سنوات؟ التعرف على الجسم والمشاعر، مبادئ التراضي، كيفية التعامل مع التنمر، الأمراض الجنسية.
8: ماشي
2: فقط. عم تضحوا.
1: مبدأ التراضي.

0: I'm not sure.
1: كان لازم نتفق.
2: اتفق معنا لو بس هو صح. أنا
3: فيكم تتفقوا تعطوا جواب نهائي.
2: أعتقد هو ده.
1: مبدأ التراضي. عاود لي برك الأمس.
3: لا ما في عاود.
1: ما فيكش تعاود.
4: مبدأ التراضي.
3: تراضي؟ خطأ. شو بتقولوا أنتوا؟
0: أنا أقول
5: أول واحد
0: الأمراض دي.
3: أمراض الجنسية. لو جاوبتوا كنتوا قلتوا صح، بما أنه هن قالوا خطأ النقطة بتروح لإلكن. الجواب الصحيح هو الأمراض الجنسية ما بتكون موجودة. صرنا 2-1. السؤال التالي ركزوا عشان السؤال،
0: نحن بعيدين عن
3: والسؤال يجاب عليه بصح أو بخطأ. التربية الجنسية بتشجع أو تحفز النشاط الجنسي المبكر، أي بعمر المراهقة من 9 إلى 15.
1: خطأ.
0: لا ما
3: الإجابة
1: خطأ.
0: ما ضغطنا على الله.
3: شو بتعمل؟
2: أنت سمعت شو السؤال الآخر من 9 إلى 15؟
6: السؤال هو من
3: بتشجع ولا ما بتشجع؟
6: لا تشجع.
3: إذن إجابة صحيحة.
6: رجعت النقطة.
3: نقطتين مقابل نقطتين. السؤال التالي نسبة المغاربة الذين وافقوا على ضرورة تدريس التربية الجنسية في المؤسسات التعليمية هي 4 احتمالات: 60%, 20%, 42% أو 23%.
0: تقريبا 20 أعتقد.
3: شو بتقولوا؟
0: اللي وافقوا.
2: أنا أقول 60.
3: أدي بتقول
2: 60.
0: وافقوا على الذين وافقوا على التربية.
3: الذين وافق
0: 20 يمكن.
3: 20؟ أوكي.
0: I'm not sure.
3: إجابة خاطئة وإجابتك هي الصح لأنه أنتوا أخطأتوا أخذتوا أنتوا النقطة.
2: العجلة من الشيطان يا أخي. تجريش.
0: Very pessimistic. صراحة أنا حزين حيث المعلومة على بلادي ما كانتش عندي، ولكن في نفس الوقت كنظن باللي حيث ما عندناش التربية الجنسية في المدارس في المغرب قلت غادي يكون أقل نسبة ديال التصويت اللي كانت هي 20% كنظن هي اللي غادي تكون صحيحة.
3: صاروا 3-2.
2: شوف أنا عشان بفهم المغاربة كويس.
0: برد الله.
3: السؤال التالي: أول بلد في المنطقة العربية أدخل التربية الجنسية كمادة في المنهاج.
2: تبتكروا خلاص وقت هو ما
0: سمعش. كان answer without.
3: ممنوعة.
0: أوكي.
3: استنى استنى استنى.
2: خلي بالك هو طويل المفروض يرجع خط الورا. دواسة بيعمل كده بيجيبها.
6: سفيان كان دائما متقدم خطوة حتى قبل ما جعفر يطرح السؤال ويعطي الاحتمالات.
7: يعني هيك شوية excuses، أعذار إنه سفيان سريع ما خص الطول.
3: لبنان، تونس، جزر القمر أو قطر.
1: عاودنا. أنا
0: تونس.
3: شو بتقولوا أنتو؟
2: تونس.
3: طب وليه ما رديتوا؟
2: هو سريع بس هو طويل والله. أنا
0: مرجع نقطة المغرب.
3: قربوا شوي وقفوا حد بعض. وقفوا شوي حد بعض. قربوا وقفوا حد بعض. أنا أطول سفيان. عم بقول لك أنت طول الوقت أنت أطول منه وأطول منه. تعال نشوف مين أطول.
0: قديش بالطول؟
3: طيب
0: تقريبا
1: نفس الطول
0: تقريبا.
3: بس حبينا نعطي المعلومه الصحيحه العلميه يلي انت
0: اسرع
3: اكيد عليها. اوكي اذا الجواب الصحيح تونس. صرتوا 3-3. بدات مطلع عام 2020 في 13 دائره محليه تابعه لوزاره التربيه، وكانت فتره تجريبيه تتضمن ادراج التربيه الجنسيه في المنهج التعليمي في المدارس، بس ما توسعت من بعدها التجربة، كانت تجربة لفترة معينة فقط. 3-3. تعادلتم الآن، عنا بعد سؤالين. السؤال التالي: كم نسبة الطلاب المصريين الذين لديهم إدمان على الإباحية؟ يعني أفلام الإباحية.
2: أنا أقول لك 90%.
3: 25%، 14%، 29% أو 6%.
2: اضرب اضرب اضرب.
1: 29؟
4: عاد تقول سنة. 25.
2: 25.
3: شو بتقولوا أنتو؟
7: 29.
1: الأكثر. 29.
2: 26. طلع 6% كويس.
3: قد إيه هلا أنتو صرتوا؟
4: 4-3
3: لا انتوا 3-3 هلا شو صرتوا 4-3
4: ام الصح 29
3: لانه خطا قلتوا هي حوالي 6%
7: اه
2: ايه
3: وهي الدراسه بين طلاب التمريض في مصر
2: دي حاجه كويسه بصراحه انا ما توقعتش ودايما الناس بتتوقع الأسوأ لكن هو يعني رقم كويس وانا شايف ان دي حاجه كويسه indication ان ده ممكن في المستقبل الرقم يقل
3: هلا يا بتتعادلوا يا هن اللي بيربحوا السؤال التالي بلد في المنطقة العربية أعلن تجريم ختان النساء والفتيات في عام 2020 بعد أن عانت 87% من الفتيات فيه من ختان النساء
2: وما قالش اختيارات يا جماعة
3: فيك ترد بس أنا بدون ما أعطيك الاحتمالات
4: أوكي لا الاحتمالات يس
7: إيه لازم
4: سوري
3: أي بلد هو اليمن مصر الصومال
2: أنت شوف
3: والسودان
2: كان أنا أطلب الفار بقى أطلب الفار لأن هو أساساً نجلكت هنا وهو بيضرب كده
5: كنت حاسس إن سفيان متحمس أكثر الواحد يعني فقلت أديله بالصم كده خليه يهدى شوية يعني سيبنا نجري إحنا شوية على الباز يعني
2: شوف الفار هتلاقيه
6: الفار
3: خلينا نشوف الفار عندنا فار وهو بيحدد الموضوع إنه اثنيناتكم كنتوا طالعين وبعدين هو اللي كبس وبعدين أنت
8: مصر
6: أنا نقول
3: ما فيكم تقولوا قدين إحنا هلأ النتيجة
2: هي اليمن
7: 4-3
3: وأنت شو بتقول
8: متفقين ما بغيتش نجاوب بالبيت
3: مصر
2: من السودان
7: أي مصر
3: 4-4 والجواب هو خطأ السودان صادع مجلس السيادة الانتقال في البلاد على قانون يجرم ختان الإناث في البلاد وفق ما أعلنته وزارة العدل السودانية في 2020 تموز 2020 وبتوصل العقوبة ختان الإناث لمن يرتكبه لثلاث سنوات سجنا مع دفع غرامة
4: سفيان متهور
3: السؤال الحاسم الآن نسبة العراقيين الذين لا يبلغون عن حالات التحرش والاعتداء على أطفالهم خشية الفضيحة والعار هي أعطي 4 احتمالات 70%, 40%, 36% أو 26%
8: أنا
2: ولا اللي جاوب
8: بقى يمكن جو فاست
9: أنا حسيت إنه هاي مسؤوليتي لازم أني أجاوب يعني حتى لو إنه ما أعرف المعلومة بس لا لازم أعصر مخي وأطلع المعلومة أني يعني ما حلو إنه غيري يعرف العراق أكثر مني
8: جو
7: 70
3: قد إيه
7: 70
3: معقولة 70
8: اللي ما بيبلغوش
9: اللي ما بيبلغوش
3: أوكي
8: لا ما انت
4: الفائز
3: والفائز خطوة المعلومات عن موضوع التربية الجنسية فريق الأخضر جاب الصحيحة 70%
9: العراق ما حد يحكي هذا شعور النجاح في الشيء كان يعني حسيته هو نجاح عملي كله
3: إذن خطوة المعلومات فريق الأخضر ألف مبروك حابين تهنوهن
6: مبروك
2: شكرا فيليسيدادس
3: بعد جولة تنافسية جدا بين الفريقين في خطوة المعلومات نجح الفريق الأخضر في حسم الجولة لصالحه حتى تكون النتيجة النهائية الآن 2-1 للفريق الأخضر وجهات النظر يلي استمعنا إليها في خطوة المظاهرة وبعدين المعلومات يلي تعرفنا عليها في خطوة المعلومات بتأثر على الحياة اليومية للكثير من الشباب والشابات عشان هيك السؤال هو هل يمكن لهذه الآراء والمعلومات أن تساعدهم في إيجاد حل في خطوة الرسالة؟ ننتقل الآن من خطوة المعلومات إلى خطوة الرسالة. خطوة الرسالة. في خطوة الرسالة في قصة واقعية وصلتنا. إسماعيل بيطلب منكم تلاقوله حل أو مقترح يلي هو مارق فيه. جاهزين تسمعوا للرسالة؟
9: جاهزين.
3: خلينا نحضر سوا.
10: جعفر توك ترقبوك الأربعاء 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان، وهذا البرنامج يبث عبر قناة دي دبليو عربية في ألمانيا.
11: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
12: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
13: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بيض أبيض كفرية بريتاش 750 ملي ب $3.90، بيرة كيو 500 ملي ب $0.80.

عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. من صوت كل لبنان، موجز للأخبار. أهلا بكم. انطلقت الجلسة التشريعية في يومها الثاني في ساحة النجمة، حيث تستكمل البحث والبت في قانون العفو العام الذي طير إقراره مساء فقدان النصاب إثر إشكالية صلاحيات بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع اللذين يشاركان في الجلسة التي ستبحث أيضا في بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال. وقد حضر وزير الدفاع إلى مجلس النواب وبيده الكلمة التي سيلقيها، ومواقف نيابية أيضا سجلت قبيل بدء الجلسة. التفاصيل مباشرة من هناك مع الزميلة هالة الحسيني.
2: نعم، في الواقع لم تنطلق بعد الجلسة التشريعية العامة لاستكمال درس عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، من بينها اقتراح قانون العفو الذي كان سبب إشكالا بالأمس، ورفعت الجلسة بسبب فقدان النصاب. والآن اكتمل نصاب الجلسة، لكن لم تنعقد الجلسة بعد بسبب اجتماعات جانبية تعقد لا سيما بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل النسا، وذلك مع عدد من النواب. نحن بانتظار أن تنعقد هذه الجلسة لاستكمال درس عدد من الاقتراحات والمشاريع، من بينها اقتراح قانون العفو. في المواقف النيابية، النائب جورج عدوان اعتبر أن الهدف الأساسي اليوم هو إقرار قانون العفو العام فور بدء الجلسة، ومما قاله:
3: بدنا نتأكد أنه هلأ عالدخلة من ننفذ الاتفاق. امبارح كنا متفقين أنه الأهم اليوم هلأ من نمرق دغري قانون العفو، بدنا نفوت نتأكد، وحريصين أنه يصير هالشيء.
2: النائب وضح صادق رأى أن الجميع لديه أسئلة حول قرارات المحكمة العسكرية، وقال:
4: في قرار سياسي بعدم خروج الشيخ أسيرنا للسجن، ولكن بتخيل كمان أنه الشيخ الأسير ما بده كرماله أنه يعرق الخروج عدد كبير من الموقوفين. احنا عنا أكثر بكثير من علامات استفهام على أداء المحكمة العسكرية بالسنوات الماضية. بتأمل اليوم يفوتوا بقرآنون العفو، ولو ما كان في خروج سريع وعاجل للشيخ الأسير، بس بالنهاية الخروج رح يكون قريب لإله.
2: النائب أسعد درغام اعتبره يجب أن لا نتنازل عن عدم الإعفاء عن أي مرتكب بحقه أحكام وتلطخت يده بالجيش اللبناني.
5: شهداء الجيش اللبناني من كل الطوائف، وفي مرتكبين من كل الطوائف، وكمان نحن من المقدسات عنا أنه نحن ما نتنازل أبداً عن مبادئنا الأساسية، اللي هي أنه ما نعفي عن أي مرتكب وصرد بحقه أحكام. الدستور واضح. هلا في ناس عم تحكي بالمادة 64 وما عم تحكي بالمادة 67. أولا الحكومة ما اجتمعت والحكومة ما أقرت هيدا القانون حتى رئيس الحكومة يحكي فيه. نحن غير معنيين بالتعديلات، أي شيء بالقانون بيشمل مرتكبي الجيش اللبناني ما رح يكون معه.
2: النائب فيصل كرامي أشار إلى أن الهدف هو إقرار قانون العفو العام الذي ينصف شريحة كبيرة.
6: احنا لدينا هدف اساسي وهو اقرار قانون العفو العام. اقرار قانون العفو العام ينصف شريحه كبيره من المظلومين. لو عندنا قضاء مستقل، وهذه ستكون معركتنا الاساسيه في المرحله المقبله، بان نذهب بهذا الاتجاه. لذلك انا لا اريد ان اخذ السجال الى مكان اخر، وزير الدفاع حضر ام لم يحضر، صلاحيات رئيس الحكومه، موضوع النواب السنه والى اخره.
2: بدوره النائب بلال عبدالله تناول إقرار قانون الإعلام بالأمس، ومما قاله؟
7: نحن صوتنا مع تحفظ على المادة 104 اللي أضيفت لأسباب أجهلها باللجان المشتركة، وما بعرف ليش مين عم بيشيطن هالقانون هذا. بجميع الأحوال هو يحاكي المعايير الدولية ضمن الوضع اللبناني، هناك هيئة مستقلة رح تدير هالملف. برجع بقول لك الإشكال اللي حصل بالنسبة لنا على اللقاء الديمقراطي، عدم ممارسة القمع بالحريات، عدم استخدام أي شأن بموضوع كبت الحريات وحرية الرأي، وهيدا حافظنا عليه بالقانون. إجت هالمادة لتحاول شوي إذا بدك تعطينا خطوة للوراء، حاولنا نلغيها للأسف يعني قطعت.
2: والآن أستطيع القول أن المجلس النواب استأنف جلسته التشريعية العامة وانعقدت الجلسة، وذلك لدراسة ومناقشة اقتراح قانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. هذا كل شيء من ساحة النجمة.
1: شكرا للزميلة هالة الحسيني. من قصر بعبدة أكد نائب مروان حمادي بعد لقائه رئيس الجمهورية أن المفاوضات هي أفضل وسيلة لمعالجة المشكلة في الجنوب، وهي معركة لا تقل ضراوة عن المعركة العسكرية وتحتاج إلى استراتيجية واضحة، آملا أن تقود المساعي الرئيس جوزيف عون إلى شاطئ الأمان. ومن قصر بعبدة أيضا أكد وزير الإعلام بول مرقس أن القانون الجديد للإعلام الذي أقره مجلس النواب أمس هو مدماك أساسي في تطوير القطاع، إلا أنه أكد العمل على إنجاح التعديلات المطلوبة عليه. عبر أكس أمل النائب فؤاد مخزومي في إقرار قانون العفو العام في الجلسة التشريعية اليوم بعد أعوام ثقيلة عاشها موقوفون خلف القضبان وعائلات انتظرت معهم لحظة الإنصاف، وأضاف إن هذا القانون يأتي ليكرس مسارا نريده للبنان، عدالة تحاسب وتحمي حقوق الضحايا وأمن المجتمع من دون أن تتحول إلى انتقام، ودولة تصون كرامة الإنسان من دون أن تتنازل عن هيبتها، ويبقى الأساس إصلاح القضاء، قضاء مستقل وفاعل ينصف المظلوم ويحاسب المذنب ويعيد إلى اللبنانيين ثقتهم بالعدالة. وصف النائب ملحم خلف في بيان إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان بالإنجاز التشريعي التاريخي وبالومضة المضيئة في خضم الظرف العصيب الذي يعيشه لبنان واللبنانيون، وليؤكد لبنان أنه على الرغم من أثقاله وجراحه لا يزال قادرا على التعبير عن قناعات حضارية وإنسانية ترتقي به وتجعل من الإنسان وحقه في الحياة قيمة لا تمس. في جديد الميدان الجنوبي فجر الجيش الإسرائيلي المدرسة الرسمية في بلدة زوتر الشرقية. اندلع حريق في أنابيب النفط داخل مخيم نهر البارد في عكار.
8: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
9: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكدت الخارجية الباكستانية أنها لم تغلق ملف الوساطة بين واشنطن وطهران، وقالت يمكن تمديد فترة 60 يوما من مذكرة التفاهم. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده سترد بالمثل إذا استولت الدول الغربية على السفن التجارية الروسية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
0: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70-0-043-76-631-031 و 78-900-131.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل، عصوت كل لبنان.
4: مباشرة إلى مكتب التحرير مع زميلة كارولين الحاج. كارولين
5: مريم، في مستجدات الجلسة التشريعية فلم تكد تنطلق الجلسة لبحث قانون العفو العام حتى انسحب نواب التيار الوطني الحر كما كتلة الوفاء للمقاومة من الجلسة بسبب عدم دخول وزير الدفاع إلى الجلسة، وكان وزير الدفاع قد حضر إلى مجلس النواب لكنه لم يدخل القاعة العامة. كل المستجدات فور ورودها. شكرا مريم.
4: كران كارولين،
1: صوت كل لبنان.

منحييكم عبر صوت كل لبنان. خبر مريم بحلقة جديدة. تحياتي وتحيات الزميل المخرج البروفيسور روي جبور ببداية لقائنا لليوم.

0: يا روحي البحر.
1: موضوعنا لليوم، هل انت مع انه يصيروا رواتب النواب 5000 دولار بالشهر؟ شايلين من احتياط الخزينة وموازنة شيء ما بعرف شو. موضوع تفاصيله انا ما بهمني، بهمني النتيجة اللي هي انه حيصيروا 5000 دولار بالشهر. بتشوف هالشي عادل؟ بتشوف هالشي منصف؟ بتشوف هالشي طبيعي منطقي؟ ايه ممكن يكون منطقي، بيقولوا لك انه نحن نواب عم نتعب، عم نكون عم نشرع، عم نروح من الصبح لعشية نترك بيتنا لحتى نطلع لقمة عيشنا بهال5000 دولار، بدنا ندفع موتور، بدنا ندفع فواتير، ما معنا نعلم أولادنا، ما معنا ندفع تاكسي، عم ننزل بالباص ولا ما هنالك، فهني محتاجين لهال5000 دولار وما بيجيبوا الكهرباء، فبدنا نضطر ندفعهم موتور، وبدنا ندفي أولادنا بالشتوية، وبدنا نبورد أولادنا بالصيفية، وبدنا نعلم أولادنا، وقصوطات المدارس بتعرفوا غاليين، ونحن كمواطنين لبنانيين عم نعاني، بتعرفوا اقتصاد البلد لسه عم بيجرب يرجع يوقف على أجره من بعد حرب حرب حرب حرب حرب حرب من لما خلقنا حروب، فشو بدكم فينا؟ بدنا نقبض 5000 دولار. انت كمواطن لبناني كيف بتعلق على هالموضوع؟ بتلاقيه منطقي ولا لا؟ عادل ولا لا؟ وانت شو معاشك؟ كم صفر منشيل من هال5000 دولار انت كمواطن لبناني عادي منك نائب؟ طبيعي؟ شايف الموضوع طبيعي؟ شو تعليقك عليه؟ بالنسبة لالي انا اللي بشوفه انه بدي اسمعه اول شيء لهالفويس بعدين بشوفه. يا خان اسمع.
2: لا يا ست مريم، انا ماني معهم، ما كفتهم السرقة، ما عبوا جيبهم، ما فاض عنهم المصاري، مش حرام عليهم؟ شحدوا العالم الملح وهالعسكرية المعطرين. لا أنا ماني معهم، اللي معهم لولد ولدهم ما بيصرفون وبيخلصوا منهم.
1: الاتصالات بناخدها على 0454-53-52 والواتساب على 0300-93-33. بدي أنت إلا مكتب التحرير مع جوزات، تفضلي جوزات.
3: يعطيك العافية مريم. في آخر مجريات الجلسة التشريعية غادر وزير الدفاع ميشيل منسى مجلس النواب بسبب عدم السماح له بإلقاء كلمته، وذلك إثر انسحاب كتلتي المقاومة والتحرير ولبنان القوي اعتراضا على عدم السماح لمنسى بإلقاء الكلمة. أنا إبراهيم كنعان الذي انسحب أيضا قال: انسحبت من الجلسة لأنها سابقة لم تحصل أن يمنع وزير الدفاع من الكلام. أما النائب سليم عون فقال: من جهته من يتحدث باسم الحكومة هو رئيس الحكومة، وما الذي يمنع الاستماع إلى رأي قيادة الجيش بملف العفو العام؟ نحن نقضي على الجيش معنويا وماديا. هذه هي آخر المستجدات فور ورود أي شيء جديد عبر دائما عبر إذاعة.
1: شكرا شكرا جوزات، حأنت إلا فويس. يال
4: صباح خير. صباح خير، كيفك؟ صحتك فادي من طرابلس. والله أنا ضد لك، ضد يعطون معاش ما 5000 دولار. لشو بدهم يودوا 5000 دولار؟ أحسن ما يعطون لهم، يعطوا القوة الأمنية، يعطوا هالجيش اللبناني يلي قعد على الحدود، يلي حامل دمه على كفه. يضل لازم يزودوله. النواب مواصفين عند الشعب اللبناني، مواصفين عنا هني، نحن اللي جبنيهم، نحن ما جبنيهم مشان مصالحهم هني، يشتغلوا للبلد ما يشتغلوا لجيوبهم، بس يكون في زودة لهم. الكل بيركض ركض لشن بيعوز لل5000 دولار. يلي بيعوز لل5000 دولار هو العسكري يلي بالجيش اللبناني يلي حامي الوطن.
1: شكرا لك فادي من طرابلس. شكرا لك. الاتصالات اذا بذكر على 0454-53-52 والواتساب على 0300-993-33. لما يقبضوا 5000 دولار وانت معاشك 300 دولار او 400 دولار، هلا شيلوا انا رايي على جنب او شيء، انا عم بطرح المواضيع كلها كيف المواطن فكر بس سمع هالخبر، وانا من المواطنين، بس انه انا شيلوني، بتعرفوا انه البرنامج بده يتقدم بطريقه دائما عم بجرب كون اوبجكتيف الا وهي موضوعيه، وهو ما فيش حدا اصلا اليوم بقى بالبلد موضوعي. طلعونا من موضوعيتنا وصرنا بنحكي من حرقه قلب ومن قهر ومن حرق أعصاب. anyway 5000 دولار ليش؟ شو عندك؟ عندك تروح على تعازي، بتروح على أعراس بتنقط، شو ضيافة بيجوا بهنوك بمدري مين بمدري شو كذا. استفل برأيي الدولة لازم تصدر قرار انه توحد الحد الأدنى للأجور لكل القطاعات وكل الموظفين وكل العاملين في لبنان 4,000 دولار. ومن هون ورايح أعطي النائب 5، أعطي مش عارفة مين 6، أعطي البدك يا 10. المواطن اللبناني اليوم بحاجة ل 4,000 دولار حد أدنى للأجور ليقدر يستمر. بتعرفوا نحن عايشين بلا كهرباء وبلا مي. الحلقة الماضية ضجت الدنيا بالحلقة اللي عملتها، حكيت بصوت الناس الموجوع. ما أرادي أنا موجوع، أنا ما تقولوا لي عم تحكي بصوت الناس، ما أنا من الناس بقى. ما أنا عايشي بلبنان، قضيت عمري بلبنان ما شفت كهرباء 24-24 ولا مي 24-24 ولا اتصالات. مش هقول هو هني أعطوا الناس 4,000 دولار حد أدنى للأجور، بس بالمقابل ما يتزكوا أصحاب المحلات واللي يعلوا الأسعار لا يلهطوا الزودة، ولا المدارس تروح تعلي الأقساط. مدارس بتعلي الأقساط والمعاشات هي ذاتها، والدولار ما طلع أخي بعده 89,590,000 ما بعرف شو. ليش عم تعلي؟ ليش عم تعلوا الأسعار؟ ها؟ ليه عليتوها؟ العسكريين المتقاعدين على الطرقات هولي شو؟ ماذا عنهم هولي؟ هيدا صار عمره بالستينات ومعاشه 300-400 يا أخي 500 دولار، عم بترجعوا مليون سنة لورا. ضباط وغيرهم، حتى الناس اللي اليوم بالخدمة، هيدا العسكر اللي بالخدمة، أو بس بدكم بتعوزوا العسكر بتروحوا بتكبون ببقرة إرهاب وبروح منهم مدري قدي كم شهيد شباب عمرهم 20 سنة. لا زدتوها، بدكم شوف شو بدكم تعملوا بالمعاشات. أنا كل يوم بسمعنا إيه وسنطرح وسنفعل، لا والعائلة تحتاج إلى مش عارفة إيه بالشهر ملايين لحتى تعيش. خلص منبقى دايما نسمع إنه العائلة بلبنان بحاجة لأربعين مليون حد أدنى، 60 مليون 70 مليون. العائلة بلبنان بحاجة حتى لو من شخصين لأربعة آلاف دولار بشهر. ليه؟ البلد غالي، البلد غالي. المطاعم عم بتبيع أنينة مي لتر ونص ب270,000 ليرة، يعني 3 دولار تقريبا. هاي بالدكان تحت البيت 30,000 25,000 40. بلد غالي، الاتصالات غالية، كل شيء غالي بالبلد. غير سيارتك فيك تقضي كل عمرك على نفس السيارة، عمول مشروع، فوت باستثمار في لبنان، ما تحس حالك عم بتخاطر. طيب اذا معك تدفع 5,000 للنواب باش يضحكوا اوريدي، هلا كيف بده يرجعوا يضحكوا؟ بصيروا قبل الانتخابات انا ملاك، انا منيح، انا بقعد مع العالم. هيك بعد ما ينجحوا ويفوتوا على المجلس باش في منهم بقاش فيك تحكي معهم، بصير مستعجل ويطلع بالساعة ومشغول وبحك براسه، لا بدي اتذكر شو عندي وعشرة معه ومعجوق. مين انت؟ مين انت؟ انت فضل شاكر؟ فضل اذا بيوقف قدامنا بيطلع بالساعة بيشوف مواعيده بينشغل كذا بقول ايه عنده انشغالات، موهبة، فنان، عالم، اللي بدك يا. مين انت؟ انت شو بتجي؟ مين انت؟ انت مفروض بالعكس تقعد مع الناس تشوف شو همومها لحتى تروح تشوف تصلح شغلتك، مش بس الزفت قبل الانتخابات. انت مفروض تشرع قوانين لمصلحة الانسان في لبنان، ضد التعذيب، لمصلحة حقوق المرأة، وبعدنا بنحكي فيها كان لازم نخلصنا منها من زمان. حقوق المرأة، في عنف بالبيوت، عارف في عنف تجاه المرأة، عنف تجاه الأطفال، وينكم من هالقوانين؟ في عنف تجاه الرجل، في بيوت خربانة، في ناس فلتانة على الطرقات. روح عملوا قوانين شرعوها لمصلحة كرامة النفس البشرية في لبنان. إن شاء الله بيعطوك 10,000 دولار، بس أعطوا المواطنين حد أدنى 4,000 و5,000 دولار ليقدر الإنسان يعيش. هلا اللي عم يسمعوني المسؤولين اللي منما نجيب يا مريم 4,000 و5,000 دولار، تركني أحلم يا أخي، حرمت علي الأحلام بلبنان، خليني أحلم. طب ما حاحلم على الهوى، رح روح نام واحلم ببيتي. بس تركنا احلم، بحلم انك تعطي الحد الادنى 5000 دولار قد ما عم تعطي للنائب وللعسكر وللقطاع الخاص وللقطاع العام للموظفين يلي كل شوي بيعملوا اضرابات وللأساتذة. روحوا شوفي حلوة، يعني لا كهرباء ولا معاشات ولا مي ولا طرقات. البلد منه صيفي، ما فيه كهرباء لحتى نبورد. البلد غير شتوي، ما فيه بنى تحتية لحتى نشتي فيه. ما بعرف، الله مشي البلد، الله حامي شعبه، الله موفقه، الله بعد مخلينا نوقف على إجرينا. ما في قدرة بشرية بهالبلد تخلينا بقى نوقف على إجرينا. رب بس، الله من عنده شافق على هالشعب، قد ما تعذبوا بعده عم يتعذبوا، قد ما حاكمينه already حكموه. ناس هديك الجمعة قلت الله أعلم بس شو في بنفسياتهم. ليه؟ أنا أوقات ما بعرف فسر شو في بنفسيات العالم، بس بنذهل لأنه المخيل اللي عندي في إشياء ما بقى عم تستوعبها بالحياة. قد ما في شر، ربيت ببيئة فيها الشر، فيها الشر، لا بي شرير ولا خوالي ولا أمي ولا عمومتي ولا نحن عناش هيك، ظهرت على هالبلد شفت الشر. فمشان هيك مخيلتي أوقات ما بتستوعب إنه فيها لقد شر، فيها لقد ناس مش منيحة، فيها لقد ناس بتقابل المنيح بالسوق وهي أورادي سيئة. فأنا بحالة ذهول دائم، ما عم بتسع الإيماجيناسيون أو مخيلتي إنه لقد وصلت لمرحلة الشر. حتى الشعب في جزء منه صار شرير، نعدى منكم وأورادي أنتوا طلعتوا من الشعب، يعني جزء من الشر فيكم أورادي، من الشعب اللي بيبقى عنده جزء من الشر أنتوا طلعتوا من بيناتهم كمان. عجقة واتساب بيتي، نسمع شي لفضل بعد شوي. يا روي خليني بس اسمع بس لحظة. يا
4: شوفي هلا شو عم يعملوا مجلس النواب، وصلوا للعفو العام. شوفي شو عم يعملوا، ما عم يأملوا النصاب، ما عم يأملوا النصاب، يعني مقاعدين أهالي الموقفين المظلومين. أنا عم بحكي يعني الظالم خلوا بس بس المظلومين لك طلعوهن والظالم خلوه. هيدي أنا منت مني شايف، إذا ما بيعملوا اليوم عفو عام وبيأجلوه هيدي عملة موقوتة، عملة موقوتة، خاصة عنا بطرابلس بمناطق السنية. يعني خليني أقول لك يا بالعربي المشبرح.
1: شكرا يا فادي لمشاركتك، ونحييك الأهل طرابلس، أهلا وسهلا فيك. بدي أخذ بعد فويس بس ترمح هالأشياء، بس ليضل الويندو مفتوح قدامي وأقدر أسمع الكل.
0: يعطيك العافية. 5000 دولار؟ لا دخلك شو عم بيعمل، شو عم بتعذب ودخلك هو بنزيناته وحسابنا، أولاده وحسابنا، مصاريف بيته وحسابنا، احسابنا كنا كان لحق معاشنا 1000 وشويه. هلا انا بدي اوقف 500 مثلا، او بدي اعطيه 500 وين باي حق بحق له يوقف 5000 دولار؟ نحن بعدنا عم نقبضهم ولا شيء. الشهر الماضي حاط على الاشتراك حاط 125 او حاطت 130 دولار على الاشتراك، بس ما عم دور شيء الا مراوح باي حق. وعملوا قانون منع الاعدام، كيف انا بدي اطلع شوف انا يلي قتل لي ابني او قتل لي خيي او قتل لي قرابتي طلع دعس عليه بالسياره مشوار رايح جاي او طعوصه وشوف هالشيء ان جوال ما في عليه اعدام. هي هيدي بلد، هيدي مش بلد نحن، هيدي عراي زياد الرحباني، هيدي قرطة عالم مجموعين، قرطة عالم مجموعين. الله يرحمك يا زياد، الله يرحمك.
1: شكرا لمشاركتك، اهلا وسهلا فيك. يلا بعد معي واتس. يعطيك العافية يا رب، كلام في الصميم. مفروض المعاش اللي بيضحي أكتر، وخاصة قوى الأمنية بتدفع دم، هني وكل مواطن لبناني عم يدفع من أعصابه. وولي ناس لازم خلاص حد الأدنى للجميع، موحد بين الكل. هلا بيجوا بيعترضوا الناس اللي بتقلك أنا معي مدري كم شهادة وأنا عندي كم رتبة وكذا. يا أخي هلا بالشهادة وبالرتب ما حدش أدنى معه شهادات. لقلك شغلي أخذنا شهادات، شهادتين بدك. طيب ونحن وصغار بيقولوا لنا روحوا تعلموا وتوظفوا بتعيشوا احلى عيشه. ريتني لا تعلمت ولا توظفت. اللي مش معلم ومش موظف عايش احلى عيشه. خلصنا بقى يا اخي. في شيء مش مزبوط بالبلد، بروح الشخص تعلم بيتفوق، بيتفوق مش بايده، موهبه، بيتفوق على الكل، بيتفوق المدرسه، بيتفوق بالجامعه، بيتفوق بالدراسات العليا، بيتفوق ما بعرف شو. ها هي بتتوظف بتقبض هالقد، شيء بسيط على اصابع اليد الواحده معاشك، مش الايدتين يعني ما بتلحق للايدتين، هالقد معاشك اقل كمان. طب كيف هيك؟ ايه يلا كمان فويس.
2: يا ست مريم، كل واحد بده يفصل قانون عقياسه ورايحة بزلت هالشعب المعطر. حيدك عن الكهرباء والمي والمطر وما بعرف شو، لش فينا نجيب علبة دواء؟ ما بقى فينا نجيب، كل الأدوية غليت. الله يساعد المعطر يلي ما قاله حدا ويلي بياخد 20 دواء بالشهر. يا حرام يا عيب الشوم علينا، روحوا ينقبروا ينطموا، ما قالهم عين يطلعوا وقال شو بيتخانقوا بيعملوا.

0: يلا بنطلع مع كارولين الحاج من مكتب التحرير. يلا يا كارولين.
1: صباح الخير مريم.
0: صباحين.
1: في جديد مجريات الجلسة التشريعية، فقد أقر مجلس النواب قانون العفو العام مع التعديلات المتفق عليها مع رئيس الحكومة عبر التصويت برفع الأيدي، وذلك بالرغم من انسحاب كتلة نواب التيار الوطني الحر وكتلة الوفاء للمقاومة، إضافة إلى النائبين سيمو أبي رميا وإبراهيم كنعان. إذن مريم سنبقى معك مع كل جديد، ويعطيك العافية مرة جديدة.
0: شكرا كوكو. حنرجع نتابع البرنامج. يلا في فويس، نرجع منكفي مع فضل بعد الفويس يا رايح عشان نتهنى نتفي، يعني هيك نروق أعصابنا.
2: يعطيك العافية والعافية يا رب.
0: تسلم.
2: أنا دايما بنطر برنامجك مناطرة مناطرة. الحقيقة ما عم نقدر نرفع صوتنا إلا عبر صوت لبنان وعبر عن طريقكم. نحن قلنا شوية مصاري مش محرزين يعني ببنك البركة، هيدا اللي عند المركز تبعوله عند الصنايع، صرنا 3 سنين بنروح لعندهم وبيقولوا لنا روحوا منتصل فيكم، روحوا منتصل فيكم. والله حرام عيب، يعني هيدا كتير هيك كتير. ولو اللي قلوا ملايين صاروا عم يقبضون، نحن قلنا قرشين ما عم يعطونا اياهم. لو سمحتوا بس نرفع صوتنا من عندكم بنك البركة.
0: هلا مفروض مريم. يكون حدا سمعك برنامجي، اكثر نسبه استماع بفتكر بهالوقت بلبنان كله. ان شاء الله تنحل الامور، بفهم وجعك. اهلا وسهلا فيك. يلا نسمع بعد.
3: ما في قانون عفوي. انا ابن خي عمره 28 سنه مثل قلب النهار، قتلوه عسكري، قتلوه وقالوا لنا روحوا ضبضبوا احسن ما يروح خيو الثاني، هودي تجار المخدرات وما بعرف شو. يا ويل من الله ويا حوي عم يكذبي اللي قتلوا، صدقيني ما انحبس. والله ما بدي بقى اسم قلبي، الله يساعد العالم. خلص خلص يا ست مريم، الله يخلي لي اياك ويخلي هالبرنامج.
0: تسلمي.
3: فالعالم أنا طلع صوتها.
0: انا ما رح انا ما رح علق على الموضوع. كل حدا مظلوم مفروض اوريدي ما ينحبس، واللي عامل شيء بده يتحاسب. لا ما بدي ولا حتى انا فتت بتفاصيل ومتابعه للموضوع، بس انا من جوا بعرف حرقه الناس اللي بمثل حدا او بينقتل حدا، بعرفها. يعني الشعور بحالي مطرح الطرف الاخر، بعرف شو يعني فقدان وقتل، وبصير نار تغلي بقلبنا، فمش رح أعلق على الموضوع. يلا مش عم ناخد فادي من طرابلس. سمعت يا فادي؟
4: مريم الخبر لوجه اللي عطيتينا اياه، مبروك لك كل مظلوم انظلم، مبروك لك كل مظلوم انظلم، وان شاء الله نشوفه بالحرية يا رب. شو هالخبر لوجه هذا؟
0: شكرا لكم. بذكر موضوع برنامجي دايما على فكرة، انا بطرح موضوع وبينسى خلال الحلقة قد ما بحكي والناس بتعلق على اللي انا بحكيه. يلا يلا حا يلا اوكي يلا احكي.
5: ستنا يعطيك العافيه، كيف الحال؟ انا تابعتكم مؤخر بالسياره، بس قديما شوي كنت بالمانيا، كان عندهم احزاب تختلف ببرامجها وبتسميتها، ولكن كلها لا تختلف على مصلحه المجتمع الالماني، بخلاف احزابنا اللي صارت طائفيه بامتياز، لا تعمل الا لمصالح زعمائها وموظفيها، وبالآخر لمنطقتها أو لطائفتها. هذا الكذب والنفاق السياسي اللي عم يمارس على

0: اللبنانيين، يا ريت بيطلعوا منه كلهم هالأحزاب وهالناس القيمين على هالوضع السياسي بالبلد، بياخدونا لفضاء اللبناني الحر، اللبناني المنفتح، اللبناني اللي بيحب الحياة، لبنان المتعايش مع كل كل المناطق اللبنانية مع بعضهم، يطلعوا من قصة فنفاء ويسنوا قوانين تخدم الناس بالدرجة الأولى وتخدم استمرارية المجتمع اللبناني.
1: شكرا لك، شكرا لمشاركتكم من لبنان ومن الخارج. بالنسبة للموضوع اللي قلته، أنا أوريدي ما بتحزب ولا بنتمي لأي حزب، مش معناتها هني ما بيسوا، لا بني بيجننوا، قالوا الحياة الحزبية شغلة عظيمة وبصيروا يشكروا فيها وهيك. أنا أوريدي مش معناتها مش مقتنعة ولا حزب بلبنان، هيدا أكيد، بس بشخصيتي أنا ليش بدي أمشي ورا رئيس حزب؟ هو رئيس الحزب بيمشي وراي بمبادئه، ومبادئ أهم من مبادئه، لأنه أنا مبادئ إنسانية، والمبادئ الإنسانية مفروض اللي عندهم عقل والأصحاء والناس المتزنية تلحق مبادئ إنسانية. فأنا بالنسبة لألي الحزب الوحيد اللي بنتمي لألو هو الحزب الإنسانية، عدم الدق بالكرامات، تأمين عيش صالح لنفس بشرية وحتى حيوانية، نعيش البشر بخير والحيوانات مننساهم، لا، أي مخلوق على الأرض بده يعيش بكرامة. يا نسمع.
2: يعطيك العافية، كيف صحتك؟ لو سمحتي بدي رقم وزارة الاقتصاد اللي تابع على فرع الشمال بنخ بالنسبة لست المولدات، فيك تعطيني رقم قدر اتوصل منه؟
1: انا شخصيا ما عنديش، هلا بشوف بالإزاعة اذا بسألك حخلي رقمك ببعث لك اياه على الواتس. اهلا وسهلا فيك. عرفت بيجوا اوقات رؤساء الاحزاب يفقعوا خطابات ما منلاقي شي منهم بعدين، كمان مثلهم مثل النواب، اصلا هن اللي بيدعموا النواب وبيرشحون، عرفتوا؟ ومن زمان أنا قبل كنت حب أترشح على النيابة، لقيت أنه أنا مني تابعة لأي حدا، ويمكن أتعذب إذا نزلت مستقلة، وما بآمن أنه بينزلوا مستقلين 100%، ولا بيكون معهم كتير مصاري قادرين يمولوا حملتهم وقادرين أنه يقوموا بواجباتهم المطلوبة منهم مثلا. فغضيت الطرف عن هذا الموضوع، وصراحة أنا يعني حدا من هو صغير قال كان عنده حلم أنه يفوت على السينما يمثل، بعدين رحت درست حقوق ما عملت ستاج، بعدين مينوايل أنا عم بدرس حقوق كنت مذيع من عمر 14 سنة، آخر شيء انتهى بي المطاف هنا بإذاعة، وهلأ قال شو مشروعي؟ شو روح افتحي تشانل على يوتيوب عبي نهارك فيها 24-24. شو الواحد بيعبي نهاره بالتشانل؟ بده يكون عنده شيء يقدمه، شيء إنساني، أكيد رح يكون بيشبه هيدا الموضوع اللي أنا فيه اللي عم بعمله، تيتوسع صوتي أكتر لأقدر أدمى فيه. شو يا أدبعت فيه؟ ليتوسع صوتي أكتر، لينتشر أكتر، لحتى الناس تبعد عن الشر، لحتى نقدر أدمى فينا ننشر الإنسانية والخير. ليه؟ محدش أنا قال لي عن الموضوع، أنا أوريدي هيدا طبعي، أوريدي أنا خلقت هيك. أنا بشوف متألم قدامي بتألم معه كأنه أنا المنصابة بهيدا الشيء، ليه؟ ما بعرف، شيء بالطبع، حدا شخصيته مرهف الإحساس. تشوفوا هيدي الشخصية على الهواء، عندي هيدي الشغلتين، عندي هيدا اللي بتشوفوه على الهواء، وعندي بالحياة اليومية دمعة سريعة بس بتضلها بالقلب، نادرا ما تشوفوا دموعي برا. يلا خلينا نسمع.
3: ست مريم، يسعد صباحك وصباح المستمعين. هيك شعب طائفي ومذهبي لا يستحق أفضل من هكذا سلطة. سلطة بتفكرش إلا بالنفوذ وبالاستمرارية وبالتوريث. وألف شكر للمستمعين.
1: شكرا لك لكل المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. يلا كمان عم نسمع كتير وأنا بلا ديليت. أوكي غير، إذا بدك تعدل، إذا في تعديلات ارجع أصدر هذا شو اسمه، أصدر هذا الفويس. يلا عدل ناطرتك ريكوردينج. أوكي كمان شغلة كتير مهمة بدي ضوي عليها اليوم، بس ما بعرف قديش بعد معي وقت. ناس كتير بتجي بتقول انه ليش حياتنا صاير فيها هيك، انه ليش انا هالشغلة صارت معي، ليش هالشغلة صارت معي، ليش، انه بدها تصير مع حدا. يعني احنا 8 مليار على الكرة الارضية، مش بعرفني اخر احصاء اذا 8 مليار او اكتر او اقل. الدنيا نزلت نزلت نزلت طلعة، هيك اكتشفت. يعني ما فيك تجي تقول انه ليش عم بصير معي هيك، هي الدنيا هيك، بك تخدها بك تحط براسك انه الدنيا هيك. شوف، بس تحط هالشي براسك بتصير تتقبل كل المصايب بحياتك، بتصير تحس عندك طاقة انك تتقبل كل شي. انه مين قالك الدنيا 100% حلوة، الحياة 100% حلوة، فيها لحظات حلوة تستغلها بتعيشها. بس كل انسان عنده همومه، كل انسان عنده مصايبه، كل انسان عنده حدا فقده توفى. كل العالم فوت على حيالله بيت، ما فيش حدا ما متلوش حدا، ما فيش حدا ما صارش معه مصيبة، ما فيش حدا ما اختل توازنه بلحظة معينة وارتكب جرم. كتير بيوت عندها ناس مسجونة، وكتير بيوت عندها ناس متوفاية، وفي ناس عايشة مع الألم، في ناس بعدها لها بتلبس أسود من 20 سنة، في ناس ما نسيت، في ناس أنا بقول كيف قادرين يستمروا إذا أولادهم ماتوا؟ كيف شخص بيقدر يستمر يقف على إجراء إذا ابنه مات؟ يعني مثل ما الله بيريد. خلينا نسمع.
4: من يعطيك العافية. أنا كتبت وقت لغيت، أنا لحكيت كلمة ما حلوة. شو أنو العفو؟ قالك يا خيي غربلون، بدون أنو العفو غربلون، هول شيلون يلي ما عليه شي، يلي موقف جلد شبهات شيلون، بس يلي قاتل عناصر من الجيش أو كوها من داخله، أو يلي موس على الجيش، أو يلي موس على حدا وقاتله، كيف بدي أعمل عنه عفو؟ أنا كيف بدي أعمل عنه عفو هيدا؟ كيف أي طريقة هيدا؟ الكل أما لا، ما في حدا. كيف هيدا؟ وين صارت هيدا؟ بأي قانون؟ إذا بأمريكا بتعد من بلدان الحريات بالعالم، عندهم إعدام، ماشي قانون الإعدام، القاتل يقتل، خذوه من الآخر. كيفك رب العالم، كيفك تلتزم العالم بجسمه فيها، كيفك فزع العالم بأمريكا؟ في كذا بياخدوه من ولايات من الشرق، بياخدوه للغرب، بياخدوه كمان نفسه في حكم الإعدام. إذا هوليك ما في عنده حكم إعدام بالولاية.
5: والله يا مريم كما تكونوني ولا عليكم. مثل ما خلى شيء ما قال هيدي أرجو مستهل هيك دولة، هيك على منتخب، هيك دولة.
1: شكرا لك، شكرا لكل المتصلين والمشاركين. اتصلش حدا اصلا الا كارولين بمكتب التحرير، هي وجوزات. شكرا كمان لهم انه شاركوني البرنامج اليوم، والمخرج البروفيسور روي جابور. شكرا لك. الاسبوع المقبل حلقه جديده من خبر مريم بعد موجز اخبار ال11 وربع. وقد ايه بعد عندي يا روي؟ 5 ثواني خلص، ما بقى عندي شيء. يلا الجمعه الجايه منجيب، بتجوا لعنا وبيكون عنا. الى اللقاء.
6: خبر مريم من صوت كل لبنان.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو ب 7 دولار و90 سنت، اسكالوب دجاج الكيلو ب 5 دولار و40 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: طابت أوقاتكم 12:15 في صوتكم لبنان، نحييكم وهذا عرض لآخر الأخبار. أقر مجلس النواب قانون العفو العام مع التعديلات المتفق عليها مع رئيس الحكومة عبر تصويت برفع الأيدي رغم انسحاب كتلتي لبنان القوي والوفاء للمقاومة، إضافة إلى النائبين سمو أبي رمية وإبراهيم كنعان، اعتراضا على عدم السماح مجددا لوزير الدفاع ميشيل منسة من إلقاء كلمة في قاعة المجلس. التفاصيل مع الزميلة هالة الحسيني.
3: نعم، مجلس النواب أقر منذ قليل اقتراح قانون الرامي لمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، وذلك بعد انسحاب نواب كتلتي الوفاء للمقاومة والتيار الوطني الحر بسبب الاعتراض على عدم حضور وزير الدفاع ميشيل منسة الذي كان يريد أن يدلي بملاحظاته حول هذا القانون، إلا أنه لم يدخل إلى قاعة الجلسة العامة. كذلك انسحب كل من النائبين سيمون أبي رمية وإبراهيم كنعان اعتراضا على الأمر نفسه. الاقتراح أدخل تعديلات عليه بما يخص موضوع السنة السجنية التي أصبحت بدل 14 سنة 12 سنة، وكذلك بالنسبة لمنح عفو عن بعض الموظفين العقاريين بناء الاقتراح مقدم من النائب ألا عون، وكذلك بالنسبة لبعض لموضوع الادعاء الشخصي حيث جرى تعديل على هذا الموضوع. مجلس النواب يناقش في هذه الأثناء قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وقد أدلى وزير المالية بدلوه بهذا الخصوص مشيرا إلى أهمية إصلاح وضع المصارف لا سيما بعد الأزمة المالية التي مر بها لبنان. من جملة المواقف النيابية، النائب إبراهيم الموسوي لفت إلى أن كتلة الوفاء للمقاومة انسحبت لأن وزير الدفاع منع من إعطاء رأي الجيش اللبناني، ومما قاله:
4: في تضامن وزاري، والأهم من هيك في تضامن أخلاقي وإنساني. ببلد الحريات والديمقراطية والتعبير عن الرأي لا يجوز لأحد أن يمنع وزير يجي يدلي برأي ويحكي قدام مجلس النواب، ونحن معروف بعض الطائف أنه الوزير هو رئيس جمهورية وزارته وهو مستقل بيقدر يعبر، والقرار هو لمجلس الوزراء مجتمعا وليس لأحد. ما حدا ينفهم أنه نحن جاي عم بعمل اصطفاف بهاللحظة ويقعد يحكوا سني وشيعي ومسيحي وما بعرف شو، المسألة مش هيك.
3: النائب سليم عون أكد أننا في تكتل لبنان القوي لن نسجل على أنفسنا المشاركة في قانون العفو العام، ولم يكن الهدف هو تطهير الجلسة. وقال:
5: موقفنا اللي عم بتشوفوه اليوم لأنه ما بدنا نسجل على حالنا انه كنا عم نحضر وبوجودنا صارت هيك مخالفة. شو اللي بيمنع نستمع لرأي قيادة الجيش اللي هي المعنى الاول بهيدا الملف؟ بدنا الجيش اللبناني نعززه، بدنا نسلمه كل الامور الامنية بالبلد والعسكرية. معروف لحد هلأ من نعطيه الامكانيات المادية، حتى بالامكانيات المعنوية اليوم عم نجي نقضي على الجيش اللبناني. ما حدا يديره طائفي، اللي عملها طائفي هو رئيس الحكومة بالذات، لأنه هو توجه له لوزير الدفاع وقال له أنت عم تعملها بين الجيش والطائفة السنية.
3: أما النائب بلال عبدالله بدوره علق على إقرار قانون العفو العام مشيرا إلى أنه بإقرار هذا القانون اليوم نطوي صفحة سياسية كان فيها مكون لبناني مستهدفا.
6: أي فريق بلبنان، أي مؤسسة في لبنان، أي أحد ممكن يشعر نفسه مغبون بهذا الاقتراح. نحن عم نطوي صفحة سياسية كان فيها هذا المكون مستهدف عن حق أو غير حق، كان مستهدف من نظام، كان مستهدف من أجهزة، كان مستهدف للأسف المحكمة العسكرية ببعض أحكامها الظالمة. لذلك اليوم هذا الإنجاز الذي يسجل لكل الكتل النيابية التي ساهمت معنا.
3: أما النائب عماد الحوت فأشار إلى أنه من غير المقبول أن يبقى أشخاص موقوفين لمدة تتجاوز العقوبة التي ينص عليها القانون. ومما قاله:
7: هذا العفو له طابع وطني بامتياز. في ملف كان عم يتداول بالفترة الأخيرة وكان في شيء من التشويش حوله اللي هو ملف الموقوفين الإسلاميين. الآن بالقانون اللي أقريناه اليوم فورا بيطلع 79 موقوف أو محكوم من أصل 146. خلال الأشهر الأولى يعني أقل من سنة بيطلع 16 واحد، وبين السنة والسنتين بيطلع 11 واحد. بمعنى آخر هذا جرح ناتج عن مرحلة سابقة من الوصاية على الأجهزة القضائية والأمنية والمحكمة العسكرية.
3: بدوره النائب غازي زعيتر أشار إلى أن قانون العفو العام غير متوازن والعدل فيه، وهناك مخالفة دستورية ارتقبت بالأمس بحق وزير الدفاع. هذا وعاد نواب كتلة الوفاء للمقاومة إلى الجلسة مع بدء مناقشة مشروع قانون إصلاح وضع المصارف. هذا كل شيء مساحة النجم.
2: شكرا للزميلة هالة الحسيني، كانت معنا مباشرة من مجلس النواب. وتعليقا على تطيير نصاب الجلسة، قال الشيخ أحمد الأسير في تسجيل صوتي إن جميع المحاولات والتعديلات على القانون تهدف إلى إبقائه في السجن، موضحا أن مطلبه هو تحقيق العدالة. وأضاف الأسير أنه تأكد بعدما حصل في خلال الجلسة أن هناك اتفاقا على التنازل عن بند إخلاء السبيل الذي كان من شأنه إخلاء سبيله وامتثاله أمام محكمة التمييز، مشددا على أنه لن يكون حجر عثرة أمام إقرار قانون العفو العام. احتجاجا على إقرار مجلس النواب قانون الإعلام دون تعديلات، ما يقيد حرية الصحافة والإعلام ويضعهما في موقع المساءلة والملاحقة، عقدت نقابتا الصحافة والمحررين مؤتمرا صحفيا مشتركا. نقيب المحررين جوزيف القصيفي الذي ألقى كلمة باسم النقابتين رفض ما اسمه قانون العار الذي سمي زورا بقانون الإعلام، وقال إن قانون المجزرة يضع رقاب الصحفيين تحت مقصلة توقيف الاحتياطي، ولا لقانون يوصف مخالفات النشر بالجرائم، ولا لقانون يقصي الجسم الإعلامي عن تمثيل وازن في هيئة أنشئت للإشراف على القطاع. وحذر القصيفي من أن المادة 104 التي رفض إلغاؤها أو تعديلها ستكون سيفا مسلطا يحصد رؤوسكم كما قال. وناشد رئيس الجمهورية رد القانون معلنا أن النقابتين ستوكلان محاميهما، وضع دراسة حول القانون تمهيدا لإعداد طعون سيتقدم بها بعض النواب. قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أن أخطر سلطة هي التي تقنع شعبها أن التنازلات السيادية والوطنية والأمنية هي ثمن الأمان، فيما دعاية السلطة تروج لجولات حادة وأبواب مسدودة. وبلحظة صادمة تنجلي الكواليس المدبرة عن صفقة تعطي واشنطن وتل أبيب ما لم تحلم به من عشرات السنين، والسلطة تعلم أننا نعلم كواليسها هذه اللعبة القذرة. يمثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي منذ بعض الوقت أمام قاضية التحقيق في بيروت شهرزاد ناصر في قصر العدل، بعدما ادعى عليه النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش بجرائم المالية، وأحاله موقوفا إلى القاضي ناصر مع طلب إصدار مذكرة توقيف وجهية بحقه بعد استجوابه.
8: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نقلت شبكة CNN الأمريكية عن بيانات لشركة كيبلر أن 48 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز هذا الأسبوع، منها 9 سفن يوم الأحد. ووضحت الشبكة أن هذا الرقم يمثل انخفاضا كبيرا عن أكثر من 100 عبور يوميا قبل الحرب. الخبر الأخير، رأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش أن عملية هدم 26 مبنى عربيا التي انطلقت صباح اليوم في جنين غير قانونية، وتأتي تمهيدا لاستئناف استيطان في المنطقة. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأمل
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. سمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفرع آب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70 0345 46 671 031 031 و 78 900 131.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل بونيكس كيلو نص $2.70، مناعم للغسيل كومفورت 4 لتر ب $3.90.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الواحدة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. يستكمل مجلس النواب جلسته التشريعية ويناقش في هذه الأثناء البند الرابع من قانون هيكلة المصارف. النائب إبراهيم كنعان طالب الحكومة في بداية النقاش حول قانون إصلاح المصارف بالتدقيق في موجودات المصارف في لبنان والخارج وموجودات الدولة لمعرفة الإمكانات الفعلية، وأشار إلى ثغرات تمنع تطبيق قانون الفجوة بصيغته المحالة من الحكومة، لذلك تعيد لجنة وزارية النظر فيه. أقر مجلس النواب قانون العفو العام مع التعديلات المتفق عليها مع رئيس الحكومة عبر التصويت برفع الأيدي رغم انسحاب كتلتي لبنان القوي والوفاء للمقاومة، إضافة إلى النائبين سيمو أبي رمية وإبراهيم كنعان، اعتراضا على عدم السماح مجددا لوزير الدفاع ميشيل منسا من إلقاء كلمته في الجلسة. نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد إقرار قانون العفو لفت إلى أن مؤسسة الجيش تتحدث باسم الشهداء، وأخطأ من قال إن وزيرا معينا يتحدث باسم طائفة معينة، معتبرا أن إعادة تكرار منع وزير الدفاع من إلقاء كلمة من قبل رئيس الحكومة هو قرار خاطئ وغير دستوري. وتعليقا على إقرار قانون العفو العام، رأى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن هذا القانون هو قرار تاريخي ينصف تاريخ لبنان والرسالة التي حملها على الدوام، مشيرا إلى أن لبنان يجب أن يكون دولة قوية متجذرة في الحقوق يحكمها القانون وتليق بشعبها. هذا وعمت التكبيرات والهتافات أرجاء سجن رومي إثر إقرار قانون العفو العام وتخفيض مدة عدد من العقوبات بصورة استثنائية. أعلن وزير الصناعة جويس الخوري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعمه الجهود التي يبذلها في ملف المفاوضات، وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس في شؤون القطاع الصناعي والأوضاع الراهنة في البلاد. بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد في التطورات الجنوبية والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والصعوبات التي يواجهها الجيش في خلال تنفيذه لمهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الجيش الإسرائيلي، كما أكد الجانبان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية. هذا وبحث قائد الجيش العماد هيكل مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو مرحلة ما بعد اليونيفيل، وزيارة أرنو المرتقبة إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، ألقت مسيرة إسرائيلية على دفعتين مواد متفجرة على أحراش بيت يحون في قضاء بنت جبيل، فيما ألقت مسيرة أخرى قنبلة صوتية في بلدة المنصوري جنوبي سور. نفت القنصلية العامة الفرنسية في بيروت التقارير التي تزعم تعليق إصدار التأشيرات، موضحة أن التأخير سببه ارتفاع أعداد الطلبات.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أكد وزير الخارجية الباكستانية محمد إسحاق دار في خلال لقائه السفير الإيراني أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام. كشف الجيش اليمني عن مهاجمة الحوثيين ميناء المخا بالصواريخ الباليستية، والخبر الأخير أعلنت المنظمة البحرية الدولية تسجيل تسرب نفطي من ناقلة انجرفت شمال شرقي جزيرة القابلية في سلطنة عمان، وتوقعت وصول بعض النفط المتسرب إلى البر الرئيسي للسلطنة، مشيرة إلى وضع خطة طوارئ للتعامل مع هذا التسرب النفطي. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم. تقترب الحرب من نقطة النهاية وترتفع احتمالات التوصل لتوافقات بين طهران وواشنطن تكون مقبولة من الطرفين المتصارعين ومن الدول الإقليمية في محاولة لتدارك آثار الصراع الكارثي في الشرق الأوسط. هذا ما أشارت إليه مصادر عدة، بينها وزير الداخلية الباكستاني الذي يزور طهران، مصرحا أن البلدين يقتربان من توقيع اتفاق سلام، وهو ما تؤكده تصريحات مشابهة أمريكية بعد مؤشرات عسكرية ودبلوماسية على صعوبة المهمة. فهل هناك إمكانية للحل فعلا أم أنها محاولة لكسب الوقت يحتاجها الطرفان لإعادة ترميم قدراتهما العسكرية؟ وماذا عن الشروط ذات السقف العالي من طهران التي طالبت بتعويضات وأموال مجمدة وسيطرة على هرمز؟ وترامب الذي كان تدمير إيران حدثا دائما في تصريحاته العديدة. وللحديث معنا من طهران الأكاديمي والخبير بالشأن الإيراني دكتور عماد أبشناس، ومن واشنطن الخبير بالشأن الأمريكي والدولي إيهاب عباس، على أن ينضم إلينا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي. أهلا ومرحبا بكما. بداية دكتور عماد وأستاذ إيهاب، أبدأ معك دكتور عماد عن نجاعة ونجاح الرئيس ترامب في دفع إيران إلى القبول بتنازلات، إن صحت وإن صدقنا الأخبار القادمة بأن هناك آمال وإمكانية بالوصول إلى توافقات. هل نجح ترامب عن طريق استراتيجية الضغط العسكري والاقتصادي بدفع طهران لتقديم تنازلات مناسبة له؟
1: تحياتي لك أستاذ أسامة، للأستاذ إيهاب والمشاهدين الأعزاء. في الواقع الأمر معكوس، يعني في الواقع إيران أجبرت الولايات المتحدة وترامب على التنازل. اليوم ترامب يتخبط من أمره لكي يخرج من المستنقع الذي أدخله به نتنياهو بأي شكل من الأشكال. وعمليا وزير الداخلية الباكستانية حسب التسريبات الغير رسمية أتى إيران لكي يعلم الإيرانيين بأن الولايات المتحدة موافقة على بعض البنود وبعض البنود الأخرى التي تطالب بها إيران، يريد الأمريكي المفاوضة عليها. عمليا البنود الستة التي تطالب بها إيران واقع هي التفاهمات التي حصلت بين إيران والولايات المتحدة قبيل مذكرة التفاهم الذي تم توقيعها، والولايات المتحدة لم تقم بتنفيذ تعهداتها. اليوم الإيراني يقول على أن الأمريكي يجب تنفيذ تعهداته قبل فتح مضيق هرمز، ويبدو أنه سوف يسير بهذا الاتجاه الأمر.
0: أستاذ إيهاب، يعني كما يتفضل ضيفنا من إيران بأن ترامب هو الذي يقدم التنازلات، وهناك رأي كبير في الشارع السياسي والإعلامي يتحدث بأن ترامب مجبر على الوصول إلى توافقات تنهي الصراع مع إيران بأي شكل من الأشكال، ما رأيك بذلك؟
2: أنا بحضرتك أستاذ أسامة وبدكتور عماد وبكل المشاهدين، أنا أتفق مع دكتور عماد بشكل كبير في أنه ترامب
0: الدكتور عماد من إيران، تفضل.
2: نعم أتفق كما قلت مع دكتور عماد في مقال من أنه الرئيس دونالد ترامب يبدو أنه قدم أو سيقدم تنازلات إذا ما توصل مع الإيرانيين لاتفاق، وهذه التنازلات بسبب قراءته الخاطئة للمشهد منذ البداية. بداية إعلانه للعمليات العسكرية لم تكن مدروسة بشكل جيد، هو أعتقد أنه ببضعة ضربات وغارات جوية سيفر النظام الإيراني داخل إيران وخارج إيران، وتأتي قائمة جديدة من المعارضة الإيرانية تحكم إيران. هو كان متخيل أن الأمور تسير بهذه البساطة، وأعتقد أنه تغافل عن التقارير التي تقدم من مراكز الأبحاث عبر سنوات مختلفة أن النظام الإيراني يصعب إسقاطه بهذه الطريقة. فكرة أن هو سار خلف بنيامين نتنياهو أو بنيامين نتنياهو الذي سار خلفه، لا أعتقد أنها مهمة في هذه المرحلة، لكن المهم أنه دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها لدى قيادتها خطأ في قراءة المشهد الاستراتيجي والتكتيكي في التعامل مع النظام الإيراني. لذلك وصلنا إلى هذه المرحلة التي تبدو كما هي علامة الانفينيتي، ندخل في مفاوضات لا يحدث فيها شيء، ثم عمليات عسكرية متبادلة لا تؤدي إلى شيء، ثم مفاوضات، ثم باكستان، ثم عمان، ثم قطر، ثم تصريحات هنا وتصريحات هناك، ونعود إلى بعض الضربات، ثم مفاوضات، وهكذا. لم ينجز ترامب خلال 6 أشهر تقريبا أي شيء في الملفات الرئيسية التي من أجلها ذهب إلى عمليات عسكرية ضد النظام الإيراني. لا هو قضى على البرنامج النووي، ولا قضى على البرنامج البالستي، ولا قطع أذرع إيران بالوكالة. إذن طيب. ترامب اليوم يبحث عن مخرج، هذا المخرج إذا سوقه للأمريكيين أو لحلفائه بأنه انتصار سيكون مخطئا، هو مخرج سياسي له من هذه الحرب، وسيترك الأمور على عواهنها في المنطقة، وستكون أو سيكون النظام الإيراني خطر على المنطقة في مستقبل الأيام إذا لم يغير سلوكه، واعتقد أنه انتصر على الولايات المتحدة وحلفائها وأصدقائها، وأنه صاحب الكلمة طيب. الفصل والعلي.
0: بهذه النقطة أستاذ إيهاب سأنتقل إلى الأستاذ سليمان العقيل الذي ينضم إلينا من الرياض، وحييك بداية أستاذ سليمان. ضيفنا من واشنطن يقول بأن الترتيبات الحالية في حال أنهت الصراع سيكون ذلك خطرا على كل دول المنطقة من قبل إيران كما يقول. وسؤالي، أين الدول الخليجية اليوم مما يجري من توافقات ربما ستنهي الصراع بصيغته الحالية؟
3: أحييك وأحيي الضيوف والمشاهدين الأعزاء. في الواقع حتى الآن لا يوجد توافقات ولا حتى صيغة مطروحة للنقاش. ما يوجد هو عملية تسويف ومناورة ومراوغة ولعبة القط والفار بين الطرفين. اليوم نحن أمام محادثات فنية لتغيير مسارات الملاحة في مضيق هرمز ونقلها من مسارها الطبيعي العميق بالقرب من الشاطئ العماني إلى منتصف المضيق، كي ما تتمكن بحرية الحرس الثوري الإيراني من إدارة الملاحة. وفي الواقع النقل المسار الملاحي من المسار العميق المجاور لشاطئ عمان
0: الجنوبي
3: إلى النصف، هذا يقلص من عمق المسار الملاحي ويجعل هناك حاجة لإدارة الملاحة وإرشاد السفن، لأنه المسارات العميقة في النصف محصورة بمسافات قليلة جدا وقصيرة.
0: وهل هذه الصيغة أستاذ سليمان ترضي الدول الخليجية؟ يعني كما تقول سيطرة الحرس الثوري على هذا المضيق بشكل أو بآخر، هل الدول الخليجية ستقبل بذلك مقابل إنهاء الصراع؟
3: لا ترضيها وغير قابلة بها، وستضغط من أجل أن لا تمرر. لكن ليكون في المعلوم أن هذه المفاوضات وهذه المحادثات وهذه المماحكات التسويفية هي في الواقع مؤقتة وهدنة مؤقتة يبدو لي إلى نهاية العام. بعد نهاية العام سيكون هناك مواجهة أخرى ربما، وربما يصل الطرفان إلى كسر العظم. إنما الآن إيران محاصرة في موانئها وفي نفطها وتكاد تصل إلى مرحلة الجوع، وهي يعني تعتمد بالفعل على تصدير النفط الذي يمثل ما يقارب 80% من موازنتها، وهي أيضا تعاني من أزمة معيشية واقتصادية وانهيار للعملة، ولذلك فهي بحاجة إلى فسحة شهرين إلى 3 شهور وقد تصل إلى 4 شهور. أيضا الولايات المتحدة، الرئيس ترامب وحزبه الجمهوري يحتاجون لبضع الوقت لتجاوز انتخابات نوفمبر العصيبة في الواقع عليهم، في ظل يعني منافسة يعني
0: في ظل تراجع شعبية الرئيس الأمريكي الحالية، وكما يعني يقول معارضوها الفشل في إدارة ملفات عديدة داخلية وخارجية. دعني أستاذ سليمان بهذه الأفكار أنتقل إلى الدكتور عماد. دكتور عماد، إذن الحرب ستعود، وهذا ما يعزز من الفرضيات والآراء التي تقول بأن الطرفين الإيراني والأمريكي يريدان فقط تضييع الوقت، ريثما يعاودان ترتيب المسار العسكري والقدرات العسكرية. ما رأيك بذلك؟
1: نعم، هذه احتمالية كبيرة جدا، من أن الولايات المتحدة تريد إعادة ترتيب أوراقها وتجهيز نفسها مجددا والهجوم مجددا على إيران. يعني هذا الموضوع لا يتم استثناءه من جداول الأعمال، وهناك تفكير في هذا الموضوع. عمليا حسب ما نعلم أو حسب التحاليل الداخلية الإيرانية، الإسرائيليين حاليا يحتاجون إلى حرب أكثر من ترامب. ترامب قبل الانتخابات النصفية يريد تهدئة الوضع، ولكن الإسرائيليين يريدون حرب. يعني احتمالية أن تقوم إسرائيل في هجمات على إيران لكي تضع الولايات المتحدة في الأمر الواقع، و يعني تعود الحرب مجددا، لأن نتنياهو يعلم جيدا أنه إذا لم يكن هناك حرب وإراقة دماء فإنه لن يستطيع أن يعني ينجح في انتخابات الكنيسة، في حين أن ترامب يريد وقف لإطلاق النار ريثما وتهدئة كي تنزل أسعار الطاقة، ويستطيع تهدئة الوضع قبل الانتخابات في الكونغرس. في الولايات المتحدة أتصور، يعني الأستاذ إيهاب أكثر مني، ولكن أتصور أنه محسوم بأن الجمهوريون سوف يخسرون الانتخابات، أو على الأرجح أستطيع أن أقول لك المدعومين من الأيباك في الولايات المتحدة سوف يكون دورهم ضعيف جدا في الانتخابات، لأن الداخل الأمريكي مستاء جدا من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وهذا ما صرح به حتى ترامب. يعني وصل الأمر أن ترامب اليوم صرح بهذا الموضوع، أن هناك استياء من اللوبي الإسرائيلي ومن الذين يقفون بجانب إسرائيل. ولهذا أتصور أنه إذا ما تمت الانتخابات في الكونغرس الأمريكي، وهناك العديد الذين يراهنون على هذا الموضوع، أن الجمهوريين على الأرجح سوف يخسرون، وحتى الجمهوريين الذين سوف يدخلون الكونغرس لن يكونوا الجمهوريين الذين يدعمون سياسات إسرائيل. ولهذا فإن الأوضاع ممكن أن تتغير بعد الانتخابات، ويقوم الكونغرس بتكبيل أيدي ترامب من أجل أن لا يستمر بالحرب مع إيران. يعني هناك أيضا اتجاه يراهن على هذا الموضوع. هلا يجب أن ننتظر ونرى. وهناك اتجاه ثالث يعني هنا في إيران يراهن على أنه لربما يتمكن من إيجاد صفقة مع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، ومن خلال هذه الفترة يستطيع ترامب أن يقول أنه استطاع الوصول إلى إنجاز، ومقابل هذه الصفقة يهم ترامب تغيير سياسات اتجاه إيران بعد الانتخابات النصفية.
0: طيب أستاذ إيهاب، يعني الظاهر في الشروط الإيرانية أنها شروط يضعها جانب منتصر، أو يظن أنه منتصر بتعبير أدق، لكن هل علينا أن نصدق أن الولايات المتحدة اليوم ستتخلى عن أجندتها في دعم إسرائيل، لأن الشروط الإيرانية قاسية بما يخص هذا الموضوع، بتضمين جبهة لبنان، بتضمين ملف ما يسمى بالأذرع الإيرانية في المنطقة، والعديد من النقاط التي يعني لا تأتي لا في صالح الولايات المتحدة، والحرب القائمة منذ أشهر ولا في صالح إسرائيل، وهي النقطة الأهم.
2: طيب خليني أستاذ أسامة أجاوب على حضرتك من خلال ردي أيضا على النقاط التي أثرها الدكتور عماد.
0: تفضل.
2: أولا يعني أولا يخطئ من يعتقد أنه الولايات المتحدة تتحرك في الشرق الأوسط في ملف إيران بسبب فقط إسرائيل. لا، إيران في الواقع دولة تتغول على دول الجوار، تعتدي عليهم، وهذا الاعتداء نشاهده كل يوم خلال الفترة الماضية، وأيضا في نفس التوقيت تتدخل في شؤونهم عبر عشرات السنوات، هذا ليس أمر جديد. استطاعت أن تخترق سوريا، استطاعت أن تخترق لبنان، استطاعت أن تخترق اليمن، واخترقت العراق، وحاولت أن تخترق دول أخرى في الخليج، والضيف من السعودية ربما يؤكد كلامي هذا أيضا يعني. وأنا عشت في السعودية فترة طويلة جدا، طفولتي وحتى الثانوية العامة، وأدرك ما أتحدث عنه جيدا يعني، وكيف كان الإيرانيون يحاولوا أن يعني يتدخلوا في الشأن السعودي خاصة في المنطقة الشرقية. حاولوا ذلك مع القطريين، مع الكويتيين، مع البحرينيين، مع الجميع في الواقع. فأنا لا أريد هنا أن تظهر إيران بصورة الحمل الوديع والولايات المتحدة هي الشيطان الأكبر كما يروج النظام الإيراني، وأتمنى ألا تكون الأفكار هكذا في هذا البرنامج يعني. طبعا أشكركم على مساحة الحرية الممنوحة سواء لي أو للضيف المعارض أو للضيف المتفق، وكما عودتونا يعني دائما. فلذلك أنا ما أريد أن أقول من هذا الرد تحديدا أنه المخاوف لدى دول المنطقة بما فيها إسرائيل، بما فيها إسرائيل التي قررت أن تتحرك وتأخذ هذا على اعتقادها. لماذا تحديدا إسرائيل؟ لأن هناك تهديدات وجودية لدولة إسرائيل، هذه التهديدات الوجودية المتعلقة بالأمن الإسرائيلي لاقت توافقا مع الرؤية الأمريكية فيما يتعلق بمخاوفها على الأمن القومي، ورئيس دونالد ترامب يدرك ذلك تماما، لأنه قال قبل أشهر قليلة جدا أن الإيرانيين لديهم صواريخ باليستية، إذا ما طوروها أكثر من ذلك من الممكن أن يطالوا الأراضي الأمريكية، ومن الممكن أن يحملوها أيضا بالرؤوس النووية. إذن حتى اللحظة طالما نحن لم نحقق شيئا في البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي البالستي، فثق تماما أن الأمور لن تنتهي عند هذا الحد. وإذا حاول ترامب أن يوهمنا بانتصار ويوهم دول المنطقة والأصدقاء والحلفاء بأنه انتصر على النظام الإيراني وترك هذين الملفين تحديدا لم ينجز فيهما شيئا واضحا يأتي بأفضل ما أتى به باراك أوباما، فإنه سيكون قد فشل في هذه الحرب. ناهيك عن أنه مطالب أيضا ما زال بفض علاقة وقطع علاقة إيران بأذرعها بالوكالة، هذه الأذرع التي تقض مضاجع شعوبها ودولها لحساب النظام.
0: لكن أستاذ إيهاب، كان سؤالي يعني بأكثر بالتحديد عن العلاقة مع إسرائيل، بأن ترامب يغامر بأن تكون إسرائيل في موضع الضعيف والغير المنتصر عسكريا في حرب وجودية كما تعتبرها.
2: خلينا نقول أنه مش الغرض هو الانتصار العسكري لا لأمريكا ولا لإسرائيل، هو الغرض تنحية الخطر الإيراني على الأمن القومي الأمريكي ومعه الأمن القومي الإسرائيلي من وجهة نظر أمريكية ووجهة نظر إسرائيلية. إذا ما التقت هاتان وجهتان النظر سيتصرفان بشكل موحد. إذا لم تلتقي أنا أؤكد لك أن إسرائيل ستتصرف منفردة عن الولايات المتحدة. يعني ممكن ترامب يخرج من هذه الحرب بأي شيء وخلاص انتهت الحرب، وان شاء الله هندخل في مفاوضات نوويه نقعد فيها 130 سنه وشوفوا انتوا بقى، انتوا اسرائيل بقى وايران تصطفلوا ازاي. ساعتها اسرائيل ستحاول ان
0: العوده منفرده الى هذا الصراع.
2: خد بالك استاذ اسامه كمان، انا اعتقد ان الامور مش لازم تكون بشكل عسكري، ستكون بشكل استخباراتي دقيق
0: أو اقتصادي كما يشير ترامب في نهاية.
2: بس الاقتصادي ضعيف ليه؟ لأن عارف الاقتصادي ضعيف ليه يا أستاذ أسامة؟ لأنه يحتاج إلى سنوات وسنوات وسنوات، وليس مع النظام الإيراني.
0: والنفس الإيراني طويل وتعود على العقوبات.
2: سأعود إليك أستاذ ويستطيع أن يجد البدائل.
0: لكن في إشارتك إلى هذا الموضوع أنتقل بالسؤال إلى الأستاذ سليمان. أستاذ سليمان، إذن في حال خروج إيران بهذه الطريقة، وفي حال النظر بكلام الأستاذ إيهاب من الولايات المتحدة بأنها ستشكل خطر على دول المنطقة، السؤال إن كان التحالف السعودي الباكستاني الذي التركي الذي تم التوقيع عليه في مكة هو لمواجهة يعني بين قوسين خطر إيراني محتمل في حال فشل ترامب في القضاء على ما يعتبره تهديدا إيرانيا؟
3: أنا أعتقد إنه التحالف مكة الدفاع المشترك هو في الواقع، وكما أوضحت السعودية وتركيا وباكستان، ليس موجها لبلد لوحده أو لأزمة بعينها.
0: نعم،
3: هو الحقيقة يرسي توازن قوى في المنطقة سواء مع إيران أو مع إسرائيل أو مع كيفما كان يعني، ويسد ما يمكن أن تكون فراغات، لأنه المستقبل القريب سيشهد انسحابا أمريكيا متوقعا، وهذا الانسحاب سيترك فراغ ما في شك. لكنه مثل هذه التحالفات التي تعتمد على دول قوية عسكريا وسياسيا واقتصاديا وهي من كبرى قوى المنطقة، يمكنها أن تملأ الفراغات الأمنية وتساعد على بلورة نظام أمني جديد. وعليه فإنه لا أعتقد أنا شخصيا أن كلفة الانقضاض على دول المنطقة وعلى المنطقة ستكون يسيرة وقليلة على إيران. ستواجه إيران متاعب تلو المتاعب، خاصة أنها حتى يعني في داخلها.
0: لكن لم نرى ذلك أستاذ سليمان، يعني في الوقت الذي كانت تقصف فيه الدول الخليجية، الدول العربية كانت تطالب بالحل السلمي، وأيضا على المقلب الآخر كما تفضلت بأن الاتفاقات التي تريدها إيران حاليا ليست في صالح الدول الخليجية. طيب ما الدول الخليجية هي التي تدفع باتجاه هذا التوافق إن حدث طبعا، والحديث عن سلطنة عمان وقطر كما تأتي المعلومات.
3: شوف طال عمرك، الصيغة صيغة التسوية ما هو لم تبن بعد، لم توضع خارطتها أو نقاطها أو مسودة أو محاورها للنقاش حتى الآن. الواقع إيران نجحت نسبيا في جر الولايات المتحدة وصرفها عن القضايا الرئيسية إلى فتح مضيق هرمز، وأشغلت واشنطن في هذا الموضوع، واستخدمت مضيق هرمز استخداما سياسيا واقتصاديا لا شك أنه فعله في موازين هذه الحرب. رغم الخلل في ميزان الطرفين، الخلل في القوة العسكرية طبعا، لكنه التسوية النهائية لم يحن وقتها. نحن الآن في مرحلة لا حرب ولا سلام، مرحلة هدنة ربما تطول وربما تقصر، وعندما تحيل لحظة التفاوض على التسوية النهائية سيكون للمملكة العربية السعودية ولأشقائها في منطقة الخليج رأي، ولن تكون دول الخليج هينة لينة بيدها أوراق دول الخليج. اليوم بلورت دول الخليج المملكة العربية السعودية هذا التحالف الدفاعي، وغدا أيضا في أوراق الاقتصاد والمقاطعة الاقتصادية والتعاون التجاري، وهذا كلها أوراق ضغط يمكن استخدامها على إيران إذا أرادت إيران أن تستخف بجيرانها.
0: طيب،
3: وأن تلتهمهم. ولا شك أنه حنا اليوم حنا أمام معضلة مضيق هرمز التي أشغلت طهران دول المنطقة والعالم بها.
0: طيب بدقيقة دكتور عماد، للأسف لم يبقى لدينا الكثير من الوقت، إذن معضلة مضيق هرمز تمكنت إيران من تحويل رأي من تحويل أنظار العالم من الملف النووي إلى ملف مضيق هرمز، هل ستدافع إيران عن هذا المضيق حتى في ضمن كل الخيارات المطروحة العسكرية وغير العسكرية بما فيها تشكيل تحالفات إقليمية تقف بوجه إيران؟
1: أولا إيران نجحت في هذا السياق، ومضيق هرمز كما قال السيد مدفيديف هو أقوى من السلاح النووي وحتى الهيدروجيني وهو بيد إيران، وبالتأكيد لا أحد يترك سلاحه الأقوى من أجل أي شيء. أما بالنسبة للتحالفات الإقليمية لا تكبروها كثيرا، هذه غير مهمة. عمليا السعودية منذ 11 سنة دعت 85 دولة وقالت شكلنا تحالف ضد الحوثيين، وبعد

0: فينجح.
1: وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لكم على المشاركة معنا من طهران الأكاديمي والخبير بالشأن الإيرانية دكتور عماد بشناس، ومن واشنطن الخبير بالشأن الأمريكي والدولي إيهاب عباس، ومن الرياض الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، دائما إلى اللقاء.
2: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

هل أصبحت أزمة المحروقات وراءنا وما انعكاسها على مستقبل القطاع؟ نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج ليبراكس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناضر عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة. ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدل عزيتون تنمية لوقية ب70 سنت، جبنة إيمونتال لوقية $1.90.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان اليوم الأربعاء 12 من آب 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا. مع تحيات كريستال شقير، أبو جبرايل، إلين شديد خليفة، وسافيو بوسعب.

أهلا بكم في عناوين النشرة. لبنان يطوي صفحة العفو العام ويشرع أبواب التفاوض والتنفيذ. 79 موقوفا إسلاميا سيخرجون من السجون وتكبيرات عمت سجن رومي. إشادة أممية بإلغاء عقوبة الإعدام. مرقس من بعبدة قانون الإعلام مدماك أساسي ونقابات الصحافة والمحررين سنواجه القانون قضائيا وميدانيا. كليرفيلد في بعبدة واليرزي وبحث في الإجراءات التطبيقية لصيغة الإطار. التفجيرات الإسرائيلية مستمرة جنوبا. جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي. منشآت النفط في طرابلس حريق خط البارد غير مفتعل وتمت السيطرة عليه. باكستان متمسكة بالوساطة بين واشنطن وطهران وحديث عن تمديد المهلة.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. العفو العام أصبح قانونا نافذا بعدما أقره مجلس النواب وفق الصيغة التي خرجت بها اللجان المشتركة، مع تعديلات أساسية طالت الحق الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن. صفحة طويت من السجل بكل ما رافقها من انقسامات واعتراضات وانسحابات وضغوط، لكن طي صفحة العفو لا يعني أن كل الصفحات أقفلت، فعدم حضور وزير الدفاع الجلسة ومغادرة عدد من النواب يترك صفحة سياسية مفتوحة تحتاج إلى معالجة. وفيما كانت جلسات مجلس النواب مستمرة، كانت لقاءات سياسية وعسكرية تعقد بين بعبدة واليرزي لترسم ملامح المرحلة المقبلة، ولبنان أمام مسار تفاوضي يفترض أن يحول التفاهمات إلى خطوات قابلة للتنفيذ. وهكذا تتقاطع ثلاثة مسارات: صفحة عفو طويت، صفحة سياسية بقيت مفتوحة للمعالجة، وصفحة تفاوضية وأمنية تكتب. والتحدي الحقيقي هو في إدارة هذه الصفحات بعقل الدولة لا بمنطق التسويات المؤقتة والانقسامات المفتوحة. والآن إلى التفاصيل.
1: إذن رفع الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية إلى 6 مساء بعد التصديق على قانون هيكلة المصارف وإقرار قانون العفو العام، رغم انسحاب عدد من النواب وتسجيل اعتراضات على آلية إقراره ومضمونه. وشهدت الجلسة سجالا نيابيا واعتراضات، وتفاصيل مع زميلة هالة الحسيني.
2: نعم، منذ بعض الوقت رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية في يومها الثاني إلى 6 مساء اليوم بعد تلاوة محضر الجلسة. وأقر المجلس في هذه الجلسة اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، وانسحب نواب التيار الوطني الحر والوفاء للمقاومة من هذه الجلسة اعتراضا على عدم حضور وزير الدفاع لهذه الجلسة، والذي كان قد حضر إلى مجلس النواب صباحا واجتمع مع رئيس الحكومة نواف سلام وكذلك مع عدد من النواب. وبعد هذه وقد جرت سجالات حادة حول هذا الاقتراح، وأدخلت تعديلات عليه من بينها شروط إخلاء السبيل، وشملت أيضا الحق الخاص وآليات المحاكمة خارج السجن، حيث خفض شرط إخلاء السبيل من 14 سنة إلى 12 سنة سجنية، وإسقاط شرط الإبرام، وحذفت كلمة مبرم من المادة القانونية ليصبح خيار إخلاء السبيل محصورا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه بدلا من الاشتراط السابق الصادر بأحكام مبرمة. هذا وعاد نواب حزب الله إلى الجلسة بعد إقرار هذا القانون، فيما ناقش مجلس النواب أيضا مشروع القانون المتعلق بإصلاح المصارف، وأدلى وزير المالية بتعديلات على هذا المشروع مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يطالب بهذه التعديلات، ومن بينها المواد 3، 11، 13، و23 من هذا المشروع، إلا أن عدد من النواب اعترض على هذه التعديلات وطالبوا بوضع جدول لموضوع الهيئة المصرفية التي ستشكل في هذا المشروع. ومن بين التعديلات هو تعديل يتعلق بضمان الودائع الذي رفض عدد من النواب هذا المشروع وهذه التعديلات، وأقرت المادة 23 المتعلقة بضمان الودائع كما وردت في لجنة المال والموازنة أو كما عدلتها لجنة المال والموازنة، مما دفع وزير المالية للقول أنتم قضيتم على هذا المشروع. وبعد إقراره رفع رئيس مجلس النواب الجلسة إلى 6 مساء. في المواقف النيابية النائب الياس بوصعب أشار إلى موضوع قانون العفو، ومما قاله:
3: في مؤسسة عسكرية لازم نحترم قرارها، والمؤسسة بتحكي باسم شهداء، وهودي الشهداء من جميع الطوائف، وأخطأ من قال أن هناك من يضع أحد وزير معين في وجه طائفة معينة. إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أنه يلقي كلمة بالجلسة اليوم من قبل رئيس الحكومة هو قرار خاطئ وغير دستوري. كيف كل الوزراء كانوا عم تحكي اليوم؟ ليش بس وزير الدفاع ممنوع يحكي؟ لو ما المزايدات اللي كفينا فيها كان هيدا القانون أقر من شهرين كما هو. فرقت بس بما يتعلق بالسنين السجنية ولم يصدر أي حكم بحقك لازم تطلع لبرا، إنما كان في خلاف على كلمة مبرم، وهيدي اللي ما صار في عليها توافق، وهيدي لم تقر اليوم.
2: النائب إبراهيم الموسوي لفت إلى أن كتلة الوفاء للمقاومة انسحبت لأن وزير الدفاع منع من إعطاء رأي الجيش اللبناني في الجلسة.
4: وفي تضامن وزاري، والأهم من هيك في تضامن أخلاقي وإنساني ببلد الحريات والديمقراطية والتعبير عن الرأي. لا يجوز لأحد أن يمنع وزير يجي يدلي برأيه ويحكي قدام مجلس النواب، ونحن معروف بعض الطائف أنه الوزير هو رئيس جمهورية وزارته وهو مستقل بيقدر يعبر، والقرار هو لمجلس الوزراء مجتمعا وليس لأحد. ما حدا ينفهم أنه نحن جاي عم بعمل اصطفاف بهاللحظة ويقعد يحكوا سني وشيعي ومسيحي وما بعرف شو، المسألة مش هيك.
2: النائب سليم عون أكد أننا في تكتل لبنان القوي لن نسجل على أنفسنا المشاركة في قانون العفو العام، ولم يكن الهدف هو تطهير الجلسة.
5: موقفنا اللي عم بتشوفوه اليوم لأنه ما بدنا نسجل على حالنا أنه كنا عم نحضر وبوجودنا صارت هيك مخالفة. شو اللي بيمنع نستمع لرأي قيادة الجيش اللي هي المعنى الأول بهيدا الملف؟ بدنا الجيش اللبناني نعززه، بدنا نسلمه كل الأمور الأمنية بالبلد والعسكرية. معروف لحد هلأ ما بنعطيه الإمكانيات المادية، حتى بالإمكانيات المعنوية اليوم عم نجي نقضي على الجيش اللبناني. ما حدا يديره طائفي، اللي عملها طائفي هو رئيس الحكومة بالذات، لأنه هو توجه له لوزير الدفاع وقال له أنت عم تعملها بين الجيش والطائفة السنية.
2: النائب بلال عبدالله اعتبر أنه بإقرار قانون العفو العام فأننا نطوي صفحة سياسية كان فيها مكون لبناني يستهدف.
6: أي فريق بلبنان، أي مؤسسة في لبنان، أي أحد ممكن يشعر نفسه مغبون بهذا الاقتراح. نحن عم نطوي صفحة سياسية كان فيها هذا المكون مستهدف، عن حق أو غير حق، كان مستهدف من نظام، كان مستهدف من أجهزة، كان مستهدف للأسف المحكمة العسكرية ببعض أحكامها الظالمة. لذلك اليوم هذا الإنجاز الذي يسجل لكل كتل نيابية التي ساهمت معنا.
2: أما النائب عماد الحوت فأشار إلى أنه من غير المقبول أن يبقى هناك أشخاص موقوفين لمدة تتجاوز المعقول. ومما قاله:
7: هذا العفو له طابع وطني بامتياز. في ملف كان عم يتداول بالفترة الأخيرة وكان في شيء من التشويش حوله اللي هو ملف الموقوفين الإسلاميين. الآن بالقانون اللي أقريناه اليوم فورا بيطلع 79 موقوف أو محكوم من أصل 146، خلال الأشهر الأولى يعني أقل من سنة بيطلع 16 واحد، وبين السنة والسنتين بيطلع 11 واحد. بمعنى آخر هذا جرح ناتج عن مرحلة سابقة من الوصاية على الأجهزة القضائية والأمنية والمحكمة العسكرية.
2: هذا ويبقى على جدول أعمال الجلسة التشريعية 10 مشاريع واقتراحات قوانين على أن تستأنف كما قلنا عند 6 مساء. مساحة النجمة هالة الحسيني، صوت كل لبنان.
0: شكرا لزميلة هالة الحسيني كانت معنا من مجلس النواب. وبعد صمت طويل تسجيل صوتي تم تسريبه للشيخ أحمد الأسير، قال فيه إن جميع المحاولات والتعديلات على القانون تهدف إلى إبقائه في السجن، موضحا أن مطلبه تحقيق العدالة، ومشددا على أنه لا يكون حجر عثرة أمام إقرار قانون العفو العام. هذا وعمت التكبيرات أرجاء سجن رومي إثر إقرار قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بصورة استثنائية.
1: وتعليقا على إقرار قانون العفو العام، رأى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن هذا القانون هو قرار تاريخي ينصف تاريخ لبنان والرسالة التي حملها على الدوام، مشيرا إلى أن لبنان يجب أن يكون دولة قوية متجذرة في الحقوق بحكمها يحكمها القانون وتليق بشعبها.
0: وعن جلسة الأمس وبعد إقرار إلغاء عقوبة الإعدام، أثنى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على قرار مجلس النواب بإلغاء الإعدام رسميا، وطالب بتقديم القانون بسرعة إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه وتوقيعه، ودعا الدول التي لا تزال تعتمد عقوبة الإعدام إلى أن تحذو حذو لبنان في إنهاء هذه الممارسة اللا إنسانية كما وصفها.
1: هذا ورحبت اليونسكو في بيان بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون الإعلام الجديد الذي يشكل محطة مهمة في جهود لبنان لتحديث تشريعاته الإعلامية وتعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة وسلامة الصحفيين.
0: وزير الإعلام بول مرقص أكد من بعبد أن القانون الجديد للإعلام الذي أقره مجلس النواب هو مدماك أساسي في تطوير القطاع، إلا أنه أكد العمل على إنجاح التعديلات المطلوبة عليه.
8: هالإنجاز اللي صار لازال منقوصا بظل وجود تعديلات ضرورية لازم أن نحن نكفي فيها بهذا القانون. بهالإطار بأكد على نقطتين. النقطة الأولى هي مسألة الحريات العامة والحريات الإعلامية يلي هي مكفولة بالدستور، والقانون بيجي يكمل هالضمانة هاي. والأمر الثاني هو ضرورة إدراج تعديلات إضافية على القانون كي يلبي حاجات ضرورية إعلامية ونقابية. سأعمل على إيصال هذه التعديلات اطلاع دائم من فخامة الرئيس.
1: في المقابل واحتجاجا على إقرار مجلس النواب قانون الإعلام دون تعديلات ما يقيد حرية الصحافة والإعلام ويضعهما في موقع المساءلة والملاحقة، عقدت نقابتا الصحافة والمحررين مؤتمرا صحفيا مشتركا. نقيب المحررين جوزيف القصيفي الذي ألقى كلمة باسم النقابتين رفض ما أسماه قانون العار الذي سمي زورا بقانون الإعلام، وقال إن قانون المجزرة يضع رقاب الصحفيين تحت مقصلة التوقيف الاحتياطي، ولا لقانون يوصف مخالفات النشر بالجرائم، ولا لقانون يقصي الجسم الإعلامي عن تمثيل وازن في هيئة أنشئت للإشراف على القطاع. وحذر القصيفي من أن المادة 104 التي رفض إلغاؤها أو تعديلها ستكون سيفا مسلطا يحصد رؤوسكم كما قال. وناشد القصيفي رئيس الجمهورية رد القانون معلنا أن النقابتين ستوكلان محاميهما وضع دراسة حول القانون تمهيدا لإعداد طعون سيتقدم بها بعض النواب. يزور رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد لبنان، ويعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين في إطار متابعة الملفات المرتبطة بالتنسيق العسكري في ضوء المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وفي قصر بعبدة بحث كليرفيلد مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في ضوء المحادثات التي أجرها الجنرال كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.
9: وفي اليرزي بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع الجنرال جوزيف كليرفيلد في التطورات الجنوبية والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والصعوبات التي يواجهها الجيش في خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الجيش الإسرائيلي. كما أكد الجانبان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية. هذا وبحث قائد الجيش مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو مرحلة ما بعد اليونيفيل وزيارة أرنو المرتقبة إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك.
0: يعقد مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر غد الخميس جلسة في السرايا الكبير لمتابعة البحث في المستجدات السياسية الأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى بنود تتعلق بوزارات المال الاقتصاد والبيئة.
1: وفي المواقف أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعمه الجهود التي يبذلها في ملف المفاوضات، وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس في شؤون القطاع الصناعي والأوضاع الراهنة في البلاد.
0: وأكد نائب مروان حميدي بعد لقائه رئيس عون أن المفاوضات هي أفضل وسيلة لمعالجة المشكلة في الجنوب، وهي معركة لا تقل ضراوة عن المعركة العسكرية وتحتاج إلى استراتيجية واضحة.
1: جنوبا الاعتداءات الإسرائيلية لا تهدأ، سلسلة تفجيرات في بيت يحون وكفر تبنيت واستهداف مدفعي لعلي الطاهر وتفجير مبنى مدرسة في زوتر الشرقية، ومناشدة من رئيس بلدية زوتر الشرقية للمسؤولين للجم التصعيد. حسين معنا.
10: يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي وبتفجير المؤسسات التربوية وسواها ونسف المنازل وإحراقها في العديد من القرى والبلدات التي يحتلها. وقد وسع اليوم من عدوانه الهمجي وفجر في بلدة زوتر الشرقية مبنى المدرسة الرسمية ودار البلدية والمستوصف وحضانة أطفال وقاعة مخصصة للمناسبات الاجتماعية بعد أن كان قد فجر عشرات المنازل في البلدة من بداية احتلاله. رئيس بلدية زوتر الشرقية محمد إسماعيل ناشد عبر إذاعتنا المسؤولين التحرك للجم هذا العدوان وقال:
11: يعني بعد ما قمنا امبارح مناشدة فخامة الرئيس ودولة الرئيس بتدخل عبر كل القنوات لوقف التدمير الهمجي اللي عم بقوم فيه العدو الإسرائيلي، فجأنا اليوم الصبح بتدمير دار البلدية والحضانة، عندنا حضانة أطفال ومستوصف البلدة وقاعة للمناسبات الاجتماعية وزائد المدرسة الرسمية، كلهم هودي التفجير واحد كان شيء مؤسف. نحن دائما مناشد الدولة اللبنانية من فخامة الرئيس لرئيس الحكومة لكل الوزراء المعنيين التدخل الفوري والضغط على أعلى المستويات لوقف هذا التدمير الممنهج الوحشي من قبل العدو الإسرائيلي. نتمنى أن يتردد صدى صوتنا في جميع الأماكن.
10: كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة تفجيرات في بيت يحون والقنطرة وحداثة وبني حيان ودير سريان وكفر تبنيت، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مرتفع علي الطاهر وتلة الدبشة وحي الدير في النبطي الفوق ووادي سلوكي وعيت الجبل، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت طلوسة ووادي الحجير والخيام ومشاعر المنصور. أما في العدوان الجوي فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية فجر اليوم مضيفا عاشورائيا سابقا على طريق كفر العاصي في قضاء بنت جبيل، كما ألقت المحلقات الإسرائيلية مواد متفجرة فوق أحراج بيت يحون وعيت الجبل واندلعت النيران في المكان. إلى ذلك تقدمت اليوم قوة إسرائيلية مع جرافتين ودبابتين باتجاه شرق كفر شوبة وقامت بأعمال تجريف للأراضي وفتح طرقات في المنطقة. من جهة ثانية لا يزال الطيران المسير يحلق وبكثافة فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية وفي كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
0: وفي قراءة عسكرية، الخبير العسكري والعميد المتقاعد جورج نادر في حديث لإذاعة صوت كل لبنان أنه ليس من مصلحة إسرائيل الالتزام باتفاق الإطار، لسيما وأن الوضع الميداني لصالحها. نادر لوح من جهة ثانية بأن العسكريين المتقاعدين سيتخذون خطوات تصعيدية في المدى القريب في مواجهة قرار الحكومة تقسيط الزيادات على الرواتب.
12: بتركز على علي الطاهر لانه علي الطاهر هي تلة استراتيجيه، لو اكثر من هيك عندها معلومات اسرائيل في عناصر لحزب الله محاصرين بانفاق علي الطاهر مع عناصر من الحرس الثوري الايراني، يعني تعتبروا هذا مكسب لألف. وانا بقول لك اسرائيل منا مبسوطه باتفاق الاطار لانه هي تربح بالنقاط وهذا الوضع الميداني هيك. نحن عندنا ب 27 تشرين اول انتخابات اسرائيليه، يعني طلت علي الطاهر والوضع اللبناني هو الناخب الاساسي اللي صالح نتنياهو او ضده. شو عنا حل غير المفاوضات؟ لا عنا القوة العسكرية نقدر نزعها، ولا في حدا بالعالم كله بيأثر على الموقف الإسرائيلي مثل الأمريكي. الزيادات اللي عم يحكوا عنها بلحقوا شي 100 دولار للعسكري، التقسيط الفروقات الزيادة من 1.3 لواحد 8 يعني 5 أشهر، يعني بيطلع له 40 دولار بالشهر.
13: صحيح،
12: هذه اللي بدها تكسر الدولة، ومليونين دولار تنظيف حمامات مثل السنوات ما بتكسرهم، وبزيد له 3000 دولار للنايب ما بكسرها. في حال لم تتجه الحكومة عنا وقفات أكثر، لأنه الناس المعودين عليها واللي الحكومة معودة عليها نتحاسب نحن وياها مع الحكومة تحديدا مش مع مجلس النواب، لأنه مجلس النواب أقر زيادة الحكومة هي اللي عم تتلكع بالدفع، ما بيفهموا علينا إلا هيك.
13: مع عدم إدراج ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية على جدول أعمال مجلس الوزراء الخميس الماضي، وجه الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة كتابا إلى رئيس الحكومة نواف سلام، أكدوا فيه أن استمرار تأجيل ملف التفرغ يعني إبقاء الجامعة أمام المجهول ويعيد فتح الباب أمام الإضرابات والتحركات التي لطالما سعوا إلى تجنبها، وتوجهوا إلى رئيس سلام بالقول: ننتظر منكم خطوة واضحة تعيد الثقة إلى الأساتذة والاستقرار إلى الجامعة اللبنانية وطلابها.
0: أكد البيان الصادر عن منشأة النفط في طرابلس السيطرة على الحريق الذي اندلع على خط النفط في البارد، كما تبين في التحقيقات الأولية أن الحريق غير مفتعل والسبب هو إشعال النار في أرض مجاورة للخط المتوقف منذ سنوات بالتزامن مع وجود تسرب منه، وتم العمل على المعالجة.
13: أكدت الخارجية الباكستانية أنها لم تغلق ملف الوساطة بين واشنطن وطهران، وقالت يمكن تمديد فترة 60 يوما من مذكرة التفاهم.
0: وأكد وزير الخارجية الباكستانية في خلال لقائه السفير الإيراني أكد أن الحوار والدبلوماسية السبيلان الوحيدان لتحقيق السلام.
1: مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني محمد نقدي أكد أن إنتاج بلاده للصواريخ والمسيرات لا يتوقف، وقال: ننتج بأعلى من معدلات الإطلاق ونسلم المنتج للمقاتلين، مشددا على أن الصواريخ الباليستية سوف تصيب رأس العدو في نهاية المطاف بحسب تعبيره.
0: واليوم كشف الجيش اليمني عن مهاجمة الحوثيين ميناء المخابز للصواريخ الباليستية. وفي السياق، رأى نائب وزير الخارجية اليمنية أن عمليات الحوثي في البحر الأحمر لا تنفصل عما تقوم به إيران في هرمز.
1: أعلن العراق سقوط 4 مسيرات في محافظة أربيل في إقليم كردستان من دون وقوع إصابات. إلى ذلك، يزور وفد أمني عراقي رفيع السعودية غدا لبحث عدد من الملفات الأمنية.
0: أعلنت المنظمة البحرية الدولية عن حصول تسرب نفطي من ناقلة ما يهدد سواحل عمان.
1: حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده سترد بالمثل إذا استولت الدول الغربية على السفن التجارية الروسية.
0: وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط ما يزيد عن 500 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.
1: سيتابع ملايين الأوروبيين كسوفا كليا نادرا للشمس، هو الأول الذي تشهده أوروبا منذ العام 2006 يعبر أجزاء من القارة، فيما يغرق مناطق واسعة من إسبانيا في ظلام نهاري غير معتاد، وهذا بحسب وكالة فرانس بريس. وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال.
0: كان في هذه النشرة: لبنان يطوي صفحة العفو العام ويشرع أبواب التفاوض والتنفيذ. 79 موقوفا إسلاميا سيخرجون من السجون وتكبيرات عمت سجن رمي. إشادة أممية بإلغاء عقوبة الإعدام. مرقص من بعبدة قانون الإعلام مدماك أساسي، ونقابات الصحافة والمحررين سنواجه قضائيا وميدانيا. كليفورد بعبدة واليرزي وبحث في الإجراءات التطبيقية لصيغة الإطار. التفجيرات الإسرائيلية مستمرة جنوبا، ومناشدة من رئيس بلدية زوطر الشرقية للمسؤولين. جلسة لمجلس الوزراء غدا في السراي. منشآت النفط في طرابلس، حريق خط البارد غير مفتعل وتمت السيطرة عليها. باكستان متمسكة بالوساطة بين واشنطن وطهران، وحديث عن تمديد المهلة.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: يوميا عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع اي بي تي الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. اي بي تي حدك بكل محطة.
0: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70-03-445-76-631-031 و 78-900-131.
1: صوت كل لبنان.
2: نشاطات.
0: نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا بلقائنا اليوم أن ننتقل إلى عالم الجمال والموسيقى والوتريات مع أمسية موسيقية رائعة ومميزة مع الأستاذ شربل روحانة وعلى الوتر. تحيتنا لإلك أستاذ شربل، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان، ونحن وياك ما نحكي أكثر عن هالأمسية الرائعة اللي رح تكون ب 19 الشهر وتفاصيل إضافية مع حضرتك.
3: تحياتي لإلك سلام ولكل الأحبة.
0: أهلا وسهلا.
3: بالفعل نحن عم نحضر لأمسية موسيقية عنوانها على الوتر، لأنه مألفة من ثلاث آلات وترية: العود، البزق والكونترباس.
0: نعم.
3: العود والبزق اثنينهم آلات وترية ونقر، يعني بينقل عليهم الواحد نقر بالريشة. الكونترباس كمان أغلب الأحيان بيستعمل إصبعه.
0: نعم.
3: العازب كمان عم بينقر على الكونترباس وبيستعمل القرشة بعض الأحيان تيعطي هذا الصوت الممتد بمد. ولكن كله سوا هو الكناية عن ثلاث آلات رح يتحاوروا من خلال مؤلفات. أنا كاتب قسم منها، في آلي خوري كاتب قسم عازف البزق، وكمان في مقطوعة لضيفنا مكرم أبو الحسن اللي رح يعزف الكونترباس. لكن رح يكون يعني مثل حوارية، اشياء البروغرام رح يكون بعضه موجود من كتبته من سنين وبعضه كتبناه ب 2019. انا كتبت قسم وانا وإلي خوري كتبنا قسم، وفي مقطوعة لمكرم ابو الحسن يعزف الكونترباس.
0: نعم استاذ شربل، يعني هي رح تكون موسيقية فقط ام ممكن يعني الجمهور يفاجئك ويطلب منك مثلا تغني له شي مقطوعة لإلك مثلا؟ يعني ممكن يصير هذا الشيء؟
3: ما أنا بخير فاجئه. هو مبدئيا نحن مكرسين هي ساعة ساعة وربع.
0: نعم.
3: للموسيقى، لانه مش عطول بتصير هذه انه نعمل حفلات موسيقية، صارت مثل العملة النادرة صراحة.
0: نعم.
3: كلنا عم نتجه اغلب الاحيان صوب الغناء. هالمرة حابين نعمل تريو، يعني ثلاث آلات بس للموسيقى، نكرسها للموسيقى، للاشياء مكتوبة واشياء سيربلاس، يعني رح تطلع التقاسيم ساعتها. هذه ما بتصير على طول صراحة، يعني هذه لأنه أنا مثلا بالصدفة جاي صديقنا عازف البزق إلي خوري من فرنسا، عرفت أنا قبل بشهرين أنه رح يجي بشهر آب لفترة صغيرة، بقى دغري استغلينا الظرف لأنه مش على طول فينا نتوفق أنه يكون ثلاثتنا سوا مع بعضنا موجودين.
0: نعم.
3: لنعمل هذا العمل.
0: نعم.
3: هلأ إذا صار في بطريقة من الطرق حاجة أو رغبة مشترك عندنا وعند الناس الموجودين ان نغني شيء اخر شيء، انه ممكن بس مين اللي بشكل اساسي رح يكون عازف. نعم. على
0: استاذ شربل، يعني هل ممكن يكون في معزوفات يمكن مش من تلحينك حضرتك او مش من توزيع الموسيقي لك، ممكن نسمع شيء لزياد مثلا، شيء للسيده فيروز او لكبار العمالقه، ام لا مخصصه هالامسيه لموسيقى شربل روحانه؟
3: شربل روحانه والي خوري ومكرم ابو الحسن. نعم. يعني بشكل اساسي. هلا بتعرفي رح اقولها بكل صراحه، يعني كنا حابين هيك نقول مقطوعه يعني لزياد الرحباني.
0: نعم.
3: الفنان يلي مثل ما بيقولوا نتنفس مثل الهواء، يعني صار زياد الرحباني، ولكن بيصير الواحد بيعطي الهم صراحه، ما يعني انه ممكن مسموح ممكن مش مسموح. ما بدي اجرح حدا وما بدي اتحدى حدا، يعني مع أنه كان ممكن في كتير مقطوعات حلوة وكتير إشياء بتزبط على العود وعلى البزق وعلى الباس، بيطلع كتير حلو. نحن سبق وعملنا فيلمونيات من فترة، يعني من 6-7 سنين قدمناها، هي مجموعة على ألحان فيلمونوهبي.
0: نعم.
3: وكانت كتير حلوة. ممكن نقولها كمان بهذه الحفلة، ممكن نقول كمان إشياء من الفولكلور، ولكن للأسف بعدني عم فكر فيها وعم بحكي مع المنظمين مع تيلوكالية إنه إذا فينا ما بعرف إذا من مرة، يعني أنا ياريت، يعني حب على قلبي إني أقول شيء لزياد الرحباني، هذا شرف كبير لألي.
0: نعم.
3: ومتعة كبيرة لألي وللناس اللي راح يسمعوا.
0: نعم.
3: بس الأسباب اللي ذكرت لك إياها ممكن ما نقول شيء.
0: نعم. أستاذ شربل روحانة، من المعروف عنك تأسيس دار العود، أنا بهمني يعني ألفت نظر لهلا دار وتأسيسك يعني لدار العود، وأهمية أنه يكون عن جد، يعني نحن عنا بالشرق هالقد في اهتمام بالموسيقى وبالعود ويمكن بآلات كتير غيرها، ونضوي عليها ونضوي على حق الموسيقي. الحقيقة يعني كل الأضواء بتكون على الفنانين، وعذرا يعني على التعبير، يمكن كتار هلا عم بيسمعوا بيزعلوا مني بيقولوا لي سلام انه ليه عم تحكي هيك، بس نحن من حقلنا بحقلنا كاعلاميين انه كمان نلقي الضوء على اهميه وحضور الموسيقي وعلى اهميه وحضور عمله واعطائه حقه لهالموسيقي بلبنان.
3: صحيح.
0: وبالوطن العربي كمان،
3: يعني ما هي مسابه كمان انه النشاطات اللي بنعملها بدها كتير جهد، بدها كتير تحضيرات، بدها تمارين، بدها تأليف، بدها جدية، ولأنه عم ناخدها نحن بشكل جدي وقد ما فينا وعميق، يعني لنوصل نحن ننبسط للناس يوصلوا لمتعة مختلفة.
0: نعم.
3: عن المتعة الحسية، وهذا بيتطلب كتير جهد. ودار العود يعني اللي هو كمان داعي بأكيد الراعي معهد فيلوكالية، ولكن دار العود هو داعي لهالحفلة، ومن ضمن النشاطات يلي بدنا نبلش نرجع نحيها. بتعرفي قطع كتير ظروف هالبلد، يعني هلأ عم نرجع نحمس الموضوع لنرجع نفوت بنشاطات موسيقية، إن كان حفلات ولا مباريات.
0: نعم.
3: ولا ورش عمل. بقى هذا مش شيء سهل يصير كل يوم. بيهمني الناس انه يجوا يحضرونا الاربعاء القادم ب19 آب بمعهد فيلوكالية، بباحة المعهد، باحة كتير جميلة يلي بيعرفوها اكيد رح يتذكروها بهالشجرة الكبيرة الموجودة بالنص. ونحن مثل ما ذكرت على الفيسبوك من فترة انه نحن شغلنا طبيعي رح يكون.
0: نعم.
3: منه دخل ولا اي جنس من اي اثر من الذكاء الاصطناعي.
0: يعني هذه لفتتني الجمله انه بدون الاي اي هون قديش يبرز براعه وقدرات الموسيقيين، وحقيقه نقل هالشعور الحلو والرائع كمان للمستمعين او المشاهدين والحاضرين.
3: طبيعي. بتعرفي سلام، في شغله يعني ممكن بالاي اي بيطلع شيء بيرفكت، بيطلع انه ما في ولا نص ربع غلطه، عرفتي كيف؟ بس انه مش طبيعي.
0: نعم.
3: يعني الخطا الانساني طبيعي، يعني انه حتى لو انه شو ما يصير على المسرح يصير، ولكن في انرجي عم نعطيها من روحنا بكل جسمنا بكل يعني بكل طبيعيه وبكل بقى هذا لا يعوض، يعني لو شو ما اجى ذكاء اصطناعي ما راح يعوض هذا الانرجي الطاقه اللي عندنا.
0: نعم
3: مشان هيك هالطاقه بحب اتشاركها، نحن ثلاثه العشرين والموسيقيين بحب نتشارك هذه الطاقه مع الناس اللي راح تجي.
0: نعم نحن منتشكرك الموسيقي شربل روحانا، ونحن على الموعد على الوتر أمسية موسيقية رائعة عن الله راد ب 19 شهر 2026 في لوكالية عين تورا الساعة 8 المساء.
3: شكرا.
0: أهلا شكراً وسهلا لكم. فيك شكراً. الموسيقي شربل روحانا عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار 2:15. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحم وزميلي سافيو بوصعب.
2: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: مباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائل للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 11/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,455,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,473,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,348,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,174,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد طوني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بن بون برازيل 180 جرام بدولارين و40 سنت، سردين 125 جرام بنص دولار.

0: الخيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أخبار سلسة وروعة من صوت كل لبنان. إلى السادسة من مساء اليوم رفع الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية بعد إقرار مشروع القانون، قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، كما عدلته لجنة المال والموازنة، مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية. مجلس النواب أقر قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها، والتي تشمل تخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك عبر التصويت برفع الأيدي. وبعد إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان: حل الأزمة في لبنان هو في قانون الفجوة المالية، واسترداد الودائع يعيد الثقة للاقتصاد اللبناني. النائب علي فياض قال من مجلس النواب إن المطلوب إعادة هيكلة المصارف لاستعادة الثقة بالقطاع، والمعركة الكبرى هي معالجة ملف الودائع. نطلب من لجنة المال والموازنة معالجة هذا الموضوع. كتب الرئيس سعد الحريري عبر أكس: مبروك لكل مظلوم خلف القضبان، البعض منهم بلا محاكمة. إقرار قانون العفو العام، مبروك انتصار العدالة. بعد مثول الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سليمي موقوفاً أمام قاضي التحقيق في بيروت الرئيسة شهرزاد ناصر واستجوابه، قررت القاضية إصدار مذكرة توقيف وجهية بحقه.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: اعتبر مصدر إيراني كبير لرويترز اللاموعد لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لا شيء هناك لتمديده، مضيفا أنه من القضايا التي يجري بحثها عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفذ التزاماتها. وفي الخبر الأخير، أفادت وكالة سانا بأن دمشق قدمت رسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن تحتج فيها وترفض اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: متأمل.
1: لا كده بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

رقني طمن عقلبك لو شي مر بيسكن دلوعي وحس بالغمرة حس بدفا دمي مشي بدمك عيونك حلال عليها تملك.

لاعب كرة السلة بمنتخب لبنان ونادي الحكمي جيرار حديديان ضيف لبنان الحلم، والحديث عن أحلامه للوطن واللعبة وطموحاته الخاصة. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفرع آب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026. للحجز 70 0345 46 671 031 031 و 78 900 131.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بيض أبيض كفرية بريتاش 750 ملي ب 3 دولار و90 سنت، بيرا كيو 500 ملي ب 80 سنت.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: طابت أوقاتكم. موجز أخبار الرابع والربع من صوت كل لبنان. أشارت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني إلى أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية مستمرة، وآخرها تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية قضاء النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية المستوصف حضانة أطفال ومنازل عدة في البلدة، ما يؤكد مضي الاحتلال في نهجه التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار. وأكد الجيش أنه في الوقت نفسه يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، حيث يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي. يسجل طيران مسير في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية. وفي الجنوب، غار الطيران الحربي الإسرائيلي للمرة الثالثة مستهدفا بلدة المنصوري. أنقذ عناصر الدفاع المدني شخصاً إثر سقوطه داخل بئر يبلغ عمقه نحو 15 متراً في مدينة زحلي، وهو على قيد الحياة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. أكدت وزارة الدفاع التركية نجاة طيار بعد تحطم طائرته من طراز F-16 في ولاية يلوى خلال طلعة تدريبية. الخبر الأخير، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استهداف قاعدة عسكرية روسية على ساحل البحر الأسود. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: هل أصبحت أزمة المحروقات وراءنا وما انعكاسها على مستقبل القطاع؟ نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج ليبراكس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناضر عبر صوت كل لبنان.
1: المحامي والباحث السياسي أمين بشير ضيف القانون فيرسس السياسة. إعلان النيات النقطة الأهم في اتفاق الإطار. المناطق التجريبية قوة للجانب اللبناني، وفشل مفاوضات روما يكون بتقسيم البلد فقط. يكون حزب الله مقاومة لا ميليشيا عندما يكون تمويله وقراره لبنانيين، وينبغي جعل قرار الحرب والسلم بيد مجلس النواب. القانون فيرسس السياسة الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. صوت كل لبنان. هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي.

مرحبا، هيك غنوا من صوتك لبنان ورحلة جديدة مع معلومات وخبريات عن مجموعة من أغاني زمان. وإلكم بالبداية أطيب التحيات من ألان جديد خليفي والمخرج شربل راشد.

0: شاعر لبناني يعتبر أحد رواد الأغنية اللي ساهموا في انتشار اللهجة اللبنانية بالعالم العربي، ومش ممكن ما يكون حدا بلبنان ما بيعرفه. إذا ما بيعرفه مباشرة لابد ما يكون غنى ولو مرة أغنية من 5000 غنية اللي كتبها ولاقت غالبيتها النجاح والشهرة.
1: شو اسمك؟
0: توفيق بركات.
1: شو اسمك؟

شكل توفيق بركات مع الرحابني وعبد الجليل وهبي وأسعد سيبا ومارون كرم وأسعد السبعلي ثورة بعالم الأغنية اللبنانية والعربية. وهو لما بدأ مشواره مع الكلمة أراد أنه يكتب الكلام اللي بيقولوه الناس، أغاني هيك بيرتب فيها أحاسيسه وأفكاره بشكل عفوي، وتهرب من الزجل والميجنة والمعنة أو من شعر قريب من الفصحى، مثل ما عمل مثلا ميشيل تراد وسعيد عقل وطلال حيدر وجوزيف حرب وغيرهم. هو الشاعر اللي ترك الضيعة ونزل على بيروت وخالف وصية بيو اللي حذره من التوهان بشوارع المدينة، وقال له الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر، اترك هالمهنة وصفصفة الأغاني وخليك بالضيعة معي تتساعدني. لكن بركات أقسم على أنه يحول هالكلمات المؤثرة من بيو إلى أغنية اعتبرت من أجمل وأرق ما غنى وديع الصافي.

وتكرر العمل مع وديع الصافي بكتير من الأغاني، لكن المشكلة أنه ما في أرشيف واضح لأغاني توفيق بركات. حتى هناك كتير من الأغاني تنسب لغيره من الشعراء وهي بالحقيقة له، لكن من أحلى الأغاني اللي غناها وديع من كلماته

صحيح ما عمل توفيق بركات بنصيحة بيو أنه يبقى بالضيعة وقرر يعيش بالمدينة، لكنه بالواقع هو حمل الضيعة بكل تفاصيلها بقلبه، واستخدم مفرداتها وتعابيرها بكتير من الأغاني مثل هالغنية.

ونقل توفيق بركات صورة بتجمع شباب وصبايا الضيعة بالسهرات مع العزف على المنجيرة ورأس الدبكة بغنية مثل

وجمع صفات الشجاعة والرجولة والشهامة وعنفوان ابن الضيعة اللبنانية اللي قادر بزنوده القوية من الصخرة يطلع مي وحتى يهد جبال. والله يبارك بالرجال.

نشأت بين توفيق بركات والشحرورة صباح علاقة صداقة وتعاون فني يصعب حصرها بدقايق، فهو كان متحيز لإلها بشكل علني، حتى كان يرفض كتير من المطربات اللي يطلبوا منه أغاني، ويقول أنا مؤمن بصباح مثل ما مؤمن بوجودي بالحياة. حتى قال بحديث صحفي مرة الأغنية اللبنانية اللي ما بتغني صباح مشبوهة، وإذا صباح بتعتزل الفن أنا بعتزل كتابة الشعر كمان.

استمر التعاون الرائع بين توفيق بركات وصباح، فغنت من كلماته أكثر من 70 غنية مثل دق الكف وقوم، الرجال أحلى من المال، روح تجوز يا عبده، عندي بستان وشو اسمك، والمجوز الله يزيده، اللي لحنا ملحم بركات.

بآب عام 1967 كان مقرر أنه تشارك صباح بمهرجانات بعلبك الدولية بمسرحية القلعة بالاشتراك مع روميو لحود، لكن مع اندلاع الحرب بين الدول العربية وإسرائيل اللي سميت بنكسة 67 واللي استشهد خلالها حوالي 25 ألف عربي، ونظراً للظروف السياسية والعسكرية اللي كانت بهداك الوقت، اضطرت لجنة المهرجانات ببعلبك أنه تعدل البرنامج وإرجاء مسرحية القلعة للعام التالي، وقرروا يعملوا مهرجان مختصر بيتضمن 7 لوحات فولكلورية وقدموه من 9 ل 12 آب على مدرج هيكل باخوس اللي بيتسع ل2000 شخص، وخصص ريع الحفل الأولى لمنكوبي الحرب بواسطة الصليب الأحمر اللبناني. ومن بين الأغاني اللي أدتها الأسطورة صباح بها العرض واللي كتبها توفيق بركات أغنية كرم الهوى اللي غنتها كمان بفيلم حمل نفس الاسم.

لحن أغنية كرم الهوى الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي كان حاضر ببعلبك لما غنيتها صباح وقاعد بالصف الأمامي وفرحان جدا بالغنية اللي لحنها وعم بيزقف بحماس مع الجمهور اللي طلب من الشحرورة أنها تعيدها أكثر من مرة، وشارك بالمهرجان جوزيف عزار، نادية جمال، فيليمون وهبي، ولبست الصبوحة بها الحفل أزياء فلكلورية رائعة مثل عادتها دايماً.

0: وجنة.
1: من الأغنيات اللي حققت شهرة واسعة جدا للصبوحة من كلمات توفيق بركات كانت أغنية عالضيعة يما عالضيعة اللي في وراها قصة.

لما حب الموسيقار محمد عبد الوهاب سنة 1965 إنه يلحن غنية للصباح باللهجة اللبنانية، طلب من توفيق بركات يكتب له غنية، فأرسل له بركات كلمات أغنية عالضيعة، وكان البيت الثاني بيقول رحنا نبيع عالمينا ضيعنا القلب وجينا، لكن صباح ما عجبتها العبارة فغيرها بركات وصارت جينا نبيع كبوش التوت ضيعنا القلب ببيروت، بس هالمرة ما عجبت عبد الوهاب وقال له ايه ده كبوش التوت، وفضل كلمة المينا، فاحتار الشاعر بأمره، فكان لابد من تدخل طرف ثالث وكان الصحافي سعيد فريحة، وشرح لعبد الوهاب أنه المينا يعني خشب وحديد وبواخر وعجقة وضجة مش مناسبة لجو الغنية، بينما كبوش التوت بتعني الضيعة، بتعني روح وريحة الضيعة، واستمر على هالموال إلى أن اقتنع عبد الوهاب بهالكلام، ويمكن بعد مداء طعمة التوت اللبناني اللي ما إلى مثيل.

0: مع انتقال الموسيقار فريد الأطرش للعيش والاستقرار بلبنان، بدأت مرحلة بحياته الفنية عرفت بالمرحلة اللبنانية، فتعاون فيها مع كبار شعراء هذيك الأيام مثل بشارة الخوري، ميشيل طعمي، عبد الجليل وهبي وتوفيق بركات أكيد اللي غنى من كلماته حبينا، وخبرناكم بالسابق المقصود فيها كان الملكة جورجينا، ويا دلع اللي غنتها بكل دلع الصبوحة.
1: ويا دلع

كان توفيق بركات يشعر بانسجام خاص جدا بالتعاون مع الراحل فليمون وهبي، لان فليمون عنده ذات العبقريه وذات البساطه، واثنيناتهم بيكرهوا التعقيدات بالفن، لذلك غالبيه الاغاني اللي قدموها سوا نجحت نجاح كبير وحققت شهره واسعه، مثل اغنيه شريفه فاضل حبيبي نجار.

بعد سنوات طويلة من العطاء والكتابة رحل توفيق بركات ب 19 كانون الثاني عام 2004 عن عمر 76 سنة، كان ختامه مؤلم وحزين وشبه غياب كامل وعزلة ومرض وإهمال للأسف ببلد لا يجيد الاعتناء بكباره ولا تكريم المبدعين فيه. فكانت منا تحية صغيرة متواضعة من برنامجنا للشاعر توفيق بركات اللي كلماته توزعت على أكثر من 5000 غنية ولا يزال غالبيتها محفور بأذهان الناس.

0: ولهون وبينتهي لقائنا مع هيك غنو، مع الإشارة إلى أنه بإمكانكم إعادة الاستماع إلى الحلقة وكل حلقات برنامجنا على موقع الإذاعة vdl.com.lb. ولكم بالختام أطيب التحيات من ألان جديد خليفة والمخرج شربل راشد.
1: هيك غنوا من صوت كل لبنان.

الحلقة المقبلة من هيك غنوا الأربعة المقبل بعد موجز أخبار الأربعة وربع بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. نحن على الخمسة وربع منقدم راديو رما، خليكم برفقتنا.

أخبار من اليونيفيل. بين نهاية حرب عام 2006 وتشرين الأول 2023 شهد جنوب لبنان ما يقارب 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين، وخلال هذه الفترة عملت اليونيفيل بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، مستخدمة آليات الارتباط والتنسيق التابعة لها لتسهيل الحوار ومعالجة أوجه الاختلاف ومنع حالات سوء الفهم التي كان من الممكن أن تؤدي إلى التصعيد، غير أنه في أعقاب النزاعات المدمرة التي شهدها عام

0: ما 2024 و2026 أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الفترة من الهدوء تمثل بالفعل تقدماً حقيقياً نحو سلام دائم، أم أنها استخدمت أيضاً من قبل الأطراف للاستعداد لجولة أخرى من القتال. وقد سألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك عن قراءته لهذه المرحلة.
1: Well, I think with hindsight, it's quite easy to acknowledge that.
2: أعتقد أنه في ضوء ما تكشف لاحقاً من السهل إلى حد كبير الإقرار بأن حزب الله كان يمتلك بنية تحتية واسعة وكميات كبيرة من الأسلحة في الجنوب، وقد رأينا الآن مدى ما كانت إسرائيل قد طورته من قدرات استخباراتية لافتة، بما في ذلك القدرة على استهداف قيادة حزب الله. وأرى أنه من المنصف القول أنها كانت بالفعل تستعد للجولة التالية من الصراع، ومع ذلك أعتقد أن فترة الاستقرار النسبي لم تكن نتيجة لذلك وحده، بل جاءت أيضا ثمرة لعدد من التدابير التي اتخذها المجتمع الدولي. كما أرى أن نشر وجود قوي للأمم المتحدة قد أسهم في طمأنة الأطراف الأخرى وفي ردع اللجوء إلى العنف.
0: مع إقراره بأن كلا الجانبين استعدا لاحتمال اندلاع نزاع آخر، يقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك إن السنوات التي عقبت حرب عام 2006 أوجدت أيضا مساحة للحوار وبناء الثقة والتنسيق العملي، ما ساعد على منع تصاعد التوترات.
1: I think it's important to realize that this period of relative stability.
2: أعتقد أنه من المهم إدراك أن فترة الاستقرار النسبي هذه استغلت أيضاً لترسيخ قدر من السلام، فقد استخدمت لمعالجة تباينات الآراء بشأن الخط الأزرق. فعلى سبيل المثال، كانت لدى الجانب اللبناني تحفظات، في حين كان الجانب الإسرائيلي يدفع باتجاه تعديل في مسار الخط الأزرق، وكنا ندير هذه المسائل باستمرار من خلال الحوار. وكما قد تتذكرون، جمعنا الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لمناقشة هذه المسألة بغية تجنب الاحتكاكات وسوء الفهم والمناوشات التي كان يمكن أن تتطور إلى صراع فعلي بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي، وقد نجحنا في تجنب ذلك. وأعتقد أيضا أننا بفضل وجودنا المكثف أسهمنا في الحيلولة دون تمكن الجماعات المسلحة غير الحكومية من التواجد في المنطقة أو من نقل الأسلحة، سواء بصورة علنية أو غير علنية. ولا أرى أنه من الصحيح بالضرورة القول إن هذه الفترة استغلت من جانب حزب الله أو جيش الدفاع الإسرائيلي للتحضير للجولة التالية من الصراع، وأعتقد أنهما فعلا ذلك، ولكن ليس بالضرورة أن ما شاهدناه لاحقا كان قد أعد خلال تلك الفترة التي اتسمت بالاستقرار. وأرى على سبيل المثال أن جزءا كبيرا من الأسلحة التي حصل عليها حزب الله وصل خلال فترة النزاع. كما أعتقد أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها إسرائيل اتسعت أيضا خلال النزاع من خلال تكثيف المراقبة الجوية وغيرها من الوسائل، وقد شاهدنا كذلك أثناء النزاع كيف تكيف الطرفان مع تطور الأوضاع. فقد اعتمدت إسرائيل بدرجة كبيرة على القوة الجوية، ثم عمد حزب الله إلى تطوير استخدام تكتيكات وأسلحة جديدة. ومرة أخرى فقد تغير الوضع الآن تغيرا كاملا مع وجود إسرائيل في جنوب لبنان. ومع أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا إلى حد ما في الوقت الراهن، فإنني آمل أن يستمر صموده لفترة طويلة.
1: And I hope we'll hold for quite some time.
0: وفيما تتواصل الجهود لمعالجة تداعيات نزاعي عام 2024 و2026 ودعم مسار نحو الاستقرار، يقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكوك إن تحقيق سلام دائم سيتطلب اتخاذ خيارات سياسية وبناء الثقة ودعما من المجتمع الدولي.
1: The war or peace is always within reach. It is a matter of both sides.
2: أن الحرب والسلام يظلان دائما احتمالين قائمين، فالأمر يتوقف على رغبة الطرفين في تحقيق السلام والاستقرار، وعلى حرصهما على أن ينعم المدنيون بالأمن والازدهار. وهذا خيار لابد من اتخاذه، وإن كان بالغ التعقيد إذ لا توجد أي ثقة بين الطرفين، ويخيم الشك دائما على أي خطوة تتخذ في اتجاه السلام، غير أنه لابد من توافر حد أدنى من الثقة للسير في طريق السلام. وأعتقد أن هذا الانعدام التام للثقة، وهو أمر مفهوم بعد سنوات طويلة، يجعل دور الوسيط ودور أصدقاء لبنان وإسرائيل بالغ الأهمية في المساعدة على تجاوز هذا النقص في الثقة، وتوجيه الطرفين نحو هدف يعود بالنفع عليهما معا، وتسكير الجميع بما يحققه السلام من فوائد. ومن الواضح أن المستفيد الأول من ذلك هو السكان المدنيون الذين لا علاقة لهم بالنزاع، بل إن إسرائيل ولبنان كدولتين انجرتا إلى النزاعات الأخيرة لأسباب لم تكن بالضرورة تخصهما.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.90، اسكالوب دجاج الكيلو $5.40.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صفحة العفو تطوى وصفحة المصارف تفتح والتفاوض إلى الواجهة. أهلا بكم إلى راديو رما من صوتي كل لبنان، إعداد كريستال شقير بوجبرايل مع مريم آل علي جبور ومن تنفيذ سافيو بوصعب.

0: العناوين.
1: في مؤسسة عسكرية لازم نحترم قرارها، والمؤسسة بتحكي باسم شهداء، وهودي الشهداء من جميع الطوائف.
2: بس أنا بعرف إنه بالطريقة اللي نعمل فيها قانون العفو العام بدأ بخطأ كبير. الخطأ الكبير إنه قانون العفو العام بيتعلق بالسياسة العقابية للدولة اللبنانية. قانون العفو العام ما بيجي باقتراح قانون من النواب.
3: بأكد على نقطتين. النقطة الأولى هي مسألة الحريات العامة والحريات الإعلامية يلي هي مكفولة بالدستور.
4: يعني بعد ما قمنا امبارح مناشد فخامة الرئيس ودولة الرئيس بتدخل عبر كل القنوات لوقف التدمير الهمجي اللي عم بقوم فيه العدو الإسرائيلي، فجأنا اليوم الصبح بتدمير دار البلدية والحضانة ومستوصف البلدة وقاع على المناسبات وزائد المدرسة الرسمية.
0: في راج رما أيضا 79 موقوفا إسلاميا سيخرجون من السجون، وتكبيرات في رومي، ترحيب أممي بإلغاء عقوبة الإعدام، اليونسكو تثمن إقرار قانون الإعلام، ونقابات الصحافة والمحررين تتوعدان بمواجهته قضائيا وميدانيا. كليرفيلد في بعبدة واليرزي وبحث في الإجراءات التطبيقية لصيغة الإطار. الجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نهجه التدميرية ويعرقل الاستقرار في الجنوب. مجلس الوزراء غدا في السرايا، وسلام يتلقى اتصالا من الشيباني. إصدار مذكرة توقيف وجهية بحق رياض سليمي. باكستان متمسكة بالوساطة بين واشنطن وطهران، وحديث عن تمديد المهلة. تتابعون أيضا خاص مع وزير العدل السابق سليم جريصاتي والأحوال الجوية.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. صفحة طويلة من السجال حول العفو العام طويت بإقراره في مجلس النواب بكل ما رافقها من انقسامات واعتراضات وانسحابات وضغوط سياسية وشعبية، وبإقرار قانون هيكلة المصارف تفتح صفحة مالية واقتصادية عنوانها إعادة تنظيم القطاع المصرفي وتحديد المسؤوليات والحقوق، فيما تبقى كيفية تطبيق القانون وضمان حقوق المودعين واستعادة الثقة هي الاختبار الفعلي بعد التشريع. وفيما كانت جلسات مجلس النواب تنهي ملفات وتفتح أخرى، والجولة الجديدة عند السادسة مساء لاستكمال البحث في جدول الأعمال، كانت لقاءات سياسية وعسكرية تعقد بين بعبدة واليرزي لرسم ملامح المرحلة المقبلة. لبنان أمام مسار تفاوضي يفترض أن يحول التفاهمات خطوات قابلة للتنفيذ، ذلك على الرغم من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. والآن إلى التفاصيل. إذن إلى السادسة من مساء اليوم، رفع الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية بعد إقرار مشروع القانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة، مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية. وأقر مجلس النواب اليوم قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها، والتي تشمل تخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك عبر التصويت برفع الأيدي رغم مغادرة نواب التيار والمقاومة والتحرير اعتراضا على منع وزير الدفاع من إلقاء كلمة. التفاصيل مع هالة الحسيني.
1: أقر مجلس النواب في اليوم الثاني من جلسته التشريعية اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبة بشكل استثنائي بعد انسحاب نواب تكتل لبنان القوي والوفاء للمقاومة عند طرحه، اعتراضا على عدم دخول وزير الدفاع ميشيل منسا إلى الجلسة، والذي كان حضر صباحا إلى مجلس النواب واجتمع إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. المجلس أقر الاقتراح معدلا ومن بينها تعديل شروط إخلاء السبيل، حيث خفضت السنة السجنية من 17 سنة إلى 12 سنة سجنية، وحذفت كلمة مبرم من المادة القانونية. المجلس أقر أيضا مشروع قانون إصلاح المصارف معدلا، وأبقى على المادة المتعلقة بضمان الودائع كما عدلتها لجنة المال والموازنة، فيما جرت تعديلات طرحها وزير المال ياسين جابر على عدد من المواد المتعلقة بالمساهمين والهيئة المصرفية. في المواقف، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو سعد تناول موضوع العفو، ومما قاله:
2: في مؤسسة عسكرية لازم نحترم قرارها، والمؤسسة بتحكي باسم شهداء، وهودي الشهداء من جميع الطوائف، وأخطأ من قال أن هناك من يضع أحد وزير معين في وجه طائفة معينة. إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أنه يلقي كلمة بالجلسة اليوم من قبل رئيس الحكومة هو قرار خاطئ وغير دستوري. كيف كل الوزراء كانت عم تحكي اليوم؟ ليش بس وزير الدفاع ممنوع يحكي؟ لو ما المزايدات اللي كفينا فيها كان هيدا القانون أقر من شهرين كما هو. فرقت بس بما يتعلق بالسنين السجنية ولم يصدر أي حكم بحقك لازم تطلع لبرا، إنما كان في خلاف على كلمة مبرم، وهيدي اللي ما صار في عليها توافق، وهيدي لم تقر اليوم.
1: النائب إبراهيم كنعان أعلن أن قانون المصارف أقر وفق تعديلات لجنة المال باستثناء مادة واحدة، ولفت إلى أنه جرى استثناء الأزمة الحالية من العديد من الأحكام والشروط. النائب عماد الحوت أشار إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام يعبر عن موقف الحكومة بحسب الدستور.
3: هذا العفو له طابع وطني بامتياز. في ملف كان عم يتداول بالفترة الأخيرة وكان في شيء من التشويش حوله، اللي هو ملف الموقوفين الإسلاميين. الآن بالقانون اللي أقريناه اليوم فورا بيطلع 79 موقوف أو محكوم من أصل 146، خلال الأشهر الأولى يعني أقل من سنة بيطلع 16 واحد، وبين السنة والسنتين بيطلع 11 واحد. بمعنى آخر، هذا جرح ناتج عن مرحلة سابقة من الوصاية على الأجهزة القضائية والأمنية والمحكمة العسكرية.
1: النائب إبراهيم الموسوي لفت إلى أننا انسحبنا من الجلسة للأسباب نفسها التي انسحب من أجلها نواب تكتل الوطني الحر، ولا يجوز لأحد أن يمنع وزير برأيه.
4: وفي تضامن وزاري، والأهم من هيك في تضامن أخلاقي وإنساني ببلد الحريات والديمقراطية والتعبير عن الرأي. لا يجوز لأحد أن يمنع وزير يجي يدلي برأيه ويحكي قدام مجلس النواب، ونحن معروف بعض الطائف أنه الوزير هو رئيس جمهورية وزارته وهو مستقل بيقدر يعبر، والقرار هو لمجلس الوزراء مجتمعا وليس لأحد. ما حدا ينفهم أنه نحن جاي عم بعمل اصطفاف بهاللحظة ويقعد يحكوا سني وشيعي ومسيحي وما بعرف شو. المسألة مش هيك.
1: هذا واستأنف مجلس النواب جلسته عند السادسة مساء بعدما رفعت الجلسة عند الثانية والرابعة وتلاوت المحضر. مساحة النجمي هالة الحسيني صوت كل لبنان.
0: وفي بيان صدر عن تلاميذ وأحباب الشيخ أحمد الأسير أعلنوا فيه تلقيهم توصية منه نقلت إليهم عبر عائلته بعدم القيام بأي تحركات على خلفية استثنائه من قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب اليوم. وكان تسجيل صوتي منسوب إلى الأسير جرى تداوله عقب تطورات جلسة العفو، قال فيه إنه لن يكون حجر عثرة أمام إقرار القانون بسبب استفادة عدد من الموقفين منه رغم اعتراضي على الصيغة المتعلقة بوضعه. هذا وعمت التكبيرات والهتافات أرجاء سجن رومي إثر إقرار قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بصورة استثنائية. الرئيس سعد الحريري كتب عبر أكس: مبروك لكل مظلوم خلف القضبان، البعض منهم بلا محاكمة، إقرار قانون العفو العام مبروك انتصار العدالة. وتعليقا على إقرار قانون العفو العام، رأى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن هذا القانون هو قرار تاريخي ينصف تاريخ لبنان والرسالة التي حملها على الدوام، مشيرا إلى أن لبنان يجب أن يكون دولة قوية متجذرة في الحقوق يحكمها القانون وتليق بشعبها. وعن جلسة الأمس وبعد إقرار عقوبة الإعدام، أثنى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تشيرك على قرار مجلس النواب إلغاء عقوبة الإعدام رسميا، وطالب بتقديم القانون بسرعة إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه وتوقيعه حتى يتسنى تنفيذه. تشيرك دعا الدول التي ما تزال تعتمد عقوبة الإعدام إلى أن تحذو حذو لبنان في إنهاء هذه الممارسة اللا إنسانية كما قال. رحبت اليونسكو في بيان بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون الإعلام الجديد الذي يشكل محطة مهمة في جهود لبنان لتحديث تشريعاته الإعلامية وتعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة وسلامة الصحفيين. وزير الإعلام بول مرقس أكد من بعبد اليوم أن القانون الجديد للإعلام الذي أقره مجلس النواب أمس هو مدماك أساس في تطوير القطاع، لأنه أكد العمل على إنجاح التعديلات المطلوبة عليه.
5: هالإنجاز اللي صار لازال منقوصا بظل وجود تعديلات ضرورية لازم أن نحن نكفي فيها بهذا القانون. بهالإطار بأكد على نقطتين. النقطة الأولى هي مسألة الحريات العامة والحريات الإعلامية يلي هي مكفولة بالدستور، والقانون بيجي يكمل هالضمانة هاي. والأمر الثاني هو ضرورة إدراج تعديلات إضافية على القانون كي يلبي حاجات ضرورية إعلامية ونقابية. سأعمل على إيصال هذه التعديلات اطلاع دائم من فخامة الرئيس.
0: في المقابل، احتجاجا على إقرار مجلس النواب قانون الإعلام من دون تعديلات ما يقيد حرية الصحافة والإعلام ويضعهما في موقع المساءلة والملاحقة، عقدت نقابتا الصحافة والمحررين مؤتمرا صحفيا مشتركا. نقيب المحررين جوزيف القصيفي الذي ألقى كلمة باسم النقابتين رفض ما اسمه قانون العار الذي سمي زورا بقانون الإعلام، وقال إن قانون المجزرة يضع رقاب الصحفيين تحت مقصلة التوقيف الاحتياطي، ولا لقانون يوصف مخالفات النشر بالجرائم، ولا لقانون يقصي الجسم الإعلامية عن تمثيل وازن في هيئة أنشئت للإشراف على القطاع. القصيفي حذر من أن المادة 104 التي رفض إلغاؤها أو تعديلها ستكون سيفا مسلطا يحصد رؤوسكم كما قال. وناشد رئيس الجمهورية رد القانون معلنا أن النقابتين ستوكلان محاميهما وضع دراسة حول القانون وتمهيدا لإعداد طعون سيتقدم بها بعض النواب.
6: خاص راديو راما.
7: ضيفنا اليوم في راديو راما معالي وزير العدل السابق سليم جريصاتي. معالي الوزير، لو بتوضح لنا بس اليوم مين بيستفيد تحديدا من قانون العفو العام الجديد وكيف بتصير هيدي الاستفادة؟
8: لحالك شوي، انا بعد ما اطلعت على قانون العفو العام الجديد، انا بطلع يعني مش انه على السريع، بس انا بعرف انه بالطريقة اللي نعمل فيها قانون العفو العام بدأ بخطأ كبير. الخطأ الكبير أنه قانون العفو العام بيتعلق بالسياسة العقابية للدولة اللبنانية. عن قانون العفو العام ما بيجي باقتراح قانون من النواب، قانون العفو العام يتعلق بالسياسة العقابية التي ترغب الدولة في ظل الظروف السائدة أن تتركها، بدليل أنه بآخر حكومة للرئيس سعد الحريري أعاده الله سالما إلى وطنه، كنا نحن لجنة وزارية عم تدرس مع الرئيس الحريري ببيت الوسط مشروع قانون عفو عام، يعني الحكومة بتعتمده بتقره وبتبعته كمشروع قانون إلى مجلس النواب، بياخذ بعين الاعتبار أكثر من معطى، مش بس اختزاز السجون، مش بس لأنه في فئة أو غير فئة مستهدفة أو غير مستهدفة، مش بس المظلومية المتأتية عن التأخير الحاصل في المحاكمات وفي الأحكام، يعني مش معظم معقول واحد يضل موقوف كل هالفترات الطويلة حتى إنه لو كان القانون يسمح بذلك، يعني طبيعي بياخد بعين الاعتبار أكثر، هي بس تيجي هاي من الحكومة. الخطأ بدأ من هنا، وبالتالي عندما يبدأ الخطأ من هنا مش لازم حدا يتفاجأ إنه يصير في إشكاليات ويصير في تضارب مصالح.
7: مع الوزير، شو رأيك بال يعني بالسجال اللي صار بما يخص الجيش، وهل برأيك يعني
8: لك أنا بكل صراحة أستاذ زقفات، لم أعهد في الرئيس نواف سلام إلا الكلام القانوني المستقيم يوم كان في نيويورك أو يوم كان في محكمة العدل الدولي بدليل قرار فلسطين المهم التاريخي، ولكن هون فوجئت بأنه رئيس حكومة لبنان ربما أشكل عليه في مكان ما. أنا بعض الطائف الصلاحيات التنفيذية، صلاحيات السلطة التنفيذية لم تنتقل من رئيس الجمهورية إلى شخص رئيس الحكومة أبدا. أزلنا الغبة في حينه وحلينا مشكلة الخوف ورحنا على سلطة جماعية اسمها مجلس الوزراء ناط فيها الطائف، ومن ثم طبعا دخلت هالإصلاحات كلها بصلب الدستور، ناط فيها الطائف السلطة التنفيذية. إذن السلطة التنفيذية هي الحكومة مجتمعة، ورئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة طبعا، ولكنه ليس رئيس الوزراء أبدا. صحيح أنه بيتكلم باسمه ما في شك، وصحيح أنه بيرأس مجلس الوزراء كمان ما في شك، بيحكي باسمه جماعة، بيحكي باسمه كمتولية سلطة تنفيذية، وبالتالي لا يمكن أن يختزل رئيس الحكومة وزيرا أفرد له الدستور في المادة 66 منه حيثية دستورية.
7: معالي وزير العدل السابق سليم جريصاتي، شكرا لكم.
0: يزور رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد لبنان، ويعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين في إطار متابعة الملفات المرتبطة بالتنسيق العسكري في ضوء المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وفي قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع كليرفيلد الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. وفي اليرزي بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع الجنرال جوزيف كليرفيلد التطورات الجنوبية والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والصعوبات التي يواجهها الجيش في خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وعمل التجريف والتدمير من قبل الجيش الإسرائيلي. كما أكد الجانبان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية. هذا وبحث العماد هيكل مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو مرحلة ما بعد يونيفيل، وزيارة أرنو المرتقبة إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك. تزامنا أشارت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني إلى أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية مستمرة، آخرها تفجير مبنى بلدية زوتر الشرقية قضاء النبطي، إضافة إلى المدرسة الرسمية المستوصف حضانة أطفال ومنازل عدة في البلدة، ما يؤكد مضي الاحتلال في نهجه التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار. وأكد الجيش اللبناني أنه في الوقت نفسه يواصل تنفيذ مهمته في الجنوب، حيث يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي إلى مكان الغارة الإسرائيلية على طريق كفر العاصي. وصل وفد من الجيش اللبناني والميكانيزم وتم إقفال الطريق وبدأت عملية تفتيش في المكان. وجنوبا الاعتداءات الإسرائيلية لا تهدأ، عملية تمشيط في الخيام، سلسلة تفجيرات في بيت يحون وكفر تبنيت، استهداف مدفعي لعلي الطاهر، وتفجير مبنى مدرسة في زوتر الشرقية، ومناشدة من رئيس بلدية زوتر الشرقية للمسؤولين للجنة التصعيد. التفاصيل مع حسين معنا.
9: يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي، واستهدف بلدة المنصوري بثلاث دفعات، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية اليوم مضيفا عاشورائيا سابقا على طريق كفر العاصي في قضاء بنت جبيل. وقد حضر بعد ظهر اليوم الجيش اللبناني مع الميكانيزم إلى المكان وقاموا بعملية كشف، وأفيد أن الجيش اللبناني سيقوم بعد قليل بعملية تفجير في المكان بعدما قام بقطع الطريق وتحويل السير باتجاه آخر. وفي مسلسل الإبادة العمرانية والتفجيرات، وسع اليوم العدو الإسرائيلي من عدوانه الهمجي وفجر في بلدة زوتر الشرقية مبنى المدرسة الرسمية ودار البلدية والمستوصف وحضانة أطفال وقاعة مخصصة للمناسبات الاجتماعية، بعد أن كان قد فجر عشرات المنازل في البلدة من بداية احتلاله. رئيس بلدية زوتر الشرقية محمد إسماعيل ناشد عبر إذاعتنا المسؤولين التحرك للجم هذا العدوان وقال:
10: يعني بعد ما أمنا امبارح مناشد فخامة الرئيس ودولة الرئيس بتدخل عبر كل القنوات لوقف التدمير الهمجي اللي عم بقوم فيه العدو الإسرائيلي، فجأنا اليوم الصبح بتدمير دار البلدية والحضانة، عندنا حضانة أطفال ومستوصف البلدة وقاعة للمناسبات الاجتماعية وزائد المدرسة الرسمية، كلهم هودي التفجير واحد كان شيء مؤسف. نحن دائما من ناشد الدولة اللبنانية من فخامة الرئيس لرئيس الحكومة لكل الوزراء المعنيين التدخل الفوري والضغط على أعلى المستويات لوقف هذا التدمير الممنهج الوحشي من قبل العدو الإسرائيلي. نتمنى أن يتردد صدى صوتنا في جميع الأماكن.
9: كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة تفجيرات في بيت يحون والقنطرة وحداثة وبني حيان ودير سريان والخيام وكفر تبنيت، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية المنصوري ومرتفع علي الطاهر وتلة الدبشة وحي الدير في النبطي الفوقة ووادي سلوكي وعيت الجبل، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت طلوسة ووادي الحجير والخيام ومشاع المنصوري. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية مواد متفجرة فوق أحراج بيت يحون وعيت الجبل واندلع النيران في المكان. إلى ذلك تقدمت اليوم قوة إسرائيلية مع جرافتين ودبابتين باتجاه شرق كفر شوبة وقامت بأعمال تجريف للأراضي وفتح طرقات في المنطقة. من جهة ثانية لا يزال الطيران المسير يحلق بكثافة فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية وفي كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
0: هذا وسجل طيران مسير في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية. منذ قليل أوردت وكالة سانا أن وزير الخارجية السورية سعد الشيباني بحث هاتفيا مع رئيس الحكومة نواف سلام تعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا. هذا ويعقد مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر غد جلسة في السرايا لمتابعة البحث في المستجدات السياسية الأمنية والإنسانية، إضافة إلى بنود تتعلق بوزارة المالية الاقتصاد والبيئة. مع عدم إدراج ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية على جدول أعمال مجلس الوزراء الخميس الماضي، وجه الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة كتابا إلى الرئيس سلام، أكدوا فيه أن استمرار تأجيل ملف التفرغ يعني إبقاء الجامعة أمام المجهول ويعيد فتح الباب أمام الإضرابات والتحركات التي لطالما سعوا إلى تجنبها. توجهوا إلى الرئيس سلام بالقول: ننتظر منكم خطوة واضحة تعيد الثقة إلى الأساتذة والاستقرار إلى الجامعة اللبنانية وطلابها. وزاريا عقد وزراء الصحة والعمل اجتماعا أعلنا بعده سلسلة من الاتفاقات تتعلق بوضع آلية حديثة لمناقصة موحدة لشراء أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية وتوحيد البروتوكولات العلاجية في المرحلة الحالية. وأكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن هذه الخطوات مهمة في إطار تأمين أسعار تنافسية لمصلحة المريض. قضائيا، بعد مثول الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سليمي موقوفا أمام قاضي التحقيق في بيروت الرئيسة شهرزاد ناصر واستجوابه، قررت القاضية إصدار مذكرة توقيف وجهية بحقه، ويتجه وكيل سليمي المحامي وسيم غاوي غدا إلى استئناف مذكرة التوقيف بحق موكله أمام الهيئة الاتهامية في بيروت. أكد رؤساء اتحادات بلديات عكار في بيان لهم بعد لقائهم المحافظ رفضهم القاطع إدخال أي نفايات مهما كان نوعها أو مصدرها من خارج البلدات العكارية التي تخدمها المواقع المعتمدة حاليا في المحافظة. أكد البيان الصادر عن منشآت النفط في طرابلس السيطرة على الحريق الذي اندلع على خط النفط في البارد، كما تبين في التحقيقات الأولية أن الحريق غير مفتعل. السبب إشعال النار بأرض مجاورة للخط المتوقف منذ سنوات بالتزامن مع وجود تسرب منه، وتم العمل أو تم العمل على معالجته. اعتبر مصدر إيراني كبير لرويترز أن لا موعد لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة ولا شيء هناك لتمديده، مضيفا أنه من القضايا التي يجري بحثها عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفذ التزاماتها. توازيا أكدت الخارجية الباكستانية أنها لم تغلق ملف الوساطة بين واشنطن وطهران، وقالت يمكن تمديد فترة 60 يوما من مذكرة التفاهم. وزير الخارجية الباكستانية أكد في خلال لقاء السفير الإيراني أن الحوار والدبلوماسية السبيل الوحيد لتحقيق السلام. الرئيس الإيراني حذر من أن أمريكا وإسرائيل تسعيان لدفع البلاد نحو الانهيار من الداخل. واليوم أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحباط جهاز أمن الدولة مخططا إرهابيا كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد. يزور وفد أمني عراقي رفيع السعودية غدا لبحث عدد من الملفات الأمنية. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل في درجات الحرارة، وترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال. صفحة العفو تطوى وصفحة المصارف تفتح والتفاوض إلى الواجهة. كان في راديو راما 79 موقوفا إسلاميا سيخرجون من السجون، وتكبيرات في رومي. ترحيب أممي بإلغاء عقوبة الإعدام، اليونسكو تثمن إقرار قانون الإعلام، ونقابة الصحافة والمحررين تتوعدان بمواجهته قضائيا وميدانيا. كليرفيلد في بعبدة واليرزي بحث في الإجراءات التطبيقية لصيغة الإطار. الجيش الاحتلال الإسرائيلي واصل نهجه التدميرية ويعرقل الاستقرار في الجنوب. مجلس الوزراء غدا في سرايا سلام تلقى اتصالا من الشيباني. إصدار مذكرة توقيف وجهية بحق رياض سليمي. باكستان متمسكة بالوساطة بين واشنطن وطهران وحديث عن تمديد المهلة. تابعتم في راديو رماء أيضا خاص مع وزير العدل السابق سليم جريصاتي والأحوال الجوية. ختام راديو رماء من صوت كل لبنان.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: نبقى هلأ مع فترة من أعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
3: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
2: مباشرة على الهواء من موسكو.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: بلا قيود،
5: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
4: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
6: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، أقدمها لكم اليوم أنا عماد طفيلي. والبداية بأبرز العناوين: كولومبيا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. هولندا تسلم رفات زعيم نازي أوكراني لكييف. وموسكو تندد بالتواطؤ الأوروبي. وزير العدل المغربي يؤكد أن المملكة ستستعيد سبتة ومليليا بنفس طويل.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: ونبدأ الحلقة من سوريا، حيث أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية في بيان لها اعترافها بسيادة إسرائيل على مرتفعات جولان. وجاء في البيان: نظراً لعدم الاستقرار الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط والأهمية الاستراتيجية لمرتفعات جولان بالنسبة لأمن إسرائيل، فإن الحكومة الكولومبية تعترف بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة. وتعتبر كولومبيا هي الدولة الثانية في العالم التي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بعد الولايات المتحدة. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت وزير الخارجية اللبناني الأسبق الدكتور عدنان منصور. بعد ترحيب بحضرتك دكتور عدنان، يعني نبدأ من إعلان وزارة الخارجية الكولومبية اعترافها بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وبذلك أصبحت كولومبيا ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخذ هذه الخطوة. هل يرسي قرار بوغوتا سابقة خطيرة للاعتراف الأحادي بالأراضي المتنازع عليها في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة؟
7: لا شك اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، لأن القانون الدولي لا يعترف باحتلال دولة لأراضي دولة أخرى أو تغيير هويتها الديمغرافية أو الجغرافية أو السيادية أو غير ذلك. لذلك ما قامت به كولومبيا يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، وهي بذلك تدعم دولة الاحتلال على أرض لا تملكها دولة الاحتلال. لذلك هذا الأمر يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، لأنه إذا كان هناك كل دولة تحتل أرضا ثم تقوم جهات أخرى تعترف باحتلال الأرض من قبل هذه الدولة، هذا أمر غير مقبول مطلقا، لأن ما قامت به إسرائيل من احتلال الجولان صدر بذلك قرار عن مجلس الأمن 338 القاضي بانسحاب أو 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها الصين. إذن لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تقوم إسرائيل بفرض سيادتها على الجولان وفرض 981 بموجب قرار من الكنيست الإسرائيلي. هذا الأمر رفضته الأمم المتحدة، لذلك عندما تقوم دولة مثل كولومبيا اليوم وهي منحازة كليا لإسرائيل وتعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، هذا أمر خطير جدا ولا يعبر عن فعلا مدى احترام كولومبيا للقانون الدولي. لذلك هذا يشكل شرخا كبيرا في العلاقات العربية الكولومبية، لأن هذا الأمر غير مقبول ومرفوض ليس من جانب العرب وإنما من جانب القانون الدولي ككل.
6: كيف سيؤثر الاعتراف بضم مرتفعات الجولان على استقرار القانون الدولي وشرعية آليات مجلس الأمن الدولي التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة؟
7: بكل تأكيد هذا كما قلت هذا انتهاك للقانون الدولي. إذن ما هو دور الأمم المتحدة؟ ما هو دور مجلس الأمن؟ عند يعني على مجلس الأمن أن يرفض ذلك، ولكن للأسف الشديد هناك سابقة وهي أن الولايات المتحدة اعترفت بسيادة إسرائيل على الجولان واعترفت بسيادة إسرائيل حتى على الضفة الغربية. غير مقبول عندما تنتهك دولة كبرى القانون الدولي بشكل فاضح وتقوم دول أخرى تسلك نفس الطريق التي سلكته الدولة الكبرى التي هي الولايات المتحدة، هذا يعني أن القانون الدولي يصبح نظرية غير قابلة للتطبيق، وإذا يفسح المجال أيضا لكل دولة ترى مناسبة أن تتخذ السياسة الملائمة لها ووفق وجهة نظرها حتى ولو تعارض إجراءات تطبيعية أو بإجراءات اعتراف لدولة احتلال تحتل أراضي الغير.
6: إلى أي مدى ستزعزع هذه الخطوة استقرار الوضع في سوريا مشجعة على توسيع الوجود العسكري الإسرائيلي رغم موقف دمشق؟
7: طبعا هذا يعقد المسألة، عندما تعترف دول بسيادة إسرائيل على الجولان هذا يعطي حجة وذريعة لإسرائيل أن تتمسك بالأرض. يعني يكفي عندما زار نتنياهو مرتفعات الجولان بعد سقوط نظام الرئيس الأسد قال هذه الأرض أبدية لإسرائيل، هذا عندما تقوم دولة أو أكثر تعتقل على أرض الغير هذا يعني يشكل على المدى البعيد زعزعة في ما بين الدولة المحتلة ودولة الاحتلال. إذن كيف ستطالب الدولة المحتلة بسرداد أرضها طالما هناك دول تعترف بسيادتها عليها؟ هذا أمر بالغ التعقيد بالغ الخطورة وأيضا يقود القانون الدولي ويضع على المحك صدقية الأمم المتحدة وبالذات مجلس الأمن الدولي المكلف هو بحفظ السلام والأمن. هذا الاعتراف يشكل تهديدا خطيرا للأمن وللسلام الدولي لأنه يفجر من جديد الأزمة ويؤجج الأزمة الصراع السوري الإسرائيلي والصراع العربي الإسرائيلي.
6: ما الاستراتيجية التي يمكن لدول الجنوب العالمي المدافعة عن وحدة أراضي الدول تطويرها لمواجهة هذه السابقة؟
7: أولا لابد من الجامعة العربية أن تتخذ قرارا في هذا الشأن وأن تقف موقفا موحدا حيال ما يجري. عندما تسكت أو تصمت الجامعة العربية إزاء ما يحصل غدا قد تقوم إسرائيل بضم غزة وتقوم دول أخرى تعترف بسيادة إسرائيل على غزة أو على الضفة الغربية أو تعترف بسيادة إسرائيل على جزء من الأراضي اللبنانية، هذه تصبح شريعة غاب. لذلك العالم العربي يجب أن يتحرك حتى الدول الحرة الدول السيدة نفسها أن تقف وقف في هذا المجال على أساس أنه لو تعرضت دولة من هذه الدول الاحتلال هذا يعطي شرعية فيما بعد لدولة الاحتلال أن تفرض سيادتها طالما أن هناك عرف سبق أن جرى فيما يتعلق بالجولان.
6: كيف سيؤثر هذا الحدث على ميزان القوى العالمي في عملية السلام في الشرق الأوسط؟ وهل يمكن أن يعرقل مفاوضات السلام المستقبلية؟
7: بكل تأكيد، يعني إذا ما وجدت محادثات سلام مفاوضات سلام بين إسرائيل وسوريا على أي أساس مفاوضات السلام ستتم؟ على أساس انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وعندما تقوم إسرائيل باحتلال جزء من سوريا كيف سيتم هذا السلام؟ لا يمكن أن تقبل سوريا أن تتخلى عن سيادتها عن أرضها وهناك دولة تتمسك بهذا الاحتلال. لذلك أقول أن المسألة لا ترتبط فقط بسوريا وبالجولان وإنما ترتبط بالقانون الدولي.
6: وزير الخارجية اللبناني الأسبق الدكتور عدنان منصور كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وإلى ملفنا التالي، قال رئيس الحزب القومي العربي محمد حسن كنعان إن الانتخابات القادمة في إسرائيل تعتبر انتخابات مفصلية وتختلف عن أي نسخ سابقة، موضحا أن السبب يعود إلى وجود الحكومة الحالية التي وصفها بالفاشية والعنصرية. وأضاف في حديثه لسبوتنيك
8: إن انتخابات مفصلية بالنسبة لهذه الحكومة الفاشية العنصرية التي لم يسبقها حكومة مشابهة إلها منذ قيام دولة إسرائيل. هذه الحكومة سببت الويلات بداية للشعب اليهودي وثانيا للشعب الفلسطيني وللمجتمع العربي في داخل إسرائيل، حيث تتصرف وكأن المواطنين العرب في إسرائيل ليسوا جزءا من الدولة، بل تتصرف معهم كأنهم أعداء للدولة، وهذا غير موجود في أي دولة في العالم تحترم نفسها وتدعي بالديمقراطية، لأنه أساس الديمقراطية أن تحترم الأقليات في الدولة اللي أنت بتمارس الحكم فيها. فبالنسبة للمنطقة عمليا، بالنسبة للشعب الفلسطيني وبالنسبة للوضع الإقليمي وبالنسبة للوضع في العالم، أنا باعتقادي الكل ينتظر تغيير هذه الحكومة الإجرامية، الحكومة الفاشية العنصرية التي لم تبخل من جهدها جهد إلا وارتكبت جرائم كبيرة جدا، حرب الإبادة في غزة، حرب الإبادة في جنوب لبنان، وكذلك حربها على إيران، والسعي إلى إقناع الإدارة الأمريكية باستمرار الحرب مع إيران ومع غيرها، وتريد أن تسيطر سيطرة كاملة على المنطقة. لهذا السبب المواطن في إسرائيل اليهودي والعربي وخاصة من أحزاب المعارضة اليوم الذين حسب الاستطلاعات يشكلون الأغلبية في بعد الانتخابات القادمة، يريدون بأي ثمن تغيير هذه الحكومة. لذلك هذه الحكومة مفصلية، هذه الانتخابات مفصلية، وعودة هذه الحكومة هو مأساة كبيرة لكل الشعبين اليهودي والعربي، ومأساة كبيرة للمنطقة وللعلاقات الدولية، إن كان مع أوروبا وإن كان مع الشعب الأمريكي تحديدا وليس مع إدارة ترامب، لأنه الكل ينتظر تغيير الأغلبية في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ في أمريكا لكي يضبطوا الأمور مع إدارة ترامب. فالانتخابات في إسرائيل هي انتخابات حقا مفصلية، أقولها تحديدا بالنسبة للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل التي تشكل 21-22% من سكان الدولة، هي انتخابات مفصلية بدون أدنى شك، وأيضا انتخابات بالنسبة للمنطقة انتخابات مفصلية، وبالنسبة للشعب الفلسطيني وبالنسبة لاستمرار سفك الدماء واستمرار حرب الإبادة واستمرار الحروب في المنطقة. لهذا السبب تعتبر هذه الانتخابات بدون أدنى شك انتخابات مفصلية تختلف عن أي انتخابات سابقة.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وإلى المغرب، أعاد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ملف سبتة ومليليا إلى واجهة العلاقات المغربية الإسبانية على خلفية الأزمة الأخيرة. وأكد وهبي خلال مقابلة تلفزيونية أن الرباط لم تتخلى عن مطلب استعادة المدينتين إلى السيادة المغربية، وأنها تضع هذا الموضوع باستمرار على طاولة مباحثاتها مع مدريد. وصرح وهبي بأن سياسة المملكة هي التعامل بنفس طويل مع استعادتهما إلى التراب المغربي، مضيفا نحن نطرح الموضوع على الإسبان باستمرار في الاجتماعات بيننا، نحن متمسكون بأراضينا. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من المغرب الخبير في الشأن المغربي الأستاذ المهدي الفقير. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ المهدي، يعني نبدأ من تصريح وزير العدل المغربي بأن الرباط لن تتخلى أبدا عن استعادة مدينتي سبتة ومليليا إسبانيتين إلى سيادتها، مؤكدا عزمه على التصرف بصبر ودبلوماسية. كيف سيؤثر تصاعد النزاع حول سبتة ومليليا على الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي؟
9: المغرب طالب ومنذ الشروع في المفاوضات مع الجانب الإسباني في إطار المفاوضات التي أفضت إلى استقلال المغرب أواخر 56، والحديث هنا عن الشطر الذي كان مستعمرا من طرف إسبانيا، لم يتردد المغرب في المطالبة يعني استعادة الثغرين المحتلين سبتة وميليليا والجزر الجعفرية. وبالتالي اليوم نحن نتحدث عن حق المغربي الأصيل، لم يرد اليوم، هو مطلب مغربي منذ سنوات، منذ ما قبل الاستقلال، واستمر المغرب في المطالبة، وقال المغرب أنه ينتظر حلحلة هذا الموضوع بعيد حلحلة موضوع جبل طارق. صخرة جبل طارق الموضوع تمت حلحلته وألغيت السياجات وألغيت الحدود، ويعني وجد إذا صح التعبير يعني صيغة أو توافقية بين بريطانيا وبين إسبانيا. الأمر يجب أن يكون كذلك بالنسبة لسبتة وميليليا. وبالتالي السيد وهبي اليوم يقول أصاب كبير الحقيقة ويقول عين الصواب، المغرب لم ولن ينسى أبدا أن سبتة وميليليا هما ثغرين محتلين، ولا يقبل لا على الصعيد الرسمي ولا على الصعيد الشعبي أن يشار إليهما بأنهما مدينتين إسبانيتين، ذلك غير صحيح وغير دقيق. أما عن التأثير على الشراكة فالأمر هنا يعود للجانب الإسباني، هو الذي يجب أن يحسن التقدير وليكن له في تجارب المقارنة الدولية، هونغ كونغ، ماكاو، مؤخرا صخرة جبل طارق وغيرها من التجارب المقارنة الدولية التي أكدت بأنه لا يجب أن نغالط منطق التاريخ والجغرافيا ونربط يعني مدينتين مستعمرتين محتلتين في يعني تراب دولة أخرى

0: يعيب هذا التلكؤ وهذه العنهجية الدبلوماسية والسياسية إلى الجانب المغربي.
1: ما هي مخاطر زعزعة استقرار طرق النقل في مضيق جبل طارق إذا ساءت العلاقات بين مدريد والرباط؟
0: المغرب لا تربط علاقة بجبل طارق. المغرب غير معني بمشاكل إسبان وبحالة مشاكلهم. المغرب هو شريك استراتيجي اقتصادي وأمني للجانب الإسباني، وإسبانيا تعلم هذا جيدا، وبالتالي يجب التعامل مع المغرب. المغرب اقترح حل هذين الإشكالين لأن في ذلك بطبيعة الحال مصلحة عليا استراتيجية للجانب الإسباني وللجانب الأوروبي. المغرب يقوم بأكثر بجهده وأكثر من جهده من أجل أن يمكن بطبيعة الحال من ضبط الحدود وضبط هذه المسائل. لكن أن يقول البعض بأن هذه المسألة ستؤثر، هذا يعود للجانب الإسباني. إذا تأثرت الطرق بين المغرب وإسبانيا فلا تتأثر طرق بين المغرب وإيطاليا ولا بين المغرب وفرنسا. وإن كنت أعتقد بأن الجانب الإسباني كدولة إسبانية لها من الحكمة ومن الرزانة بحيث تقرأ الأمور قراءة متأنية ودقيقة. على العموم المغرب اليوم كدولة ذات سيادة تطرح الأمور بشكل عقلاني وليست بشكل عاطفي. من المصلحة العليا لإسبانيا أن ترى الأمور بنفس المنظور المنطقي والموضوعي الذي تعاملت به مع موضوع وحدة ترابية للمملكة المغربية على أقاليمه الصحراوية وعلى أقاليمه الجنوبية. كان قرارا حكيما، وقرأت إسبانيا فيه الأمور بشكل دقيق وبشكل استشرافي. نفس الأمر بالنسبة لسبتة ومليدية المحتلتين. وبالتالي ما حصل في جبل طارق يمكن أن يقاس عليه ما يمكن أن يقع في المغرب، أن يجد البلدان مع طريق التفاوض صيغة بطبيعة الحال متوازنة أخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية. ولا يمكن أن تكون هذه الصيغة التوافقية إلا في مصلحة الجانب الإسباني.
1: هل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قادران على التوصل إلى حل وسط بشأن هاتين المنطقتين في ظل مواقف الأطراف؟
0: سيد الكريم، المغرب أو إسبانيا أعتقد أن لهما من الحكمة ما يمكن من حلحلة هذا الموضوعين دون تدويل القضية. المغرب له رصانة ورزانة دبلوماسيتين، يضع الأمور في سياقها، يعطي الوقت اللازم لجميع الأطراف ويثبت. المغرب ليس المغرب الذي يثبت، ولكن وقع الحال والظروف والسياقات التي تثبت أن المغرب كان على حق. انظروا ما حصل مؤخرا وما وقع مؤخرا. وبالتالي المغرب الآن يطالب بمنظور استراتيجي وبمنظور متوازن. المغرب لا يأتمر بأوامر أحد. المغرب ليس متعهد خدمات بالنسبة للجانب الإسباني، وقد ورد ذلك في تصريح شهير للسيد وزير الخارجية المغربي سنة 2021. لكن المغرب يقوم بجهده من أجل أن تضبط الأمور بما يخدم الصالح العام ويخدم الأمن في المنطقة، ويعمل على ضبط هذه الهجرة. لكنه لن يكبح جماحها دون أن تعطى له المجال الحيوي الترابي. وبالتالي اليوم لا يمكن أن تتمترس إسبانيا حول هاتين المدينتين وتطلب من المغرب أن يتدخل لحمايتهما بين قوسين. المغرب بلد ذو سيادة ويطالب بمناقشة الموضوع بشكل يعني رزين وبشكل موضوعي، ومن مصلحة الجانب الإسباني أن يحلحل هذين الموضوعين. إسبانيا هي التي تدفع الأمور بهذه الطريقة. ويمكن وقد لاحظتم أن الجانب الإسباني لم يوجه أي انتقاد أو عتب للجانب المغربي، لأنه يعلم جيدا بأن هذا ليس من اختصاصه، أن المغرب قام بما يلزم ويقوم حاليا بما يلزم. انظروا إذا طلعتم اليوم الصحف وإذا طلعتم وكالات الأنباء والأخبار والتقارير الإخبارية تؤكد تواجدا مكثفا لأجهزة الأمن المغربية حول الثغرين المحتلين، لأن ربما هناك أخبار عن موجة أخرى. لكن هذا المغرب لا يمكن أن يستمر أبد الآبدين في حلحلة الأمور وفي إيجاد حلول للجانب الإسباني. ينبغي الجانب الإسباني أن يفهم بأنه حان الوقت لمناقشة هذا الموضوع بشكل عقلاني ورزين. وقد ذكر الحسن الثاني طيب الله تراه في الثمانينات بأن

0: حل حالة هذا الموضوع يمر حول حل حالة الموضوع صخر جبل طارق. لم يعد لإسبانيا أي عذر في أن تناقش الموضوع مع الجانب المغربي. وفي العلاقات الدولية كل شيء نسبي، كل شيء نسبي، لا توجد هناك مقدسات ولا توجد هناك أصنام. هناك بطبيعة الحال العقل الراشد، وهناك السعي يعني الاستشراف. والمغرب بالنسبة للجانب الإسباني والإسباني يعلمون هذا جيدا ويعلمونه علم اليقين. المغرب شريك ذو مصداقية، ليس شريكا يعني أحادي الجانب ينظر فقط إلى مصالحه. المغرب ينظر الأمور بتوازن كبير، وهذا ليس من باب المجاملة ولا التزلف، وليس لأنني مغربي، ولكن قراءة موضوعية لواقع الحال وتطورات المنطقة في العشرين السنة الأخيرة. وبالتالي أعتقد أن على إسبانيا الآن أن تعي بأنه يجب أن تطبق ما طبق في صخرة جبل طارق على سبتة وماليليا المحتلتين. أعيد وأؤكد، سبتة وماليليا ليست بالمدينتين الإسبانيتين، هما مدينتان محتلتان من طرف إسبانيا والثغران محتلان، وطالب المغرب طالب بهما منذ المفاوضات التي تمت مع الجنرال فرانكو.
1: كيف ستؤثر الأزمة على مواقف دول المنطقة التي تنادي بإنهاء الاستعمار الكامل للقارة؟
0: أعتقد بأن اليوم هناك الموجة التحررية بدأت بالجانب الترابي، الجانب السيادي أخذ ولا زال يأخذ بعض الوقت، لكننا رأينا بأن عددا كبيرا من الدول أخذت وقتا من أجل استعادة سيادتها رويدا رويدا. ولنا كمثال كبير مثال المغربي، أخذنا وقتا في استعادة سيادتنا رويدا رويدا. المغرب انطلق من سنة 2026 استعاد سيادته المالية، لأن آخر بنك أجنبي انسحب من السوق المغربية، أخذنا بعض الوقت. المغرب اليوم له سيادته فيما يتعلق بقراره الاقتصادي. المغرب غير عملة، المغرب غير مرهونة بعملة أخرى مثل فرنسي فرانك سي اف ا في بعض الدول، المرهون بالبنك المركزي الفرنسي إلى غير ذلك. شاهدنا بعض الدول في المنطقة اليوم أخذت قرارات جريئة وقطعت مع الماضي الاستعماري بالمعنى المقنع كما ذكرتم منذ قليل سيدي. يعني هذا نقاش وهذه مسألة يعني تأخذ وقتها، لكن في الجانب الترابي أعتقد بأن سبتة وماليليا هما آخر جيوب في تقديري، جيوب الاستعمار الترابي الذي وجب اقتلاعه. وعلى إسبانيا أن تفهم ذلك. من غير المعقول أنها حصلت على ما أرادت بالنسبة لصخرة جبل طارق، وقال السيد فرناندو عفوا سانشيز رئيس وزراء إسبانيا أنه يوم تاريخي، فله أن يقوم بالمثل أخذاً بعين الاعتبار العبرة مما حصل مؤخراً، ولا يمكن تحميل جريدة ووزر ما حصل للجانب المغربي. تبقى إسبانيا مسؤولة، وهذا ليس العبد الضعيف الذي يقول ذلك، الكل وجه اللوم لإسبانيا من شركائها الأوروبيين وحتى على الصعيد الدولي. تحت الأمريكا على الخصوص لم يلوم أحد المغرب. المغرب لا يمكن أن يتحمل وزرا أكبر من مما ينبغي. والحكومة المغربية أصدرت بيانا وضحت فيه ملامسة الأمور، إن الجانب الإسباني يجب أن يفهم بأن الأمور قد تستمر على هذا الجانب، وبأنه يصنع الضغط ويصنع الاحتقان ويصنع الوهم. إسبانيا هي التي تصنع الوهم باستمرارها باحتلال التراب المغربي، هي التي تصنع ذلك الوهم. فلذلك في تقديري المتواضع لسنا أمام أزمة دبلوماسية، لا أرى ذلك شخصيا. لم أسمع بأن إسبانيا يعني في خلاف وفي أزمة مع المغرب، بالعكس إسبانيا شكرت الجانب المغربي وأكدت أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى، لكن جاء الوقت لتحل الأمور بشكل جذري.
1: هل يمكن للخلاف الدبلوماسي بين إسبانيا والمغرب أن يؤدي ذلك إلى مراجعة الاتفاقيات الأمنية على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي؟
0: سيدي الكريم، لا أحد تحدث عن الاتفاقيات مع الجانب المغربي. هي اتفاقية قائمة والتنسيق الأمني ممتاز وعلى أعلى مستوى، والمغرب شريك. إذا كانت الأمر شأن أوروبي أوروبي، فتسأل إسبانيا وتسأل فرنسا وإيطاليا، هي التي وجهت اللوم للجانب الإسباني، هي التي وجهت اللوم لأنها بهذا الأمر بهذا يعني بهذا الوضع الحالي هي التي تؤثر وهي التي تهدد الحدود الأوروبية وليس المغرب. وبالتالي اللوم كل اللوم على الجانب الإسباني، وبالتالي يجب أن يحل المشكل أوروبيا أوروبيا. أما مع المغرب فالاتفاقية قائمة، المغرب يحترم التزاماته ويحترم الاتفاقيات التي وقع مع الجانب الأوروبي وهي قائمة، ولم يتحدث أحد عن مراجعتها. لكن اتفاقية شنغن رأينا أنه من جانب واحد إيطاليا اتخذت بعض القرار لأنها اعتبرت بأن إسبانيا خلقت ظروف تؤثر على أمن الاتحاد الأوروبي، وهي التي تفتح الباب على مصراعي من أجل الهجرة السرية. بهذا الوضع المهزوز الهجين الغير مقبول، إسبانيا هناك في إسبانيا ليست في المغرب، المغرب يبقى مغربا، وبالتالي لا يجب أن يتحمل المغرب وزر هذا الضغط. وبالتالي على إسبانيا أن تفهم بأنه حان الوقت لحلحلة هذا الموضوع، إسوة بما قامت به مع صخرة جبل طارق، ولا لا في هونغ كونغ كما سبق وذكرت، ومكة والعديد من بورتوريكو إلى غير ذلك. هناك العديد من المناطق على الصعيد الدولي التي يعني بالإمكان حلحلة هذا الموضوع بهذا الطريقة المتوازنة المقبولة، والتي تمكن بطبيعة الحال من يعني أولا حفاظ على الأمن، أمن الحدود، الأمن الحدود الجنوبي لأوروبا بشكل مضبوط وبشكل دائم، ويعني لا تبقى هذا الوضع هي الوضع الاحتقان قائمة على هذه المدينتين، لا تبقى دائما، لأن معك للأسف تحرج إسبانيا وتؤثر حتى على شعبية بيدرو سانشيز. ويعني ورأينا عدد من صعود اليمين المتطرف، يعني كانت إسبانيا أن تكون في غنى عن كل هذه المصائب وهذا الضغط الدبلوماسي لو أحسنت التفكير والتصرف بشكل دبلوماسي وتعاملت مع الأمور بشكل دبلوماسي. المغرب لا وزر عليه، ولا أحد اتهم المغرب، ولا يعني قال بأن المغرب هو الذي يدكي هذا النار، المغرب لا يدكي شيء.
1: الخبير في الشأن المغربي الأستاذ المهدي الفقير، كنت معنا من المغرب، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي هولندا أكدت السلطات الهولندية إجراء عملية نبش لرفات يفغينيي كونفالاتيس، أحد أبرز زعماء منظمة القوميين الأوكرانيين النازية، من مقبرة كروسفيك في مدينة روتردام، تمهيدا لنقله إلى أوكرانيا. من جانبه أعلن زيلينسكي أن رفات كونفالاتيس سيعاد دفنه في المقبرة التذكارية العسكرية الوطنية بمنطقة كييف، تنفيذا لقرار حكومي صدر في 17 من يوليو الماضي. وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي كييف المتواصلة لتكريم رموز القومية الأوكرانية. وقد أثارت هذه السياسات استياء واسعا تجاوز الحدود الأوكرانية ليصل إلى بولندا، حيث قام الرئيس البولندي كارول نافروتسكي بسحب أعلى وسام في البلاد، وسام النصر الأبيض، من زيلينسكي في خطوة عكست غضبا متزايدا حتى لدى الأوساط السياسية المناهضة لروسيا في وارسو. وفي رد فعل شديد اللهجة نددت السفارة الروسية في لاهاي بعملية النبش، متهمة الحكومة الهولندية بالتواطؤ مع تطلعات كييف، حيث قالت السفارة في تصريح صحفي: ليس هناك ما يثير الدهشة في تواطؤ لاهاي مع أي مبادرات مهما كانت وقحة لعملائها في كييف، بما في ذلك التوجهات النازية الجديدة. واعتبرت البعثة الدبلوماسية الروسية أن أوكرانيا تحولت منذ فترة طويلة إلى مشروع أوروبي لمعاداة روسيا، حيث تحظى أكثر التوجهات النازية تطرفا بقبول صامت من المسؤولين الأوروبيين. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو أكاديمية القضايا الجيوسياسية المستشار علي الأحمد. بعد الترحيب بحضرتك دكتور علي، البداية مع تأكيد السلطات الهولندية لإجراء عملية نبش لرفات يفغيني كونفالاتيس، أحد أبرز زعماء منظمة القوميين الأوكرانيين النازية، من مقبرة كروسفيك في مدينة روتردام، تمهيدا لنقله إلى أوكرانيا. ما هي تبعات هذه الخطوة على العلاقات الروسية الأوروبية في ظل مستوى التفاعل المتدني أصلا؟
3: تحياتي إليك ولكل المستمعين والمشاهدين الكرام. بحث هذا الموضوع دون أن يكون جزء من سياق يجري في العالم ككل بصعود قوى راديكالية يمينية، منها ما هو متطرف منها ما هو أقل تطرفا، يصبح هذا البحث غير ذي جدوى. حقيقة من الواضح تماما إنه واحدة من أدوات الصراع بين الغرب الأوروبي والغرب بشكل عام مع روسيا الاتحادية ومع القوى الصاعدة الصين أو روسيا هي محاولة، أو مش محاولة الحقيقة، الحقن في القوى الراديكالية ومنها النازيون الجدد حقيقة، ولكن هم أحفاد النازية القديمة، وهي هذه الأدوات هي الأدوات التي يحاولون الضخ بها حتى تكون هي عبارة عن كتل صلبة مجتمعية فيها مكنون حقد عالي، وهذا الحقد يمكن أن يؤدي إلى حالات من الإرهاب بأشكاله، فبالتالي أشكاله الخطيرة المتعددة. هذا على مستويين، على المستوى الأول هو في محاربة روسيا اليوم على جبهات القتال، وهناك ما هو أخطر هو خلق بين قوسين ما يسمى ثقافة الكره والموت التي يمكن أن يحاول من خلالها نشر مجموعات إن كانوا هم أفراد أو مجموعات. هذه المجموعات تقوم أولا بتفكيك البنى المجتمعية إن كان في أوكرانيا أو في روسيا أو في منطقة أوراسيا أو إلى آخره، وهذا لا يقتصر على روسيا حقيقة، وإنما هناك مشكلة، يعني هذه المشكلة واضحة في أوروبا بشكل عام ولها تبعات أيضا حتى على ما بعد المحيط، يعني على الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هناك واضح أن هناك فراغ فيما يتعلق بالإيديولوجيات القديمة وككل، وهناك صراع على قوى صاعدة جزء منه يتظهر في الولايات المتحدة الأمريكية بصعود اليمين، ولكن أيضا يجب علينا أن نلحظ أن هناك مقاومة مجتمعية بصعود شخصيات يسارية، يعني خلينا نقول محافظ نيويورك ولا بميشيغان الذي خرج إلى مجلس الشيوخ، هذه قوى يسارية تحاول أيضا أن تعبر عن نفسها. نحن الآن في مرحلة مخاض فكري، وبهذا المخاض يمكن أن نسلط الضوء على السؤال الذي أظهرته حضرتك كأدوات لهذا الصراع في مواجهة روسيا، وأنا الذي أجده حقيقة أخطر من أي عملية عسكرية. يعني اليوم العمل على مستوى الفكر والثقافة، وكنا تحت الهواء نتحدث عن الموضوع الذي له علاقة بإعادة نشر ثقافة المحبة، وأن يكون هناك خميرة المجتمعات هي فيها شيء من الحكمة، وأنه يمكن للمجتمعات أن تعيش مع بعضها. كنا نتحدث عن موضوع آخر لا علاقة له بهذا الموضوع بالذات طبعا، يعني فحقيقة هذه مسألة هي استمرار لسياسات الدول التي تريد أن يسود العالم السلم العالمي، وأن تكون أدوات هذه السيادة للسلم العالمي والفكر الذي يوحد الناس على أساس قيم الإنسانية التي اتفقت عليها بعد الحرب العالمية الثانية وغيرها من القيم، هذه مسألة علينا أن نعمل عليها.
1: ما هي التدابير المضادة المطلوبة في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل لمنع السلطات الأوروبية من الانغماس في تطلعات كييف الراديكالية؟
3: هلا هي على أكثر من مستوى، حضرتك انتقلت مباشرة على مستوى الأمم المتحدة. الآن هناك محاولة محو للذاكرة التي هذه الذاكرة التي كانت موجودة في عدد الضحايا لتلك الحروب التي خاضتها أوروبا عمليا والعالم ككل، من الحرب العالمية الأولى للحرب العالمية الثانية، والتي كانت قواعدها الرئيسية هو ما تحدثت عنه من خلق بؤر كراهية، سياسة تقسيمية، معادات على أساس العرق أو اللون أو الدين تحت عنوان الفئة الناجية. يعني هذا ليست الفئة الناجية فقط موجودة في أحد الأديان، وإنما هذه فكرة للأسف الشديد يعني هي متوسعة، أنه نحن الناجون والآخرون كلهم سميهم ما شئت يعني إرهابيين كفرة إلى آخره. يعني فالآن العمل بشكل عميق ليس فقط على مستوى الأمم المتحدة، هو على مستوى الأمم، على مستوى فعلا بدل من أن نضخ المال بالسلاح، جزء من هذا الضخ بالسلاح وتطوير أنواع الأسلحة وتطوير، هناك أسلحة أهم بكثير، السلاح الذي يقي، يعني طب الوقاية في هذا هو أهم من أي شيء على الإطلاق. أولا على المستوى الأمم المتحدة تجريم خطاب الكراهية، إعادة تجريم خطاب الكراهية على البند السابع، على البند السابع لأي إن كان، أن يكون خطاب الكراهية على مستوى الأقاليم أو على مستوى الأمم، أو هذا جرم يجب أن تعاقب عليه المنظومة الإنسانية ككل، وأن يكون هناك قاموس. وأنا باليوم من الأيام عملت على هذا القاموس، قاموس الكراهية، هناك مفردات تتسرب وتتسلل دون أن ينتبه لها البشر ويعتمدون عليها ويرددونها، هذا فلان، هذا فلان، هذا ولد في المكان الفلاني، هذا كذا، يعني عرقا أو لونا أو دينا أو مذهبا أو إلى آخره، وأنه هذا يعني دون البشر، دوننا. هذا خطاب كراهية، هذا أهم حتى من أي شيء آخر، من أي مواجهات عسكرية. وأعتقد أنه المواجهات الفكرية التي تعيد ترسيخ قيم الحكمة، أعيد وأضع تحتها الحكمة في التعاطي مع الأشياء، ومحاولة يعني عدم الانجرار إلى الحروب، هذه مسألة بمنتهى الأهمية، على الرغم أن هناك مواجهات كبرى، يعني أتفهمها، ولكن عندما يتم التركيز على القوى الصلبة هذا يعني أن هناك تركيز على قوى سلبة. إذن نحن عمليا نصب الزيت على النار، هذا لا يعني ألا يكون هناك مواجهات مع تلك القوى الصلبة، ولكن علينا ألا نعتمد فقط على القوى الصلبة، ثقافة، فكر، حكمة، نشر قيم، التمويل بها. يعني مرات بقيمة طائرة واحدة يتم بعدين قصها، يمكن بقيمة طائرة واحدة تنشر كم هائل من ثقافة المحبة الإنسانية وإلى آخره. التركيز على القوى الصلبة هذا خطير للغاية، هذا على مستوى الأمم المتحدة، أنه دراسة البنود والفصول المتعلقة بالسلم العالمي ككل، والتي تجرم يعني المواجهات وإلى آخره، التي ليس لها أساس، والتي يقوم بها الغرب أيضا يعني بكمية هائلة، يجب حقيقة ويستثمر بهذه الثقافة التي لها علاقة بالمواجهات وثقافة الكراهية. يجب أن يكون هناك عمل على هذا الموضوع معمق جدا، وأن يكون هناك قواميس تعتمد ويتم ختمة لها علاقة بالأقاليم ولها علاقة بالعالم، التي تؤكد على إنسانية الإنسان وعدم حقية أي أحد بتكفير أي أحد أو تدنيسه أو وضعه بقيم أدنى، وأن يكون على مستوى الأقاليم كما هو على مستوى العالم هذا.
1: هل برأيك تغض أوروبا المعاصرة النظر عمدا عن إعادة تأهيل مجرمي الحرب النازيين في سبيل مشروعها الجيوسياسي المناهض لروسيا؟
3: ومسألة غض النظر، طبعا نحن سابقا للمعركة التي الآن في المواجهة على الأرض الأوكرانية بين الغرب وبين روسيا الاتحادية، لاحظنا أن هناك محاولة تغييب للتاريخ، تغييب للحقائق، التي من الذي انتصر بالحرب العالمية الثانية؟ اذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية غالبا لا يعتقدون أنه بالأصل كانت الاتحاد السوفيتي ورئيس روسيا كان لهم مشاركة في هذه الحرب، ومحاولة التركيز على أن ضحايا هذه الحرب هم من دين واحد أو من فئة واحدة أو إلى آخره، هذا جزء جزء خطير من كل ما يجري، أنه يعني ضحايا الحرب 100 مليون يتم التركيز على 4 ملايين أو 5 ملايين وينسى الآخرون. هذا درس كبير على الإنسانية أن تعيد تكراره. والآن كل المؤشرات أنه تعيد الآن تكراره في الكثير من الجبهات. منطقة الشرق بين قوسين طبعا، يعني الشرق الأوسط اللي هي غرب آسيا، هي بؤرة مشتعلة لإنتاج حرب عالمية ثالثة، وفيها كل أنواع خطاب الكراهية. والحرب الدائرة على الأرض الأوكرانية كذلك الأمر، التركيز فقط على الجانب العسكري أمر فيه، يعني هذا المسألة لا يعرج، إنما كالذي يسير على قدم واحدة على الحكماء وعلى العقلاء، ألا يسيروا فقط على قدم واحدة، وإنما أن يكون سيرهم ثابت، وأن يوافق الخطوة يمشي ملكا. بماذا؟ بأنه لا يستخدم فقط أداة واحدة. إذا كان هناك صعود لليمين، فعلينا أن نواجه ذاك اليمين بيمين الوسط، يعني لا يكون هو فقط اليسار في مواجهة ذاك اليمين، حتى لا يكون هناك خطابات. وإذا كان هناك صعود لليسار، أيضا يجب أن يكون هناك يسار وسط، بمعنى أن يكون الوسطية هي، لأنها أقرب إلى فهم الأشياء. اليمين يمكن يفهم اليمين الوسط، ولكنه يقبل اليسار المتطرف. فبالتالي علينا خلق والعمل بعمق المؤسسات الفكرية في روسيا الاتحادية، في الدول، في الصين، في الدول، حتى هناك في الغرب كثير من المؤسسات الفكرية علينا جميعا أن نضخ بها حتى يكون هناك حضور لهذه القيم والعمل عليها. التركيز فقط على أن هذه المسألة هي في مواجهة روسيا، هذا تركيز ليس في مكانه، ولو أن روسيا هي رأس حربة. الذي يجري من حرب في إيران، وهذا أيضا هذا مواجهة الحرب التي في مواجهة كذلك الصين، كذلك الأمر، الحروب التي تجري في منطقتنا على أرض فلسطين أو غيرها هي جزء من هذه المعركة. الإشكالية الكبرى لدى كثير من بين قوسين المفكرين الروس أنهم أيضا يركزون على ما يجري على أرضهم، وهذا كأنه هو خارج عن السياق. لا، ما يجري في فلسطين مرتبط تماما بما يجري في روسيا، وهذه مسألة يجب العمل عليها والتفكير بها بعمق، وبالتالي ألا نفكر بشكل أحادي.
1: كيف يسهم موقف روسيا الرافض لتمجيد النازية في توحيد دول الجنوب العالمي في مكافحة الأيديولوجيات الراديكالية؟
3: هذا مهم جدا، طبعا يسهم كثيرا، ولكن النازية والصهيونية سنمان لنفس الجمل. يعني عندما يتم تجريم النازية، أيضا هناك نازية جديدة اسمها الصهيونية تعمل على مذابح وقتل وإبادات كما كانت تعمل النازية، وهي والدتها. أنا لا أقول عن عرق، ولا أتحدث عن دين، ولا أتحدث، أنا أتحدث عن منظومة فكرية. عندما يتم العمل ضمن سياق كامل أن روسيا تعمل على هذه كما تعمل على هذه، أنا أعتقد أنها تعمل بشكل صحيح. أما عندما يتم العمل على أن النازية هي وليدة فقط المنطقة الغربية، غرب أوروبا وإلى آخره، وهذا هون يعني أعود أقول إلى العرجان الفكري في هذه المسألة. إما أن يكون هناك، أعود وأقول رأيي الشخصي، أنه قاموس له علاقة بكل ما يواجه الإنسانية ويحاول إبادة شعوب ومناطق بأكملها، كما جرى في الحرب العالمية الثانية، وكما أسس لها. نذكر جميعا كيف تم التأسيس لإبادة المناطق وتدمير مدن بأكملها. هذا الذي يجب العمل عليه بشكل كامل، وهنا يجب أن يكون لروسيا باعتبارها واحد من أكبر المتضررين بما يجري، لأنه مشروعها كان حتى بالعلاقة مع الغرب، كان أنه يعني أيها الزملاء، بالروسي، يعني يا زملائنا يا أصدقائنا علينا أن نعمل معا. كان مواجهة دائما في محالة إبعاد، بعاد عن التحقيق. المهم الأشياء يجب أن تكون ضمن سياق أن يتم تقييم الأشياء كما هي، ليس فقط في منطقة واحدة وإنما في أكثر من منطقة بالعالم.
1: ما هو التهديد المباشر لاستقرار أوروبا نفسها الذي يشكله قوننة الأيديولوجية الراديكالية في كييف؟
3: صديقي، هناك شيء يسمى الثلاثينية الذهبية في العالم. الثلاثينية الذهبية هي عندما كانت كل محور صاعدة في شرقها وغربها، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، أوروبا صاعدة، الشرق الأوسط صاعدة. الثلاثينية الذهبية هي امتدت منذ خمسينات القرن الماضي تقريبا حتى بداية التسعينات. هذه الثلاثينية الذهبية كان فيها قواعد اشتباك، وكان فيها قواعد أو منظومة نسبيا قيمية لا يتم الاعتداء من طرف على طرف آخر في هذا الموضوع. الآن عندما بدأ يتحكم رأس المال بدون يعني أزيل الرأس وبقى المال هو يتحكم ولم يعد رأس المال له رأس، صار يتم المال بالأشياء كلها، هذا أصبح خطيرا للغاية. الآن عود سؤال حضرتك، يجب علينا أن كنك أيضا نتحدث تحت الإطلاع على أنه الطبيعة لا تقبل الفراغ، ليس هناك فاكيوم في الطبيعة. الفاكيوم يجب أن يكون هناك قوى كامنة، هذه القوى الكامنة أن تعبر عن نفسها. فالقوى الكامنة يجب أن يتم الضخ بالقيم الوسطية، بالحكماء، والضخ بهم بمعنى الاعتماد على هذا الموضوع، أن تعرف ماذا لديك من قوى موجودة في الغرب والشرق وإلى آخره، وألا تستثنيهم. الآن أي يوجد تواصل حقيقي؟ مو يعني أوروبا اليوم في وضع ليس جيد على الإطلاق، هذا لا يسعدنا بالمناسبة، لا يسعدنا على الإطلاق. يجب أن تكون أوروبا بخير كما يجب أن تكون روسيا بخير. البحث العميق عن القوى المجتمعية التي فيها الحالة العاقلة في أوروبا الغربية ولقاء مع القوى العاقلة في أوروبا الشرقية، هذه مسألة بمنتهى الأهمية. أنا أقول لا، ليس هناك بحث، أنا أعرف أن هناك بحث، ولكن لا يوجد تلك الجدية والروافع الكافية لحتى يصيروا قوى. هذه القوى تعزز السلم الأهلي، تعزز التواصل. فقط الذين يظهرون على الساحة عمليا هي قوى المواجهة، ليس قوى التواصل، وهذا للأسف الشديد هو يعزز مفاهيم الانقسام والكراهية. المواجهة لا تعني أنه في واحد ليس بيده حق والآخر هو يعني مطلق. أنت تعرف أنه الذي يعتقد بأنه يمتلك مطلق الحقيقة هو مريض، هو مريض أيا كان، مريض نفسي حقيقي، ويمكن أن يرتكب كل أنواع جرائم. والكتل المجتمعية التي لديها نفس القناعة هي خطيرة للغاية، يمكن أن تقوم بعمليات تدمير كما تحدث حضرتك عن نازية سابقة ولا نازية جديدة. من الذي ضخ بها هذه الأفكار؟ أن نستعيد تلك التجربة ونرى أين كانت مكامن الخطأ في البنى المجتمعية والعمل عليها، العمل عليها. كان هناك قوى، حتى كان هناك بذاك الوقت حزب شيوعي ألماني قوي للغاية، ولكن الحزب الشيوعي السوفيتي في ذاك الوقت لم يتعامل بالجدية الكافية مع قرينه في هذا، فصعدت النازية الأحزاب الوسط والأحزاب اليسارية صعدت وخنقتها وبعدين أبادتها. هذا درس أن تبحث بشكل حقيقي من هو قرينك في المكان الآخر الذي يريد فعلا الخير لتلك المجتمعات، وأن يوطد هذا الخير ليس على مبدأ العمالة وإنما على مبدأ الخير الحقيقي لمجتمعاتهم، أن يتم العمل معهم، التواصل معهم، والعمل والاعتماد عليهم، وحتى أقول الدعم المتبادل لقوى الحكمة وترسيخ السلم الأهلي والمحبة وكل أشياء.
1: عضو أكاديمية القضايا جيوسياسية المستشار علي الأحمد، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وننتقل إلى العراق. لم يعد العنف الأسري في العراق حالات متفرقة تدور خلف أبواب مغلقة، بل ظاهرة تتسع تحت ضغط أزمات متراكمة تركت آثارا عميقة على العلاقات داخل المنزل، وحولت الأسرة في بعض الحالات من مساحة يفترض أن توفر الأمان إلى بيئة للعنف والخوف. وتكشف الأرقام المسجلة رسميا عن جانب من هذا الواقع، فيما تبقى حالات أخرى بعيدة عن التوثيق بفعل الخوف والضغوط العائلية والأعراف الاجتماعية. وبينما تتعدد أسباب الظاهرة وتتداخل عواملها الاقتصادية والنفسية والاجتماعية، تبدو معالجتها بحاجة إلى ما هو أبعد من تسجيل البلاغات عبر منظومة متكاملة تبدأ بالوقاية والدعم النفسي والاجتماعي، ولا تنتهي عند توفير الحماية القانونية للضحايا ومحاسبة المعتدين. ويؤكد مراقبون أن العنف داخل الأسرة يبرز كواحد من أكثر الملفات حساسية، إذ تتقاطع فيه تداعيات الفقر والبطالة والاضطرابات النفسية مع ضعف الوعي المجتمعي والثغرات التشريعية، لتنتج ظاهرة لا يمكن الحد منها من دون معالجة جذورها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بالتوازي. روت إحدى ضحايا العنف الأسري شهد عبد السلام لسبوتنيك تفاصيل سنوات من التعنيف الذي تعرضت له منذ بداية زواجها، مؤكدة أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الفوارق بين الطبقات الاجتماعية تعد من أبرز أسباب تفاقم الظاهرة. وقالت عبد السلام:
4: أستاذ، هي هواي أسباب، منها أسباب اقتصادية، منها أسباب أنه ظاهرة اختلاف بالطبقات، منها الأسباب اللي تكون فروق بالطبقات يعني مالتهم، ومنها أسباب طائفية يحجون بالطائفية وكذا. هسه مثل أنا مشكلتي اللي صارت متزوجة أنا من 20، ومن بداية زواجي تعرضت للاعتداء من قبل طليقي وأهله، اعتدوا علي وكسروا ايدي، يعني من قبل والدته واخوه كسروا ايدي، وانا كنت مرحله رابعه يعني امتحن كليه، بحيث حتى قوه كنت اروح امتحن للامتحانات، يعني كسرت ايدي وتعرضت للتعرق قدام المنطقه كلها، لان هجموا عشيره كامله علي، وقوه خلصت نفسي. وايضا قمت تقارير طبيه عندي بهذا الشيء. ايضا من اتطلقت انه عبالي انه اخلص، لان انا تنازلت عن جميع حقوقي، يعني تنازلت عن الحاضر والغايب كله، تنازلت. مجرد الطفل صار عندي بس بالقانون انه حكم للقاضي بالحضانه الي، ان حكمت الي الحضانه فقط، بس ظل يهدد يلاحقني على عائلتي علي اني، ما ارتاحت نهائيا. واخر شيء هالحادثه اللي صارت يوم الجمعه، تهجموا علي مجموعه مسلحه وارهاب، يعني تهجموا علي اني والدي وعائلتي، وهم بالضرب والاعتداء علي اني والدي. والدي صارت عنده إصابات رذوذ بجسمه يعني وكدمات بهذا الشيء، وأني يعني أيضا وقعوني بالقاع، بس ما مسوي يعني تقرير طبي، بس والدي عنده التقرير الطبي بي. أطالب حمايتي، لأن أنا لليوم أنا ما مرتاحة بالبيت. أنا مدرسة ومن الكادر التربوي أدرس، يعني أنا تعرف أنا أداوم يعني كمعاهد ومدارس أهلية، فما أقدر أمارس مهنتي بصورة صحيحة، يعني ما أقدر أطلع خارج المنطقة. أي أخاف أنه يعتدون علي بالضرب، مثل ما جموا وتهجموا، أكثر من 20 شخص تهجم للبيت، وأكثر من 6 سيارات تهجمت علي بالبيت.
1: وكان العراق سجل خلال عام 2025 أكثر من 36 ألف حالة عنف أسري، أبلغ عنها رسميا لدى الجهات المختصة، في رقم يعكس اتساع ظاهرة باتت تمثل واحدة من أبرز التحديات الاجتماعية والحقوقية في البلاد. وبحسب بيانات أوردها المرصد العراقي لحقوق الإنسان، بلغ إجمالي الحالات المسجلة 36,289 حالة توزعت بين اعتداءات بين الأزواج وأخرى طالت الوالدين والأبناء والإخوة، فضلا عن حالات أسرية متنوعة. إلا أن المرصد يرى أن هذه الأرقام لا تمثل بالضرورة حجم الفعلي للعنف داخل الأسرة العراقية، إذ أن الإحصاءات الرسمية لا تشمل سوى الحالات التي وصلت إلى مراكز الشرطة والجهات القضائية في وقت لا تزال فيه أعداد كبيرة من الضحايا تتردد في تقديم شكاوى نتيجة الضغوط الاجتماعية والخوف من تبعات الإبلاغ. وفي السياق أكد والد شهد عبد السلام لسبوتنيك:
5: بس هي زادت هذا العنف هالسنة، يعني خاصة هذه صارت كم سنة، زادت كلش بشكل كلش ملحوظ. العالم يعني الطلاقات اللي تشوفها أنت 6000 كل شهر، إضافة للاعتداءات اللي تصير، وكل عالم قاعد تشتكي. شنو سببها؟ أول سبب رئيسي أنا أعتبره يعني أنه التغيير الديموغرافي اللي بيصارت بالعراق. الديموغرافيا شنو؟ أنت تعرف أنت كل محافظة لها أطباعها وعاداتها وتقاليدها، إحنا نعرف هاي. تجي على أبو الريف لها عاداتها وتقاليدها تختلف عن عادات وتقاليد أبو المدينة، كذلك المحافظات تختلف. العاصمة بغداد أنت عندك همتين كل مناطق ومناطق هم عاداتها وتقاليدها. اللي صار شنو؟ تغيرت كلها خطة، يعني شلون نقول شيء خبط. هنا من يعني تزوج بنتك أو تتزوج من مرأة يعني همتين من نقول يعني مو من نفس الطبقة اللي أنت بيها، أكيد تحصل خلافات، في تفاوت طبقي. هذا سبب وعدة أسباب، أكو هواية، أكو طائفي، أكو هواية شغلات بعد غيره. والله أنا هذا صار شيء تقريبا طابت عندي هاك، شوف هنا وهاي دين فسخة، طبعا هذا عندي فسخ هنا كانت هم جروح بيها، وهم أتي بداية هنا وهاي هم أتي دين ضربت ما يقدر حتى يشيله صعبه. وعندي بخشمي هنا هذا ممكن واحد ضربني بحديدة لأن ضربة كلش قوية هنا. طبعا هي دائرة الأسرة والطفل والأسرة المجتمعية، ده سجون حالات كلش كثيرة كل شهر. تعشوف الستلو تروح هاي عليهم للدائرة تلقى هواي حالات عندهم من هاي اعتداءات على أطفال النوبة، حتى على الطفل، الطفل اعتدون عليه. هذا الطفل ابني ده يجي من هناك من ده نوديه مشاهدة ده يرجع هيك خلصان حتى يعني ما أعرف ده يسوي له ما أعرف زين. حتى مرة أخذ شهر رجع لنا هسه يمكن محتاج عملية هو بأذانه لأن ظاهر جاري من أذانه، شوف أكو عنف ده يصير زين. طفل شنو ذنبه؟ خلاف بين رجل ومرأة تحطون أطفالكم بالنص ليش؟ سواء كان من الرجل أو من المرأة، إحنا يعني مدحتش على طبقة واحدة، الطبقتين، فدي يصير يقعون بها الأطفال بيناتهم.
1: وتظهر البيانات أن الاعتداءات بين الأزواج شكلت النسبة الأكبر من الحالات المسجلة، إذ بلغ عدد حالات اعتداء الأزواج على زوجاتهم 19587 حالة مقابل 5918 حالة لاعتداء الزوجات على أزواجهن. أما الاعتداءات التي طالت الوالدين فسجلت 3112 حالة ارتكبها الأبناء بحق أبائهم وأمهاتهم، إلى جانب 531 حالة اعتداء من البنات على الوالدين، بينما أظهرت الإحصاءات تسجيل 1583 حالة اعتداء من الأخوة على الأخوات مقابل 725 حالة من الأخوات على الإخوة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمتها لكم أنا عماد فايلي. مستمعينا استمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وإلى منصة أبل بودكاست، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
6: مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة، بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
7: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
6: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
7: نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، وهذه جيهان لطفي تحييكم. ضيف حلقة اليوم وزير الإعلام اليمني السابق في الحكومة الشرعية الدكتور محمد عبد المجيد قباطي. دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في اليمن، وأكد المبعوث الأممي أن البلاد تمر بتصعيد غير مسبوق للعمليات العسكرية منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، مما يزيد بشكل حاد من خطر عودة نزاع واسع النطاق في اليمن. ودعا جروندبرغ الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل لاتخاذ خطوات ملموسة لخفض التصعيد ومنع المزيد من تآكل ما حققته الهدنة للمدنيين اليمنيين. كانت عدة جبهات للقتال شهدت خلال الساعات والأيام الماضية عودة للمواجهات بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات اليمنية الحكومية في مأرب وحضرموت. ويسعدني أن ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن ضيف حلقة اليوم وزير الإعلام اليمني السابق في الحكومة الشرعية الدكتور محمد عبد المجيد قباطي. أهلا بك معنا معالي الوزير، وبداية كيف تقيم تركيبة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي من الناحية السياسية، وهل نجح في توحيد الصف الوطني أم ما زالت هناك ثغرات داخلية تؤثر على الشرعية؟
10: أهلا وسهلا بمستمعي راديو سبوتنيك. أختي، مجلس القيادة الرئاسي عندما تشكل كان توجهه هو لتجاوز قضية وجود تعدد في الموقف والرؤية السياسية والعسكرية اللي كانت يعني عليها وضع الشرعية، وبالتالي تشكيله على هذا النحو كان هو بقصد تجميع كل القوى وكل التوجهات العسكرية والسياسية في بوتقة واحدة من أجل أن يتمكن اليمنيون والحكومة الشرعية بالذات من أن تحقق قضية التسوية والسلام في اليمن، سواء كان عبر السياسة سياسيا أو عبر القوة. هذا ما كان هو الأساس اللي تشكل عليه المجلس القيادة الرئاسي. وبالتأكيد لما يعني نتفرج على عضوية المجلس نرى بأن هناك أكثر من قائد عسكري وسياسي موجود، وطبعا على مدى يمكن السنتين والنصف الأولى ربما كان شابت يعني الأداء شابه نوع من التجاذبات، لكن على مدى الثمان الأشهر الأخيرة منذ بداية عام 2016 نحن نرى هناك توحد في الرؤى وفي الموقف وفي التوجهات وفي السياسات، وبالذات على صعيد موضوع إصلاح القطاع الأمني وحوكمته، موضوع توحيد القوات المسلحة بقيادة عسكرية واحدة وتحت غرفة عمليات واحدة وبقائد أعلى وحيد هو الرئيس، رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، وأيضا بتوجيه من رئيس الأركان وزير الدفاع ومختلف القيادات العسكرية السبعة التي موجودة في التي يتشكل منها القوات المسلحة والقطاع العسكري اليمني. وبالتالي على مدى هذا العام نستطيع أن نتحدث بكل قوة بأن التوجه أصبح توجه متناغم وتوجه إلى حد بعيد هو أظن ما دفع بالأمور نحو ما هي عليه الآن من توجس الطرف الآخر من ما ربما تتوجه إليه الأمور على الصعيد السياسي والعسكري.
9: بالحديث عن هذه النقطة دكتور، ما الذي يعرقل التفاهمات بين أنصار الله والحكومة اليمنية، ولماذا اشتعلت المواجهات في مأرب وحضرموت وشبوة والضالع وتعز؟
10: بالتأكيد للأسف الإخوة الحوثيين أو أنصار الله نحن كنا معهم طوال الفترة الماضية منذ الحوارات ومؤتمر الحوار الوطني الشامل في عام 2013 و14، ووقعنا بعدها عدة اتفاقيات، لكن للأسف يعني كل ما وصلنا كنا إلى اتفاق نكتشف بأن الطرف الآخر لا يريد أن ينفذ هذه التوافقات على مدى العشر السنوات الماضية، وآخرها هو اتفاق ستوكهولم يمكن في العام 2018، وهو في الحقيقة يعني كلف الشرعية وكلف المجتمع الدولي والإقليمي تبعات كبيرة، يعني هي الآن ما تنعكس. الشرعية اليمنية كانت على وشك أن تسقط الساحل الغربي بالكامل بما فيه الحديدة، وتدخل المؤتمر المجتمع الدولي والإقليمي ويعني فرض اتفاقية ستوكهولم التي لم يحترمها الطرف الآخر نهائيا، وأدت إلى الانزلاق الذي حصل الآن. طبعا الانزلاق اللي حصل الآن هو مرتبط بالحقيقة بالوضع الإقليمي بشكل عام. نحن نتابع الأخبار على ما يحدث من من من من عرقلة للمسار يعني التجارة العالمية وبالذات حركة يعني النقل البحري فيما يخص المشتقات النفطية وأيضا سلاسل الإمداد أغلقت تماما وعرقلت تماما في مضيق هرمز. الحوثيون بالتناغم مع إيران حركوا المضيق الآخر وأصبح هناك عندنا اختناق مزدوج. يعني إيران تمكنت من أن تنفذ توجهاتها في إيجاد أزمة على الصعيد الإمداد والسلاسل الإمداد في العالم كله وحركة النفط وحركة التجارة العالمية وحركة الملاحة في داخل المنطقة كلها. تمكنت إيران بتفاهماتها ويعني لا يمكن أن نخبي بأنه الإخوة الحوثيون أصبحوا مخلب آخر لإيران بشكل كامل يعني وهو ما فجر الأوضاع الآن على صعيد استخدام الحوثيين من قبل إيران بالذات بعد الفترة الأخيرة لمحاولة عرقلة تجارة النفط بالذات يعني الشقاء في المملكة العربية السعودية عبر إغلاق مضيق باب المندب لأنهم يدركون بأن النفط السعودي الذي كان يخرج عبر مضيق هرمز الآن اتجه من الشرق إلى الغرب إلى ميناء يعني ينبع ومن ينبع سيتجه جنوبا إلى الأسواق الآسيوية. هم إغلاقهم لهذا المضيق باب المندب هو استهداف إقليمي واستهداف دولي.
9: هذا الصراع الذي امتد إلى داخل اليمني دكتور، استمرار الصراع أدى إلى المزيد من الانقسام اليمني والذهاب للمطالبة بتقسيم البلاد، هل هذا الأمر يمكن علاجه باتفاق سلام شامل بين الأطراف أم يتعلق بأمور أعمق ويحتاج لجهود أكبر ووقف تبادل الاتهامات بين المكونات اليمنية لأن الحوثيين أيضا يوجهون اتهامات للشرعية؟
10: أنا أقبل، يا ريت أنه كان في مناظرة لكي نسمع ما هو اتهامهم للشرعية. نحن قلنا توافقنا أكثر من مرة وكل مرة الحوثيون يثبتون بأنهم لديهم أجندة أخرى وليست أجندة وطنية. الأجندة الوطنية اليمنية ليسوا ملتزمين بها بالكامل. ها تفجير الصراع وجر اليمن إلى صراعات ليس لها أحيانا دخل مباشر فيما يجري في اليمن، يعني محاولة استخدام اليمن وإدماجه في الصراع الإقليمي والدولي تحت يعني ذرائع مختلفة هو اللي يعرقل مثل هذه التوافقات. اليمن نحن توافقنا على مخرجات الحوار، هناك القرارات الشرعية الدولية، نحن كل المرجعيات سواء كان المرجعية الوطنية مخرجات الحوار الوطني الشامل أو المرجعية الإقليمية اللي توافق علينا توافقنا عليها وهي مرجعيات المبادرة الخليجية وتطبيقاتها ومخرجاتها وأيضا المرجعيات الدولية وهي متعلقة بقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع وللعالم كله. هذه هي المرجعيات نحن متوافقين عليها، لكن الطرف الآخر رافضها ورافض أن يقبل بها، ومحاولة تركيع الشعب اليمني تحت ادعاء بأنه والله طرف له يعني اختيار أو أنه هؤلاء الناس هم يعني جاءوا باختيار رباني لكي يحكموا اليمن، هذا هو موقع الخلاف.
9: ما تقييم حضرتك للجهود العمانية والإقليمية الجارية حاليا وإلى أي مدى يمكن أن تصل إلى تسوية سياسية في اليمن؟
10: نحن الشرعية تفاعلت بشكل إيجابي مع كل الأطراف بما فيها الطرف الدولي المبعوث الدولي الآن وتقاريره والإخوة العمانيين، ولكن في كل مرة كنا يعني نتوافق كان الطرف الآخر مجرد يعني يناور وينسحب في كلها. والإخوة العمانيين والأشقاء السعوديين يدركون ذلك والعالم كله أصبح يدرك، لكن لا يمكن أن نبقي اليمن مطية تحت مجموعة تريد أن تصادر المشروعية الوطنية وفي النهاية توظفها لصالح طرف إقليمي في معارك ليس لها اليمن فيها دخل نهائي أبدا. الآن ما يجري في الساحة هو محاولة يعني استخدام اليمن كورقة في الصراع الإقليمي والصراع الدولي، هذا هو ما يعني يعمل عليه الحوثيون. وف فرضوا على الشعب اليمني 11 عام من المعاناة والمحن التي تقودنا الآن إلى مثل هذا الوضع. لماذا فجر الوضع في داخل حضرموت وفي داخل المأرب؟ لا أدري من اللي ابتدى يطلق النار ومن اللي وجه الصواريخ، لكن الشرعية مطالبة بأن لا تبقى في موقف المتفرد والمتصدي. نحن ندرك بأن الحوثيين أصبحوا يتوجسوا تماما مما تجري عليه الأمور في داخل المنطقة، لكن ذلك شأن ليس لنا اليمن فيه، يعني ليس اليمن طرف فيه. اليمن يجب أن يعني يحترم موقعه العالمي وموقعه الدولي وإطلاله على يعني مواقع هامة من العالم، ويتعامل مع العالم بمثل هذه بمسؤولية تفترض بأن لا يستخدم مضيق باب المندب ولا البحر الأحمر في صالح أجندات أخرى ليس لها علاقة لا بالمصلحة اليمنية ولا بالمصلحة العربية والإقليمية.
9: بالحديث عن المشهد الدولي والإقليمي دكتور، السعودية بدأت بتأسيس تحالف بحري بقيادتها، ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا التحالف وماذا يمثل بالنسبة لليمن؟
10: اليمن كانت محتاجة، اليمن محتاجة لأن يعني يساعدها العالم فيما يخص يعني حماية التجارة والممر باب المندب وأيضا حركة الملاحة العالمية، هذه مسؤولية يمنية. نحن مشاطئين ولدينا شواطئ كبيرة على البحر الأحمر وعلى يعني بحر العرب وخليج عدن، والمسؤولية اليمنية يعني تقتضي من أننا يعني نتحمل مسؤولية تجاه العالم. ومن هذا المنطلق نحن نشعر بأنه مثل هذه التحالفات التي تتشكل، سواء كان مجلس البحر الأحمر الذي فيه كل الدول المشاطئة في من سواء كان من القارة الآسيوية أو من القارة الإفريقية، وبالتالي حماية الملاحة في البحر الأحمر أصبح مسؤولية لهذه البلدان، ليس هناك يعني شأن فيها لإيران ولا لمخالب إيران في هذا. فبالتالي السعودية عندما اتجهت لكي يعني تتعاون مع المجتمع الدولي لكي توجد نوع من الاستقرار في هذه المنطقة هو المصلحة اليمن ومصلحة العالم كله. ومثل هذه التحالفات ليست هي مقصودة بأن تكون ضد إيران أو ضد أي طرف آخر في المنطقة، ولكن هي من أجل أن يتم استكمال يعني تثبيت الوضع والاستقرار في المنطقة والأمن في الإقليم.
9: في تقديرك هل يمكن أن نجد قوى متعددة الجنسيات تحمي المضائق والملاحة في المناطق التي تشهد توتراً مثل باب المندب؟ وإلى أي مدى يمكن أن يتعاون اليمن مع هذا النوع من الحماية خاصة عند باب المندب؟
10: بالتأكيد اليمن منفتح مع كل الدول، وفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي في الاجتماع الجمعية العمومية الأخير العام الماضي في نيويورك دعا العالم ودعا كل الأصدقاء والأشقاء إلى أن يقوموا بأدوارهم في حماية الملاحة في هذه المنطقة. واليمن منفتح وهو يعني مرحب بكل الجهود الدولية، ونحن نعرف أن هناك الآن قوات أوروبية وقوات يعني عربية مصرية وأيضا قوات من يعني من أصدقائنا سواء كان في الصين أو في أو في روسيا أو أيضا من التحالفات الإقليمية الدولية المعروفة، القوات الأمريكية والقوات البريطانية. نحن نرحب بهذه الأدوار من أجل تأمين الملاحة وتأمين المنطقة لكي تقوم بدورها يعني المناط به من أجل حركة التجارة العالمية وحركة الملاحة و يعني ضمان يعني سلاسل الإمداد التي يعني من مصلحة المنطقة والعالم بأن تستمر بوضعها الطبيعي.
9: مع الحديث عن قرب توقف الحرب في إيران، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على اليمن؟ وفي تقديرك دكتور، هل ستتضمن التسوية بندا بشأن الملاحة في باب المندب أيضا؟
10: بالتأكيد الملاحة في باب المندب وحركة الملاحة في داخل البحر الأحمر أصبحت شأنا ليس إقليميا إنما شأنا عالميا بالكامل، وبالتالي أي توجه من أجل أن يثبت الاستقرار في هذه المنطقة هو يفيد اليمن، واليمن سترحب به وتريد أن تقوم بدورها المناط به في هذا الاتجاه. بالتأكيد نحن يعني نرحب بكل خطوات تحقق عودة السلام والأمن إلى الإقليم، وبالتالي أيضا التسوية الكاملة لما يعيشه اليمن الآن. نخشى كل الخشية بأنه الطرف الآخر، الطرف الإيراني، يلعب دور خاطئ جدا جدا في محاولة توظيف الحوثيين من أجل أن يربكوا الحركة الملاحة وحركة التجارة العالمية كلها في المنطقة، وبالذات عبر مضيق باب المندب في هذا الظرف الذي فيه يعني لا زال المشكلة في داخل مضيق

0: وجود الدولة اليمنية على كامل ترابها. هذا هي المصلحة اليمنية الكاملة في أن نرى بأن اليمن على مدى 11 عام ظل يعاني من هذا الوضع الذي غير طبيعي وغير سوي بما عرقلت التنمية في اليمن ويعني تسبب بمحن كبيرة للشعب اليمني ولأبنائه الذين أصبحوا الآن مشردين في مناطق مختلفة وعرقل قضية التنمية والتطور في اليمن وإلى مدى يعني عقود آجلة كبيرة. وبالتالي اليمن معني بأن يرى بأن اليمن أن العالم والإقليم يساعده على استعادة وضعه الطبيعي وعلى استكمال الشرعية اليمنية لتواجدها على كامل التراب اليمني وعودة السلام والتوافق إلى اليمن.
1: بالحديث عن وحدة اليمن وبصفة حضرتك جنوبيا ومؤسسا للتجمع المدني الجنوبي الديمقراطي، كيف تقيم العلاقة الحالية بين المكونات الجنوبية بما فيها المجلس الانتقالي والشرعية في إطار مجلس القيادة؟
0: نحن نرى بأن المدخل للتسوية أيضا في اليمن بالكامل هو الحل العادل وللقضية الجنوبية، ونحن خرجنا بتوافقات كبيرة جدا في مؤتمر الحوار، ونرى بأن الحوار القادم يتحقق في هو الحوار الجنوبي القادم إن شاء الله في الرياض يستطيع أن يلعب دور في هذا الاتجاه بما يعزز من تحقيق يعني القيام الدولة اليمنية الاتحادية التي توافقنا عليها، دولة اتحادية فدرالية مكونة من عدد من الأقاليم التي تستطيع أن تقوم بأدوارها المطلوبة. والجنوب معني بأن يرى مثل هذا الحل على صعيد اليمن بالكامل، وبعد أن تتوافق مكوناته فيما يخص المخرج السليم والمخرج العادل للقضية الجنوبية.
1: إذن يا دكتور، هل تعتقد أن قضية الجنوب يمكن حلها داخل إطار الدولة اليمنية الواحدة تحت الشرعية، أم أن الواقع السياسي والعسكري يفرض ترتيبات مختلفة؟
0: في الحقيقة اليمنيون على مدى يعني العقود السبعة الماضية خبروا وجربوا، جربوا الدولة الشطرية في الشمال وفي الجنوب وقادتنا إلى حروب متعددة، ثلاثة حروب طاحنة. جربنا الوحدة الاندماجية التي يعني تجاهلت مصالح المختلف أجزاء اليمن، وكانت الوحدة الاندماجية أيضا قادتنا إلى مشاكل وحروب. الآن ما توافقنا عليه على مدى أكثر من عام من الحوار وما كان يفترض أن يتم منذ عام 90 وقيام وحدة اتحادية فدرالية تحقق لمختلف أجزاء أقاليم اليمن والقدرة على أن تدير شؤونها الداخلية شؤونها المحلية بشكل متوافق كما جرت عليه التجارب الفدرالية في العالم كله، الفدرالية الروسية أو الاتحاد الفدرالي الألماني أو الاتحاد الفدرالي أو الاتحاد الفدرالي الهندي أو الأمريكي الآخر ذلك. في التجارب الفدرالية في العالم كلها نحن درسناها في مؤتمر الحوار وقبلها ومنذ فترات طويلة. بالحقيقة اليمنيين كان المخرج هو أن يحققوا نوع من التوازن الكامل بين المصلحة المحلية والمصلحة الوطنية، وبالتالي الجنوب معني بالأساس وهو صاحب المشروع. الجنوب هو صاحب مشروع الدولة والكيان الوطني الجامع على مدى أكثر من 100 عام. أبناء الجنوب هم من تبنوا فكرة الكيان الوطني الجامع في هذه المنطقة وفي هذا الركن الهام من الجزيرة العربية، وبالتالي هم معنيون بأن يروا مثل هذا المخرج يتحقق بشكل متوافق وبما يحفظ مصالح كل أبناء الشعب اليمني شرقا غربا شمالا جنوبا وفي مختلف المناطق. ونرى بأن هذا المخرج هو المخرج الطبيعي ولا حل غيره يحقق الاستقرار للمنطقة والإقليم بالكامل.
1: مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور شائع زنداني مطلع 26، ما تقييم حضرتك لأداء الحكومة السياسي حتى الآن، وهل تمثل نقلة حقيقية أم استمرارا للمحاصصة السابقة؟
0: إلى حد ما الحكومة يعني التي تشكلت كنا نتعشم أن تتجاوز نهائيا فكرة المحاصصة، بالذات المحاصصة الحزبية الضيقة التي لم تأخذ في الاعتبار المصالح الحقيقية للشعب اليمني. المحاصصة بشكل أعمى قادتنا إلى كثير من المثالب

0: كثير من يعني من الممارسات التي ربما توصف بأنها كانت ممارسات فيها نوع من عدم الكفاءة والفساد إلى حد كبير. حكومة أخي الدكتور شائع محسن إلى حد ما كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن طبعا لنستكمل مثل هذا التوجه كان مطلوبا أداء متناغم بالكامل أيضا على صعيد ما بين القيادة في مجلس القيادة والحكومة، وهذا يتحقق الآن تباعا وتدريجيا كما نرى على مدى الشهور الماضية. ونتعشم أن مثل هذا التوجه يستطيع أن يقودنا ويبعدنا بقدر مع الوقت بعيدا عن مثالب المحصلة الحزبية الضيقة التي لم تأخذ في الاعتبار قضية الكفاءة في إدارة الدولة، وبالذات فيما يخص إعادة بناء مؤسسة الدولة بالكامل في داخل الوطن ووفق رؤية تحقق قضية مبدأ الكفاءة والقيادة وسيادة القانون ودولة المؤسسات.
1: كيف تقيم موقف دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة من الأزمة اليمنية؟ وهل هناك تنسيق حقيقي بين هذه الدول أم تباينات تؤثر على قوة الشرعية؟
0: إلى حد ما كانت هناك تباينات ربما أثرت فترة معينة على مسار التسوية ومسار تحقيق التوافق الوطني في إطار الشرعية، لكن أظن هذه المسألة الآن تم تجاوزها، ونرى بأنه الأمور تتجه الآن في إطار مجلس التعاون الخليجي هناك تناغم كبير مع تحقيق التسوية الوطنية في اليمن على أساس المرجعيات المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا. نرى بأنه أخوتنا في مجلس التعاون الخليجي يسيرون الآن نحو هذا التوجه، ونتعشم أن نرى الأمور تأخذ مجرى جاد لكي يتحقق قضية التسوية، مثل ما قلت التسوية سلما أو حربا.
1: أخيرا دكتور، كيف ترى تعامل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع الشرعية اليمنية؟ وهل قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها 22-16 ما زالت مرجعية فاعلة أم أصبحت حبرا على ورق؟
0: الحديث دائما يجري عن قرار الأممي 22-16، بينما هناك قرار أممي آخر قبله وهو 2140 صدر تحت الفصل السابع، أنا أشعر بأنه بذات الأهمية. هذا القرار 2140 هو صدر بعد انتهاء مؤتمر الحوار، وهو عزز وأعطى لمخرجات مؤتمر الحوار شرعية دولية متكاملة لها، وبالتالي انتصار المجتمع الدولي للتسوية في اليمن عبر القرارات الدولية المتوافق عليها والصادرة تحت الفصل السابع تعطي زخما كبيرا لإمكانه. لكن إلى أي مدى المجتمع الدولي قدر استطاع أن يؤدي دوره بشكل متناغم مع الإقليم ومع اليمن، هذا هو المثالب التي إلى حد ما كانت غير موفقة في تحقيق مثل هذا الموقف. نعود إلى 2015 مثلا، المجتمع الدولي حينها أو القوى الدولية، وأنا أتكلم هنا عن الأمريكان والبريطانيين، قصفوا الحوثيين، ولأن الحوثيين كانوا يوجدون نوع من الإرباك للسلم في المنطقة استهدفوهم، لكن لم يتم مثل هذا الاستهداف في إطار نوع من التناغم مع اليمن، مع الشرعية اليمنية ومع الإقليم، لأنه ما تم من ضربات على مدى أكثر من 7 أسابيع 50 يوم وأكثر كان بالإمكان أن تحقق مسار للتسوية في اليمن. هذا المسار الذي تم للأسف عرقلته بما سمي باتفاقية ستوكهولم حينها. هذه الاتفاقية كانت هي القشة التي قسمت ظهر البعير فيما يخص التسوية في اليمن، لأنه كنا نشعر بأنه إذا ما تحققت الشرعية واستولت على الحديدة والشاطئ الغربي لليمن، فإن الحوثي صاغرا سيأتي إلى مؤتمر الحوار وإلى المفاوضات وإلى المحادثات بشكل جاد أكثر، لأنه التاريخ يثبت دائما بأنه سقوط الساحل الغربي كان مدخل لإيجاد التسويات في اليمن، سواء كان عبر الحملات العثمانية في القرن 17 و18 أو عبر طول التاريخ بالمواجهة اليمنية السعودية في عام 34 كان السيطرة على الساحل الغربي الحديدة وشاطئ هامة بالكامل هو المدخل لكي يأتي الأئمة الصاغرين إلى طاولة المفاوضات ورافعين الراية البيضاء. الآن المدخل نشعر بأنه استعادة الساحل الغربي هو المدخل الحقيقي. يجب أن تتناغم العالم الآن، ويجب على أنا أقول المجتمع الدولي بالكامل التوجيه الآن يعني الدفة نحو أن تشعر إيران بأنه لا يمكن أن تبقى في موقع لاعب بالأمن والاستقرار في العالم. إذا ما تم تناغم حقيقي بين دوائر ردع الثلاث، الدائرة الوطنية اليمنية والدائرة الإقليمية تحالف الإقليمي والدائرة الدولية الأممية، إذا ما تناغمت هذه الثلاثة الدوائر بشكل متناغم، فإن تحقيق يعني بإمكان الدولة اليمنية بأن والشرع اليمنية أن تستعيد سيطرتها على الساحل الغربي، وحينها سيأتي إخوتنا الحوثيون إلى طاولة المفاوضات لكي نحقق التسوية في اليمن، وحينها ننزع هذا المخلب الذي بيد إيران لتهدد العالم الآن وتوجد هذا الإرباك، لأن العالم كان بإمكانه أن يعني يتجاوز يعني سيطرة محاولة إيران لسيطرة على مضيق هرمز، فيما لو أن بقي باب المندب مفتوحا وتمكنت العالم من أن يوجه كل منتجات الطاقة سواء كان عبر يعني بحر العرب أو البحر الأحمر، ونترك إيران وعامين كما يقال وثلاثة أعوام من سيطرتها على مضيق هرمز وينتهي، ويبقى مضيق هرمز هو مضيق ربما يعني لمحاصرة إيران وليس لكي تستخدم إيران بالاتجاه المعاكس. وهذا ما ستثبه الأحداث خلال 4 أو 5 سنوات، لأن إيران ستفقد هذا الورقة التي تحاول الآن أن يعني تركع العالم وتمسك العالم يعني بقى يعني مطية لتهديد العالم بالكامل.
1: في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نشكر ضيف حلقة اليوم من لقاء سبوتنيك وزير الإعلام اليمني السابق في الحكومة الشرعية الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم نستكشف أن الكون يفتح أبوابه بكسوف شمسي وزخات البرشويات واصطفاف نادر للكواكب، وكبار السن أكثر قدرة مما نعتقد. تشهد سماء الأربعاء تزامناً فلكياً نادراً يجمع 3 ظواهر فلكية كبرى، كسوفاً كلياً للشمس وذروة زخات شهب البرشويات التي قد تصل إلى 100 شهاب في الساعة، وتجمعاً ظاهراً لعدة كواكب في سماء ما قبل الفجر. تفتح ظاهرة كسوف الشمس نافذة علمية مهمة لدراسة الإكليل الشمسي والنشاط الشمسي وبقايا المذنبات ومدارات الكواكب، وسيشاهد هذا الكسوف في أجزاء من روسيا وغرينلاند وإسلندا وإسبانيا، بينما يظهر جزئيا في مناطق واسعة من أوروبا وشمال آسيا وشمال غرب إفريقيا ومعظم أمريكا الشمالية، ويستغرق الكسوف نحو 4 ساعات و24 دقيقة، بينما تستمر مرحلة الكسوف الكلي 2:18 تقريبا. وفي مشهد مدهش آخر ستظهر شهب البرشويات ليلة الأربعاء، وهي إحدى أشهر الزخات السنوية، وقد يصل معدل الرصد في المواقع المظلمة إلى 100 شهاب في الساعة، خاصة بعد منتصف الليل وحتى قبيل الفجر وفي ظل غياب ضوء القمر بفضل طور المحاق. حول هذه الظواهر الفلكية ينضم إلينا من الأردن الدكتور علي الطعاني، أستاذ علوم الفضاء والفلك بجامعة البلقاء التطبيقية. أهلا بك معنا دكتور علي، وبداية ما هي الشروط الفلكية التي تجعل الكسوف كليا وليس جزئيا، ولماذا يحدث هذا التزامن النادر بين طور المحاق ومرور القمر بإحدى العقدتين؟
4: شكرا لكم على هذه الاستضافة. بالفعل الكسوف الذي سنشهده يعني خلال أيام معدودة معد من هذه الكسوفات الجديدة التي يبين التناغم ما بين الأجرام السماوية الثلاثة عندما يكون القمر متوسطا الشمس والأرض، وبالتالي القمر يكون في مرحلة المحاق، أي التزامن لم يصله أي يعني بداية الدورة القمرية الجديدة من دورة المحاق فيها، وبالتالي قرص القمر يحجب أشعة الشمس التي تصل إلينا خلال هذه الفترة، وبالتالي يحدث هذا الكسوف. وكما هو المعروف أن الكسوف حدث نادر، بالرغم أن هذه الأجرام السماوية تصطف بشكل شهري، الشمس والقمر والأرض بشكل شهري عندما معلن بدايات الأشهر القمرية، ولكن ما يحدث في الكسوف هي حالة خاصة عندما يكون بين نسميها العقدة، يكون مدار الشمس منضبط تماما مع مدار القمر، منضبط تماما مع مدار في حالة الكسوف، بينما الأشهر تزامنية الحركة الأجرام السماوية الثلاثة في بقية الأشهر تكون هناك مقدار من أن ينطبقوا هذه المدارات الثلاثة خلال هذه الكسوف. هذا الكسوف وغير مشاهد في منطقتنا الوطن العربي ككسوف كلي، وإنما سيكون كسوفا جزئيا في مناطق شمال المغرب العربي والجزائر وتونس وجزء من موريتانيا، كما هو سيكون مشاهد. كما هو معروف أن الكسوف له خط ومسار، هذا الكسوف الذي سيحدث مساره يعني حالة التزامنية الأجرام السماوية لن تمر من دول المنطقة العربية، وإنما في من غرينلاند شمال، ومن ثم جزء من إسبانيا وجزء من شمال المغرب العربي فيها. الكسوف الذي سيكون مشاهد هو كسوف العام القادم، كسوف عام 2027، حيث سيكون مشاهد من منطقتنا، المنطقة الدول العربية، عندما يحدث في شهر أغسطس أيضا من عام 2027، وسيكون كسوفا كليا ونادرا، يسمى كسوف القرن، لأن هذا الكسوف من أحد الكسوفات النادرة الحدوث، وخصوصا أنها ستكون مشاهدة في أجزاء كبيرة من الوطن العربي.
1: كيف يساهم رصد الإكليل الشمسي أثناء الكسوف الكلي في فهم النشاط الشمسي وتأثيره على الغلاف الجوي للأرض والأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات؟
4: هذا سؤال جميل. بالفعل الشمس تعيش في دورة شمسية، كل 11 عام تمر الشمس في نشاط إشعاعي، بحيث تكون هناك وهج ونشاط إشعاعي كبير ينتقل منه الرياح الشمسية، تنتقل في الفضاء وتبثها في الفضاء، تسمى رياح شمسية نتيجة المجال المغناطيسي الكبير، فجزء منها يصل إلى سطح الأرض. ولكن أيضا من نعم الله علينا أن الأرض هناك ما يحميها يسمى بالمجال المغناطيسي الذي يمثل درع الأرض من أن تدخل هذه الرياح الشمسية. الكسوف الذي سيحدث عندما سيحجب قرص الشمس، قرص القمر، قرص الشمس، فيكون هناك هالة بيضاء تسمى الهالة الشمسية، هذه التي عبارة عن رياح شمسية تزيد طولها عن ملايين مئات الكيلومترات، هي فرصة نادرة لدراسة النشاط الإشعاعي والرياح الشمسية، خصوصا أننا لا نستطيع أن نرصد هذه الهالة الشمسية التي عبارة عن قرص أسود مغطى من قرص الشمس، وهناك هالة بيضاء تحيط في الشمس لونها أبيضها، تسمى الهالة الشمسية بعد درجات حرارة عالية جدا، تمكننا من فهم النشاط الإشعاعي والمجالات المغناطيسية الموجودة على سطح الشمس، خصوصا أن الشمس تعيش في الدورة رقم 25 التي تعيش حاليا، ومن المتوقع أن تكون عام 2026 حتى نهاية ذروة النشاط الإشعاعي، خصوصا أننا شهدنا موجة من الرياح الشمسية كانت تدخل جزء منها طبعا، بالمجمل المجال المغناطيسي يحمينا من هذه الرياح الشمسية ذات الدرجات الحرارة عالية، ولكن جزء منها يدخل محملة من المجال المغناطيسي، محمل في هذه الطاقة. دليل لذلك نشاهد الشفق القطبي، الشفق القطبي الذي هو عبارة عن تفاعل ما بين هذه الرياح الشمسية الحارة والعالية جدا مع درجات الحرارة الباردة جدا في شمال إفريقيا شمال أوروبا عفوا، في المناطق مثل سويسرا وغيرها من وفنلندا من المناطق الباردة، ينشأ الألوان التي تشاهدها في السماء على شكل ألوان مضيئة، إما اللون البنفسجي والأصفر والأخضر دليل لذلك. وشاهدنا أيضا حالات نتيجة الاندفاع الشمسي الكبير جدا للأرض، فإن أحيانا يصاب بعض الأقمار الصناعية بتعطيل أو تشويش جزئي ومؤقت نتيجة دخول هذه الرياح الشمسية، يصادف مرور الأقمار الصناعية يتم هناك تشويش أنظمة الملاحة الجوية وأنظمة الملاحة البحرية، وحدث ذلك العام الماضي وأيضا قبل بضعة أشهر أصبح هناك تعطيل جزئي مدة 15 دقيقة نتيجة كميات من الرياح الشمسية التي دخلت إلى الأرض. إذا نعيش الآن هذه الدورة الشمسية تزامن معها كسوف شمسي، هذا الكسوف هي فرصة نادرة لدراسة البقع السوداء، هذه عبارة عن بقع لونها أسود موجودة على سطح الشمس يمكننا من مشاهدتها ورصدها بالتلسكوبات، كلما زاد عدد هذه البقع السوداء على قرص الشمس كلما كانت الشمس في أوج نشاطها وإشعاعها وثورانها من الداخل. وبالتالي كما ذكرت الكسوف الشمسي يمثل دراسة نادرة لدراسة هالة الشمس، هي الهالة التي تحيط بها، وأيضا يمكننا من رصد النجوم التي تأتينا خلف الشمس، وكما هو مشاهد أن الشمس تعمل على انحناء الضوء لنا، ولكن في الأيام العادية وجود أشعة الشمس الشديدة جدا والنهار لا يمكننا من رؤية هذه الضوء من النجوم البعيدة، لكن كسوف الشمس الكلي في حالة الظلام يمكننا من رصد أجرام سماوية كان ضوها يأتي خلف الشمس وأصبح له انحناء بفعل جاذبية الشمس، وبالتالي هذه فرصة أيضا لرصد بعض الأجرام السماوية التي لا نستطيع أن نرصدها إلا في حالة الكسوف الشمسي.
1: ولكن دكتور كيف يتمكن العلماء من إجراء قياسات دقيقة خلال هذه المدة الزمنية القصيرة للكسوف والتي تزيد قليلا عن دقيقتين؟ هل هذه القياسات تصبح ذات قيمة؟
4: نعم بالتأكيد، أولا ندرس الطيف الشمسي، الشمس تصدر يعني رياح شمسية وضوءها، نحلل هذا الضوء لمعرفة ما هي العناصر التي موجودة فيها، ما هي العناصر الكيميائية التي يبثها شعاع الشمس. في حالة الكسوف تختلف فيها، خصوصا هناك اختلاف في درجات كمية الضوء الواصل لنا، فيختلف الشعاع الموجود لنا، كما هو معروف أن الضوء يحتاج إلى 8 دقائق للوصول من الشمس إلى الأرض، هذه 8 دقائق يعني لا نستطيع أن نرى الكسوف إلا بعد مرضي 8 دقائق من قرص الشمس، ومن ثم نستطيع أن ندرك أن ضوء الشمس لم يصل إلى يحتاج إلى 8 دقائق. هذه حالة الكسوف تمثل حالة دراسة سطح الشمس، باطن الشمس، أيضا حالة الثوران والهيجان الرياح الشمسية، المجالات المغناطيسية، نستطيع أن نرصد طبيعة المجال المغناطيسي الذي يأتينا من الشمس، وكما هو معروف هو يمثل واحد جاوس، جاوس هي وحدة للمجال الشمسي، المجال المغناطيسي للشمس، فنستطيع أحيانا يزيد عن مقدار هذا المقدار أو يقل من خلال أرصد أجهزة الرصد للنشاط الشمسي، أرصد أجهزة الرصد للمجال المغناطيسي الشمسي، وأيضا تحليل الطيف لأشعة الشمس التي تصلنا، خصوصا في حالة الكسوف التي نستطيع من خلالها معرفة طبيعة الهالة الشمسية ودراستها وكم هي تحتوي من درجات حرارة مقارنة جدا، خصوصا أن يعني هذا المنظر اللافت الذي يعيد لنا يعني حالة التأمل التي بين الأجرام الطبيعية التي لا ندرك مدى دقة الحسابات، عظمة ودقة الحسابات الفلكية التي تؤكد كم يحتاج الكسوف الشمسي في كل مرة ومتى سيحدث وأين سيحدث، وبالتالي من هنا نستطيع التنبؤ والتأكد من دقة الحسابات الفلكية. أيضا الكسوف الشمسي دائما يتبعه بخسوف قمري بعد أسبوعين، كما هو معروف بأن 12 أغسطس نعيش هذه حالة الكسوف الشمسي، وبنهاية الشهر ب 28 أغسطس ستكون حالة طبيعية لخسوف قمري، أي أن الأرض تتوسط القمر والشمس، وبالتالي خسوف جزئي للقمر مشاهد من المنطقة العربية، فهذه الحالة التزامنية ما بين كل كسوف وبعده أسبوعين من حالة الخسوف، أيضا الكسوف تكون بعده بيوم بداية الشهر القمري لربيع الأول، نحن في صفر ويوم الجمعة سيكون أول أيام الشهر الهجري، وبالتالي هذه دقة الحسابات الفلكية في التأكد من حسابات وبدايات الأشهر القمرية، دراسة النشاط الإشعاعي، دراسة المجال المغناطيسي للأرض، تزامنية الحركة بين هذه الأجرام السماوية ما بين الشمس والقمر والأرض خلال الكسوف، وأيضا جمالية المكان والمنظر خصوصا أنها من الكسوفات النادرة، وبالتالي هذه فرصة للعوام لرصد مشاهدة هذا الكسوف. لكن نحتاج إلى نظارات ذات سلامة عامة، ليست النظارات الشمسية وإنما واقي ليقينا من ضوء الشمس الذي لا ينصح بالنظر إلى كسوف الشمس بنظر بشكل مباشر، لأنه يسبب ذلك أضرار صحية إلى العين.
1: أخيرا وبالحديث عن هذه الظواهر الفلكية وزخات شهب البرشويات، كيف تنشأ هذه الشهب وما العلاقة بين مدار الأرض ومدار مذنب سويفت تتل التي تؤدي إلى هذه الذروة السنوية في أغسطس من كل عام؟
4: نعم، هذا المدار يعني هذا المذنب، هذا المذنب اسمه سويفت تتل، يكمل دورة كل 135 سنة، يكمل دورة حول الشمس. أثناء عبوره يترك يخلف بعض بقايا من هذا المذنب. المذنب تعريفه هو عبارة عن كتلة من الجليد والغبار الفضائي والصخور الفضائية متفاوتة الأحجام. عندما يقترب من الشمس ينصهر هذا الجليد، وبالتالي يترك مخلفه ذيل يسمى ذيل المذنب، يكون عبارة عن غبار ودقائق وصخور صغيرة جدا. وبالتالي أثناء دوران الأرض حول الشمس يصادف أن هذا الغبار والصخور الصغيرة جدا تدخل الغلاف الجوي بسرعات كبيرة جدا، تحترق بسبب الغلاف الجوي نتيجة احتكاكه مع الغلاف الجوي على ارتفاع 100 كيلومتر، تترك عبارة عن سهام ناري يخلف منظر جميل جدا. تكون بدايته تحدث من كل عام من بداية من بداية تموز وحتى نهاية آب. ذروة الشهب ستكون هذه المرة في أيضا في يوم 12 أغسطس ذروة الشهب، أي أننا نستطيع أن نرى 60 شهاب في الساعة الواحدة، وأحيانا يزيد أو يقل كلما ابتعدنا عن التلوث الضوئي، كلما ابتعدنا عن الأضواء المدن والأحياء التي نعيش فيها، كلما اتجهنا في المناطق المظلمة والمعتمة تزيد جمالية المكان، وبالتالي في فرصة للنظر إلى السماء في الجهة الشمال الشرقي والنظر إليه هو يعني التأمل في عدد الشهب التي تخرج من هذه المنطقة. سميت شهب البرشاويات نسبة إلى أنها تخرج كأنها من المجموعة النجمية التي تسمى مجموعة برشاوس أو تسمى باللغة العربية حامل رأس الغول، فمصدرها كأنها يخرج من هذه المنطقة، فسميت الشهب نسبة إليها شهب البرشاويات نسبة إلى مجموعة البرشاوس أو حامل رأس الغول. وبالتالي هذه فرصة جميلة لتصويرها وتأمل فيها ومشاهدتها، هي لا تؤثر على سلامة الإنسان ولا على عينه ولا على جلده، وهي أيضا لا تحتاج لأدوات رصد، إنما متشاهدة بالعين المجردة، وإنما هي جمالية المكان والحدث الفلكي يكون فرصة لالتقاء يعني الأهل الأطفال مع بعضهم البعض والنظر إلى السماء ويعني أخذ صور جميلة لهذه الشهب أثناء مرورها وقبل احتراقها في الغلاف الجوي كما ذكر. أيضا لا ينزل يعني لا يتبقى منها شيء، فقط هي تحترق في الغلاف الجوي على ارتفاع 100 كيلومتر وهي لا تسبب أي ضرر للأرض.
1: والآن إلى عالم كبار السن وكبار السن أكثر قدرة مما نعتقد. كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص فوق سن 60 قادرون على تغيير سمات شخصياتهم بقدر مماثل للشباب إذا توفرت لديهم الرغبة والدافع الكافي. حول المرونة النفسية لكبار السن معنا من القاهرة الدكتور وليد هندي استشاري الأمراض النفسية والعصبية. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا في مرايا العلوم دكتور وليد، وبداية لماذا يسود الاعتقاد بأن شخصية الإنسان تصبح ثابتة بعد منتصف العمر؟ هل هناك أسس علمية أو تاريخية تؤيد هذا الطرح؟
5: هو الموروث الثقافي اللي عند الناس ان شخصية الانسان مش بتبقى ثابتة كمان في مرحلة الشيخوخة، دي بتتدهور في مرحلة الشيخوخة نتيجة اللي احنا يعني الكونسبت عندنا ولا سيما في البيئات الشرقية ان سن الشيخوخة ده ان الانسان خلاص قفل ابواب الحياة، ان الانسان بقى على المعاش ملوش اي لازمة غير متواصل من ناحية الانسانية، ادى المطلوب منه في مراحل الحياة المختلفة، وبعد كده هو تبقى قاعد خلاص بيعاني من الوحدة والعزلة والانفرادية، وكمان ما تبقى لي من العمر بيبقى قليل، فحننمي فيه ايه وحننمي ليه، وبالتالي بيسيبوا الشخصية تتآكل، يعني لا تبقى ثابتة بس زي ما هي، لا ده بيسيبوها تتآكل من العزلة وعدم الاهتمام وعدم المشاركة في الأنشطة وعدم تفجير دوافع الحياة وحاجات كتير جدا. الكلام ده ليه أساس علمي؟ طبعا ليه أساس علمي، ان انت لما بتسيبي المسن بيعاني من الوحدة النفسية ده بيجيله شعور بالتهميش، بينعكس على حالته النفسية، بيصاب ببعض الأمراض زي الاكتئاب على سبيل المثال، بينخفض عنده السيلف كونسبت أو تقديره نحو ذاته، بيعمله مشاكل سواء نفسية أو صحية نتيجة العزلة والإهمال اللي هو بيعانيه.
1: هذه الدراسة دكتور أثبتت قدرة الأشخاص فوق 60 على تغيير بعض سمات شخصيتهم بنفس القدر تقريبا الذي يمكن للشباب فعله، هل ترتبط القدرة على التغيير بالعمر أم بالظروف الصحية؟
5: لا هي ترتبط بقدرته على استثارة دوافع الحياة، وده في المقام الأول. يعني دايما إحنا بنقول لأي حد حتى من المسلمين الإنسان فينا حالة مش مجرد رقم، يعني عمرك في البطاقة دي مش مهم، المهم أنت حالتك النفسية وحالتك الصحية عاملة إزاي. فلو أنت بتبص للشيخوخة نظرة إيجابية هتقدر يبقى عندك القدرة على تطوير أدائك، تطوير شخصيتك فيها حتى لو كان عندك مشاكل صحية، لأن بالمناسبة الإنسان الصحي مش الإنسان اللي مش بيعاني من الأمراض إطلاقا، الإنسان الصحي اللي هو بيعيش حالة صحية. أنا ممكن النهاردة أكون عندي مشاكل صحية جامة، إنما بعرف أهتم بحالتي العامة، باكل كويس، مش عبء على الآخرين، بهتم بنظافتي الشخصية، يعني طول ما أنا قادر أدي في الحياة ده أنا موجود، وأنا قادر للتعليم والتعلم واكتساب خبرات جديدة. علشان كده حتى منظمة الصحة العالمية أطلقت مؤخرا مصطلح سمته الشيخوخة النشطة. الشيخوخة النشطة دي إن إزاي أبقى أنا مسن لما عندي حيوية، عندي نشاط، عندي مرونة، أقدر أدمج نفسي في المجتمع، أشغل وقت الفراغ، أنخرط في ممارسة نشاط وهكذا. فطول ما أنا عندي شيخوخة نشطة بغض النظر عن الأمراض اللي بتعتريني، طول ما أنا بعيش بصحة نفسية كويسة حتى لو كان في بعض الاعتلال الجسدي.
1: إذن ما أهمية الرغبة والدافع للتغيير وما دوره في نجاح التدخلات النفسية لكبار السن، وهل تتراجع هذه العناصر أي الرغبة والدوافع مع تقدم العمر؟
5: الرغبة زي ما حضرتك قلتي مهمة جدا، ويمكن حتى لقينا ان الناس المسلمين في دراسات كتير أثبتت ده، اللي عندهم رغبة ان هم يتعلقوا بأهداب الحياة بيكونوا اكتر قدرة على ان هم يكتسبوا مهارات جديدة، يبقى عندهم جودة حياة، بيبقوا اقل عرضة لأمراض الشيخوخة. دي كلها امور مهمة، ولذلك تلاقي مثلا بلد زي مصر على سبيل المثال بتلاقي فيها 14% من المسنين و6 من 10 من المشتغلين، يعني بيشتغل عنده الرغبة انه ينزل ويشتغل يروح دوام واثنين الى اخره. ده مش كده وبس، ده في مصر عقود الجواز في 2024 كان فيها 1.8 من اجمالي العقود للمسنين، الناس الكبيرة في السن، فقالي ناس هي عندها رغبة ان هي حتى تتجوز وتعيش حياة وتستثير دوافعها وتجدد من نشاطها وتفجر طاقات جديدة وهكذا. فالقصة هي الرغبة زي ما حضرتك بتقولي في المقام الاول. حضرتك فكرتيني وانا بسجل ماجستير، فكان لازم احكم البرنامج بتاعي عند 10 اساتذة كبار على مستوى العلوم النفسية، فروحت الدكتور ربنا بقى يرحمه لقيته جايب جيتار عنده، جايب اورج، فقلت له بتاع ابن حضرتك؟ قال لي انا عايش لوحدي، انا عيالي مسافرين بره، انا عايش لوحدي، بس انا بعد ما طلعت معاش وبقيت استاذ متفرغ قلت اتعلم موسيقى واشوف ايه اللي فاتني من الحياه احاول اعوضه والحقه. كان نفسه انا شاب يبقى عندي اورج، بس كنت فقير، ما كانش معايا، ابويا ما كانش معايا يجيب لي. دلوقتي انا واخد مكافاه المعاش، قررت يبقى عندي حيوان اليف، قررت ازرع في البيت، قررت ان انا اتعلم موسيقى، فالصفصار عنده دوافع الحياة وكان بيتمتع بصحة نفسية وهدوء نفسي والسلامة نفسية ما كانتش موجودة عنده قبل سن المعاش، اللي هو بقى عضو التدريس كان يقعد يزعق لنا بقى ويجيب الكتاب والاختباراته، بقى أكثر رحابة وأكثر اتساع على الإقبال على الحياة بعد سن الشيخوخة لما كان عنده الرغبة ولما أراد.
1: بالحديث عن هذه النقطة الدكتور وليد، بالنسبة للدماغ ما الفرق بين تعلم مهارة جديدة مثل اللغة أو الموسيقى وبين تغيير سمات الشخصية مثل الاستقرار العاطفي أو الانفتاح على الآخرين؟
5: هو الدماغ بتقوم بمجموعة من العمليات العقلية زي الإدراك زي الربط زي الفهم زي التحليل زي الاستيعاب زي الاسترجاع وهكذا. فمن الناحية العلمية طول ما انت نشطتي مجموعة العمليات العقلية دي كل ما كان بتمتعي بصحة عقلية وصحة نفسية أفضل. ولذلك احنا لقينا ان اي تعليم لمهارات جديدة عند المسن زي الكتابة الرسم بعض الأعمال المنزلية البسيطة التريكو عند المرأة وكنظار بتاع الزمان على سبيل المثال انه يتعلم موسيقى، الحاجات دي كلها بتنشط عنده العمليات العقلية، كمان بتنشط عنده الحواس سواء بقى السمع اللمس الشم في بعض الأحيان اللي هي علاقة بالذاكرة، أمور كتير جدا لو المسن عملها مع الاهتمام بالتغذية كمان والرعاية الصحية مش عاوز أقولك بقى يعني ممكن يروح في حتة تانية. ولذلك احنا ساعات بنشوف بعض الفنانين مثلا بتلاقي عنده حاجة و80 سنة إلا أنه حريص يلبس ألوان زاهية ويمارس نشاطه الفني ويؤدي أدوار مؤثرة ويبقى ليه بصمة فنية. كل ده نتيجة إيه؟ نتيجة إن مفيش فصل بين تعليم أي مهارات وممارسة أنشطة وبين تطوير العمليات العقلية والحفاظ عليها، بل بالعكس بينهم رابط إيجابي. كل ما كان الإنسان حريص إنه يبقى أكتر فعال كل ما كان عملياته العقلية بتشتغل بصورة أكبر.
1: على المستوى النفسي دكتور، هل كبار السن لديهم قدرة على التعامل مع الضغوط والمواقف الاجتماعية بنفس الكفاءة التي يتعامل بها الشباب مع تحييد عنصر الصحة؟ طبعا
5: بكل تأكيد عنده القدرة على دوت، إنما المفروض بيعمل لنفسه جودة حياة تخلي عنده القدرة على ده. يعني احنا دايما بنقول إيه، أي مسن ما تخليش حياتك كسولة، امشي كتير. المشي كتير ده يفرق معاك جدا ويخلي عندك صلابة نفسية ويخلي عندك ثبات انفعالي ويفرغ عندك حدة القلق وهكذا. مارس أي نشاط بدني ولا سيما حتى الاستلقاء، مجرد تستلقى على ظهرك كده وتسترخى دي بالدنيا واللي عليها كل كويس، نام كويس، حافظ على نظافتك الشخصية، دي كلها أمور بتخليك أكتر هدوء، تخليك أكتر ثبات انفعالي، تخلي عندك صلابة نفسية وتخلي عندك قدرة على مواجهة الضغوط في المرحلة دي لأهمها الشعور بالوحدة النفسية. دي كلها أمور مهمة لازم المسن شايفها ويحاول بقدر الإمكان يبعد عن بعض السلوكيات الدميمة الغير مرغوبة من ناحية الصحية زي التدخين مثلا على سبيل المثال، علشان ده برضو بيأثر على الناحية العصبية والإنفعالية، وعدم التدخين بيخليه أكتر هدوء. وبنقوله دايما اشرب مية، كل الحاجات فيها فيتامين دال، حافظ على لياقتك الذهنية، تواصل مع الناس اللي تقطعت بيهم السبل، كل الحاجات دي بنديها له عشان يبقى أكتر ثبات انفعالي في مواجهة الأزمات وتحمل الضغوط.
1: في تقديرك دكتور، هل كبار السن أكثر التزاما وحماسا في أداء المهام التي يكلفون بها، أم أن عنصر الاهتمام والالتزام سمات فردية؟
5: دايما بقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. بمعنى أنا النهاردة لو أنا وفق دراسة حتى اللي معمولة عندي رغبة حقيقية إن أنا يبقى عندي وجود وعندي بصمة اجتماعية ببقى أكتر حماس من الشباب، ببقى أعرف أشتغل أروق بيتي وأنظفه وأبقى حريص على أداء مهامي وأعمل لنفسي أهداف أقدر أحققها. كل دي أمور مهمة. بمعنى النهاردة أنا رجل مسن وعاوز أزرع زرعة بتديني دوافع الحياة وبتبث ليها الأمل، وكل يوم بقوم أزقيها وبقى فرحان بيها، هبقى أنا أكتر حماس من ابني اللي في الجامعة اللي عنده مهام أخرى حياتية فمش هيبقى شايفها وهكذا. ممكن تموت منه، ممكن يهمل الحيوان الأليف اللي عنده كلب أو قطة مثلا، عكس المسن. المسن أكتر حماس في المهام اللي هو بيحددها بنفسه اللي تتماشى مع رغباته اللي تشبع له احتياجاته اللي تتواءم مع ميوله الذاتية، بيبقى أكتر حماس وأكتر قدرة على تحقيق الإنجاز من أي شاب صغير.
1: في هذا السياق، هل التغيير الذي يقوم به الشخص في عمر متقدم يعبر عن تغيير حقيقي في البنية الشخصية أم مجرد تعلم استراتيجيات مؤقتة للتكيف مع الشيخوخة؟
5: هو خلينا نتفق ان احدهما او كلاهما، انما احنا الحد الادنى بنقول خدوا مهارة من مهارات التكيف. يا سلام بقى لو مع الممارسة والاعتياد والاستقرار العاطفي اللي موجود حوالين منه يبقى ده جزء من شخصيته ويقدر ينمي منها. ليه بقى؟ لان حتى المسلمين بقول لهم دايما تعريف التربية هي عملية موجهة ومقصودة ومستمرة. معنى كده ان انا اقدر اربي نفسي طول الوقت، اقدر اطور من ادائي، اقدر اكتسب اليات جديده، اقدر انمي من شخصيتي ما تبقى لي من العمر. لو فاضل لي في العمر 7 ايام، انا ممكن في ال7 ايام دول شخصيتي تتطور وتتغير وتستحسن وتجود للافضل لو انا عندي اراده لده.
1: دكتور، الدراسة أظهرت أن متوسط التغيرات السلوكية متشابه تقريبا بين الشباب وكبار السن، هل يعني هذا أن المرونة النفسية لا تتراجع مع العمر بالقدر الذي كنا نعتقده؟
5: بكل تأكيد لا تتراجع لو الإنسان محافظ على صحته النفسية. خدي بال حضرتك، الدراسة ممتازة وجميلة، إنما إحنا لازم نراعي مبدأ مهم جدا وهو الانديفيدوال أو الفروق الفردية. الفروق الفردية دي مهمة قوي، فكل حد بيسمعنا عاوز أنت تتطوق كمان على النتائج اللي موجودة في الدراسة، تحافظ على صحتك النفسية طول حياتك بحيث لما توصل لمرحلة الشيخوخة يبقى في تسليم وتسلم آمن ما بين مرحلة الشباب ومرحلة الشيخوخة. مهم جدا تقدر تواجه الإحباطات، الصدمات النفسية، سن المعاش تحديدا ما يعملكش ارتباك نفسي وتواجهه بأريحية وتلاقي نفسك ان بقى واحد استرخاء وفرصة لانت تعوض اللي فات وتقدم اللي تأخر، تكتسب سلوكيات جديدة ومهارات للأفضل تطورية وهكذا. هو لو عنده ده هيبقى أكتر مرونة كمان من الشباب، هيبقى أكتر استيعاب للمرحلة اللي هو بيعيشها، هيبقى أكتر تطوير وأحسن قدرة على تحسين الذات وهكذا. فالمسن أنا من منظور الشخصي لو هو عاوز هيلاقي أن مرحلة الشيخوخة دي مرحلة ذهبية يحصد فيها كل ثمار الحياة بنوع من النضج والأريحية والرؤية الثاقبة، ويبقى عنده كمان فلسفات تجاه بعض قضايا الحياة، فكل ده بينمي من شخصيته قوي ويخليها وصلت لقمة الهرم في نمط الشخصية بتاعه، وبالتالي يستمتع بما تبقى دي من أيام الحياة.
1: بحديثي إلى استشاري الأمراض النفسية والعصبية الدكتور وليد هندي نصل إلى ختام رحلتنا اليوم في مرايا العلوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
6: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
7: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
6: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
7: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
6: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
7: arabic.sputniknews.com.
6: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: إلى اللقاء.
8: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
9: مجلس النواب يقر قانون العفو العام منهيا ملفا مثيرا للجدل والخلافات الشديدة. هل اقترب موعد خروج الشيخ أحمد الأسير من السجن؟ قانون إصلاح المصارف أقر والمودعون أمام خطر التصفية. واشنطن تضع صيغة الإطار، آلية التحقق شبه منجزة، والجهة الثالثة رهن المقبوليات.

0: أخيرا حصل ما كان يجب أن يحصل منذ فترة، فمجلس النواب أقر قانون العفو العام لينهي موضوعا فائق الحساسية في لبنان، وليضع حدا لملف من أكثر الملفات إثارة للجدال والخلافات. والواضح أن إنهاؤه بهذه الطريقة الإيجابية يعني إنهاء حقبة سيطر فيها حزب الله بدعم من التيار الوطني الحر على القرار السياسي والعسكري والأمني والقضائي في البلاد. ولذلك فإن نواب التيار والحزب هم من خرجوا من قاعة الهيئة العامة قبل التصويت على القانون، وذلك في دلالة على أمرين. الأول، فشلهم في منع زملائهم من التصويت على قانون عادل ومحق، فشكل انسحابهم تهربا من مواجهة الحقيقة ومن قرار حق اتخذه معظم نواب الأمة. الأمر الثاني، أثبت انسحاب ثنائي حزب الله والتيار أنه رغم اختلافهما شكليا في عدد من المواقف، فإنهما في تحالف عميق في القضايا الجوهرية، وأن روح تفاهم مرم خايل لم يمت ولا يزال يتحكم في قراراتهما، وذلك لأسباب سياسية انتخابية، علما أن التيار يتعمد أحيانا تظهير وجود اختلاف مع الحزب في محاولة لاستعادة الشارع المسيحي. دبلوماسيا، ذكرت معلومات صحفية اليوم أن أمريكا تضغط بقوة لانعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في بداية شهر أيلول، وأن ضغطها نجح، لكن المشكلة أن إسرائيل لا تزال تصعد في عملياتها العسكرية وفي مواقف مسؤوليها. وآخر تصعيد لافت ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن قواته باقية في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وأنها اتخذت الخطوات اللازمة للاستعداد لبقاء طويل الأمد في الميدان. البداية من مجلس النواب الذي شهد اليوم نقاشا حاميا انتهى بوضع حد للجدال الذي رافق ملف العفو. التفاصيل مع الزميلة مريان زوين التي تنضم إلينا مباشرة من هناك. إذا مريان، يعني مواضيع عديدة اليوم طرحت منا، إقرار قانون العفو وإقرار قانون الإعلام، نتابع معك التفاصيل.
1: نبيلة، كما ترون معي بعدسة الزميل فرناندو حويك، باب المجلس النيابي مقفل، وكان مفروض يكون في جلسة مسائية ولكن لم يكتمل النصاب، 49 نائب فقط حضروا إلى ساحة النجمة، وبالتالي انتظر تقريبا يعني 40 دقيقة رئيس مجلس النواب، وعند عدم اكتمال النصاب ما عقدت الجلسة، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه كان صباحا أقفل المحضر، يعني القوانين اللي كانت أقرت تصبح نافذة لأنه كان أقفل المحضر. بدي أقول أنه كان في على جدول الأعمال هلأ بنود أخرى، تقريبا 10 بنود متبقية، ما عليها جدل سياسي كبير ولكن بتهم اللبنانيين بحياتهم اليومية. يعني بعطي مثلا موضوع براءة الذمة اللي ما عم نقدر ياخدوها اللبنانيين اللي خلصوا تقسيط الإسكان، هيدا كان موضوع عنده اقتراح قانون اليوم، موضوع موظفي أوجيرو كان في اعتماد لألون، ومواضيع أخرى. ما في قرار مقاطعة حاليا من النواب، ما في قرار سياسي، ولكن هي أكثر من أنه خلصوا يمكن القصص القوانين اللي عندها جدل سياسي كبير، والبعض بحسب انشغالاته أو الكسل ربما لم يأتي إلى المجلس النيابي ولم يتأمن النصاب. ولكن إذا بدي أعمل ملخص أنا وياكم بين جلسة الأمس واليوم، نحن عنا 4 قوانين أقرت. الأمس عنا قانون الإعلام اللي أقر كما أتى من اللجان من دون إضافة التعديلات ولا أي تعديل، وكان اليوم وزير الإعلام بول مرقص قال معنا عبر الام تي في أنه غير راضي عن الموضوع لأنه كانوا حملوا التعديلات اللي كانوا حملوا إياها المؤسسات الإعلامية والنقابات، وهو بده يرجع استأذن رئيس الجمهورية ليرجع يحكي بهيدا الموضوع بملحق آخر أو بتعديلات أخرى. أيضا أقر الأمس، وهو قانون مهم جدا، قانون إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدلت عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لكل الجرائم الماضية اللي صارت قبل نفاذ القانون، إما اللي صارت بعد نفاذ القانون ستستبدل بالمؤبدة المشددة. أما اليوم نعم أقر قانون العفو العام، ومن بعد كل الجدل وكل الجدل اللي رافق الأمس بموضوع المشكل الكلام اللي صار بين وزير الدفاع ميشيل منسا ورئيس الحكومة، اليوم لم يتكلم رئيس الحكومة، عفوا رئيس وزير الدفاع. هلأ رح تسمعوا أكثر بتفاصيل التقرير وتعرفوا شو اللي صار. أقر قانون العفو العام ولكن بضمن تعديلات معينة وضمن تسوية، رجعوا بكلمات محددة وصلوا لها، وأيضا أقر قانون إعادة هيكلة المصارف. كل تفاصيل جلسة اليوم اللي صارت رح تتبعوها بهذا التقرير. دخلت الجلسة الثانية بأجواء توافقية، بدأت من حيث انتهت جلسة الثلاثاء، حينها بقي النواب بعد فقدان النصاب حتى يبحثون عن مخرج وتوصلوا إلى تفاهم لإقرار العفو العام الأربعاء، وهذا ما حصل. وعلمت الام تي في ان اجتماعا سبق الجلسه ضم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومه نواف سلام والنائب جورج عدوان ووزير الدفاع ميشيل منسا تمهيدا للتوافق. وفي مستهل الجلسه حسم بري سجال الاستماع الى منسا معلنا ان مطالعه قانونيه اظهرت عدم ضروره كلمته وان الامر بحث معه، لكن ذلك لم ينهي اعتراض نواب التيار الوطني الحر وحزب الله فانسحبوا من الجلسه.
2: في شيء سابقة هيدي صارت عنا بلبنان أو بحيالله دولة بالعالم، موقفنا اللي عم بتشوفوه اليوم لأنه ما بدنا نسجل على حالنا أنه كنا عم نحضر وبوجودنا صارت هيك مخالفة.
1: لم يفقد النصاب وأقر قانون العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة مع تعديلات أبرزها تأكيد إسقاط الحق الشخصي شرطا للاستفادة من تخفيض العقوبات في جرائم كبرى محددة، وفي بند إخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن خفض الشرط من 14 إلى 12 سنة سجنية، لكن حذفت كلمة مبرم ليحصر إخلاء السبيل بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه بدلا من أي حكم مبرم.
3: طبعا كان طموحنا أكبر، ولكن نحن لا نريد أن نكون في وجه أي فريق بلبنان، يعني مانع علينا الرئيس نواف سلام أن نوافق على التراجع عن البند اللي كان في حدا معترض عليه، وذلك إحقاقا للحق وعلى الأقل أن يستفيد عدد أكبر من الإخوان.
1: وشمل العفو أيضا اللبنانيين الذين اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل إذ لحظ تطبيق القانون 194 على 2011 حكما.
4: أدخلنا مادة تعطيهم العفو العام يعني دون أي ملاحقة دون أي سجل على سجلهم العدلي، بيرجعوا على لبنان راسهم مرفوع لأنهم هيدول أشخاص حرموا من أنه تكون الدولة عم تغطيهم، لجأوا إلى إسرائيل بفترة معينة واليوم بيرجعوا على لبنان بقانون العفو.
1: ومن العفو إلى إعادة هيكلة المصارف، حيث عاد نواب حزب الله إلى الجلسة وحضر صندوق النقد الدولي بقوة في النقاش، فقد أعلن وزير المال وصول ملاحظات منها عبر البريد الإلكتروني على عدد من المواد عارضا إياها على النواب ومشددا على ضرورة أخذها في الاعتبار، لكن أقر القانون كما خرج من لجنة المال والموازنة باستثناء المادة الثالثة، حيث التقى نواب حزب الله وعدد من النواب التغييريين على إسقاط صيغة لجنة المال والموازنة والعودة إلى صيغة الحكومة بما يلغي الاستقلالية التي كانت الصيغة المعدلة تمنحها للمصرف المركزي. أما المادة 23 المتعلقة بمساهمة الدولة في استرداد الودائع فطرحت محاولة لتعديل صيغة لجنة المال والموازنة، إلا أن النائبين جورج عدوان وإبراهيم كنعان تمسكا بها ليحسم بر النقاش مخاطبا وزير المال بما معناه ما منحمله، فبقيت كما خرجت من اللجنة.
5: خلصنا للمرة الثانية من قانون الإصلاح المصارف وإعادة الهيكلة، بتأمل هالمرة تكون الأخيرة، لأنه جوهر حل الأزمة المصرفية والمالية والنقدية بلبنان هو قانون الانتظام المالي اللي بتسموه القانون الفجوي.
1: ورفعت الجلسة بعدما كانت تركزت الدسامة السياسية والتشريعية أساسا في البنود الأربعة الأولى التي طبعت يومي الجلسة.
0: توازيا محامي الشيخ أحمد الأسير يكشف عبر الام تي في موعد خروجه من السجن وتاريخ تقديم طلب إخلاء السبيل. صبح إبلاوي.
6: في معركة سياسية تعتبر من الأشرس بعد التغيرات الكبيرة التي شهدها لبنان، أقر قانون تخفيض سنوات السجن أو ما يعرف بقانون العفو العام، وعلى الرغم من أن محور المعركة برمتها كان يدور حول من يريد إخراج الشيخ أحمد الأسير ومن لا يريد، أصدر الأسير تسجيلا صوتيا بعد منتصف ليل الثلاثاء.
7: أنا إلي 12 سنة بمحكمة التمييز بعدني مش محكوم و15 سنة سجنية موقوف، بعد كل اللي صار أكيد مش راضي بتكريس الظلم علي، وخاصة بهيدي الطرق وهالمسرحيات اللي عم بتصير، ولكن ما حكون سد مانع أمام إقرار القانون اللي بيستفيد منه بعض الإخوة خاصة اللي إلهم فترة طويلة بالسجن. أما إلي فحسبي الله ونعم الوكيل.
6: 57 موقوفا من الإسلاميين سيستفيدون بشكل مباشر من قانون العفو بعد نشره في الجريدة الرسمية من أصل 146 موقوفا.
8: بعد مخاض طويل، بعد ألغام تم وضع بقانون العفو العام، دلينا نقاتل مع نواب السنة ومع القوات اللبنانية ومع بعض الكتل والتقدم الاشتراكي، لو صلنا اللي وصلنا له امبارح بخفف شوي من المسجونين، لكن بقضايا الإسلاميين بخفف من معاناتهم، ما بيرفع الظلم عنهم. يلي صار اليوم مش مصالحة وطنية، بالعكس أبقى عبر الجرح النازف، عبر وصمة عار على كل جبين مسؤول، رئيس حكومة، رئيس جمهورية، قاضي مرق بهذا الملف وما عطاه حقه.
6: لكن يبقى السؤال، ما هو مصير الشيخ أحمد الأسير؟
8: اليوم الشيخ أحمد الأسير مش بحاجة لعفو. الشيخ أحمد الأسير هلأ بهذا القانون إسا بيعدوا سنة ونص أكتر بشوي تقريبا، بدون منية من حدا، ولكن نحن ما حنوقف مكتوفي الأيدي. لدينا أدلة بتورط حزب الله وضباط من الجيش اللبناني مثل العميد شامر يوكوز يلي تآمروا على الوطن وتآمروا على الجيش، وسنقدمها بدءا من الأسبوع القادم، في الأسبوع القادم إخلاء سبيل للشيخ أحمد الأسير مرفق بالأدلة وبكتاب مفوض سامي لحول الإنسان بالأمم المتحدة.
6: بحسب المعلومات هناك ضغط قانوني سيمارس من قبل الفريق القانوني وحتى السياسي الداعم للأسير للإسراع في محاكمته، إذ يعتبر هؤلاء أن عدد من سقطوا من شهداء للجيش اللبناني بسبب حروب حزب الله يفوق عدد من سقطوا خلال معركة عبرة، علما أن واحدا فقط من أصل 146 موقوفا إسلاميا متهم بقتل الجيش.
9: ماليا، قانون إصلاح المصارف أقر والمودعون أمام خطر التصفية. أنطوان سعادة.
10: بعد الأخذ والرد وملاحظات، صندوق النقد الدولي أقر مجلس النواب قانون إصلاح المصارف للمرة الثانية، وكان النقاش الأبرز بشأن المادة الثالثة التي أثارت خلافا بين حاكم مصرف لبنان والحكومة. وفي النهاية أقر القانون مع تعديلات لجنة المال والموازنة باستثناء المادة الثالثة التي أبقيت وفق صيغة الحكومة. لكن إقرار القانون لا يعني دخوله حيز التنفيذ، إذ يبقى مرتبطا بإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
11: قانون إصلاح المصارف هو معمول لإطار عام لوضع بشكل عام، إنما لنحل الأزمة المالية ومشكلة الودائع بده يكون في القانون الثاني اللي هو بيسموه الفجوة المالية. هيدا القانون هو الأهم لأنه عم بيعالج هيدا الموضوع بحد ذاته. وطبعا المقترح انه ما بيصير ساري مفعول قانون اصلاح المصارف غير ما يطلع كمان قانون الجاب ريزوليوشن او الفجوه الماليه.
10: اما الاشكاليه الثانيه والاساسيه فتتعلق بالطعن امام القضاء، فمجرد طعن المصرف بالقرار لا يوقف تنفيذه الا اذا قررت المحكمه ذلك في حال وجود اخطاء قانونيه واضحه، وهذا الامر تعترض عليه المصارف.
11: ليه منه كافي؟ لانه هو ممكن يكون سبب منه خطا قانوني، يمكن يكون أسباب تانية عدة بتأدي لنتائج ظالمة تجاه هذا المصرف أو تجاه مودعينه. مشان هيك لازم يكون في محكمة خاصة عم ترجع تعيد النظر من الأول، تعيد النظر بكل موضوع هذا المصرف، وإذا قابل للحياة ومش قابل للحياة.
10: أيها المودعون، حتى اليوم لم يحسم بشكل واضح مصير ودائعكم في المصارف التي قد تصفى، ما يجعل حقوقكم وأموالكم أمام خطر كبير.
0: إلى ذلك أعلنت نقابتا الصحافة ومحرري الصحافة اللبنانيتين رفضهما لقانون الإعلام الجديد الذي أقره مجلس النواب، والعمل على إسقاطه بسبب تضمنه مواد تسوق الصحفيين إلى السجن. وأعلنت النقابتان في مؤتمر صحفي مشترك عدم الاعتراف بقانون الإعلام الحالي ورفضه واعتباره كأنه لم يكن.
9: إلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، فالقيادة المركزية الأمريكية تضع أسس التطبيق العملي لصيغة الإطار، آلية التحقق شبه منجزة، والجهة الثالثة رهن المقبولية والسرعة. فهل تنجح مهمة كليرفيلد؟ رامي نصار والتفاصيل.
12: ضيف أتى من إسرائيل ليستقر حاليا في لبنان، فبت التفاصيل التنفيذية لصيغة الإطار يقتضي متابعة مباشرة من رئيس لجنة التنسيق بين لبنان وإسرائيل الجنرال جوزيف كليرفيلد. سمع بداية من رئيس الجمهورية أبرز ما توصلت إليه الجولة الأخيرة من مفاوضات روما قبل أن يغوص مع فريق عمله في التفاصيل الدقيقة للملفات العالقة من آلية التحقق والجهة الثالثة إلى التنفيذ والحدود والمعتقلين، وهذا ما عاد وناقشه بالتفصيل مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل استكمالا لجولات التفاوض المباشر. مصدر مطلع كشف للام تي في أن آلية التحقق صارت شبه منجزة باستثناء الاتفاق على الجهة الثالثة المراقبة، فكليرفيلد جمع التصورين الإسرائيلي واللبناني ويعمل حاليا على وضع تصور واحد لآلية التحقق بما يشمل أسس عمل الجهة الثالثة وحدود صلاحياتها. وفي ضوء هذه المعايير كما سرعة التلبية والتنفيذ يتم اختيار هذه الجهة من بين الدول التي أعربت عن استعدادها لتولي المهمة على أن تكون هي المسؤولة عن تمويل وجودها، وبطبيعة الحال يفترض أن تكون الجهة المختارة مقبولة من الطرفين وتلبي المهمة بأقل تعقيدات ممكنة وفق ما تسمح أنظمتها.
13: المفاوضات هي تماما مثل المعركة، هي معركة، معركة لا تقل عنفا عن المعركة العسكرية، ولكن هي جدواها أفضل اليوم، خصوصا بين شو حدود المعركة العسكرية.
14: ما حدا له حق يزيد على فخامة الرئيس باللي عم يعمله، وما حدا له حق يشك لا بلبنانيته ولا بوطنيته.
12: وعلمت الام تي في أن هناك حساسية أمريكية وحتى إسرائيلية حيال ما يخرج إلى العلن في لبنان من معلومات متضاربة قد لا تعبر دائما عن حقيقة المداولات.
0: وفي الميدان الجنوبي إسرائيل تتحدث عن بقاء

0: يسيطر عليها في لبنان وسوريا وغزة، ومبررا هذا الوجود بحماية مستوطنات الشمال. أما في الميدان فكان نهار الجنوب يشرح عمليا شكل هذا البقاء، إذ بدأ نهار زوطر الشرقية بتفجير كبير صباحا، حيث نسفت قوة إسرائيلية مدرسة الشيخ نعيم مهدي الرسمية ودمرتها بالكامل من دون تسجيل إصابات. أما في بيت يحون فألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على أحراج البلدة. وبحسب بيان قيادة الجيش اللبناني لم يقتصر الاستهداف الإسرائيلي على المدرسة، بل طال أيضا مبنى البلدية والمستوصف وحضانة أطفال وعددا من المنازل. وأكدت القيادة أن هذه الاعتداءات تعرقل استكمال انتشار الجيش وعودة الأهالي. في المقابل رفع رئيس الحكومة نواف سلام سقف الرد اللبناني، معتبرا أن عمليات الجرف والتدمير تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ورافضا تبريرها بذريعة وجود منشآت عسكرية. كما أكد أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم ليستا مسألتين قابلتين للمساومة.
1: إذن حدة الميدان جنوبا ترتفع مع انخفاض منصوب الدبلوماسية والتصعيد، أحد الحلول التي قد يعتمدها الإسرائيلي لتحقيق النقاط واستغلالها في الانتخابات. تقرير حسان الرفاعي.
2: تتزامن التطورات الدبلوماسية والميدانية بوتيرة سريعة، فالتعثر الذي شهدته روما لم يأتي يتيما، بل واكبه تصعيد ميداني إسرائيلي. من عودة طلب الإخلاء في المنصور إلى ارتفاع عدد التفجيرات التي تطاول القرى والبلدات المحتلة، وصولا إلى أعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عملية عسكرية لجيشه في علي الطاهر، وهي التي باتت تشكل محور المواجهة، وسط معلومات عن محاولات متكررة للسيطرة الإسرائيلية عليها. كل ما سلف يؤشر إلى أن صوت الميدان قد يطغى على كل ما عداه خلال المرحلة المقبلة.
3: التصعيد يأتي من بعد فشل المسار الدبلوماسي، وزيارة كليرفيلد إلى لبنان اليوم لرئيس الجمهورية لا تبدو مشجعة. الواضح أنه ليس هناك اتفاق على ما يسمى معايير التحقق، وبالتالي الميدان قابل للتصعيد. مقدار هذا التصعيد يرتبط بمدى التعثر الدبلوماسي الذي يبدو أنه يمضي قدما.
2: التصعيد الذي بات خيارا مطروحا بشكل واضح على الطاولة لن ينفصل عما يجري على الأرض اليوم.
3: علي الطاهر اللي هي المنطقة التي توقفت عندها العمليات العسكرية بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية ولم تؤتي المفاوضات أي جديد، ستكون علي الطاهر هي أول الأهداف ربما التي لها رمزيتها الميدانية والسياسية.
2: مصادر مقربة من حزب الله رأت أن إسرائيل من خلال الضغوط الأمريكية انتزعت تنازلات من لبنان أدت إلى أضعاف الموقف اللبناني وإفقاده عدد من الأوراق، وعليه اعتبر الإسرائيلي أنه حقق انتصارا واستمر بممارسة الضغط والخروقات، ما يدل إلى أن الإسرائيلي يعتبر أنه يمكن أخذ المزيد من لبنان من دون تقديم شيء، وهو ما ترجم بالمحاولات المستمرة للسيطرة على تلال علي الطاهر. ويضيف المصدر أن اقتراب الانتخابات الإسرائيلية تدفع نتنياهو إلى العمل على تحقيق إنجازات لتوظيفها في الانتخابات. ليخلص المصدر إلى أن هذه المغامرات غير المحسوبة لنتنياهو قد تؤدي إلى التصعيد.
4: بعد الإعلان، كنيسة لبنانية جديدة
1: وأنطني بحاجة إليكم.

0: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026.
1: بحياتي ما عدت تكوني.
0: للحجز 70 0-3-445-76-631-031 و 78-900-131.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: أثناء عرى امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. هل أصبحت أزمة المحروقات وراءنا وما انعكاسها على مستقبل القطاع؟ نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج ليبراكس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.
2: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: في الأخبار الإقليمية، إيران بين اختراق فردو والسيطرة الأمريكية على هرمز وتصاعد الضغوط الدولية بسبب الإعدامات. رنا نمر وآخر المستجدات.
1: إيران تقول أن الوصول إلى فوردو شبه مستحيل، لكن الموساد كان في الداخل ولمرات عدة. اعتراف مدون للرئيس السابق للموساد يوسي كوهين كشف فيه أن عملاء الجهاز زاروا المنشأة النووية المدفونة في الجبال مرات عدة لفهم طبيعتها قبل أن تقصفها الولايات المتحدة لاحقا، في ضربة وصفها كوهين بأنها تحقيق لكل أحلامه. ومن فوردو إلى هرمز حيث يشتد الخناق على طهران، ترامب أعلن أن السيطرة الأمريكية على المضيق كاملة، واصفا الحصار البحري بالجدار الفولاذي، فيما تراجعت حركة العبور إلى 8 سفن فقط في 11 من أب. وفي المقابل نفت طهران وجود أي نقاش مع واشنطن لتمديد وقف إطلاق النار، معتبرة أنه لا تاريخ بدء للاتفاق أصلا كي يمدد. بالتوازي تحمل باكستان عرضا أمريكيا يقضي بفتح هرمز من دون رسوم مقابل رفع الحصار عن السواحل الإيرانية لشهر قابل للتجديد والإفراج تدريجيا عن أموال إيرانية مجمدة. والضغط ليس عسكريا فقط، الاتحاد الأوروبي و26 دولة نددت بإعدام محتجين، وطالبت طهران بوقف استخدام عقوبة الإعدام والإفراج عن المحتجزين تعسفيا. أما البحر الأحمر فسجل مقتل 3 باكستانيين في هجوم على سفينة، فيما أعلنت الحكومة اليمنية مقتل 4 من طاقم سفينة تجارية ومسعفين 2 في هجوم حوثي على مرحلتين في مضيق باب المندب.
2: بالعودة إلى الشأن المحلي، خطفوا في بيروت قبل أكثر من 40 عاما، واليوم تعيدهم المفاوضات مع إسرائيل إلى الواجهة. 11 يهوديا لبنانيا رفات بعضهم مفقودة وملفهم لا يزال بلا أجوبة. تقرير جزيان الحاج موسى.
3: بعد أكثر من 40 عاما يعود ملف 11 لبنانيا يهوديا خطفوا خلال الحرب اللبنانية إلى الواجهة، من بيروت إلى روما وتحديدا إلى طاولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. في الجولة 7 من المحادثات طالب لبنان بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، فجاء الرد الإسرائيلي بفتح ملف قديم، رفات يهود لبنانيين خطفوا وفقد أثرهم في 80s. ولكن من هم؟ القصة تبدأ من هنا، وادي أبو جميل حيث كان قلب الطائفة اليهودية في بيروت. في آب عام 1984 خطف سليم جاموس أمين سر الطائفة، وفي آذار عام 1985 توالت عمليات الخطف. الطبيب إلي حلاء، إلي سرور، حايم كوهين، ثم إسحاق ساسون رئيس الطائفة. وبحلول عام 1986 كانت التقارير توثق خطف 10 يهود لبنانيين خلال عامين. جهة أطلقت على نفسها اسم منظمة المستضعفين في الأرض أعلنت مسؤوليتها عن قتل عدد منهم، لكن الجثامين لم تعد كلها إلى عائلاتها. وبحسب توثيق يعود إلى عام 1987 استعادت العائلات جثامين 3 فقط، فيما بقيت أخرى مفقودة.
4: حزب الله اللي قام بعملية الخطف والتعذيب والقتل، وهالشيء بأكد عليه تقرير صادر عن CIA بال85. المفاوضات اللي عم تصير بين لبنان وإسرائيل أعادت تسكير اللبنانيين أول شيء بطائفة مؤسسة للكيان اللبناني ومعترف فيها بمرسوم 36، وهي جزء أساسي من المجتمع اللبناني. في أحكام بالدستور اللبناني بتكرس حرية الاعتقاد وحرية التعبير عن الرأي.
3: ومن هنا ينتقل السؤال من مسؤولية الخاطفين إلى مسؤولية الدولة بعد 4 عقود.
4: للأسف بدل ما الدولة اللبنانية تسحب هذه الورقة من إسرائيل وتبادر من خلال وزير العدل لتعيين محقق عدلي بهذه القضية، عم نشوف الدولة ما معها خبر بالملف وما عم تتعاطى أبدا بهذا الملف.
3: واليوم بعدما أعادت المفاوضات فتح الملف يبقى السؤال في بيروت، هل تكشف الدولة مصير مواطنيها ورفاتهم؟ أم يبقى أحد أسرار الحرب اللبنانية ورقة تفاوض في يد الآخرين؟
0: في المواقف شدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال احتفال قسم اليمين للمنتسبين الجدد على دعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشيرا إلى أن من ليس مقتنعا بمسارهما فليغادر الحكومة كما فعلت الكتائب عام 2016.
5: شرط تننتقل بلبنان إلى مكان جديد هن تحقيق أمرين: 1، أن يكون جيشنا اللبناني البطل السلاح الوحيد يلي موجود على هيدي الأرض، أن يكون رينجر العسكري بالجيش اللبناني على رأس كل واحد بده يتطاول على سيادة لبنان واستقلاله وكرامة شعبه وحريته. تخيلوا أنه يلي بياخد أوامره من الخارج، يلي بياخد سلاحه من الخارج، يلي بياخد ماله من الخارج، يلي بياخد أكلته من الخارج، يلي بياخد كل أوامره من الخارج بتدمير بلده وبالتضحية بشبابه، مستعد يروح يموت كرمال الخارج بسوريا وبفلسطين وبإيران، جاي يعطي أمطولة بالعمالة لرئيس جمهوريتنا ولرئيس حكومتنا يلي ما عم يعملوا شي تاني غير ينطفوا وراه الجاي اللي تركه.
2: من أرض شهدت معمودية السيد المسيح قبل أكثر من 2000 عام، كنيسة لبنانية جديدة في الأردن، والراعي للأم تي في بعد في كتير ناس قاتلين حالهم على لبنان. يارا الهندي.
1: هنا في أرض معمودية السيد المسيح في الأردن وعلى مدخل مجمع الكنائس في المغطس، سيكون للبنان بعد نحو 18 شهرا كنيسة مارونية تحمل اسم القديس يوحنا المعمدان. الأرض قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية، أما تكلفة بناء الكنيسة من الألف إلى الياء فقد تعهد بها رجل الأعمال سركيس سركيس. وفي الدمان حيث بارك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هذه الخطوة بحضور وفد لبناني أردني، كرم سركيس سركيس تقديرا لمبادرته.
6: واليوم مضينا سوا الاتفاقية أنه رح ينفذ المشروع دقاء أسد، وأنا بدي حي الأردن خاصة جلالة الملك عبدالله الثاني اللي كان حملها على نار، والأمير غازي كمان بدي حيي من هون لأنه كانوا حاملين تنامنوا القضية. لو ما هيك لبنان خلص من زمان، في ناس كتير قتلين حلم من أجل لبنان، في ناس كتير عم بيحربوا من جوا، بس لبنان ماشي لقدام الحمد لله.
1: ماذا يقول سركيس سركيس بعدما تعهد بإيصال المشروع من المخططات إلى كنيسة قائمة؟
7: منحب لبنان ومنحب كل أهل لبنان، وإن شاء الله نضلنا بصحتنا تنقدر نخدم وين بكل لبنان. أنا ما بفرق بين بأديان، هيدي رسالتي بالحياة.
1: أما الأردن الشريك الأساسي في المشروع، فوهب الأرض في واحد من أقدس المواقع المسيحية ليكون للبنان حضور روحي دائم على ضفة نهر الأردن.
8: هذه الكنيسة ليست يعني مجرد بناء أو حجارة، هاي نبراس وكنيسة يعني محبة وصرح شامخ.
9: الأردن والجمهورية اللبنانية يعدان بموازين الأخوة بين العلاقات الدبلوماسية والسياسية.
10: أتمنى دائما أن تبقى العلاقات المميزة بين الشعب الأردني والشعب اللبناني اللي هي تسمو من وأكبر من علاقات الأشقاء، وهي علاقة محبة دائمة.
1: ثم جرى توقيع البروتوكول الذي يفتح رسميا المرحلة التنفيذية لبناء الكنيسة. هكذا يترسخ الحضور الماروني اللبناني في الأردن بمحطتين، كنيسة مار شربل في عمان وكنيسة القديس يوحنا المعمدان.
0: وقع صندوق الزكاة ووزارة الصحة اتفاقية تقضي باعتماد مستوصف الأوقاف التابع للصندوق مركزا للرعاية الصحية الأولية وانضمامه إلى شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولوية التابعة للوزارة. جرى توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الصحة بحضور الوزير وركان ناصر الدين ووفد من صندوق الزكاة برئاسة رئيس مجلس الأمناء القنصل محمد الجوزو. تكمن أهمية اعتماد المستوصف في موقعه في منطقة طريق الجديدة، وهي منطقة حيوية، ما يساهم في تعزيز توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي المنطقة والمناطق المحيطة. حضر عن وزارة الصحة رئيسة مصلحة الصحة الاجتماعية ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية رندا حمادي، ورئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية جهاد مكو، إلى جانب عدد من أعضاء الصندوق.
11: حيرتب خدمات إن شاء الله بتبلش قريبا من اليوم لأهلنا بطريق جديدة وببيروت عامة. واليوم نحن بصندوق الزكاة وبدار الفتوى نعمل دائما للانتقال من الخدمات الآنية إلى بناء خدمات ومؤسسات تقدر تخدم رسالة صندوق الزكاة الشرعية والاجتماعية والصحية على كافة الأراضي اللبنانية.
2: إنسانيا، قصة أنتوني بستاني غير كل القصص، و40,000 دولار قادرة تغير كل حياته. تقرير ستريدا بعينه.
12: هون بهيدا الغرفة الصغيرة عايش ابن 19 سنة لوحده. أنتوني بستاني عم بيصارع فيروس الجي في اتش دي من بعد ما صارع لوكيميا عن عمر 13 سنة.
13: بيشتغل تقريبا مثل ما بيشتغل الكانسر، يضرب كل الأعضاء طبعا الجسم، يعني العيون، الكبد، الرواية أكتر شيء. يعني بتنفس بريقة واحدة، التانية تقريبا ما بتمشي. كل جلسة تقريبا بتكلف حوالي 2,500 دولار.
12: 6 سنين صعبين على شاب بعده صغير كتير قدام هالوجع الكبير. صغير ليكون لوحده، وصغير لينترك يواجه كل هيدا لحاله وبين 4 حيطان.
13: طول على طول عم بكون بكل شيء لحالي، بس أكيد في ربي معي. ما ندري، الواحد مجبور بده يكفي. لو قد ما كانت الأيام صعبة عليه مجبور يكفي.
12: أنتوني اليوم عايش على الكورتيزون يلي غير له ملامح وجهه ونشف له جسمه وتعبه. حتى دموع عيونه يلي يمكن تكون المتنفس الوحيد لكل هالوجع بطلت تنزل.
13: الله يقطع حدا اللي قطعت فيه، ولا اللي بعدنا عم بقطع فيه. أكيد مشتاق أنه أرجع لقبل مثل كيف كانت حياتي قبل ما أمرض.
12: بين ضيق النفس والنشاف وقعداته لحاله عم تتراجع صحة أنتوني، والشريط حياته عم بيقطع قدامه. 40,000 دولار مبلغ قادر يغير حياة هالشاب ويحولها من قصة بتوجع لقصة بطولة وحب وفرح.
2: بعد الإعلان، مشهد مؤثر وسط الزلزال
0: وطابت شعر كبيرة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقف
2: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

لاعب كرة السلة بمنتخب لبنان ونادي الحكمي جيرار حديديان ضيف لبنان الحلم، والحديث عن أحلامه للوطن واللعبة وطموحاته الخاصة. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. حنين رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: في الكويت أحبطت الأجهزة الأمنية مخططا إرهابيا لاستهداف منشأة حيوية وأوقفت مواطنا كويتيا مرتبطا بتنظيم داعش. وأظهرت التحقيقات تلقيه تدريبات على المتفجرات وتصنيع المسيرات وتصنيعه طائرة مسيرة خصصت لتنفيذ الهجوم.
1: تهديد روسي لأوروبا وتصعيد في شرق آسيا وتطورات أخرى حول العالم في هذا التقرير.
2: حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الأوروبية من مصادرة السفن التجارية الروسية متعهدا برد مماثل حيثما تراه موسكو مناسبا. ويأتي تهديد مع تصاعد اعتراض ناقلات أسطول الظل الروسي وسط توسع العقوبات الأوروبية وعمليات تفتيش واحتجاز بحرية في المياه الدولية أيضا. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا احتراق محطة التحويل جنوب مدينة الزاوية بالكامل وخروجها عن الخدمة إثر تعرضها للاستهداف. وحذرت الشركة من خطورة استمرار استهداف منشآت ومكونات الشبكة الكهربائية لما لذلك من تداعيات على استقرار التغذية والخدمات في المنطقة المحيطة. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من وونسن قطع نحو 700 كيلومتر قبل سقوطه في البحر قبيل مناورة أمريكية كورية جنوبية. وبالتوازي هاجمت بيونغ يانغ خطة سيول لبناء غواصات تعمل بطاقة نووية محذرة من أنها ستفاقم سباق التسلح في شبه الجزيرة. أعرب البابا لون الرابع عشر عن تضامنه مع الشعب الكولومبي عقب الزلزال المدمر مقدما صلواته للضحايا والمصابين. وبلغت حصيلة الزلزال بقوة 7.4 درجات 254 قتيلا بعدما ألحق أضرارا واسعة بالمنازل والمدارس والمراكز الصحية في مناطق عدة.
0: إلى الفقرة الاقتصادية.
3: أعلنت مديرية المالية العامة بوزارة المال بتعميم صادر عن مدير المالية العامة جورج معراوي تاريخ انتهاء المهل المتعلقة بموجبات وحقوق المكلفين بالضرائب والرسوم اللي بتدخل ضمن صلاحيات المديرية. وأوضح التعميم أنه القانون علق اعتبارا من 1/3/2026 ولغاية 31/7/2026 سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية. ووضعت المديرية على موقع وزارة المال جدول ببين تواريخ انتهاء المهل لأهم الموجبات والحقوق المتعلقة متعلقة بضريبة الدخل، الأملاك المبنية، رسم الانتقال والضرائب غير المباشرة. وأيضا عادت وزارة المال وشملت الضريبة على القيمة المضافة التفقة بالتمديد. بحديث لبرنامج حكي اقتصاد عبر MFM أكد أمين عام اتحاد مؤسسات السياحية جان بيروتي تراجع الإيرادات السياحية بشكل دراماتيكي نتيجة حروب الأسناد بوقت الحجوزات خجولة قبل أسابيع قليلة من انتهاء فصل الصيف.
4: نحن كنا عم ندخل 11 مليار دولار من السياحة. نحن بال 2009 10 على 23 ألف أوضة كنا ندخل 11 مليار من السياحة. ليك وين كنا؟ لأنه معدل إنفاق السائح العربي بلبنان كان 13 ألف دولار بإقامته بلبنان، بينما السائح الأجنبي لا يتعدى 2000 دولار إذا عمل شوبينج. نحن اللي أكتر شيء دفعنا أثمان بالسياحة بلش معي من حرب سوريا، لما اضطروا الشباب هون ياخذوا مواقف ويكيلوا من الوصف يعني على الاخوان العرب بشيء بتعبير قريت قانون تمديد المال. شفت على حالي مثل كانه انا مش معني بالموضوع هذا. طلعت انت لك حق تمدد مهل بدفع ضرائب، لك حق تمدد مهل بكثير استحقاقات تجاه الدوله، كل شيء تجاه بعضنا كان في تمديد للمهل بس ما قربنا ثوب الدوله.
3: زار وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد الشهير غرفة التجارة والصناعة والزراعة بصيدا والجنوب بدعوة من رئيسة محمد صالح بزيارة تضامنية هدفت لدعم القطاع الخاص والبحث بمتطلبات النهوض الاقتصادي الصيداوي والجنوبي بظل التداعيات اللي خلفتها الحرب على مختلف القطاعات. وخلال اللقاء تم البحث بواقع المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية المتضررة والآليات العملية المطلوبة لمساعدتها على استعادة نشاطها بعد بيعاني في اقتصاد الجنوب من تراجع حاد واقفال عدد كبير من المؤسسات والمصانع. وأشار الشهير إلى أن المعطيات المتوفرة لدى الشركات الكبرى التي تعمل بمختلف المناطق تظهر تراجع سوق الجنوب بأكثر من 75% مع إقفال مئات المؤسسات وتوقف عدد من المصانع عن العمل. إلى الأسواق العالمية البديهية محليا بورصة بيروت في هذه الجلسة على التباين على الأسهم الأساسية أسهم سيدر أ وسيدر بي مكاسب تقارب 0.25% على أسهم سيدر أ. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة على بعض المكاسب الخجولة تراقب المؤشرات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والغموض حيال مسار هذه المفاوضات. المؤشرات الأوروبية تنهي هذه الجلسة على تراجع بظل الحذر بشأن التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، بينما أيضا ترتفع فيها المخاوف من تعسر المسار الدبلوماسي لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث أشار محمد رضا النقدي مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني أنه طهران قد تتجه إلى إطالة أمد الحرب مع الولايات المتحدة حتى انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب بهدف استنزاف واشنطن ورفع تكلفة أي محاولة أو مستقبلية لمواجهتها. إلى المؤشرات الأمريكية، وول ستريت مؤشراتها تميل للمكاسب بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم بشكل طفيف في الولايات المتحدة، مما دفع السوق لخفض التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة بشهر أيلول. المعدن النفط ومن ثم العملات الذهب عزز وهو الفضة المكاسب مع تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية، أي تخفيض تراجع عمي رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الشهر المقبل بعد بينة التضخم وتباطؤ وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين. النفط يتراجع بشكل عام، ضغوط النفط أتت من ارتفاع المخزونات الأمريكية، تقرير أيضا لوكالة الطاقة الدولية خفض توقعات الطلب العالمي من النفط بال 2026 حدم التراجعات، الغموض حيال مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. العملات الرئيسية اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1528 وانهي مع العملات المشفرة، هذه العملات تراقب أي تطورات على صعيد أسعار الفائدة بالولايات المتحدة للمرحلة المقبلة. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا، تصبحوا على خير، نتابع نشرة
0: يعطيك العافية.
1: شكرا. والآن إلى أخبار موقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
2: أكثر خبر تصدر مواقع التواصل الاجتماعي كان زواج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز بعد علاقة استمرت حوالي 10 سنين. وطبعا التعليقات كثيرة وتساؤلات عن ليه أخذوا هالقد وقت ليتزوجوا، واللافت أنه ب 11 آب 2025 أعلنوا خطوبتهم، وبعد سنة على القد ب 11 آب 2026 أعلنوا زواجهم. بكولومبيا وبعد الزلزال القوي بقوة 7.4 درجات اللي ضرب غرب البلاد، انتشر فيديو بشكل كبير على مواقع التواصل بفرجة تمثال العذراء وهي حاملة الطفل يسوع بقي واقف بمكانه رغم قوة الهزة. المشهد لفت أنظار كتير من الناس وخصوصا المؤمنين اللي اعتبروه صورة مؤثرة وسط الدمار الكبير. بنيويورك طابت شعر كبيرة عم تتدحرج بنص الشوارع، خلت الناس توقف وتصور وتستغرب شو القصة، وتبين انه هي جزء من دعاية لإطلاق منتج جديد للعناية بالشعر. واللافت انه الكرة بتجسد حوالي 161 مليار شعرة، وهو عدد الشعرات اللي بتقول الشركة انه سكان نيويورك ممكن يحافظوا عليها باستخدام المنتج. هالفكرة الغريبة عملت ضجة كبيرة والفيديوهات انتشرت بسرعة على السوشيال ميديا.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشيد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: وإلى الصفحة الرياضية،
2: البداية الليلة رح بتكون مع أخبار كرة القدم وتحديدا مع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة. الجمعية العمومية كانت عم بتصير بحضور 47 نادي من أصل 50، وهي صادقت على جدول الأعمال، وكانت كلمة لرئيس الاتحاد السيد هاشم حيدر توجه فيها بالشكر للاتحاد الدولي والآسيوي وغرب آسيا على كل الدعم يلي قدموا للبنان.
3: تضامن الأندية وإصراره على المشاركة بالدوريات كلها رغم كل الحرب اللي صار، هذا دليل أنه كل الأندية حريصة على إنجاح مسيرة كرة القدم. نحن وعدناهم أول جلسة رح نعيد النظر بما يريح الأندية، هذا اللي حكيته قبل شوي، ويحفظ مصلحة كرة القدم كمان، سواء بعدد الأجانب اللي بوقعوا أو سواء بموضوع الهبوط.
2: موسم كرة القدم انتهى عمليا على أمل اللقاء بموسم جديد بعد شهرين من هلأ. منتابع مع الأخبار المحلية وتحديدا مع كرة الطائرة. مهرجان نادي حبوب أظهر أهمية الفئات العمرية برياضة الفوليبول، وأكد أنه خزينها رياضة مليء بالطاقات الشبابية الواعدة. ومن حفل الافتتاح مع المواجهات اللبنانية السورية إلى حفل الختام، كانت مباريات الفئات العمرية النجم الأبرز مثل ما أوضح للأم تي في رئيس النادي وعضو الاتحاد اللبناني السيد ربيع الخوري.
4: ضمن المهرجان بطولة لبنان الفئات العمرية 2008-2009، لأنه كلنا بنعرف أنه الأجيال هي مستقبل الكرة الطائرة ومستقبل الرياضة. فريق حبوب السنة خلص بالمرتبة السابعة. نحن على طول التارجت تبعنا أن نكون عم ننافس، معنا تارجت نعمل بطل.
2: مهرجان نادي حبوب هو مثال على عودة الروح للمهرجانات الصيفية يلي كانت الحدث الأبرز بليالي الجبال اللبنانية.
5: بختام أخبارنا المصورة رح نكون مع كرة السلة وتحديدا مع التهاني اللي كان عم يتلقيها النادي الرياضي بطل لبنان.
6: بعد نجاح فريقه بالحفاظ على لقب بطولة لبنان لكرة السلة، استقبلت إدارة النادي الرياضي المهنئين بقاعة صائب سليم بالمنارة.
7: بتشكر كل شخص إجا وهنينا، بتشكر الاتحادات ورؤساء الأندية، وأكيد جمهور النادي الرياضي وداعمين النادي الرياضي ومحبين النادي الرياضي. هدفنا نبسط هالجمهور، إن شاء الله نقدر كل سنة نحقق هالهدف.
8: اللي صار بين رياضي والحكمة هو عرس لكرة السلة اللبنانية، تتويج لموسم طويل، وهذا كلنا بنفتخر فيه ونحن ربحنا الحمد لله.
6: على رأس الحاضرين كان نادي الحكمة بشخص رئيسه راغب حداد وأمينة السر الزميلة جايا الخوري، بمشهد بيختصر العلاقة التاريخية بين الناديين بعيدا عن المنافسة النارية على أرض الملعب.
9: اليوم بكل روح رياضية جينا نقول لإدارة نادي الرياضي ولجمهوره وللجهاز الفني مبروك على البطولة. بعتذر من جمهوري أني ما قدرت تكون على قد الأمنيات، بس بوعدهم أنه الإصرار والعزيمة رح تضل مثل ما هي.
6: ومع نهاية الموسم واحتفاظ الرياضي بلقبه، بيزيد حجم التحدي لتقديم مزيد من الألقاب لجمهور الفريق الأصفر.
5: تذكير بكرة رح نكون ساعة 7 المساء بنقل مباشر على وان تي في لنهائي بطولة غرب آسيا بالبيتش فوليبول. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
10: شكرا نجي. الام تي في تقدم الكوميدي الشهير أمير راضي في عرض مميز في الفقرة الفنية.
11: بعد النجاح الكبير اللي حققه بجولته العالمية، بيستعد الكوميدي الشهير أمين راضي للقاء جمهوره بلبنان من خلال عرضه لسويفيت. العرض رح يقام يوم الأربعاء 19 آب على مسرح بلاك بوكس ببيروت ميديا زون النقاش، وهو من إنتاج ام تي في وهاوس اوف ميدل إيست. وبيقدم أمين مجموعة من المواقف والأسس الكوميدية بأسلوبه العفوي اللي حقق له شعبية واسعة، ووجه رسالة حصرية لجمهوره على طريقته عبر ام تي في ليحضروا عرضه المرتقب بلبنان.
12: Habibi, welcome to Lebanon. Les amis, en direct de Paris, j'arrive chez vous le 19 août au Black Box avec MTV Lebanon. On va kiffer. Yalla!
11: نشاط فني كبير عم تعيشه النجمة آن هاثاوي، فبالإضافة لسلسلة أفلامها لهالسنة مثل Mother Mary, The Devil Wears Prada 2 و The Odyssey، انطرح الإعلان الترويجي لفيلم Verity اللي بتلعب هاثاوي دور بطولته إلى جانب داكورا جونسون وجوش هارتنت، والمقتبس رواية الإثارة النفسية الأكثر مبيعاً للكاتبة كولين هوفر، ومنشوفه بصالة السينما بتشرين الأول المقبل.
13: They would know it's not her.

0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
1: وإلى الأحوال الجوية،
0: بكرة طقس باقي صيفي ورطب، بس يوم الجمعة في تقلبات خفيفة بتشتي بشكل متفرق بعد الظهر خصوصي بشمال. وبملاحظة فلكية سريعة، اليوم في كسوف شمسي كلي رح يكون واضح بأجزاء من أوروبا وشمال الأطلسي، بس ما رح نشوفه من لبنان. أما الكسوف الجزئي فموعده بلبنان بيكون ب2 آب 2027. الهواء بكرة جنوبي غربي متقلب أوقات، والرطوبة 70%. شمس وشوب بكل لبنان، والحرارة بتسجل 32 ببيروت، 28 ببعقلين، و33 درجة بزحلة. من عشية في انخفاض بالحرارة، 26 ببيروت، 22 بالباروك، و15 درجة بكسارة. على الساحل السما صافية، موج البحر منخفض والشمس قوية، يعني ما تنسوا سان سكرين. أما على الجبال كمان في شمس، الرطوبة بتعلى شوي وبتقوى الخطيطة من عشية. الخميس ما في كتير غيوم، الشمس قوية وفي شوب بكل لبنان. على الساحل الرطوبة عالية، الحرارة ضمن معدلاتها وبتسجل 32 درجة، بس منحس كأنها 38 أوقات، والخطيطة قوية على المرتفعات. الجمعة والسبت في شوية غيوم مع خطيطة على الجبال، على الرطوبة بيقوى الهواء كمان في شوب، والحرارة بين 26 وال 31 درجة على الساحل، وفي احتمال تشتي بشكل متفرق صوب الشمال. الأحد ما بتتغير الحرارة والرطوبة بتبقى عالية. ختم نشرتنا، تابعونا على طول لا تعرفوا أكثر عن الطقس.
1: شكرا
2: دانيلا. ختم النشرة تابعونا على فيسبوك اكس انستغرام وMTV.com.lb وعبر MFM.
1: شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار MTV.
1: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. الجديد.
2: مساء الخير. بين عفو وهيكلة وإعدام إعلام، كانت خلاصة التشريع في مجلس النواب مع استعمال كاتم رئاسي للصوت على وزير الدفاع، ما أحدث بلبلة في المواقف والتفسيرات. وعند المقدرة كان العفو عن التعديلات التي أقرت في القوانين المقترحة، وعند النية المسبقة كان الهروب من التعديل إلى إقرار الأصل كما هو بعلاته وسيئاته، كما حدث مع قانون الإعلام. القانون المكتوب بلغة سياسية مخابراتية حاقدة ضد الإعلام والصحافة وضد المؤسسات والحريات ومستقبل الاستثمار في القطاع الإعلامي لبلد يتغنى بسقف عال من الحريات الإعلامية والديمقراطية التي لا مثيل لها في الشرق الأوسط. فكل من كان له ثأر مع صحفي أو وسيلة إعلام وضع لنفسه بندا لتكبيل الحرية الإعلامية، إلى أن خرجت النسخة النهائية قابلة لزج الصحفيين خلف القضبان وخنق وسائل الإعلام وتهريب الاستثمارات في القطاع وصولا إلى إقفال المؤسسات. فمن وزير مختص تشدق بإنجاز مسخ إلى لجان مشتركة حارت ودارت وكانت على علم بما اقترفت يداها، وصولا إلى مجلس بهيئة عامة من رئيسه، مرورا بكتلة مؤلفة من كتل متفرقة تضافرت وتآزرت، قافزة على وعود قطعت وتعديلات اقترحت، وإذ بوعد غير صادق سقط في ساحة تركب فيها طرابيش المصالح وتخرج منها أرانب التسويات متى كانت على هوى أصحابها وعلى مقاسات أحجامهم الطائفية والحزبية والمناطقية. واجتمع على الإعلام من عزت إلى لقائهم السبل، فإذ بنواب من القوات والكتائب إلى جانب آخرين من الثنائي الشيعي والتيار واللقاء الديمقراطي والاعتدال ولبنان الجديد وآخرين مستقلين. في السياسة يرعى بينهم الغزال، وفي المؤامرة على الإعلام يصبحون كحلفاء على تقاطع كامل في استراتيجية القضاء على الحريات، وهم الذين لولا الشاشات والمنابر لكانوا من سكان النسيان. وقمة الفضائح تمثلت بعدد من النواب الذين لم يعلموا علامة دار التصويت وألقوا بالملامة على العجلة في رفع الأيدي ومساد من هرج ومرج. وفي محاولة غسل الأيدي مما اقترفت سادت حالة نيابية جماعية بضرورة تقديم مشروع للتعديلات، فيما كان الطريق الأسهل مناقشة تلك التعديلات في الجلسة أو سحب النسخة المخبأة في أدراج الإدارة والعدل ووضعها قيد التصويت والإقرار. والتشريع بالكبار يذكر، ومن زمن الكبار تأتي إلى واجهة القاعة أسماء حفرت في تاريخ المجلس وفي قوانينه ومصداقيته، من الرئيس حسين الحسيني إلى النواب روبير غانم ونسيب لحود وصولا إلى بطرس حرب وسمير الجسر وسواهم، حيث كان للتشريع هيبته وللنقاش قيمته وللقوانين حصانة التدقيق والمصداقية. ومن قاعة المجلس وما آلت إليه إلى ميدان التفاوض وما حل عليه، من بيروت حمل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد ملف اتفاق الإطار وآليات تطبيقه، والتقى رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل في بحث لم يقتصر على الترتيبات الأمنية، بل لامس صعوبات الجيش في تنفيذ مهماته وفي مقدمها الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من التجريف والتدمير إلى القصف. وبينما يبقى الأول من أيلول موعدا افتراضيا للجلسة الثامنة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، فإن الوقائع الميدانية قد تكون أسرع من المواعيد السياسية. وما يجري جنوبا ليس مجرد خرق لاتفاق أو تصعيد عابر، فإسرائيل تواصل التجريف والتفجير والقصف. وفي موازاة ذلك جاء وزير الدفاع الإسرائيلي إلى جنوب لبنان ليعلن أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان وسوريا وغزة بذريعة الدفاع عن إسرائيل، فيما بحث مع قياداته الاستعدادات لما سماه الحملة المرتقبة ضد حزب الله لاحقا. ترتيبات تبحث عن تثبيت الهدوء على طاولة التفاوض، وإسرائيل على الأرض ترسم حدودا بالنار. وبين المسارين يبقى الجنوب أمام معادلة دقيقة، تفاوض يحاول أن يفتح الطريق إلى التهدئة، وتصعيد إسرائيلي يهدد بأن يجعل من التهدئة نفسها مجرد موعد مؤجل، ومن اتفاق الإطار إطارا بلا اتفاق.
3: MTV. أخيرا حصل ما كان يجب أن يحصل منذ فترة، فمجلس النواب أقر قانون العفو العام لينهي موضوعا فائق الحساسية في لبنان وليضع حدا لملف من أكثر الملفات إثارة للجدال والخلافات. والواضح أن إنهاؤه بهذه الطريقة الإيجابية يعني إنهاء حقبة سيطر فيها حزب الله بدعم من التيار الوطني الحر على القرار السياسي والعسكري والأمني والقضائي في البلاد. ولذلك فإن نواب التيار والحزب هم من خرجوا من قاعة الهيئة العامة قبل التصويت على القانون، وذلك في دلالة على أمرين. الأول، فشلهم في منع زملائهم من التصويت على قانون عادل ومحق، فشكل انسحابهم تهربا من مواجهة الحقيقة ومن قرار حق اتخذه معظم نواب الأمة. الأمر الثاني، أثبت انسحاب ثنائي حزب الله والتيار أنه رغم اختلافهما شكليا في عدد من المواقف فإنهما في تحالف عميق في القضايا الجوهرية، وأن روح تفاهم مرم خايل لم يمت ولا يزال يتحكم في قراراتهما، وذلك لأسباب سياسية انتخابية، علما أن التيار يتعمد أحيانا تظهير وجود اختلاف مع الحزب في محاولة لاستعادة الشارع المسيحي. دبلوماسيا، ذكرت معلومات صحفية اليوم أن أمريكا تضغط بقوة لانعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في بداية شهر أيلول، وأن ضغطها نجح. لكن المشكلة أن إسرائيل لا تزال تصعد في عملياتها العسكرية وفي مواقف مسؤوليها. وآخر تصعيد لافت ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن قواته باقية في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وأنها اتخذت الخطوات اللازمة للاستعداد لبقاء طويل الأمد في الميدان.
4: المنار. أهلا بكم. الاحتلال ماض بنهجه التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار. ومن تفجير مبنى بلدية زوتر الشرقية ومستوصفها وحضانة أطفالها ومدرستها الرسمية، انطلقت قيادة الجيش اللبناني في بيانها لتحذر من أن هذه الخروقات الإسرائيلية الخطيرة للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية تعيق مهام الجيش وتمنع انتشاره وعودة الأهالي. وفي فحوى البيان رد بالوقائع على مزاعم السلطة بتحقيق تقدم في جولاتها التفاوضية، وهو ما تتباهى به أمام زوارها من المدعوين اللبنانيين والبعثات الدبلوماسية. ومع زوتر الشرقية شواهد يومية مع عمليات النسف والتفجير والقصف والاستهدافات والغارات من المنصوري وحدافة والقنطرة وبني حيان إلى كفرة وعلي الطاهر والنبطية، حيث ارتقى بالأمس شهيد بغارة للاحتلال، فيما شهود الزور من الأمريكيين الراعين للاتفاق يجلون على المعنيين مبررين للاحتلال جرائمه كما فعل رئيس ما تسمى مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد. وبما يطيح بكل تبرير ويؤكد فشل المفاوضات ومناطقها التجريبية، أعلن وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس إعطاء التعليمات لجيشه باتخاذ كل الخطوات استعداداً للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية داخل الأراضي اللبنانية. أما منطق الاستياء الذي تعبر عنه السلطة اللبنانية فقد اعتبره الخبراء الصهاينة عارضات إعلامية، مشيدين بحقيقة موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون وتمسكه بالمفاوضات كخيار وحيد مع الإسرائيليين وإقراره العفو عن كل ما يرتكبونه على الأراضي اللبنانية. في مجلس النواب اللبناني إقرار لقانون العفو العام خلط الحابل بالنابل دون تمييز بين المظلومين والمرتكبين، بما يظهر حقيقة الإرباك والفوضى التي تستحكم بمسار الطبقة السياسية. أما حكم الإعدام بحق حرية الصحافة الذي قدمته الحكومة وتم إقراره بالجلسة التشريعية فلا يمكن أن يستقيم وعناوين حرية التعبير والديمقراطية، فاعتبرته نقابة الصحافة والمحررين اعتبرته عارا على السلطة، معلنتين معركة إسقاطه لاستنقاذ مهنة الصحافة من قبضة الدولة التي تتجه نحو الدولة البوليسية. في الإقليم قبضة إيران لا تزال محكمة على مضيق هرمز، مضيقة على دونالد ترامب خياراته، ومع محاولة باكستان تفعيل الوساطات بحثا عن اختراق ما، عادت العنتريات والتهويلات الأمريكية لتخترق المنابر والشاشات متوعدين إيران إن لم توافق على إبرام اتفاق، وهو ما لم ولن يؤثر في موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي جددت عبر قياداتها أنها حاضرة لكل الخيارات وفي جعبتها الكثير من المفاجآت.
5: NBN. أهلا بكم. يوم ثان من الماراثون التشريعي تمخض عنه ولادة قانون العفو العام مع بعض التعديلات. هذا الإقرار لم يكن سهلا واستهلك ساعات من الأخذ والرد إثر ما وقع من خلاف تمدد على مدى يومين بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسا على خلفية عدم سماح الأول للثاني إلقاء كلمة في الجلسة، وسط تضامن عدد من النواب مع منسا واعتبار أن ما حصل معه هو ظلم، لا سيما أن كل من وزير الإعلام بول مرقس ووزير العدل عادل نصار تحدثا في الجلسة عن قانوني الإعلام والإعدام. هذه المعضلة لم يتم حلها إلا أن النواب تابعوا مناقشة القوانين المدرجة على جدول الأعمال، لا سيما العفو العام، وصوتوا عليه برفع الأيدي ومنعا لأي تأويلات. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه جرى التواصل مع قائد الجيش رودولف هيكل والاتفاق معه على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالأمس. وفي جلسة اليوم تم أيضا إقرار قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية. وصدق الرئيس بري محضر الجلسة ورفعها إلى الساعة 6 مساء، لكن النصاب لم يكتمل. ومن مجلس النواب إلى الجنوب الذي يشهد صخبا لا يهدأ عبر اعتداءات لم تتراجع وتيرتها، وأبرزها اليوم تفجير العدو الإسرائيلي لمدرسة في زوتر الشرقية وتفجيرات أخرى في القنطرة وحديثة وبني حيان، بالإضافة إلى مواصلته إلقاء القنابل الصوتية والحارقة في بيت يحون وتنفيذه غارات وقصفه بالمدفعية عدد من القرى والمناطق ومنها المنصوري وكفرة وزوتر وعلي الطاهر. أبعد من لبنان تتواصل المساعي الباكستانية لكسر الجمود في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي إلى طهران، فيما أكدت إسلام أباد جهودها لدفع الطرفين نحو التفاوض وتعزيز الاستقرار الإقليمي. بالتوازي تشدد واشنطن من لهجة الضغوط على إيران مع تهديد الرئيس دونالد ترامب بالتصعيد العسكري في حال اتخاذ طهران أي خطوة بشأن مضيق هرمز، بالتزامن مع إعلان القوات الأمريكية مهاجمة ناقلة متجهة إلى ميناء إيراني. من جهته حذر الحرس الثوري الإيراني من تداعيات واسعة لأي تهديد جديد، مؤكدا أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج شهد تراجعا ملحوظا.
6: OTV. ويل لأمة تضحي بكرامة جيشها وشهدائه من أجل سياسييها الفاسدين ومصالحهم. هذا هو لسان حال كثيرين من اللبنانيين اليوم وفي طليعتهم أهالي العسكريين الشهداء إزاء مشهد الساعات الأخيرة في ساحة النجمة. فإقرار قانون العفو العام لم يقفل الجدل، بل فتحه على مصراعيه بعدما حشره البعض في زاوية التسويات السياسية غير المدروسة التي تساوي بين المجرم والضحية، بينما كان بالإمكان أفضل مما كان بتشريع ينهي معاناة المظلومين من دون تبرئة القتلة. وبين الضرورات الإنسانية وحسابات السياسة سيبقى السؤال يتردد لأعوام، تماما كما تردد بعد نهاية الحرب: هل جاء العفو الذي أقر اليوم لتحقيق العدالة فعلا، أم للهروب منها من جديد وتكريس مبدأ الإفلات من العقاب؟ وفي موازاة ذلك أثار الإمعان في التعرض لصلاحيات وزير الدفاع الوطني استياء واسعا، لأن القضية لا تتعلق بخلاف شخصي أو إداري عابر، بل باحترام الدستور وانتظام عمل المؤسسات، وخصوصا بفعل ارتباط الوزارة مباشرة بالمؤسسة العسكرية وموقف المؤسسة من قانون العفو. أما جنوبا فالمصير معلق بين مفاوضات متعثرة واعتداءات إسرائيلية مستمرة واحتلال لم ينتهي وحصر سلاح بلا أفق، فيما يغيب الجدول الزمني الواضح

0: أننا لم نؤيد قتلة الجيش في الحرب ولا نؤيد من يعفو عنهم في السلم. فيا أيها اللبنانيات واللبنانيون، حاسبوا نوابكم عندما تدق ساعة الحساب.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
5: باي باي شطبنا.
3: الفنان أمير يسبك يحيي سهرة عيد السيدة بكفر عقاب المتن الشمالي الجمعة 14 آب 2026.
5: بحياتي ما عدت تكوني.
3: للحجز 70-03-445-76-631-031 و 78-900-131.
6: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد طوني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وسعتم أوقات موجز 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. دخل ملف التحقق من نزع سلاح حزب الله مرحلة جديدة مع بحث آلية قد تتضمن انتشار قوات أجنبية في قرى جنوب لبنان لتفتيشها والتحقق من خلوها من السلاح. وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل نقلت وكالة رويترز، فقد طرحت بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كدول محتملة للمشاركة في هذه الآلية التي نوقشت خلال محادثات روما والتي رعتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. ووفق المصادر قد تساهم هذه الدول في تحديد نطاق عمل الآلية أو توفير أفراد للإشراف عليها أو إرسال قوات لمراقبة عمليات التفتيش والمشاركة فيها. وتبرز نقطة خلاف أساسية حول تفتيش المنازل الخاصة في قرى جنوب، إذ تطالب إسرائيل بأن تشمل العمليات الممتلكات الخاصة، فيما يحتاج الجيش اللبناني وفق مسؤولين أمنيين إلى مذكرات قضائية لتفتيش كل منزل. هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أنه أمر الجيش الإسرائيلي باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية في لبنان، مضيفا أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان، سوريا وغزة للدفاع عن إسرائيل على حد تعبيره. هذا وذكر موقع ولا الإسرائيلي بأن الجيش فرض سيطرته على معظم سلسلة جبال علي الطاهر في الجنوب. يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الحكومة نواف سلام أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم هي قضايا لا تقبل المساومة، وأضاف أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني. وتابع سلام أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض. وفي سياق آخر، أعلن رئيس الحكومة أن إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي يشكل خطوة إصلاحية أساسية تمهد للانتقال إلى قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع. وقال سلام إن القانون الذي أقر اليوم يفتح طريق أمام إقرار قانون الانتظام المالي واستعادة أموال المودعين، وهو الملف الذي طال انتظاره. ونبقى أيضا في أجواء جلسة تشريعية اليوم، حيث انتقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إقرار مجلس النواب لقانون العفو العام، واعتبر أن مجلس النواب سجل خطوة إيجابية بإلغاء عقوبة الإعدام، لكنه في المقابل ارتكب سقطة بحق العدالة بإقرار العفو العام للمرة الثالثة. فاصل ونعود.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الخارجية الأمريكية طلبت من سفاراتها في شرق الأوسط خططا لمواصلة العمل بعدد محدود من الموظفين. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى محادثات في مشهد مع وزير الداخلية الباكستاني. ونبقى في إطار أيضا إطار الصراع الأمريكي الإيراني وتداعيات هذا الصراع، حيث نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن بيانات تتبع السفن أن 14 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز يوم أمس الثلاثاء. إلى ذلك أشارت هيئة البيئة العمانية إلى أن بقعة النفط المتسربة من ناقلة جانحة وصلت إلى الساحل جنوب شرق البلاد وأنها قد تؤثر على 40 كيلومترا من الطول الساحلي. أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أنه في مطلع شهر تشرين الأول المقبل سيكون العراق خاليا من أي وجود عسكري أجنبي. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

المحامي والباحث السياسي أمين بشير ضيف القانون فيرسس السياسة. إعلان النيات النقطة الأهم في اتفاق الإطار. المناطق التجريبية قوة للجانب اللبناني، وفشل مفاوضات روما يكون بتقسيم البلد فقط. يكون حزب الله مقاومة لا ميليشيا عندما يكون تمويله وقراره لبنانيين، وينبغي جعل قرار الحرب والسلم بيد مجلس النواب. القانون فيرسس السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد، عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
1: في حلقة اليوم، مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في قرية قصرى جنوبي نابلس إثر حصارهم عائلات فلسطينية.
2: الكهرباء قطعوها عنا، المي قطعوها عنا، فيش عنا أكل.
3: المضايقات من 7 شهور تقريبا، لكنها اشتدت من يوم الأحد.
1: الجيش الإسرائيلي يهدم ويقتحم 27 منشأة زراعية وتجارية وصناعية شرقي جنين.
4: يعني مصدر رزق وحيد إلنا، أو نقول دخلنا الوحيد، هاي دخل راح.
1: وفي ليبيا، خروج محطة كهرباء مدينة الزاوية عن الخدمة بعد تكرار استهدافها بمسيرات.
5: الجهات المعنية بهذا الشيء مش معروفة، ومن وين تطلع الطائرات.
1: أهلا بكم مستمعينا، وحلقة جديدة أصحابكم فيها ياسمين شاهين. وبدايتنا من التطورات في الضفة الغربية المحتلة، حيث اندلعت صباح اليوم الأربعاء مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين في قرية قصرى جنوب نابلس، عقب قيام القوات الإسرائيلية بتفكيك خيمة كان مستوطنون قد نصبوها قبل 4 أيام بالقرب من منازل فلسطينية في المنطقة. وبحسب سكان فلسطينيين، أدى نصب الخيمة إلى حصارة 3 عائلات فلسطينية ومنع أفرادها من الدخول إلى منازلهم أو مغادرتها، كما حال دون وصول ناشطين إسرائيليين وصحفيين إلى المنطقة. للمزيد تنضم إلينا مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. أهلا بك إيمان، ما الجديد حتى الساعة بشأن وضع هذه العائلات الفلسطينية، خاصة في ظل بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي أوضح أن قوات حرس الحدود تواصل إخلاء المستوطنين الموجودين في الموقع؟
6: الجديد بأن عشرات من المستوطنين أعادوا إقامة الخيمة التي أزالتها قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود صباح هذا اليوم، مع استمرار حصار منازل تعود ل3 عائلات فلسطينية. حقيقة معاناتهم كما يقولون هي ممتدة منذ بداية هذا العام حتى يومنا هذا، مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة في أراضي بلدة قصرى، تحديدا المصنفة بمناطق باء، وهي التي تخضع للإدارة إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل. ومع ذلك كان هناك إقامة لبؤرة استيطانية جديدة فيها. ما حدث صباح هذا اليوم بتفكيك الجيش الإسرائيلي والشرطة لخيمة أقامها مجموعة من المستوطنين في هذه البلدة، على إثرها اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي، ولكن ذلك فاقم من معاناة العائلات الثلاث المحاصرة منذ 4 أيام على التوالي. قطع خلالها المياه، الكهرباء، ومنعوا من إدخال الطعام. كنا قد تحدثنا مع إحدى هذه العائلات، قصي أبو ريدة، والذي أكد لنا بأن حالة من الرعب يعيشها في كل لحظة مع استمرار هذا الحصار من قبل عشرات المستوطنين المسلحين، وبأن يعني لا يتمكنون من الحصول على المزيد من الغذاء ولا حتى المياه في ظل استمرار هذا الحصار الذي تعيشه يعني هذه العائلات داخل بلدة قصرى، والتي تحولت بفعل كثافة الاعتداءات من قبل مجموعات المستوطنين إلى بؤرة ساخنة لمثل هكذا اعتداءات تتجدد ليل نهار من قبل المستوطنين.
1: نعم إيمان، بشكل عام إيمان، خلال الشهور الماضية ما معدل تصاعد وتيرة حصار المستوطنين الإسرائيليين لمنازل الفلسطينيين في الضفة؟ هل هناك بيان بعدد المنازل التي تم الاستيلاء عليها؟
6: حقيقة ليل نهار يعني نشهد على المزيد من اعتداءات المستوطنين. الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان وثقت خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 798 اعتداء من قبل مجموعات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، ناهيك كذلك عن انتشار أكثر من 400 بؤرة استيطانية جديدة في مختلف مناطق الضفة الغربية، تحديدا في المناطق جنين، من بينها كذلك 25 بؤرة استيطانية جديدة في المناطق المصنفة باء، وهي التي تخضع للسيطرة المشتركة الفلسطينية والإسرائيلية. لذلك من وجهة النظر الرسمية والحقوقية الفلسطينية، ما قامت به قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم من تفكيك لخيمة هو درل الرماد في العيون، خاصة وأن هناك كثافة غير مسبوقة لانتشار البؤر الاستيطانية الجديدة والنشاطات الاستيطانية بشكل عام في عموم أرجاء الضفة الغربية المحتلة، وكأن إسرائيل تريد أن تقول للجميع بأن يعني خطة الضم ماضية بالتنفيذ بخطوات عملية على الأرض يوما بعد يوم وفق التعبير الرسمي والحقوق الفلسطيني.
1: شكرا جزيلا لك إيمان عرقات، مراسلة بي بي سي نيوز عربي من الضفة الغربية تحديدا من رام الله. وفي سياق متصل قال نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إن التدهور في الأوضاع في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة لم يحدث بصورة مفاجئة، بل جاء نتيجة عقود من الصراع الذي لم تتم تسويته. وأفاد هذا المنسق الأممي بأنه منذ بداية العام الحالي وحتى 10 أغسطس الجاري قتل 76 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 18 طفلا على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين. مستمعينا معنا الآن على موجات بي بي سي في يوميات الشرق الأوسط هذه الأصوات من عائلتي أبو ريدة وحسان، تحدثا عن معاناتهم مع حصار المستوطنين الإسرائيليين لهم وتأثيره على حياتهم اليومية.
3: احنا نتعرض لمذايكات من 7 شهور تقريبا، لكن انها اشتدت، انها مذايكات الحصار من يوم الاحد. اجوا حطوا خيمه بين داري ودار اخوي والفيلا اللي ساكن فيها قصي ابو ريد اللي هو جاري، طريق سكروها ما تقدر تروح ولا تيجي، بظلهم اللي يلفوا يعني حوالين الدور مشان يشوفوا ده حدا بيمضط ولا بيمضطش ولا بروح. انا من داري للفيلا ما بقدر اطلع، يعني في الليل ببلش الشغل تبعهم المذايكات الصح، ببلش يراجموا على الزينكو ويصيحوا ويكشفوا على الكاميرات، بيحاولوا بنطوا عن الصور وبفوتوا على ساحة الدار. يعني الأكل الموجود هو اللي كان كنا جايبينه، يعني في ما تقول قبل ما يصير الحصار مزركين، ويعني بجوز يكفي لأسبوع لها تقريبا، أسبوع من أسبوع لعشرة أيام. زيت الكهرباء قطعوها عنا من زمان، والمي نفس القصة. أما في عندي قصي أبو ريد جارنا طاقة شمسية بس ما بتكفي لثلاث دور.
7: هو بلشوا تقريبا كل هالإشي من شهر واحد تقريبا، لما أجوا حطوا البؤرة الاستيطانية عند راس منطقة راس العين، يعني تقريبا في شكل يومي ينزلوا على البيت يخربوا ويعملوا مشاكل. من 4 أيام تقريبا أو 3 أيام نصبوا خيب جديد باب البيت، صاروا يجوا بالليل 24 ساعة شفتات، حاصروا البيت من كل الجهات، سكروا الطرق. حاليا إحنا محاصرين منهم، إجا الجيش الصبح على أساس يخلي المكان وعلى الفاضي ما كدر لهم، وبعد ما الجيش روح هجموا علينا على البيت. والحمد لله يعني من 3 أيام مرضت البنت عمرها 2.5، طلبنا إسعاف بالتنسيق معهم ودخلوا، والإسعاف تعرض للهجوم. ثاني يوم البنت ردت تعبت، ردنا طلبنا تنسيق، طلعنا بالإسعاف والإسعاف تمام مشى بصعوبة ودخل البيت بصعوبة وحاول يدخل على البيت وراء الإسعاف، بس في مستوطن كان ماسك شرخة وبحاول يكسر، بده يحاول يلحق الإسعاف عشان أساس يكسر سيارة الإسعاف والبنت المريضة جوا الإسعاف.
1: أصوات عائلتي أبو ريدة وحسان متحدثين عن معاناتهم مع حصار المستوطنين الإسرائيليين لهم وتأثيره على حياتهم اليومية. في سياق متصل مستمعين، هدم الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم الأربعاء 27 منشأة تجارية وصناعية وزراعية في منطقة عابا شرق جنين بعد اقتحامها بعدة آليات عسكرية وجرافات وإغلاق الطرق المؤدية إليها. وقال رئيس المجلس القروي للمنطقة في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية إن عمليات الهدم ألحقت بمصادر الرزق نحو 150 عائلة على الأقل. وكان الجيش الإسرائيلي قد أخطر قبل نحو 10 أيام قرابة 40 منشأة في المنطقة بالهدم، ما أثار مخاوف من تنفيذ عمليات هدم إضافية خلال الفترة المقبلة. بعض العمال وأصحاب هذه المنشآت تحدثوا لبي بي سي عربي عن الأضرار التي لحقت بهم.
8: قطع أرزاق ناس كانوا متاشين على المنشآت اللي كانت موجودة في كل منطقة. كانت كل عن 100 عامل اللي كانوا يشتغلوا بحرف، في عندك مناجر، حدادين، شايش، رخام، مغاسل، ميكانيكية. لأمانة إنه الواحد يعني المنطقة صارت يعني موحش بمعنى الكلمة. أنا في سبع منشآت هناك، كان في عندي مجمع تابعة نعبي فيه خضرة، يعني كان عندنا 10-12 عامل إحنا كشركة زراعية. يعني الخسائر والله تتجاوز 1,000,000 شيكل.
4: أول شيء أغلبنا مصادر رزق إلنا يعني، وفي منا يعني مصدر رزق وحيد إلنا، أو خلينا نقول دخلنا الوحيد، وكل واحد عنده عائلة وعنده عائلات عايش من وراء هذا المصادر. هاي دخل راح كمان، يعني هاي عزل المنطقة كلياتها. يعني الآن كانت هاي المحلات الناس تمرق بأريحية عن الشارع، الآن تقدرش تمرق ولا تدخل الشارع، مش بكرة يسكروه هنا نتكرب حواليه.
1: أصوات أصحاب منشآت فلسطينية هدمها الجيش الإسرائيلي شرقي جنين. ما زلتم معنا مستمعينا ويوميات الشرق الأوسط على بي بي سي عربي. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قادة في الجيش أجروا جولة ميدانية صباح اليوم الأربعاء في قرية قصرى جنوب نابلس والبؤر الاستيطانية المحيطة بها، والتقوا خلال الجولة بعائلة فلسطينية تقيم في المنطقة. وأكدت العائلة وفق الرواية الإسرائيلية أن البنية التحتية للمياه والكهرباء متوفرة في منزلها، وأكد القادة أنهم يتعاملون بمنتهى الجدية مع الاعتداءات والممارسات التي ارتكبها مواطنون إسرائيليون بحق العائلة وفق البيان. للمزيد ينضم إلينا من القدس الصحفي منير الغول. أهلا بك منير. يعني ما هي أصداء تكرار استهداف المستوطنين الإسرائيليين لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية في الأوساط السياسية الإسرائيلية، لا سيما بعد جلسة مجلس الأمن بالأمس التي تناولت الأمر؟
9: نعم، يعني المحاولات الإسرائيلية مستمرة من قبل المستوطنين للسيطرة على بؤر استيطانية جديدة ومنازل، كما يجري في قرية قصرى إلى الجنوب من محافظة نابلس. فعلا قائد ما تسمى المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وقائد فرقة يهودا وقائد حرس الحدود في الضفة الغربية قاموا بجولة للمنزل المحاصر من قبل المستوطنين. ولكن حتى هذه اللحظة يقول محللون إسرائيليون أنه رغم الاعتداءات من قبل المستوطنين ومحاولة حصار المنزل، إلا أنه لم يتم اعتقال أي مستوطن إسرائيلي. ما يجري في الضفة الغربية يمكن قراءته في عدة مستويات. هناك سعي لإلغاء أطار خطة فك الارتباط وإعادة تشكيل شمال الضفة جغرافيا وتثبيت واقع يصعب التراجع عنه سياسيا. الخلاصة ما يجري هو محاولات لإنشاء أحزمة استيطانية جديدة تمتد بين غرب جنين ووسط وشمال الضفة الغربية وصولا باتجاه الأغوار، وبالتالي استعادة كافة المناطق الاستيطانية التي أخليت في العام 2005.
1: إذن هناك منير يعني ما يشبه الخطة للمضي قدما في الأمر بمباركة من الوساطة السياسية الإسرائيلية؟
9: بدون أدنى شك، يعني هناك سعي لتحويل النقاط الاستيطانية المعزولة إلى شبكة مترابطة، وإذا استمرت هذه السياسة فإن أخطر نتائجها سيكون تقطيع التواصل بين جنين ونابلس والأغوار وتضييق المجال العمراني الفلسطيني، وأيضا إضعاف إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. واليوم أمر وزير المالية الإسرائيلي بسلئيل سموتريش بهدم 27 منشأة فلسطينية شمال شرق جنين، وذلك من أجل العودة للبناء الاستيطاني في هذه المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الصحفي منير الغول.
10: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: مستمعينا، وإلى اليمن، حيث أعلن الحوثيون في وقت متأخر من الليلة الماضية مسؤوليتهم عن هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق باب المندب. وقالت وزارة النقل اليمنية إن 4 من أفراد طاقم السفينة لقوا حتفهم، وهم 3 باكستانيين وإندونيسي واحد. كما أعلن الحوثيون قصفهم اليوم مجددا ميناء المخا قرب مضيق باب المندب بصواريخ باليستية. وفي سياق منفصل، أفادت تقارير بأن حفر السواحل اليمنية اليمني أعلن مقتل عنصرين من قوات المقاومة الوطنية المتحالفة مع الحكومة اليمنية في غارة لاحقة أثناء قيامهما بعملية إنقاذ. المزيد مع الصحفي اليمني عبد الجبار الجريري من صنعاء.
11: منذ أيام تواصل جماعة الحوثي تصعيدها العسكري في الشريط الساحلي الغربي لليمن، حيث شنت هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت من خلالها رصيف ميناء المخاء التنموي والمدني، مما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة ودمار في الرصيف البحري للميناء بعد استهدافه بصاروخين حوثيين ظهر اليوم. يأتي هذا الهجوم بالتوازي مع ضرب سفينة الشحن التجارية تهامة أثناء عبورها قرب مضيق باب المندب. الخطورة في هجوم سفينة تهامة تكمن في كونها سفينة شحن تجارية تحمل شحنات غذائية موجهة للأسواق اليمنية، حيث أدى الهجوم الصاروخي الأول إلى اندلاع حريق ومقتل 4 من أفراد طاقمها بينهم 3 باكستانيين وإندونيسي وإصابة عدد من أفراد الطاقم الآخرين، ليتبعه استهداف ثاني بصاروخ طال فرق خفر السواحل والإنقاذ أثناء إجلاء الجرحى، ما أدى لمقتل عنصرين من فرق الإنقاذ التابع لخفر السواحل اليمني. هذا التطور يعكس تحول لافتا في استهداف المواني وشرايين الإمداد الحيوية التي تعتمد عليها البلاد لتأمين الغذاء، كما ينعكس مستقبلا على تحقيق جهود التهدئة وتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط تحذيرات متزايدة من تداعيات توسيع نطاق المواجهات على الوضع الإنساني والأمن البحري للإقليم. في الشأن الميداني هناك اشتباكات توصف بأنها عنيفة تخوضها قوات الشرعية مع جماعة الحوثي في أكثر من محور قتالي في الضالع، في مأرب، في تعز، في الحديدة، وهناك تبادل القصف المدفعي وأيضا استخدام للطائرات المسيرة من قبل الجانبين، وهناك أنباء عن سقوط قتلى والجرحى من الطرفين، ولا تزال هذه الاشتباكات مستمرة إلى الآن.
1: الصحفي اليمني عبد الجبار الجريري من صنعاء. أنتم تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، والساعة الآن 3:16 بتوقيت غرينتش. الآن إلى جولة في أبرز الأخبار في الشرق الأوسط.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: حركة الحوثيين اليمنية تعلن مسؤوليتها عن هجمات استهدفت سفينة تجارية في مضيق باب المندب، ووزير الخارجية الباكستاني يعلن اليوم مقتل 3 مواطنين باكستانيين في هجوم شنه الحوثيون على سفينة في البحر الأحمر. قوات الجيش الإسرائيلي تهدم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في جنين بالضفة الغربية المحتلة بعد إرسال إخطارات. شاهد عيان.
4: وفي منا يعني مصدر رزق وحيد إلنا، أو خلينا نقول دخلنا الوحيد، وكل واحد عنده عيلة وعنده عائلات عايشة من هذا المصادر، هاي دخل راح كمان، يعني هاي عزل للمنطقة كلياتها.
13: 4 طائرات مسيرة تستهدف 3 معسكرات لمعارضة الإيرانية الكردية قرب أربيل دون ورود تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى وفقا لمصادر أمنية لرويترز.
12: بي بي سي
10: أخبار الشرق الأوسط.
13: فرق الطوارئ الليبية تسيطر على حرائق اندلعت فيها خزانات للوقود بمجمع الزاوية النفطية غربي البلاد، وذلك بعد هجمات لطائرات مسيرة تسببت في اشتعال النيران وانهيار خزان يحتوي على نحو 4 ملايين لتر من الوقود. مواطن ليبي.
14: ضربة يعني سببت خسائر في المحطة مما يؤدي إلى دخولها مجددا إلى العطل يعني وعدم مشاركتها في الشبكة العامة للكهرباء.
13: طائرات مسيرة تستهدف مسجدا في العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم في الوقت الذي شنت فيه قوات الدعم السريع شبه العسكرية هجمات على مدن تسيطر عليها القوات المسلحة. مجلس النواب اللبناني يقر اقتراح قانون للعفو العام وتخفيض بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه منهيا خلافا سياسيا وقانونيا استمر لأشهر. نهاية الأخبار، أعدتها آية حساب، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
1: الآن مستمعينا إلى جولة بين أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
10: يوميات الشرق الأوسط.
1: أهلا بكم مستمعينا، ومعي اليوم ريم إدريس. أهلا بك ريم معنا.
15: أهلا بك ياسمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ جولتنا اليوم؟
15: سنبدأ من مصر، حيث شهدت البلاد أمس حادثين مأساويين خلفا قتلى وجرحى وأثار حالة من الحزن والصدمة. أبرزهما حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية الذي ما زال يشغل اهتمام الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي بعدما اصطدمت شاحنتان صغيرتان كانتا تقلان عمالا زراعيين، ما أسفر ياسمين عن مقتل 18 شخص شخصا وإصابة نحو 30 آخرين. لكن ياسمين، اللافت والمؤلم في الحادث أن معظم القتلى كانوا من الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 13 و14 عاما، وكانوا هم في طريقهم إلى العمل في إحدى المزارع.
16: حادثة كبيرة ربنا يسلم، حادثة عند محطة الكهرباء كبيرة ربنا يسلم. السيد مدير الأمن يجاو، السيد مدير الأمن نفسه يجاو.
1: صحيح ريم، وكان يعني البعض من هؤلاء الأطفال الإخوة يعني، وهذا صحيح. كان أمرا مؤلما. إلى أين سننتقل من مصر ريم؟
15: ننتقل للسودان، حيث عادت المسيرات إلى سماء العاصمة الخرطوم ظهر اليوم بعد أشهر من الهدوء النسبي في تصعيد طال أم درمان والخرطوم بحري، وتصدت المضادات الأرضية فيما سقطت واحدة منها داخل مسجد بمنطقة الدروشة بعد إسقاطها، وألحقت أضرارا جزئية بالمسجد. ورصد أيضا ياسمين مواطنون عبر مقاطع مصورة سيارة تحلق في سماء أم درمان، وتم تداول هذا المقطع بشكل واسع، دعينا نستمع.
17: سيارة في المهندسين، انت عارف تقع في راسي عادي، يا من أقصى الجنوب متجه أقصى الشمال.
1: هذا من اللافت، خاصة مع هدوء الأوضاع نسبيا في أم درمان عن الخرطوم. من السودان سوف نختتم هذه الجولة من أين ريم؟
15: من لبنان، حيث ضجت وسائل التواصل الاجتماعي والشارع اللبناني بالجدل حول قانون العفو العام بعد أن أقر مجلس النواب الاقتراح اليوم الأربعاء عقب أشهر من الخلافات السياسية والقانونية حول الجرائم التي سيشمله والموقوفين الذين يمكن أن يستفيدوا منه. القانون ياسمين يأتي في ظل اكتظاظ السجون اللبنانية وارتفاع عدد الموقوفين فينا الذين لم تصدر بحق بعضهم أحكام نهائية، فيما تطالب عائلات موقوفين بالإفراج عن ذويهم في مقابل اعتراض عائلات عسكريين قتلوا في مواجهات أمنية خشية أن يشمل العفو أشخاصا أدينوا بقتل جنود.
1: صحيح، ماذا يقول القانون تحديدا ريم، وهم يعني أبرز المستفيدين منه من هم؟
15: النص يستثني مجموعة واسعة من الجرائم أبرزها القتل العمد والإرهاب والاعتداءات الخطيرة على الجيش، إلى جانب التجسس والفساد والاغتصاب والتجار بالبشر والتعذيب وغسل الأموال. في المقابل يمكن أن يستفيد منه بعض المدانين بجرائم المخدرات للمرة الأولى وبعض جرائم الأسلحة، كما ينص الاقتراح على تحويل الأشغال الشاقة المؤبدة إلى السجن 17 عاما وخفض بعض العقوبات بمقدار الثلث، فيما أثار بند الإفراج عن الموقوفين الذين أمضوا سنوات طويلة من دون أحكام نهائية جدلا واسعا. ياسمين،
1: صحيح، هذا في نفس الأسبوع الذي يعني ألغى فيه لبنان عقوبة الإعدام. شكرا صحيح. جزيلا لك ريم إدريس، كنت معنا في هذه الجولة في وسائل التواصل الاجتماعي.
15: شكرا.
1: مستمعينا، وإلى السودان، حيث أفادت تقارير بأن عدة طائرات مسيرة استهدفت 3 مدن من بينها العاصمة الخرطوم في هجوم يبدو أنه منسق، وسمع شهود عيان في أم درمان دوي صواريخ مضادة للطائرات خلال هجوم بطائرة مسيرة، بينما أبلغ سكان مدينتي عطبرة والدامر شمالي ولاية نهر النيل عن سماع دوي انفجارات بعد مشاهدة طائرات مسيرة عند الفجر، وذلك بعد يوم واحد من إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة قيسان بإقليم النيل الأزرق. للمزيد مستمعينا، تحدثنا إلى مراسل بي بي سي في السودان محمد عثمان.
18: بعد يعني أشهر من الهدوء، عادت المسيرات إلى مهاجمة عدد من المناطق في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأم درمان وبحري، بحسب يعني شهود العيان الذين أكدوا أنهم سمعوا دوي انفجارات هائلة وكبيرة في مناطق متفرقة في العاصمة، خاصة في مدينة أم درمان وفي غرب مدينة أم درمان، وأيضا في منطقة الدروشاب بشرق النيل في بحري تحديدا، والتي سقطت إحدى المسيرات في إحدى المساجد، ولا يوجد أي حديث عن سقوط ضحايا حتى هذه اللحظة. المسيرات يبدو أن عددها كان كبير للغاية بحسب الشهود الذين تحدثنا إليهم، وأيضا شهود عيان تحدث بأن المسيرات استهدفت مدينتي عطبرة والدامر بشمال السودان. أيضا لا حديث عن يعني سقوط ضحايا. الجيش عبر الدفاعات الأرضية تمكن من إسقاط بعض هذه المسيرات بحسب يعني مصادر عسكرية تحدثت إلينا. المسيرات أيضا استهدفت مدينة اللبيط عاصمة ولاية شمال كردفان، وأدى هذا الاستهداف إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين بحسب مصادر طبية. المسيرة استهدفت المباني السكنية في وسط المدينة بحسب إفادات شهود العيان. يعني حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع على هذه الاتهامات، ولكن بطبيعة الحال ظلت تنفي عن نفسها مثل هذه التهم التي تقول أنها يعني تستهدف المدنيين. بالنسبة لتطورات الأوضاع في مدينة قيسان والتي أعلنت قوات الدعم السري سيطرة عليها يوم أمس، يبدو أن السيطرة قد تمت بالكامل في المدينة بحسب يعني شهود العيان الذين أكدوا بأن قوات الدعم السري قد بسطت سيطرتها بالكامل على مدينة قيسان الاستراتيجية. الجيش لم يصدر تعليقا حول هذه الواقع، ولكن هناك حركة كبيرة من السكان من المنطقة قيسان وتوجهوا إلى مدينة دمازين عاصمة الولاية والتي تبعد نحو 170 كيلومترا من قيسان. وأيضا بعض الشهود تحدثوا بأن بعض السكان قد لجأوا إلى دولة إثيوبيا المجاورة.
1: مراسل بي بي سي في السودان محمد محمد عثمان. ومن السودان إلى ليبيا، حيث أعلنت الشركة العامة للكهرباء احتراق محطة كهرباء في مدينة الزاوية الواقع غربي البلاد بالكامل وخروجها عن الخدمة بعد تكرار استهدافها منذ السبت الماضي. يأتي هذا الاستهداف في أعقاب سلسلة من ضربات الطائرات المسيرة على بنى تحتية حيوية في الزاوية الواقع على بعد حوالي 40 كيلومترا غربي طرابلس. للمزيد تحدثت إلى الصحفي الليبي محمود اليوسفي وسألته أولا عن المناطق التي شهدت انقطاعا في التيار الكهربائي وتأثير ذلك على المواطنين هناك.
19: هذا الطيران الذي قصف المدينة خلال اليومين بخمس مرات بعدما تعرض المصفى إلى قصف أربع مرات في نفس الليلة والبارحة، تعرض شركة الكهرباء في مدينة الزاوية. لم يكن هناك انقطاع كبير داخل مدينة الزاوية بسبب عدم الإعتماد بشكل كبير على هذه المحطة التي كانت خارج العمل وهي داخل المسيانة، كانت من المقرر أن تدخل الأيام المقبلة للعمل، ولكن نتيجة ما تعرضت له ليلة البارحة من قصف أثر عليها وستدخل المسيانة مرة أخرى، وسيصر العمل على شبكة واحدة داخل مدينة الزاوية. مدينة الزاوية التي بها ما يقارب 200 ألف نسمة من السكان، بها محلات تجارية ومصانع ومنها شركة كبريجا. أثر حقيقة هذا القصف على بعض أنحاء جزء مدينة الزاوية، وانقطع الكهرباء منذ 6 أو 7 ساعات، وتم رجع قبل قليل، بدأ يرجع تدريجيا لمناطق وأحياء مدينة الزاوية.
1: ما هو تأثير تكرار انقطاع التيار الكهربائي في الزاوية وفي عموم ليبيا خلال الفترة الأخيرة؟
19: منذ دخول فصل الصيف بدأ انقطاع التيار الكهربائي على البلاد وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، فيصل إلى 8 ساعات و10 ساعات. تداعياتها على المواطنين بشكل كبير. أول التداعيات سببت الحرص في نقص المياه وعدم الحصول المواطن على المياه بشكل بسيط مثل الماضي. وصل سعر تهريج المياه إلى 200 دينار وقد يضطر المواطن باليوم أو اليومين للحصول عليها.
1: الصحفي الليبي محمود اليوسفي. تحدثت بي بي سي عربي أيضا إلى بعض المواطنين من مدينة الزاوية عن تأثير انقطاع التيار الكهربائي عليهم.
14: الذي حدث هو اشتعال احد خزانات الوقود في مدينة الزاوية، بعدها قامت محاولة بدرون انتحارية تفجير احد او اختراق احد خزانات الوقود، مما ادى الى اشتعاله وبقائه لمدة ما يزيد عن 30 ساعة لاطفائه. تم اطفائه، ولكن في غضون ساعات من اطفائه وفرح الناس تم الضرب مجددا بالدرون على محطة الكهرباء أو موزع الكهرباء الموجود في وسط المدينة أيضا في شارع عمر المختار، ولكن الضربة يعني سببت خسائر في المحطة مما يؤدي إلى دخولها مجددا إلى العطل يعني وعدم مشاركتها في الشبكة العامة للكهرباء.
5: والله الحقيقة طائرات الدرون تحوم حول أحياء سكنية في مدينة الزاوية، وتم ضرب بطائرة الدرون محطة كهرباء الزاوية. الحقيقة انقطع الضي منذ الساعة 11:30 تقريبا إلى حد الساعة 2 مساء، أي أنه ما قبل ساعة عاد الكهرباء. بالنسبة لشعور المواطنين على الأغلب ما فيش أريحية، على الأغلب أنها مستقبل مجهول، لأنه الجهات المعنية بهذا الشيء مش معروفة ومن وين تطلع الطائرات.
1: مستمعينا، كانت هذه بعض أصوات المواطنين من مدينة الزاوية الليبية عن تأثير انقطاع التيار الكهربائي عليهم بعد خروج محطة الكهرباء عن الخدمة. أنتم أيضا مستمعينا يمكنكم المشاركة بقصصكم لبرنامج يوميات الشرق الأوسط عبر تطبيق واتساب على الرقم التالي 002-0101-111-3099. في انتظار تفاعلاتكم معنا والمتابعة على صفحة البرنامج أيضا على موقعنا bbcarabic.com. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، وغدا نلقاكم وحلقة جديدة. أشرفت على حلقة اليوم ديالة العزة، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج نغم إسماعيل، في هندسة الصوت إيهاب أمين، وكنت معكم ياسمين شاهين.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
20: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
21: هذا البرنامج برعاية RT.
22: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
23: مستمعينا الكرام، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. فضاء الاتحاد السوفيتي اللي كان واسع كتير، استقبل وقتها ناس من بلاد مختلفة ومن كافة أصقاع الأرض. من لبنان كمان وصل وقتها كتير طلاب شباب لبنانيين للدراسة في الاتحاد السوفيتي حينها.

0: عم بيمثلوها هلأ حاليا بلبنان. دكتور توني منرحب فيك بداية.
1: شكرا على الاستضافة وتحياتي لكم.
0: بداية عبالنا نحكي شوي عن تجربتك الشخصية خلال الدراسة في الاتحاد السوفيتي كما ذكرنا، شو أضافت لك هذه التجربة على الصعيد الشخصي، وشو ممكن تخبرنا عن الاتحاد السوفيتي بشكل عام، لأنه في كتير ناس عندها أفكار مسبقة عن هذه المرحلة.
1: يعني باختصار شديد، الفرصة التي أتيحت لنا في أواخر القرن الماضي في الثمانينات والتسعينيات أن نذهب للدراسة إلى الاتحاد السوفيتي، بالفعل كانت فرصة تعد يعني بلا مبالغة فرصة العمر، كيف لا ونحن ذاهبون إلى بلد الاتحاد السوفيتي الذي ينادي بالاشتراكية والذي ينادي بالمساواة والذي يدعو دائما إلى نصرة الضعيف، ونحن بلدان من دول العالم الثالث. يعني رأينا في وجود دولة كالاتحاد السوفيتي ملجأ وسندا قويا لكي نستطيع من خلاله أن نمضي قدما في مسيرة التنمية التي نعمل بها في بلادنا. على الصعيد الشخصي كانت تجربة جيدة جدا، من حيث أننا يعني أتيحت لنا الفرصة أن ندرس وأن نزور الاتحاد السوفيتي وتحديدا روسيا، والتي تحمل ما تحمله من تاريخ وثقافة، وهذا التاريخ وهذه الثقافة انعكست بشكل مباشر على أهله وعلى الذاهبين إلى هناك نحن كطلاب، بالتالي طبعت فينا أمور كثيرة لا تزال عالقة في عقولنا، وما زلنا لغاية اليوم يعني نتذكرها ونتذكر ذلك البلد الذي أتحدث عنه اليوم، وهو بمثابة أيقونة نرجع إليها من وقت إلى آخر عندما يعني تشتعل الذكريات والحنين داخلنا. هذا البلد غير موجود للأسف اليوم على الخريطة، الجيل الجديد الذي يسمعنا سوف يكون يعني أو يسمع أمور كثيرة لم يسمعها من قبل عن هذا البلد، عن ثقافته، عن حبه للشعوب الضعيفة، عن مساندته لها، عن التاريخ الكبير الذي يختزنه، وبالتالي كانت فرصة لا تعوض، فرصة جيدة جدا، ولنا الشرف ونحسب أنفسنا من أصحاب الحظ الجيد أننا استطعنا الذهاب إلى هناك والدراسة للاتحاد السوفيتي.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: دكتور توني، ما عم تتحدث هلأ أنت بس كأنه طالب حصل شهادة جامعية وغادر الوطن يلي تعلم فيه، كلامك في نوع كمان من الأحاسيس والحنين والذكريات والمشاعر عن أيام الاتحاد السوفيتي. حضرتك اليوم مستقر في لبنان وتعلم جيدا أيضا الأفكار المسبقة التي نسمعها في بيروت عن روسيا حاليا أو حتى عن الاتحاد السوفيتي سابقا، كيف يمكن مواجهة هذه الأفكار حالياً، موجة الروسوفوبيا التي تجتاح العالم بدعاية وبروباغندا غربية، وليش برأيك هذه الأفكار نجحت في تحقيق ما حققته حتى الآن على الأقل؟
1: يعني إذا أردنا الحديث عن هذا الموضوع فهو يعني يتطلب كثير من الوقت لكي نشرح جميع جوانبه، ولكن باختصار أن الموضوع الروسوفوبيا أو ما سنعلم عن روسيا أو عن الاتحاد السوفيتي في بلدان ليست بالبعيدة نسبيا جغرافيا عن الاتحاد السوفيتي، نأخذ بلدنا لبنان، للأسف هناك نوع من الستيروتيب يعني النظرة الجاهزة أو الفكرة الجاهزة بالنسبة للاتحاد السوفيتي على أنه بلد ديكتاتوري، الإنسان فيه يعني لا يتمتع بأي حقوق، هو بلد يعني يهيمن على البلدان التي بجواره، يفرض إيديولوجيته، وبالتالي على العالم كله أن يقف في وجه هذه الدولة. إضافة إلى أمور أخرى يعني لا مجال ذكرها اليوم. للأسف يعني إذا أخذنا الوضع في لبنان يعني

0: خلينا نتحدث عن الفترة الحديثة، لا نريد الغوص بعيدا في التاريخ. روسيا كانت دائما، والاتحاد السوفيتي على فكرة هو أول بلد، يعني كان من الأوائل الذين اعترفوا باستقلال لبنان، وأول أول مرة يستعمل فيها الاتحاد السوفيتي حق النقد الفيتو في الأمم المتحدة بسبب جلاء الجيوش الأجنبية عن لبنان. هذا أولا. ثانيا، يعني بسماحه لإرسال أو لاستقبال العديد من الطلاب، ليس فقط اللبنانيين ولكن العرب والأجانب، ساهم في التنمية الاجتماعية في هذه البلدان جميعا. حكوماتنا في بلداننا للأسف يعني لا تتمتع بالقرار السيادي الكافي لأخذ مبادرة معينة تجاه ما تبادر إليه روسيا دائما من أمور من شأنها إعطاء لبنان مساحة إضافية من الاكتفاء الذاتي وعدم رهنه بدول خارجية. على سبيل المثال الحصر، أن روسيا كانت جاهزة دائما للتبادل الاقتصادي، ونعلم ما هي إمكانيات روسيا الاقتصادية مقارنة ببلد مثل لبنان. هي جاهزة أن توسع أفاق التعاون في الأمور الثقافية، ولكن يعني كانت الدولة اللبنانية يعني تخطو تجاه هذه المبادرات بخطى تشوبها أو بخطى يعني تشوبها الكثير من الحذر ومن الخوف من الغرب إذا ما ذهبت بعيدا باتجاه روسيا. وهنا المشكلة، أي أن نقصنا الإرادة السياسية في القرار بأخذ القرار بالاستفادة من إمكانيات الدولة
1: جدا الروسية. دبلوماسي دكتور توني، حتى طريقة توصيفك صراحة دبلوماسية وبراغماتية، لأنه يمكن فعلا أن نقول بأن الدولة اللبنانية اليوم تحت ضغوطات غربية فاضحة، أليس كذلك، تمنعها من تعزيز علاقاتها مع دول أخرى كروسيا. طيب، مثل ما ذكرنا، حضرتك كنت رئيس جمعية الخريجين ورئيس الاتحاد العربي لجمعية الخريجين سابقا، تقومون بعمل كمان جبار وكبير بمحل معين يقع مكان العمل الذي عليها أن تقوم به الدولة اللبنانية بموضوع نشر الثقافة الصح مثلا، بخصوص ذكرت نقطة مهمة، قلت التنمية الاجتماعية للطلاب اللي تخصصوا اليوم أيام الاتحاد السوفيتي. هذا الاتحاد السوفيتي شارك وساهم بتنميتهم اجتماعيا، ولكن اليوم دولتنا كما ذكرنا تقع تحت ضغوطات هائلة وكبيرة. شو العمل اللي بتقوموا فيه بهذه الجمعيات دكتور توني، وكيف بتلاقوا تفاعل الناس معكم؟
0: يعني في عندنا مسلمة، وبالأخص على الصعيد الشخصي عندي أنا، أنه من أول يوم زرت فيه للاتحاد السوفيتي كان عندي حرص شديد على أن أكون سفيرا لبلدي في الاتحاد السوفيتي، بما معناه يعني أن أعطي الصورة الحسنة للبنان هناك، وأن أنشر الثقافة اللبنانية في الاتحاد السوفيتي ومن ثم في روسيا. وعندما أتيت إلى لبنان كان عندي نفس المهمة، ولكن مهمة عكسية، هي أن أكون سفيرا لروسيا في لبنان، بما معناه أن أنشر الثقافة الروسية في لبنان، وأن أعمل على يعني مد الجسور ما بين الثقافتين اللبنانية والروسية. ومنذ ذلك الوقت ولغاية اليوم ونحن نعمل في هذا الإطار، إن كان من خلال جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي وروسيا في لبنان، أو من خلال الاتحاد العربي، أو من خلال الاتصالات المباشرة ما بين الجامعات اللبنانية والجامعات الروسية. وهذا يعني ميدان واسع جدا، يعني يتطلب الكثير من الجهد ومن النشاط، خصوصا في بلد يعني يتعاطى بهذه الأمور يعني أقل أن أقول بغير جدية، لأن لبنان يعني تاريخيا هو بلد ذو توجه غربي للأسف، وبالتالي لدينا مشكلة في هذا الموضوع، في أن نعرض وأن نتكلم عن الثقافة الروسية وعن تاريخ الجامعات الروسية وعن إمكانية توأمة الجامعات لكن هذا ليس بالمستحيل بنظري أنا، ولكن يتطلب الكثير من الجهد والوقت، ونحن نعمل في هذا الاتجاه. هناك مجموعة كبيرة من الخريجين التي يعني لا تزال تذكر الاتحاد السوفيتي وتريد أن تعمل على هذه الجسور، على مد هذه الجسور ما بين الثقافتين.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: صعب العمل بالتحديد بهذه النقطة، لأنه ذكرنا بأنه أنتم اليوم في لبنان تمثلون هذا الجسر الثقافي، طلاب خريجي الاتحاد السوفيتي، ولكن حتى اليوم تبدون هذا الالتزام بتمثيل هذه الجسور. كان فيكم بكل بساطة تحصلوا الشهادات العلمية، تأسسوا شغل ببلدكم وتقطعوا هذه المرحلة، ولكن أنا شخصيا وحتى ناس تانية كتير بتلمس هذا الحماس وهذا الشغف ما زال عند خريجي الاتحاد السوفيتي سابقا. طب فينا نسأل ليش؟ شو السبب برأيك أنت هذا الالتزام الواضح والصريح منكم في تمثيل دور بمد هذه الجسور مثلا؟
0: لهذا الموضوع أو لهذا الأمر عدة أسباب يعني، ولكن أهمها أننا يعني كنا شركاء مع هذا البلد يعني في بلوغ أفكار معينة. ذهبنا إلى هناك، استقبلنا هذا البلد وأعطانا إمكانية الدراسة المجانية هناك، إيمانا منه بأن المجتمعات في دول العالم الثالث بحاجة إلى كوادر يعني في مجال الطب، في مجال الهندسة، في كل المجالات، لكي تأتي إلى بلادها وتساهم في التنمية الاجتماعية. هذا الوضع الذي أتاحه الاتحاد السوفيتي وال يعني طبيعة الشعب هناك وكيف استقبلونا ومستوى الثقافة الكبير هناك الذي هو ضارب في التاريخ، والذي يعد يعني من أهم الثقافات العالمية. كل هذه الأمور يعني، ونحن محظوظون بأننا كنا على تماس مع هذه الثقافة ومع هذا الشعب، لابد أن يفعل فينا ما يفعله من يجعلنا يعني أن نشعر بأننا أمامنا مهمة كبيرة، وهذه المهمة يعني تقضي بأن ننشر ما رأيناه هناك، خصوصا عندما نعود إلى بلداننا ونرى أن هناك نظرة مغايرة كليا عن روسيا وعن الاتحاد السوفيتي، وأن هذه النظرة هي بمكان ما نظرة من خلال البريزما الغربي الذي يصور هذا البلد وشعبه وثقافته بأنه شعب أو دولة متخلفة ودولة تريد الاستقواء على الدول الأخرى وما إلى هنالك. وبالتالي لمس اليد ما هي روسيا وما هو الاتحاد السوفيتي، وبالتالي علينا أن نقوم بمهمة تغيير الوعي الذي ربي عليه الكثيرون هنا بأنه ما يقوله الغرب هو الصح وما يقوله الآخرون هو الخطأ. هذه مهمتنا ونحن نعمل بهذا الاتجاه.
1: دكتور توني، في مقابل هذا الالتزام والوفاء يلي عم بتعبر عنه حضرتك، اللي عم يشتغل على أساسه خريج الاتحاد السوفيتي سابقا، يقابله أيضا وفاء والتزام وحب للبنان من قبل الجالية الروسية في لبنان. أعلم أنا شخصيا أصدقاء روس أمهاتهم روسيات وأبائهم لبنانيين رفضوا يتركوا لبنان حتى بأيام الحرب أو بأيام الفترات الصعبة، بحبوا لبنان كتير على الرغم من اختلاف الثقافة والحضارة، ولكن لقيوا أنه في كتير أمور بتجمعهم بلبنان وبالشعب اللبناني. كيف بتلاقي حضرتك الجالية الروسية في لبنان؟ كيف ممكن نقيمها اليوم؟ كيف تتفاعل هي مع كل ما يمر به هذا البلد الصغير من مشاكل وتحديات لا تنتهي؟
0: بدايات الوجود الروسي في لبنان هو منذ القرن 18، وبالتالي وإن كان يعني بكميات بأعداد قليلة، ولكن منذ ذلك الوقت وكان لبنان في بعض الأحيان مقرا وفي الكثير من الأوقات ممرا لعبور الحجاج الروس إلى الأماكن المقدسة في فلسطين. ومع نشوب الثورة البولشفية قصد لبنان حوالي 500 عائلة روسية هربا من الحرب واستقروا في لبنان وساهموا لحد كبير في انعاش الاقتصاد اللبناني والثقافة اللبنانية. نحن نعلم أن العديد من الأمور التي ساهموا بها، مسح الأراضي مع الفرنسيين حيث اعتمد الفرنسيون بالدرجة الأولى على الضباط الروس الذين كان لهم باع طويل في مسح الأراضي في لبنان، وثم الهوية التي نحملها الهوية اللبنانية والهرسة التي رسموها على الهوية اللبنانية، ومن ثم النقود التي نقود اللبنانية، الرسوم على النقود هي من صنع أيادي روسية، وهناك العديد والعديد من الأمور. في التاريخ الحديث لدينا جالية روسية في لبنان، هي عددها مستقر حوالي 3500 شخص، مؤلف بشكل أساسي من أمهات روس وأزواج لبنانيون درسوا في الاتحاد السوفيتي وفي روسيا، يعني يساهمون بشكل كبير في إبراز الثقافة الروسية في لبنان، ويعملون على التزاوج ما بين الثقافتين الروسية واللبنانية من خلال الأعياد التي يقيمونها والمناسبات. على سبيل المثال الحصر، منذ يومين كنا في قاعدة رياق الجوية، والكثير من اللبنانيين لا يعرفون بهذا الأمر، أنه في العام 1941 عندما كانت حكومة فيشي في لبنان، وعندما استهدف البريطانيون حكومة فيشي مع جنرال جرو وطردوهم من هنا، يعني كان هناك العديد من الطيارين الفرنسيين الذين أقلعوا من مطار رياق باتجاه الاتحاد السوفيتي وحاربوا إلى جانب الاتحاد السوفيتي. وبالتالي هذه الذكرى عند الروس يعني عزيزة، يعني هم من الأشخاص الذين يتعلقون بكل يعني نقطة بالتاريخ تمس لروسا بصلة، وأحيوا هذه المناسبة في قاعدة مطار رياق. بالتالي بالنسبة لنا كان هذا نوع من الخبر الجديد لا نعلمه، وهناك العديد من هذه الأمور. في الحرب الأخيرة في لبنان عمد المركز الثقافي الروسي والبيت الروسي إلى تجهيز متطوعين بكميات كبيرة، ساهموا في العمل مجانا في مراكز تحضير الأطعمة للنازحين، وكذلك ساهموا بحصص عينية لدى الكثير من المراكز التي كانت تحوي النازحين. وبالتالي نستطيع القول أن هذه الجالية هي بشكل لصيق تهتم لأمور لبنان، تفرح لفرحه وتحزن لحزنه، وهي مقيمة بالرغم من الكثير من المشاكل التي يتعرض لها البلد.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: وهي أيضا على الرغم من كل التحديات التي تعيش من خلالها هذه الجالية دكتور توني، تقف كما ذكرت الآن حضرتك إلى جانب الشعب اللبناني، إن كان عبر مساعدات ترسلها الدولة الروسية إلى اللبنانيين عبر وزارة الطوارئ أو غيرها، أو حتى إلى جانب مساعدات عينية على الأرض. يعني اليوم في كتير خريجي اتحاد سوفيتي سابقا على الأرض في مناطق مختلفة، أيضا فيها نازحين كتير عم بيوزعوا مساعدات وعن جد ما عم بيهدوا أبدا، إلى جانب الناس اللي تركت بيوتها ونسحت من بيوتها. طيب بالجانب الثقافي قليلا، لأنه تحرص السفارة الروسية ببيروت والبيت والمركز الثقافي في الروسي وأيضا الجمعية اللي حضرتك كنت مترأسها على موضوع نشر كما ذكرنا الصورة الصح عن الشعب الروسي أو الثقافة الروسية، كيف بتتلقوا ردود الفعل اللبنانية على هذه النشاطات؟ وهل هناك أمل برأيك دكتور توني بتصحيح نوعا ما الصورة المسبقة التي تحدثنا عنها كثيرا اليوم؟
0: بالنسبة لهذا الموضوع، نحن كجمعية يعني نعمل دائما على مد هذه الأسطورة ما بين الثقافتين الروسية واللبنانية، وبالتالي نتواصل مع العديد من الأشخاص في لبنان والعديد من المؤسسات اللبنانية، إن كانت جامعات أو مدارس. وبالفعل عندما نطرح هذه الأمور أمامهم ونتكلم عن روسيا ونشرح ما لدى روسيا من إمكانيات في مجال التعليم وفي مجال الثقافي، نرى أنهم أمام مشهد وكأنهم للوهلة الأولى يعني يتعرفون عليه، وبالتالي لديهم يعني يصبح لديهم الحماس للمضي في إجراء أي تعاون ممكن مع روسيا. ولكن نحن تكلمنا أن الجانب اللبناني ليس لديه يعني الإرادة الجريئة لنكن منصفين قليلا، هذا صحيح أن ليس لدى الجانب اللبناني الإرادة الجريئة في المضي قدما، ولكن كذلك لدى روسيا بعض المشاكل في لبنان، لعل هذه المشاكل هي من جراء الموقف اللبناني. روسيا دائما كانت إلى جانب في الحروب، نأخذ مثلا بعد عدوان 2006 أتت فرق هندسية إلى لبنان وبنت الجسور، في مفاصل متعددة كانت وزارة الطوارئ دائما حاضرة في مساعدة لبنان. في انفجار المرفأ بعد 3 أيام على الانفجار كان هناك مستشفى روسي ضخم في بيروت، ولكن للأسف روسيا لا ترى أو لا يعني لا ترى بالمقابل أي التفادة لبنانية تجاهها. إذا أخذنا نزاع مع أوكرانيا في بدايات هذا النزاع عام 2022، لبنان صوت ضد روسيا إلى جانب أوكرانيا بضغط من الغرب الحال، وبالتالي نرى أن هناك عدم توازن في هذه السياسات ما بين ما تريده روسيا وما يريده لبنان. وهذه مهمتنا أن نجعل فرص التقاطع ما بين روسيا وبين لبنان أن تكون أكثر وأكثر، وهذا يفرض علينا أن يكون تصبرنا طويلا وأن نكثف من الجهود. وهذا هو عمل الجمعية. حضرتك ذكرتي الخريجين الذين يتواجدون في المراكز اللواء، بكل فخر يعني كان لدينا العديد من الأطباء الذين كانوا في مراكز اللواء يعطون النصائح ويعالجون، وفي حتى الساحات يعني حيث المعارك في الجنوب يعني سقط العديد من خريجين الذين أبوا أن يتركوا هذه الأماكن، يتركوا المستشفيات وبقوا هناك. وبالتالي هناك التزام وارتباط قوي يعني يفرض علينا هذا النوع من الممارسات.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: هذا الالتزام سيستمر برأيك؟ ليس من هناك أي نوع من فقدان الأمل دكتور توني، لأنه فعلا تتحدث عن مشهد حرتك معقد للغاية، إن كان سياسي أو مجتمعي أو ثقافي وإلى آخره. نتحدث اليوم عن جالية روسية تقف إلى جانب الشعب اللبناني أيضا، هل هناك أمل بإصلاح القرار السياسي في لبنان بطريقة أو بأخرى، أو اليوم خلص نحن مأكدين أن الاتكال يقع على عاتقكم أنتو وعلى عاتق أي مواطن لبناني زار هذه البلاد اتعلم منها ومنساها الثقافة تبعه وحب يوصل هذه الثقافة إلى اللبنانيين؟
0: نحن بطبيعة الحال نتمنى يعني تغير الدولة اللبنانية هذا النهج من النظرة إلى روسيا، أن تحزم أمرها ويكون لديها القدرة على التعامل بندية مع كل الدول. أعطيك مثلا صغيرا كذلك بالنسبة لخطوط الجوية الروسية الإيرفلوت، هي ممنوعة من مطار بيروت منذ العام 2022 بحجة العقوبات الغربية، علما أن دول الجوار الدول العربية التي كذلك يعني تقع تحت الضغط الغربي تستقبل الطيران الروسي، بينما في لبنان نحن ملكيون أكثر من الملك. ومرارا وتكرارا يعني كان لنا لقاءات مع وزير المختص بهذه بالمطار بيروت، وحتى كان هناك لقاءات مع رئيس الحكومة السابق.
1: هو القرار ليس روسي دكتور توني، فقط للتوضيح في هذا الملف، القرار ليس قرار روسي اتخذ لمنع الطيران الروسي من أنه يصير في يكفي الطيران مباشر بين موسكو وبيروت، هو قرار كان بضغوطات غربية.
0: ليس قرار روسي، هو قرار لبناني للأسف، وبالتالي نحن نعمل على هذا الموضوع، ولكن لغاية الآن دون نتيجة، علما أن هناك جالية روسية كبيرة في لبنان وجالية لبنانية كبيرة في روسيا، ونحن نتعرض لكثير من يعني الخطر والتعب والنفقات المالية الإضافية خلال تنقلنا ما بين روسيا ولبنان. أتمنى على الحكومة أن تأخذ هذا الشيء في حسبانها، لأن لنا مصلحة مباشرة كلبنانيين في أن نستقبل الطائرة الروسية، وعلما أن كما قلت دول الجوار تستقبلها بدون أي إشكالات.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: هل يمكن أن يتم حل هذا الملف؟ عم تلتقوا مع مسؤولين لبنانيين وأيضا لديكم علاقات أو تسريبات من هنا ومن هناك من مسؤولين روس حول هذا الموضوع بالتحديد، يمكن أن يتم حل هذا الملف برأيك أو صعب شوي؟
0: الآن هناك صعوبة في حل هذه المسألة، خصوصا مع تطور الأوضاع الأمنية في لبنان، وبالتالي الأولوية الآن لهذه المشكلة هي أصبحت مشكلة ثانوية جدا، وبانتظار أن استتباب الأمور في لبنان لكي يعود المسؤولين اللبنانيون للنظر في هذا الموضوع. ولكن هو هذا الموضوع هو على أولويات تحركاتنا، إن كان على صعيد جمعية أو على صعيد السفارة، وننتظر خيرا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور توني معلوف، فعلا حكينا عن أمور جدا مهمة وعميقة، إن كان بفترة بين الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا حاليا، أمور تهم إن كان اللبنانيين أو حتى الروس. شكرا جزيلا لك رئيس جمعية الخريجين ورئيس الاتحاد العربي لجمعية الخريجين سابقا دكتور توني معلوف على هذا اللقاء، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، ونلتقي بحلقة جديدة في أمان الله.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يومياً في العاشرة مساءً تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
0: في اهم من صحتك، شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

هل أصبحت أزمة المحروقات وراءنا وما انعكاسها على مستقبل القطاع؟ نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج ليبراكس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
5: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: وصلتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري وسافيو أبو صعب.

0: في عناوين هذه النشرة: مجلس النواب يقرر العفو العام وإصلاح المصارف، والنصاب يسقط الجلسة المسائية. رويترز تكشف: لبنان وإسرائيل يختاران 4 دول للتحقق من نزع السلاح. إسرائيل تعلن السيطرة على علي الطاهر وتواصل التصعيد جنوبا، وكاتس يتعهد ببقاء طويل للجيش الإسرائيلي في جنوبا. ليرفيلد يجول على بعبدة واليرزي ويبحث تنفيذ اتفاق الإطار جنوبا.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. ما يجري في الجنوب لا ينفصل عن ما يجري في ساحة النجم، ففي الحالتين الدولة اللبنانية أمام اختبار لقدرتها على تحويل المواقف إلى أفعال والقرارات إلى مسارات قابلة للتنفيذ. جنوبا إسرائيل تواصل عملياتها وتثبت وقائع ميدانية جديدة، فيما تبحث المفاوضات في ترتيبات عملانية من آلية التحقق من نزع السلاح إلى احتمال الاستعانة بقوات أجنبية من دون صيغة نهائية حتى الآن. وداخليا حسم مجلس النواب قانون العفو العام وتعديلات قانون إصلاح المصارف، لكن الطريق إلى الإقرار مر بسجلات سياسية ودستورية كشفت عمق الانقسام حول العدالة وصلاحيات المؤسسات. وعلى وقع هذه التطورات تتقدم الدولة على خطين متوازيين، تثبيت الحضور في الجنوب وترميم الصورة في الداخل. والاختبار الحقيقي يبقى في القدرة على حماية السيادة وإنفاذ القانون واستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة وبمؤسساتها. ونبقى من ساحة النجم ومن هناك البداية، فقد رفعت الجلسة التشريعية المسائية لمجلس النواب لعدم اكتمال النصاب بعدما اقتصر الحضور على 49 نائبا. وبعد موعد استئناف الجلسة لم يكتمل النصاب القانوني ما حال دون مواصلة البحث في جدول الأعمال. وكانت الجلسة الصباحية شهدت إقرار قانون العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة بعد نقاش واسع وإدخال عدد من التعديلات على مواده. ومن أبرز التعديلات خفض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، وحذف كلمة مبرم بحيث يصبح إخلاء السبيل محصورا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه. وشهدت الجلسة سجالا حول القانون، إذ دعا النائب عماد الحوت إلى التصويت عليه مباشرة.
1: هذا العفو له طابع وطني بامتياز. في ملف كان عم يتداول بالفترة الأخيرة وكان في شيء من التشويش حوله، اللي هو ملف الموقوفين الإسلاميين. الآن بالقانون اللي أقريناه اليوم فورا بيطلع 79 موقوف أو محكوم من أصل 146. خلال الأشهر الأولى يعني أقل من سنة بيطلع 16 واحد، وبين السنة والسنتين بيطلع 11 واحد. بمعنى آخر هذا جرح ناتج عن مرحلة سابقة من الوصاية على الأجهزة القضائية والأمنية والمحكمة العسكرية.
0: المواقف اعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن إقرار العفو جاء نتيجة تفاهم سياسي بهدف طي الصفحة، وشدد على أن الحكومة مسؤولة عن رفع الظلم.
2: في مؤسسة عسكرية لازم نحترم قرارها، والمؤسسة بتحكي باسم شهداء، وهودي الشهداء من جميع الطوائف. وأخطأ من قال أن هناك من يضع أحد وزير معين في وجه طائفة معينة. إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أنه يلقي كلمة بالجلسة اليوم من قبل رئيس الحكومة هو قرار خاطئ وغير دستوري. كيف كل الوزراء كانت عم تحكي اليوم؟ ليش بس وزير الدفاع ممنوع يحكي؟ لو ما المزايدات اللي كفينا فيها كان هيدا القانون أقر من شهرين كما هو. فرقت بس بما يتعلق بالسنين السجنية ولم يصدر أي حكم بحقك لازم تطلع لبرا، إنما كان في خلاف على كلمة مبرم، وهيدي اللي ما صار في عليها توافق وهيدي لم تقر اليوم.
0: ووصف النائب بلال عبدالله إقرار القانون بأنه عمل تاريخي، معتبرا أن العفو يحمل طابعا إنسانيا قبل أن يكون طائفيا.
3: أي فريق بلبنان، أي مؤسسة في لبنان، أي أحد ممكن يشعر نفسه مغبون بهذا الاقتراح. نحن عم نطوي صفحة سياسية كان فيها هذا المكون مستهدف عن حق أو غير حق، كان مستهدف من نظام، كان مستهدف من أجهزة، كان مستهدف للأسف المحكمة العسكرية ببعض أحكامها الظالمة. لذلك اليوم هذا الإنجاز الذي يسجل لكل الكتل النيابية التي ساهمت معنا.
0: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل انتقد إقرار مجلس النواب قانون العفو العام، معتبرا أن المجلس سجل خطوة إيجابية بإلغاء عقوبة الإعدام، لكنه في المقابل ارتكب سقط بحق العدالة بإقرار العفو العام للمرة الثالثة. وقال باسيل أن القانون يشجع على الإفلات من العقاب، فيما كان من المفترض برأيه أن يقتصر العفو على عدد من المظلومين. وكان اعترض تكتل لبنان القوي على منع وزير الدفاع من عرض موقف الجيش، واعتبر أن الاستماع إلى رأيه لا يلزم المجلس أو الحكومة، وسأل عن المانع من الاستماع إلى رأي المؤسسة العسكرية في قانون العفو. وتحدث باسم تكتل النائب سليم عون، وذلك بعد انسحاب التكتل من جلسة إقرار قانون العفو العام.
4: موقفنا اللي عم بتشوفوه اليوم لأنه ما بدنا نسجل على حالنا أنه كنا عم نحضر وبوجودنا صارت هيك مخالفة. شو اللي بيمنع نستمع لرأي قيادة الجيش اللي هي المعنى الأول بهيدا الملف؟ بدنا الجيش اللبناني نعززه، بدنا نسلمه كل الأمور الأمنية بالبلد والعسكرية. معروف لحد هلأ ما نعطيه الإمكانيات المادية، حتى بالإمكانيات المعنوية اليوم عم نجي نقضي على الجيش اللبناني. ما حدا يديره طائفي، اللي عملها طائفي هو رئيس الحكومة بالذات، لأنه هو توجه له لوزير الدفاع وقال له أنت عم تعملها بين الجيش والطائفة السنية.
0: وإلى جانب قانون العفو، أقر مجلس النواب أيضا مشروع قانون الرامي إلى تعديل قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها بعد مناقشة موسعة في الهيئة العامة، وتعديلات أدخلتها لجنة المال والموازنة إلى جانب تعديلات اقترحها وزير المالية ياسين جابر. النائب إبراهيم كنعان وخلال الجلسة اعتبر أن معالجة أموال المودعين ترتبط بقانون الانتظام المالي.
5: بموضوع قانون إصلاح المصارف، أقر القانون بتعديلات لجنة المال باستثناء مادتين أو مادة وفقرة من مادتين. هذا القانون اليوم له علاقة بمستقبل إعادة الهيكلة، يعني ما بعد تنفيذ الانتظام المالي اللي يعنى بالأزمة المالية الحالية. مثل ما بعتته الحكومة ومثل ما موافق عليه صندوق النقد، مستثنيين موضوع الأزمة الحالية من كتير من الشروط الموضوعة فيه، وحاطينا كلها بقانون الانتظام المالي. لذلك خلصنا للمرة الثانية من قانون الإصلاح المصارف وإعادة الهيكلة، بتأمل هالمرة تكون الأخيرة، لأنه جوهر حل الأزمة المصرفية والمالية والنقدية بلبنان هو قانون الانتظام المالي اللي بتسموه القانون الفجوي. شو يعني؟ يعني استرداد الودائع هي اللي بتعيد ثقة للاقتصاد اللبناني، وبتعيد الثقة للنظام المصرفي. الثقة الدولية مطلوبة من صندوق النقد ومن الجمعيات الدولية، ولكن ما بتكفي إذا ما المواطن اللبناني والمستثمر والمودع حس إنه حقوقه بالحد الأدنى مصانة، وأنه عم بتم التعاطي معه بجدية. قانون الانتظام المالي مطالب الحكومة بأنها تنهي إعادة النظر فيه بأقرب فرصة، لأنه رح يكون إلنا موقف مع بداية أيلول بهذا الملف. لن نقبل بأن تبقى عملية المماطلة بموضوع الودائع من 6 سنين لليوم بس لا يعرف الرأي العام. أول مرة إجينا هو بهاي الحكومة، يعني من 6 سنين لليوم ما انحكى بقانون استرداد الودائع.
0: وأكد الوزير ياسين جابر أن لبنان لا يزال الدولة الوحيدة التي لم تعالج ملف الانهيار المصرفي. بدوره اعتبر أن ابن عمت فرام أن الاقتصاد اللبناني مرتبط بإقرار هذا القانون قبل أن يصادق المجلس على المواد المتعلقة بمؤسسة ضمان الودائع وفق صيغة لجنة المال والموازنة.
6: بإقرار القانون الحالي للانتظام المصرفي اللي صار مع المادة الثالثة، النمط التاريخي بلبنان يلي هو عطى استقلالية مطلقة للبنك المركزي ليدير النقد في لبنان ويراقب من الحكومة ومن الدولة. الانهيار المالي يلي صار في لبنان مش سببه نظامنا المصرفي اللبناني، سببه أنه كنا نقبل نعمل عجز من سنة لسنة في الدولة اللبنانية. وصلنا لمرحلة عنا عجز أكثر من 30% من الموازنة، 6 مليار دولار وكنا نكفي.
0: وفي سياق آخر، أعلن رئيس الحكومة أن إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي يشكل خطوة إصلاحية أساسية تمهد للانتقال إلى قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع. وتعليقا أيضا على إقرار قانون العفو العام، رأى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن هذا القانون هو قرار تاريخي ينصف تاريخ لبنان والرسالة التي حملها على الدوام. وعن جلسة يوم الأمس وبعد إقرار عقوبة الإعدام أثنى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على هذا القرار بإلغائها، وطالب بتقديم القانون بسرعة إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه وتوقيعه حتى يتثنى التنفيذ. كذلك رحبت اليونسكو في بيان بإقرار مجلس النواب قانون الإعلام الجديد الذي يشكل محطة مهمة في جهود لبنان لتحديث تشريعاته الإعلامية. وفي المقابل، واحتجاجا على إقرار المجلس قانون الإعلام من دون تعديلات ما يقيد حرية الصحافة، عقدت نقابتا الصحافة والمحررين مؤتمرا صحفيا مشتركا. نقيب المحررين جوزاف الصيفي الذي ألقى كلمة باسم النقابتين رفض ما أسماه قانون العار الذي سمي زورا بقانون الإعلام، وقال أن قانون المجزرة يضع رقاب الصحفيين تحت مقصلة التوقيف الاحتياطي، ولا لقانون يوصف مخالفات النشر بالجرائم، ولا لقانون يقصي الجسم الإعلامي عن تمثيل وازن في هيئة أنشئت للإشراف على القطاع. إلى الملف الجنوبي، وفي تحديدا ملف الاستعانة بقوات أجنبية في لبنان. لا تزال المباحثات في مراحلها الأولى من دون توصل إلى نتائج نهائية حتى الآن. وقال مسؤول أمريكي إن المشاركين في المفاوضات يشعرون بتفاؤل حذر حيال إمكانية إحراز تقدم في هذا المسار. وتزامنا أيضا وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أنه تم طرح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كدول محتملة للمشاركة في الآلية التي تتضمن انتشار قوات أجنبية في قرى الجنوب لتفتيشها والتحقق من خلوها من السلاح. وهذه الآلية قد نوقشت خلال محادثات روما التي رعتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. ووفق رويترز، فقد تساهم هذه الدول في تحديد نطاق عمل الآلية أو توفير أفراد للإشراف عليها أو إرسال قوات لمراقبة عمليات التفتيش والمشاركة فيها. وتبرز نقطة خلاف أساسية حول تفتيش المنازل الخاصة في قرى الجنوب، إذ تطالب إسرائيل بأن تشمل العمليات الممتلكات الخاصة فيما يحتاج الجيش اللبناني وفق مسؤولين أمنيين إلى مذكرات قضائية لتفتيش كل منزل. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي جال أيضا جنوبا، أعلن أنه أمر الجيش الإسرائيلي باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية في لبنان، وأضاف أن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان، سوريا وغزة للدفاع عن إسرائيل على حد تعبيره. هذا وذكر موقع ولا الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي فرض السيطرة على معظم سلسلة جبال علي الطاهر جنوبا. هذا وتواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات ومناطق جنوبية مع تصعيد لافت في وتيرة التفجيرات والغارات خلال الساعات الماضية. واستهدفت مسيرة إسرائيلية تلة علي الطاهر عند أطراف النبطية، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بني حيان وطلوسي ووادي السلوقي، وشن ثلاث غارات عنيفة على المنصوري، فيما استهدف تفجير ضخم المدرسة الرسمية في زوطرة الشرقية. كما طالت التفجيرات بلدة حداثة وبيت يحون ودار السريان، وألقيت مواد متفجرة على أحراج بيت يحون وعيت الجبل، واستهدفت مسيرة مضيفا عشوائيا على طريق كفر العاصي، ما أدى إلى وقوع إصابات. وفي قصر بعبدة، بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عوم مع رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزيف كليرفيلد في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال الأمريكي في إسرائيل الأسبوع الماضي. وفي اليارزي أيضا، بحث قائد الجيش عماد رودولف هيكل مع رئيس اللجنة في التطورات الجنوبية والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والصعوبات التي يواجهها الجيش في خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الجيش الإسرائيلي. وأكد الجانبان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية. وبحث قائد الجيش أيضا مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مرحلة ما بعد اليونيفل، وأيضا الزيارة المرتقبة إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك. هذا وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم هي قضايا لا تقبل المساومة، مضيفا أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والإنساني. ويأتي ذلك في وقت حضر فيه قائد الجيش عماد رودولف هيكل مناورة تدريبية بالذخيرة الحية في جرد بريتال نفذها فوج الحدود البرية. هيكل توجه للعسكريين بالقول: من لا يشبه الجيش لا يشبه الوطن، لن نتخلى عن مهماتنا الأساسية في الدفاع عن كل شبر من أرضنا. تزامنا، أشارت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني إلى أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والخروقات للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية مستمرة، آخرها تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية قضاء النبطي، إضافة إلى المدرسة الرسمية المستوصف وحضانة أطفال ومنازل عدة في البلدة، ما يؤكد المضي أي مضي إسرائيل في نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار. يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 3 من بعد ظهر غد الخميس جلسة في السراي الكبير لمتابعة البحث في المستجدات السياسية الأمنية والإنسانية بالإضافة إلى بنود تتعلق بوزارة المالية الاقتصاد والبيئة. ومع عدم إدراج ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية على جدول أعمال مجلس الوزراء، وجه الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة كتابا إلى رئيس الحكومة أكدوا فيه أن استمرار تأجيل ملف التفرغ يعني إبقاء الجامعة أمام المجهول، ويعيد أيضا فتح الباب أمام الإضرابات والتحركات التي لطالما سعوا إلى تجنبها. قضائيا، بعد مثول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي موقوفا أمام قاضي التحقيق في بيروت الرئيسة شهرزاد ناصر واستجوابه، قررت القاضية إصدار مذكرة توقيف وجهية بحقه. ويتجه وكيل سلامي غدا إلى استئناف مذكرة توقيف حق موكله أمام الهيئة الاتهامية في بيروت. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون جو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال. وكان في هذه النشرة مجلس النواب يقر العفو العام وإصلاح المصارف والنصاب يسقط الجلسة المسائية. رويترز تكشف لبنان وإسرائيل يختاران 4 دول للتحقق من نزع السلاح. إسرائيل تعلن السيطرة على علي الطاهر وتواصل تصعيدها جنوبا، وكاتس يتعهد ببقاء طويل للجيش الإسرائيلي في الجنوب. لورفيلد يجول على بعبدة واليرزي ويبحث تنفيذ اتفاق الإطار جنوبا. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

لاعب كرة السلة بمنتخب لبنان ونادي الحكمة جيرار حديديان ضيف لبنان الحلم، والحديث عن أحلامه للوطن واللعبة وطموحاته الخاصة. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وسعتم أوقاتا العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أقر مجلس النواب قانون العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة بعد إدخال تعديلات عليه، وشملت التعديلات خفض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، وحذف كلمة مبرم من النص ليصبح إخلاء السبيل محصورا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه. كما أقر المجلس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها بعد مناقشة عامة وتعديلات أدخلتها لجنة المال والموازنة، إلى جانب تعديلات اقترحها وزير المالية ياسين جابر. وتناول النقاش أوضاع المساهمين في المصارف وضمان الودائع وصلاحيات الهيئة المصرفية، كما الإجراءات المقترحة لمعالجة القطاع. وكانت رفعت الجلسة التشريعية المسائية لعدم اكتمال النصاب بعدما اقتصر الحضور على 49 نائبا. بقي ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتنفيذ اتفاق الإطار محور اتصالات رسمية ودولية، مع زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد إلى بيروت. والتقى كليرفيلد رئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدة بحضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى، وبحث معه خطوات تطبيق الاتفاق في ضوء محادثاته الأخيرة في إسرائيل. كما التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث تناول البحث التطورات الجنوبية والترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه الجيش. إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة تمسكها بوحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان، وأكدت أيضا أن الوجود الإسرائيلي الدائم في الجنوب يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه، مشيرا إلى أن بقاء إسرائيل بشكل دائم في الجنوب لا يتوافق مع تحقيق الأمن على المدى الطويل للبنان وإسرائيل. وخلال زيارة للقوات الإسرائيلية منتشرة في الجنوب اللبناني، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية في الجنوب، وأعلن الاستعداد لبقاء طويل الأمد. كما قال إن الجيش سيطر على جبل شقيف، وأشار إلى أن القوات تستعد لما وصفها بحملة مرتقبة ضد حزب الله. وكان أفاد موقع ولا الإسرائيلي نقلا عن مصادر أمنية بأن الجيش الإسرائيلي بات يسيطر على معظم سلسلة جبال علي الطاهر بعد عملية عسكرية على مراحل شملت تدمير منشآت تحت الأرض في منطقة الشقيفة. وبحسب الموقع، جرى تجميد المناورة التكتيكية حاليا في ظل المفاوضات الجارية والضغوط الأمريكية. ميدانيا، توصلت الاعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوب مع تفجيرات ضخمة في الخيام، بيت يحون، بني حيان وطلوسة وحداثة، كما غارات على المنصوري فيما استهدفت مسيرة تلت علي الطاهر، ومضيفا عشوائيا على طريق كفر العاصمة أدى إلى وقوع إصابات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز، متعهدا بالحفاظ على هذه السيطرة. ووصف ترامب الحصار البحري الأمريكي بأنه جدار من فولاذ، معتبرا أن إيران غير قادرة على تغييره. أفاد مصدران عراقيان لوكالة فرانس بريس بأن الرئيس الوزراء العراقي أبلغ القادة السياسيين استعداده للمواجهة والصدام مع الفصائل التي تتمسك بسلاحها في حال أصرت على رفض التعاون بعد انتهاء المهلة المحددة. وتوقعت الولايات المتحدة استكمال انسحاب قواتها من العراق بحلول 30 من أيلول المقبل، وقال مسؤول أمريكي إن القوات الأمنية العراقية إلى جانب قوات البشميرغا وقوات أمن إقليم كردستان ستتولى قيادة العمليات ضد تنظيم داعش بعد الانسحاب الأمريكي. اتهمت حركة حماس إسرائيل بالسعي إلى إفشال جهود الوسطاء والجهات الضامنة للتوصل إلى اتفاق، داعية جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تثبيت الهدوء. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.